صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية أسبوع موفق بنتمنى للجميع. اليوم الاثنين 10 آب 2026. على أمل أنه نبتدي نهارنا بشوية أمل وتفاؤل، نتمنى طبعا نهار موفق لكل المستمعين، ومنذكركم بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، وطبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة هالنهار. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. من المنتظر أن يصل إلى بيروت اليوم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آتيا من إسرائيل، حيث التقى رئيس الأركان إيال زمير ومسؤولين عسكريين، وسيبحث مع قيادة الجيش اللبناني مجموعة ملفات تتعلق بالمفاوضات والمنطقة التجريبية الثانية التي ترفضها إسرائيل، والتوصل إلى وقف فعلي للأعمال القتالية ومناقشة مستقبل القوة الدولية التي يمكن أن تحل محل اليونيفيل. وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قد طلب من إسرائيل في خلال زيارة قصيرة لتل أبيب الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، بحسب القناة 13 الإسرائيلية التي قالت أيضا إن ضغطا أمريكيا يمارس على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في لبنان، غزة وإيران. نفذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيرات كبيرة لبنى تحتية في كل من كفر تبنيت، مشاع المنصوري ومجدلزون، وقد هزت الانفجارات المنازل في صور والجوار وسمع دويها في أرجاء المنطقة. هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، ونفذ تفجيرا كبيرا في زوطر الشرقية. وفي البقاع الغربي أشعلت مقذوفات إسرائيلية ومواد حارقة ألقتها محلقات إسرائيلية حرائق واسعة في الأحراج والمرتفعات الممتدة من نيحة إلى كفر حونة، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء البقاع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس: لقد عملنا بقوة في لبنان في خلال الأيام الأخيرة، لقد قتلنا مسلحين في منطقة مرتفعات علي طاهر، وأضاف: لا أستطيع تفصيل ذلك، نحن داخل نشاط مهم جدا، إسرائيل تعمل بحكمة وعقلانية وبحزم أيضا، بحسب قول نتنياهو. ينفذ تجمع روابط القطاع العام إضرابا اعتبارا من اليوم احتجاجا على تقسيط المستحقات المالية، مطالبا بدفعها كاملة ورافضا المرسوم الحكومي. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة مشاركتها في الإضراب مع التلويح بتصعيد التحركات إلى حين التراجع عن المرسوم. يعقد الرئيس نواف سلام اجتماعا اليوم لمتابعة نقل النفط العراقي إلى لبنان عبر الصهاريج وتسريع تأهيل المعابر الحدودية الشمالية مع سوريا، وسيتفقد وزير الطاقة جو صدي منشآت النفط في طرابلس لتحديد التجهيزات المطلوبة لاستقبال الفيول العراقي وتخزينه وإعادة تصديره وتأمين الطرق المؤدية إليها. دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة نيابية عامة الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمتابعة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن قواتها اعتلت سفينتين رفضتا الامتثال للأوامر ضمن الحصار على إيران، وأعادت توجيه 55 سفينة تجارية. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة الأمريكية التي وافقت عليها حماس فيما خص غزة، وأكد أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، متواعدا بمواصلة العمليات ضد تهديداتها. في المقابل وضع البيت الأبيض تصريح نتنياهو في خانة الموسم الانتخابي في إسرائيل، وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس: لا مشكلة لدينا طالما أن نتنياهو يقوم بما نطالبه، خاصة بما يتعلق بكبح الهجمات في غزة، كاشفا عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وعد المفدى الرئاسي جاريد كوشنر بمنح خطة غزة فرصة وكبح هجماته لبدء تجريد القطاع من السلاح، وإذا أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتراجع تدريجا إلى الخط الأصفر، قال إن واشنطن والوسطاء يطالبون حماس ببدء نزع سلاحها. نقلت قناة المسيرة اليمنية عن مصدر عسكري خبر تجدد استهداف مراكز التحشيد التي قالت إنها تابعة للجيش السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا. وردا قالت القوات المسلحة اليمنية إن الاعتداء أدى إلى مقتل 7 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 30 آخرين غالبيتهم من المدنيين، وأضافت أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت بالهجوم على المخا، وأكدت أن لديها الإرادة والقدرة لإسكات مصادر التهديد ومنعها من مواصلة أعمالها العدائية. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. مؤسس أرض المبدعين كمال بكاسيني في وجوه البلد، من الهجرة إلى فكرة أرض المبدعين لتعزيز إمكانات اللبنانيين، ما هي الرسالة التي يوجهها لكل مواطن؟ وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد، عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في كلام يوصل: هذا ما هزم منطق التفوق على العدو، ولغة القوة مقامرة عسكرية دفع ثمنها المخمرون بسالفة النصر. ثمة طائفة باتت تنزف انتصارات لا حدود لها، ويسأل: هل الجيش متماسك؟ كلام يوصل، الاثنين 4:30 بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: 2012 لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق
1: ألو لبيبة لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرن البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويها
0: صوت كل لبنان
2: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان
3: وسعدتم صباحا هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الاثنين 10 من آب 2026 نبدأ جولتنا مع النهار التي كتبت في عنوانها لبنان يربط الجولة الثامنة بثلاثة شروط كيماويات مع ملي الجي والزوق إلى محمية مرج بسري در عودة إلى الداخل تحشب تعقيدات المفاوضات هل يقاطع لبنان الجولة الثامنة إذا رفضت مطالبه في أسرار الآلهة من النهار نقرأ أبدى مواطنون في مناطق مختلفة انزعاجهم من استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية فوق رؤوسهم خصوصا أنها تجاوزت المناطق المعتادة في بيروت والضاحية لتبلغ أمس لدبي وأنتليس والزلقة والنقاش في أسرار الآلهة أيضا توقفت جهات أمنية أمام الحريق الذي امتد من كفرحون باتجاه مشغرة وخصوصا في منطقة عين تيدي بعدما انتشرت معلومات عن رمي إسرائيل مواد حارقة في المنطقة التي تعتبرها تل أبيب لا تزال حصنا لمراكز حزب الله ولم تحصل على ضوء أخضر لتدمير احتياجاتها واجتياحها نصل إلى رئيسية النهار التي كتبت عن مفاوضات روما تشير المعلومات المستقاة من مصادر قريبة من الوفد اللبناني المفاوض إلى أن لبنان يتجه إلى ربط الجولة المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل والمرتقبة مبدئيا في أيلول بتنفيذ ثلاثة مطالب ووضعها الوفد اللبناني هي تثبيت وقف شامل وكامل لإطلاق النار وقف عمليات التجريف والتدمير في الجنوب وتحديد المنطقة التجريبية الجديدة في بنت جبيل أو لخيام وكشفت هذه المعلومات أن موعد جولة أيلول ليس ثابتا بعد حتى الآن وأن انعقادها من الجانب اللبناني ليس أمرا محسوما أو منفصلا عما ستقوم به إسرائيل على الأرض خلال المرحلة المقبلة وبحسب المصادر نفسها طبعا على ذمة صحيفة النهار هذا الصباح تقول المعلومات بحسب ما ورد في النهار العمليات العسكرية استمرار هذه العمليات والمسار العسكري التفاوضي، وتزال إسرائيل تواصل عملياتها في الجنوب، تحاول بيروت ربط أي تقدم سياسي بخطوات ميدانية ملموسة بدل الفصل بين طاولة المفاوضات وما يجري على الأرض، الأمر الذي يثير تساؤلا عما إذا كان لبنان يرفض عقد الجولة المقبلة إذا رفضت مطالبه. إلى صفحة مقالات، اسكندر خشاشو كتب جلسة 11 و12 من آب 3 ملفات خلافية في مقدمة الاختبار النيابي. لا تبدو الجلسة التشريعية المقررة في 11 و12 من آب جلسة عادية لتمرير مجموعة من القوانين المتراكمة بعدما وضعت رئاسة مجلس النواب أبرز الملفات الخلافية في مقدمة جدول الأعمال، بدءا من اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام مرورا بقانون الإعلام وصولا إلى قانون العفو العام. نجاح جلسة 11 و12 من آب الجاري لن يقاس بعدد القوانين التي سيقرها المجلس في نهايتها، بل بما كان قادرا في بدايتها على تمرير القوانين الثلاثة الأكثر حساسية. نواصل مع مقالات صحيفة النهار. إبراهيم حيدر كتب: التفاوض يترنح وضمانات أمريكية مشروطة للبنان، حرب إسرائيلية محتملة والحزب يتمسك بالسلاح. رضوان عقيل كتب في الصفحة 5: عون متمسك بالمفاوضات رغم كل الحواجز، وتعويل لبناني على تدخل عربي مع ترامب. الوفد العسكري الإسرائيلي يضع العصي في وجه نظيره اللبناني، وحديث عن إمكانية القبول بتفتيش 40% من منازل مجد الزون حصرا.

0: صحيفة اللواء كتبت: لبنان يتحرك لمواجهة اقتطاع أراض، وقائد سنتكوم يطالب الاحتلال بالانسحاب. وصول دفعات من البيوت الجاهزة إلى زوتر الغربية، والاحتلال يحرق القرى والأشجار والجبال. 6 شروط إيرانية لإعادة فتح هرمز، وترامب لإغلاق إيران اقتصاديا. في همس اللواء نقرأ: توصلت المشاورات بين مراجع رئاسية إلى ضرورة تمرير قانون العفو العام وقانون إلغاء الإعدام في جلسة المناقشة النيابية غدا، وفق الصيغة النهائية التي حظيت بتوافق شامل، في وقت ما زال احتمال عدم التصويت على مشروع الإصلاح المصرفي واردا. في غمز اللواء نقرأ: اعتبرت أوساط اقتصادية أن لجوء الحكومة إلى تقسيط زيادات المعاشات الستة مخرج مناسب للحفاظ على الاستقرار المالي وعدم الوقوع مجددا في فخ الزيادات العشوائية. وفي لغز اللواء نقرأ: رغم كثرة الانتقادات للعجز المتفاقم في ملف الكهرباء، ما زال مصير شركات الجبية التي تتحكم بالسيولة النقدية لمؤسسة الكهرباء عالقا في الكواليس السياسية ومناخاتها الزبائنية. إلى رئيسية صحيفة اللواء، قالت مصادر سياسية مطلعة للواء إنه على الرغم من بعض التعقيدات التي تلف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فالمسار يستمر، وسيحاول الفريق اللبناني المفاوض عدم تقديم أي تنازلات والتوصل إلى تثبيت وقف النار والضغط بهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. إنما المشكلة تكمن في مماطلة إسرائيل ومحاولاتها لفرض قواعد جديدة. ولفتت المصادر إلى أن مواقف الوفد اللبناني جدية، وأن مقاربة موضوع الأسرى والمفقودين في هذه الجولة قد يؤدي إلى النقاش فيها إلى مراحل لاحقة، لا سيما إذا تمت متابعة هذه الملفات. إنما في جميع الأحوال فإن الملف لا يزال في بدايته. أضاف المصدر: الخشية ما تزال قائمة من عدم الحصول على أي تقدم في المسائل التي طرحها الجانبان. صحيفة الأخبار عنونت: وفد السلطة المفاوض محبط برغم تنازلات سياسيا وميدانيا، إسرائيل تعرض أسراكم مقابل رفات يهود لبنان، استراتيجية الصمود إيران لترامب لا تنتظر انهيارا. في صفحة مقالات فراس الشوفي كتب: اقتراحات تسليم الجيش لا تلبي الحاجات إلا ردع إسرائيل. يتحمس الأوروبيون والأتراك لدعم الجيش أيضا، لكن السؤال يبقى حول نوع الدعم وثمن. ما يبقي الجيش عاجزا عن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ويعزز قرار حزب الله بالتمسك بالسلاح. حمزة الخنسة كتب: هل يستطيعون أن يقول لا لواشنطن؟ بحسب ما تعبر مصادر سياسية مواكبة لصحيفة الأخبار أن السلطة في لبنان أمام مشكلة سياسية حقيقية، فكلما تقدمت خطوة جديدة من دون الحصول على خطوة إسرائيلية مقابلة أصبحت الخطوة التالية أصعب، وكلما قالت إن المسار مستمر فيما لا يتغير شيء على الأرض تآكلت قيمة المسار نفسه. في المشهد السياسي من صحيفة الأخبار نقرأ: توقفت صحيفة الأخبار حول ملف الأسرى، وعنونت: إسرائيل تميز بين الأسرى رفات يهود لبنان مقابل المدنيين. تبين أن وفد السلطة ليس مزودا بأي تفاصيل دقيقة عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون العدو، فيما حاول وفد العدو الحديث عن نوعين من الأسرى: صنف اعتبره من مقاتلي حزب الله ولا يمكن البحث في وضعهم، وصنف آخر اعتبرهم من المدنيين الذين شكلوا خطرا على عمل القوات الإسرائيلية ما تطلب اعتقالهم. ومع أن العدو كرر رفضه بأن يقوم الصليب الأحمر اللبناني بزيارة الأسرى والتعرف إليهم، إلا أن المفاجأة كانت عندما طرح مندوب العدو عرضا لما أسماه صفقة تبادل الأسرى المدنيين. وعند النقاش تطرق الوفد الإسرائيلي إلى الوجود اليهودي التاريخي في لبنان، وقال إن هناك يهودا غادروا لبنان قبل سنوات وهم الآن من مواطني كيان الاحتلال، وأنهم يريدون نقل رفات أقاربهم من مقابر اليهود في لبنان إلى مقابر في فلسطين المحتلة. وقدم الإسرائيليون إشارات مباشرة إلى عدد غير قليل من الرفات في مقابر اليهود في بيروت وصيدة على ذمة صحيفة الأخبار تحديدا في المشهد السياسي في الصفحة الثانية. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
3: أنا لبنان تلقف فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت في عناوينها هذا الصباح: إسرائيل أمام ضغوط أمريكية لإنهاء القتال على الجبهات الثلاث، الخلاف يتخطى الانسحاب إلى البنية التحتية لانسحابات قبل انتخابات إسرائيل. ونقرأ في أسرار الجمهورية: طلب مسؤولون من الجهات الدولية تحويل دعم الجيش من وعود سياسية إلى مساعدات تنفيذية عاجلة. في أسرار الجمهورية أيضا: يجري عدد من الوزارات مراجعات للأبنية المستأجرة التي شغلها أو تشغلها المؤسسات والهيئات التابعة لكل دولة بغرض دراسة جدواها الاقتصادية والإدارية تزامنا مع تحضيرات لإعادة هيكلة القطاع العام وتخفيض أعداد موظفي القطاع العام بما في ذلك أيضا بالآلاف. إلى رئيسية الجمهورية، قالت مصادر دبلوماسية إن الجولة الثامنة من المفاوضات المنتظرة مطلع أيلول المقبل تبدو موضع شك بعدما انتهت الجولة السابعة في روما إلى فشل واضح. لذلك قرر لبنان اتخاذ موقف أكثر حزما وبدأ يلوح بتعليق مشاركته في جولة المفاوضات المقبلة ما لم توافق إسرائيل على تلبية شروطه الثلاثة: إنهاء الأعمال القتالية والغارات والانتهاكات الميدانية، توسيع المناطق مناطق النموذجية بإدخال منطقة تجريبية جديدة يطرح أن تضم بنت جبيل أو الخيام، والوقف الفوري لعمليات هدم المنازل وجرف الأحياء السكنية والبساتين والحقول الزراعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة الجنوب. على الصعيد الحياتي، ينفذ تجمع روابط القطاع العام إضرابا اليوم استنكارا لإقرار مجلس الوزراء مرسوم تقسيط المستحقات المالية الناتجة من المفعول الرجعي، معتبرا أن ذلك يخالف رأي مجلس شورى الدولة مطالبا بدفع المستحقات دفعة واحدة. إلى صحيفة الديار التي كتبت: مفاوضات إسرائيل تفجر الاشتباك في الداخل، الحزب يهاجم الحكومة، والراعي يتمسك بخيار الدولة، لبنان ينتظر كليرفيد لاستكمال التجربية ووقف النار والتدمير. في العناوين أيضا وبحسب ما كتبت الديار: مفاوضات هرمز تتقدم مع عمان، واشنطن تعمل لخطة لعبور آمن. في صفحة مقالات: بعد اتفاق مكة ماذا ينتظر لبنان؟ بقلم ميشيل نصر: قواعد اللعبة لم تعد تسمح بالوقوف طويلا في المنطقة الرمادية. ستاتيكو: ألا حرب ولا سلم إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. رياشي للديار: على حزب الله الانفتاح على عون وتوحيد الموقف مع من منطق الدولة الذي يساعد أهل الجنوب أيضا. بقلم فادي عيد: بقلم سونيا رزق: لبنان ينتظر كليرفيلد لاستكمال التجربية ووقف النار والتدمير والانسحاب. مصدر سياسي متابع للديار: المفاوضات الجارية، أشار إلى أن الضغوط الأمريكية يمكن أن تفعل فعلها إذا أرادت ذلك، لذا يمكن للجنرال كليرفيلد المساعدة كثيرا في فك العقد، ولكن لا يمكن أن يفرضها وحده، فالمطلوب خطوة مقابل خطوة كي تسير المفاوضات على الطريق الصحيح، وإلا ستبقى تراوح مكانها.

على الصعيد الحياتي، إحباط تهريب كابتاغون إلى السعودية. بحسب ما كتبت أديار في الصفحة الخامسة، أمنيا نجحت قوى الأمن في إحباط محاولة تهريب 5000 حبة كابتاغون إلى السعودية، كانت موظفة بطريقة احترافية داخل صندوق مزهرية، وتمكنت القوى الأمنية من توقيف ناقل الطرد أثناء تسليمه في شركة الشحن، في عملية تكتسب أهمية في ظل الجهود اللبنانية المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات إلى دول الخليج.

نصل إلى نداء الوطن، مفد أمريكي مهم إلى بيروت وتقدم في الأسرى والحدود، المادة 31 بعد التعديل، هل تضمن حق المصارف في الطعن ووقف تنفيذ أي قرار؟ الدولة تبتلع 217 مليون دولار من كهرباء لبنان في تقرير أعد في الصفحة 5. في أسرار نداء الوطن، يواجه حزب الله ضغوطا متصاعدة داخل بيئته مع عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية وانكشاف حجم الخسائر، وتقول المصادر إن طهران أبلغت قيادة الحزب بأنها تواجه ضائقة مالية كبيرة تحد من قدرتها على تمويل التعويضات وإعادة أعمار الجنوب. أيضا في أسرار نداء الوطن، استغربت مصادر إشارة حزب الله إلى الدولة السورية الجديدة في الوقت الذي يواصل حزبه تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر سوريا، وقالت هذه المصادر كيف يدعو قاسم إلى فتح صفحة جديدة مع الدولة السورية الجديدة ويواصل استخدام الأراضي السورية لتهريب الأسلحة إلى لبنان على ذمة أسرار صحيفة نداء الوطن.

إلى رئيسية نداء الوطن، أشار مصدر سياسي رفيع لها إلى أن الإدارة الأمريكية ستتولى العمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق النموذجية، لافتا إلى أن الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد سيصل خلال الساعة المقبلة إلى بيروت لمتابعة تفاصيلها والبحث في آليات الدفع بها قدما، في وقت كان قائد سنتكوم الجنرال براد كوبر قد زارت الأبيب لساعات السبت الفائت. وكشفت قناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن كوبر طلب من القيادة الإسرائيلية الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. وأوضح المصدر نفسه أن الجولة السابعة من المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية تناولت أربعة ملفات أساسية: وقف إطلاق النار، نصف المناسل، المنازل وجرفها، والحدود وإعادة الأسرى، إلى جانب تحديد المناطق التجريبية التي يفترض أن تشكل إطارا للخطوات الميدانية المقبلة. وأشار المصدر لنداء الوطن إلى أن تقدما إيجابيا سجل في ملفي الحدود والأسرى، معربا عن أمله في أن تظهر قريبا خطوات عملية في هذا الإطار، ولا سيما على مستوى آليات التنفيذ والتطبيق على الأرض. وكشف عن أن بيروت تنتظر أيضا وصول موفد أمريكي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية سيجري مفاوضات ثنائية في كل من بيروت وتل أبيب في إطار ترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال الجولة السابعة في روما. وفيما يتناول الحديث عن تحرك مريب في علي الطاهر، كتبت نداء الوطن في رئيسيتها: أكد مصدر أمني لنداء الوطن أن أمرا مريبا يجري في منطقة علي الطاهر وفي محيطها من دون أن يكون بالإمكان تحديد طبيعته بسبب السرية التامة التي تحيط به. أضاف أن ذلك يؤشر إلى العمليات الإسرائيلية التي لم تتوقف بل تتواصل على شكل تحركات وعمليات مفاجئة وسريعة. ونقرأ من نداء الوطن في الصفحة 14، صفحة ثقافة وفنون، بقلم محمد دهشي، نقرأ مقتطفات لأول مرة ما منكون سوا. صيدة في تحية وفاء لزياد الرحبيني، لم تكن صيدة في وقفتها التكريمية للفنان والمبدع زياد الرحبيني تستعيد ذكرى فنان غاب بقدر ما كانت تستحضر حضورا ما زال حيا في الذاكرة اللبنانية من خلال الموسيقى والمسرح والكلمة والموقف. ومن مركز معروف سعد الثقافي جاءت احتفالية لأول مرة ما منكون سوا لتشكل تحية وفاء من المدينة إلى صاحب تجربة فنية وفكرية استثنائية تركت أثرا عميقا في الحياة الثقافية والفنية اللبنانية والعربية، بقلم محمد دهشي في صفحة ثقافة وفنون، الصفحة 14 من نداء الوطن. إلى الشرق، التي كتبت: نحتاج إلى قادة يعملون بصمت للخير العام. الكلام للمتروبوليت عودي. وزير المالية دعا موظفي القطاع العام إلى تفهم الأوضاع النقدية. وزير الداخلية: مزيد من الإجراءات الأمنية في طرابلس والشمال. الخارجية: دانت الاعتداء على ناقلة إماراتية في هرمز. لبنان يقوم باتصالات دولية، وإسرائيل ماضية في خرق اتفاق الإطار. عون الكعكي كتبت: تعلموا كيف تكون المفاوضات من الرئيس أنور السادات. الحزب ودمشق وحصرية السلاح ثالثتهما، بقلم محمد قواس. بقلم أولى نصيف: الجولة السابعة تنتهي إلى ما بدأته الجولة الأولى. من هذه المقالة في صحيفة الشرق نقرأ مقتطفات: خرجت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما في اليوم الثالث أسوأ مما افترض أن الجولة السابعة ستكون عليه. لم يتحقق أي من بنود جدول الأعمال والذي ذهب به الوفد اللبناني من دون أن تبدو ضغوط معارضتها أقل وطأة. في يومها الأول خون الحزب عبر أمينه العام الشيخ نعيم قاسم رئيس الجمهورية، مستخدما شهرته كي يقول عنه إنه عون لإسرائيل. في المقابل، في اليوم الأول أيضا ضعفت إسرائيل ضغوطها الموازية
على الأرض وعلى الطاولة في آن واحد لرفض كل ما طلب به لبنان. تقاطعت بذلك ضمنا مع الحزب على فكرة واحدة هي عدم جدوى الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. في ختام هذه المقالة لنقول نصيف مغزى تزامن موقف الحزب عبر أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في اليوم الأول لمفاوضات روما بدعوة السلطات الرسمية إلى إجراء حوار مع المقاومة وتضافر جهودهما لفرض الانسحاب الإسرائيلي، مع أنها المرة الأولى التي يتوجه فيها بدعوة صريحة على نحو كهذا، ويخون المدعو إلى الحوار ويطلب الجلوس معه إلى طاولة واحدة. صحيفة الشرق الأوسط: هجوم حوثي واسع يستهدف ميناء المخا، طهران تقايض هرمز بإنهاء الحرب، إسرائيل توسع حربها على لبنان بالحرائق والتفجيرات، نتنياهو: نحن في خضم عملية بالغة الأهمية. من لبنان نقرأ: من الشرق الأوسط لم تعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تقتصر على الغارات والقصف المدفعي والتفجيرات، إذ أضيفت إليها حرب أخرى بالنار مع اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأحراش والمرتفعات إثر مقذوفات ومواد حارقة ألقتها مسيرات إسرائيلية. وأتى ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان.

0: نصل إلى العربي الجديد. تصعيد حوثي ضد الحكومة السعودية. الانتخابات التمهيدية الأمريكية أيباك أكبر الخاسرين. وننتقل إلى مستقبل ويب دوت نت. أزمة محروقات وزارة الطاقة توضح. وفي العناوين: شروط صارمة إيرانية قبل إعادة فتح مضيق هرمز، لن يفتح ما لم تصحح أمريكا سلوكها. وفي العناوين أيضا: طقس صيفي معتد يسيطر على لبنان، الثلاثاء كتل حارة ضعيفة الفعالية. بهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحية من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في كلام يوصل: هذا ما هزم منطق التفوق على العدو، ولغة القوة مقامرة عسكرية دفع ثمنها المخمرون بسالفة النصر. ثمة طائفة باتت تنزف انتصارات لا حدود لها، ويسأل: هل الجيش متماسك؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. العفو العام من منظور أكاديمي، هل من بدائل؟ ما المبررات التي تلجأ إليها الدول لإقرار عفو عام؟ وهل إقراره يهدد العدالة ويمس جوهرها؟ القانون انحكى عن العفو العام مع العميد المتقاعد الدكتور حسين خشفي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:45 بعد الظهر، عبر صوت كل لبنان.

0: مؤسس أرض المبدعين كمال بكاسيني في وجوه البلد، من الهجرة إلى فكرة أرض المبدعين لتعزيز إمكانات اللبنانيين، ما هي الرسالة التي يوجهها لكل مواطن؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
3: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: الناس نعر أن تلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل بونيكس كيلو ونص $2.70، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب $3.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: العناوين اليومية. صباح الخير. بين خريطة الضم والانسحاب والسلاح، معركة تفاوضية مفتوحة. واشنطن تضغط، إسرائيل تصعد، ولبنان يلوح بالمقاطعة. تفجيرات تهز الجنوب، ونتنياهو يشير إلى العمل بقوة في علي الطاهر دون الإفصاح عن التفاصيل. كليرفيلد في بيروت اليوم، وكوبر طالب بانسحابات إسرائيلية من جنوب لبنان. إضراب القطاع العام بدءا من اليوم، والمستحقات المالية تعيد الشارع إلى الواجهة. مجلس النواب أمام جدول ساخن، الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف. لا أزمة محروقات، وأبو شقرة لإذاعتنا، البواخر أفرغت حمولتها والتوزيع بدءا من اليوم. نتنياهو يرفض خطة غزة، والبيت الأبيض يضع التصعيد في خانة الانتخابات الإسرائيلية. المخا تحت النار، قتلى وجرحى، واعتراض مسيرات حوثية.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحات الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. تثبت التطورات في الميدان الجنوبي أن إسرائيل لن تتوقف عن تدمير القرى وتجريف منازلها لمنع عودة أبنائها في مسعى واضح لضمها، كما ظهر في الخريطة التي نشرها موقع وزارة الخارجية باللغة العبرية. فتحرك رئيس الجمهورية مع دوائر القرار الأمريكية طالبا حذفها، فحذفت عن الموقع الإنجليزي وبقيت على الموقع العربي للخارجية الإسرائيلية. وعلى وقع التوتر المتصاعد، تبدو الجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة محفوفة بشكوك كثيرة بعد فشل جولة روما. فلوح لبنان بالمقاطعة مشترطا وقف الأعمال العسكرية والانتهاكات وتوسيع المناطق النموذجية ووقف هدم المنازل وتجريف الأراضي في الجنوب. العودة إلى طاولة المفاوضات تبقى مرهونة بقدرة الوسيط الأمريكي على دفع إسرائيل إلى الانسحاب وتذليل العقبات أمام عملية التفاوض. وفي موازاة مواصلة حزب الله هجومه على السلطة والمفاوضات التي تقودها لإنهاء الاحتلال، يصل إلى بيروت اليوم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد للقاء قائد الجيش، بالتزامن مع ضغط مارسه قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر على إسرائيل للانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. وتبقى البداية من التفاصيل الميدانية.
1: نفذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيرات كبيرة لبنى تحتية في كل من بلدات كفر تبنيت، مشاع المنصوري ومجد الزون، وقد هزت الانفجارات المنازل في صور والجوار، وسمع عدويها في أرجاء المنطقة. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة حتى هذا الصباح بالقصف المدفعي الثقيل الذي يستهدف مرتفعات علي الطاهر. كما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر، فشن الطيران المسير غارة استهدفت محيط ميفدون النبطي الفوقة، ونفذت قوات الاحتلال فجر اليوم تفجيرات في زوتر الشرقية وفي حداثة وفي محيط دير سريان الطيبي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في القنطرة. وقد شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات، فاستهدفت المدفعية الإسرائيلية ثلاثي الدبشة وعلي الطاهر ومحيط زوتر وميفدون والمنصوري ومشاع المنصوري والنبطي الفوقة وأطراف بني حيان وطلوسة وواد سلوكي، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت حداثة وبيت يحون وعيت الجبل وزوتر الشرقية ومشاع المنصوري. أما في مسلسل التفجيرات فقد تواصلت أمس واستهدفت سربين وكفر تبنيت والمنصوري ومجد الزون وزوتر الشرقية وحداثة. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل حارقة على الأحراج في نيحة وكفر حونة، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المنطقة. كذلك سجل أمس تقدم لآليات العدو الإسرائيلي من حداثة باتجاه عيت الجبل وأيضا باتجاه حاريص مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المواقف، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس: لقد عملنا بقوة في لبنان في خلال الأيام الأخيرة، لقد قتلنا مسلحين بمن فيهم في مرتفعات علي الطاهر. أضاف: لا أستطيع تفصيل ذلك، نحن داخل نشاط مهم جدا، إسرائيل تعمل بحكمة وعقلانية وبحزم أيضا.
0: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، مدعيا العثور على أنفاق ومخازن أسلحة لحزب الله وتدميرها، وأكد أنه سيواصل هذه العمليات معللا ذلك بمنع أي تهديد لقواته ومواطنيه. وكشفت مصادر أمنية عبر المدن عن أن القوات الإسرائيلية اعتمدت في عملية علي الطاهر على روبوتات وآليات يتم التحكم بها عن بعد لاستكشاف المنطقة وتقليل المخاطر على الجنود. وتقدمت القوات عبر مسار خلفي من شرقي معبر كفر تبنيت باتجاه سفح تلة علي طاهر، وأسفرت عمليات الاستطلاع والتمشيط عن العثور على فتحات أنفاق داخل التلة. وبحسب المصادر، ضخت القوات الإسرائيلية غازات سامة داخل الأنفاق في محاولة لتعطيلها وكشف امتداداتها وقتل من بداخلها.
1: وفي البقاع الغربية أشعلت

0: الثاني عنا. على وقع التصعيد المستمر يصل إلى بيروت اليوم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد أتيان من إسرائيل، حيث التقى رئيس الأركان إيال زمير ومسؤولين عسكريين، وسيبحث مع قائد الجيش مجموعة ملفات تتعلق بالمفاوضات، وتتركز على المنطقة التجريبية الثانية التي ترفضها إسرائيل التوصل إلى وقف فعلي للأعمال القتالية، مناقشة مستقبل القوة الدولية التي يمكن أن تحل محل اليونيفيل. وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قد طلب من إسرائيل في خلال زيارة قصيرة لتل أبيب الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية التي قالت إن ضغطا أمريكيا يمارس على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في لبنان، غزة وإيران.
1: لم يعد مصير الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول مضمونا في ظل تعثر جولة روما الأخيرة، وبات الخلاف يتمحور حول مصير البنية العسكرية لحزب الله وضمان عدم إعادة بنائها بعد الانسحاب. وتطالب إسرائيل بسيطرة الدولة اللبنانية ونزع سلاح الحزب أولا، فيما يصر لبنان على الانسحاب الإسرائيلي أولا، وينتظر من الجيش اللبناني بعد الانسحاب بسط سلطة الدولة ومنع إعادة إنشاء أي منشآت عسكرية محظورة. ورغم التعثر تحقق تقدم في الاتفاق على آلية التحقق ومراحل تنفيذها مع بقاء الخلاف حول الجهة المنفذة.
0: وقال مصدر رسمي لقناة الحدث إن لبنان يتريث في حسم مشاركته في جولة مفاوضات روما المقبلة بانتظار نتائج الاتصالات الجارية في ضوء التطورات المرتبطة بالحدود الجنوبية، ويعتبر الخريطة الإسرائيلية التي تضم أراضي من جنوبه انتهاكا مرفوضا، وأن رئيس الجمهورية يتحرك أمريكيا وأمميا لمتابعة القضية. وبحسب مصادر النهار بلغ التوتر ذروته في اليوم الأخير من مفاوضات روما، وأن رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم قطع المفاوضات اعتراضا على المراوغة الإسرائيلية، ما أدى إلى إنهاء الجولة قبل ساعتين من موعدها. وبناء عليه يبقى موعد الجولة الثامنة غير محسوم، ومشاركة لبنان فيها ليست مضمونة، وهي مرتبطة بما ستقوم به إسرائيل ميدانيا في خلال الفترة المقبلة.
1: في المقابل أشار مصدر سياسي رفيع عبر نداء الوطن إلى أن تقدما إيجابيا سجل في ملفي الحدود والأسرى، وأن الإدارة الأمريكية ستتولى العمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق النموذجية قبل موعد الجولة التفاوضية المقبلة. وقال إن بيروت تنتظر موفدا أمريكيا رفيعا من وزارة الخارجية لترجمة تفاهمات روما حول المناطق إلى خطوات عملية تمهد لتنفيذها.
0: وفي تطور خطير، نشرت الخارجية الإسرائيلية خريطة أظهرت أجزاء من لبنان ضمن الأراضي الإسرائيلية في مخالفة للحدود المعترف بها دوليا، وأثارت الخريطة اعتراضا لبنانيا رسميا، فتحرك لبنان لدى واشنطن للضغط على إسرائيل وحذف الخريطة، فكان أن حذفتها من صفحتها بالإنجليزية وأبقت عليها على صفحتها الناطقة بالعربية في منصة إكس، كما وجه الرئيس جوزيف عون إلى تحرك أمريكي وأممي وإدراج قضية الخريطة واحتمال الضم في مفاوضات روما المقبلة.
1: وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال ووقف الحرب والتدمير، رفع حزب الله من سقف هجومه على السلطة انطلاقا من مواصلة إسرائيل الاعتداءات على البيئة والبنى التحتية في الجنوب، واصفا ذلك بإبادة بيئية وعمرانية. وانتقد الحزب ما أسماه عجز السلطة عن مواجهة هذه الاعتداءات، متهما إياها بمنح إسرائيل سك حماية عبر عدم تقديم شكاوى دولية. وربط الحزب ما يجري على الأرض بطريقة إدارة السلطة للمفاوضات، معتبرا أنها قدمت تنازلات وفرطت بحقوق لبنان، ودعا الحكومة والوزارات المعنية إلى التحرك لوقف الاعتداءات.
0: رئيس تكتل نواب عالبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن انتقد أداء السلطة، معتبرا أنها تتحدث عن أوهام تبيعها للبنانيين.
2: أنتم تتحدثون عن أوهام تبيعونها للبنانيين، لأن إخفاقكم وفشلكم لا يمكن أن تغطيه بعض الشعارات والخطابات الرنانة الفارغة من أي مضمون. السفير الأمريكي قبل مفاوضات روما

0: ثلاثة بيصدر بيان بيقول لا تتوقع الكثير من جولة المفاوضات الثالثة في روما. يا حضرات أصحاب الإنجازات العظمى، هل قرأتم البيان؟
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي عبر حسابها على منصة إكس: نفاق الأنفاق، كل نفق يستلزم مئات الشاحنات لنقل الأتربة وإيصال مواد البناء، ما حدا شايف، المتواطئ دايما أعمى. في المواقف المحلية أيضا تناول البطريرك بشارة بطرس الراعي الوضع اللبناني قائلا: نصلي لكي تثمر المفاوضات والمساعي الجارية سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤدي إلى الانسحاب من أرضنا وعودة النازحين إلى قراهم وانطلاق ورشة إعادة الإعمار. متروبوليت بيروت وتوابعها لروم الأرثوذكس المطران اليسعودي رأى أننا نحتاج إلى مسؤولين وقادة لا يكثرون من الكلام والوعود، بل يعتبرون وجودهم في أي مركز من أجل الخدمة لا الاستغلال، ويعملون بصمت بوحي الإنجيل من أجل الخير العام.
2: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان شدد على أن وجود الدولة في الجنوب ضرورة وجودية للبنان، كما أن وجود الجيش اللبناني على كامل الحدود الجنوبية ضرورة سيادية وإنقاذية مطلقة.
1: يعقد الرئيس نواف سلام اجتماعا اليوم لمتابعة نقل النفط العراقي إلى لبنان عبر السهاريج وتسريع تأهيل المعابر الحدودية الشمالية مع سوريا، وسيتفقد وزير الطاقة الجسدي منشآت النفط في طرابلس لتحديد التجهيزات المطلوبة لاستقبال الفيول العراقي وتخزينه وإعادة تصديره وتأمين الطرق المؤدية إليه.
2: أكدت وزارة الطاقة والمياه اللا أزمة محروقات وأن مادة البنزين متوافرة وتلبي جميع متطلبات السوق على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع. ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة أكد عبر صوت كل لبنان أن بواخر المحروقات قد أفرغت حمولتها.
3: البواخر فرغت الحمولي، نعم، راح يتم التوزيع بين اليوم وبكرة كل المحطات على كل الأراضي اللبنانية إن شاء الله بيتم تسليم مادة البنزين، والأزمة اللي شفناها بالويكند صارت ورانا، وجدول الأسعار بده يصدر يوم الثلاثاء، نعم راح يكون في تراجع طفيف على مادة البنزين والديزل.
1: دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمتابعة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وتشمل أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف ومشروع لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما.
2: قانون الإعلام أثار حفيظة المعنيين به، لا سيما نقابة المحررين، ما هي التحفظات وهل من اتصالات مع الجهات المعنية لتعديله قبل إقراره؟ نسأل نقيب المحررين جوزيف الصيفي. أستاذ الصيفي صباح الخير.
4: صباح النور.
2: تحفظتم على بعض ما ورد في مشروع القانون، ما هي هذه التحفظات وهل كنتم على تواصل مع وزير الإعلام في خلال إعداد مشروع القانون؟
4: أولا أنه إعداد مشروع القانون هيدا شأن مجلس النيابة، وكان أول شيء هذا منه جديد من سنة 2004، والدرس من أجل إصدار قانون للإعلام جاري، يعني بدك تقول 22 سنة. ونحن شاركنا باجتماعات معدودة بناء على طلب اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل. وكان أحضر أحيانا أنا شخصيا، ودائما كان يحضر نائب النائب الأستاذ صلاح ضي الدين. وخلال المناقشات يعني كانت لنا ملاحظات للأسف لم يؤخذ بمعظمها، وقد تحفظ عليها نائب النقيب.
2: ما هي هذه التحفظات تحديدا؟
4: قبل هيك، وأيضا نحن تواصلنا مع وزير الإعلام وكان لنا معه أكثر من لقاء، يعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل وأقول أن النتائج لم تكن مثمرة. واليوم نحن سنعقد اجتماعا مع نقيب الصحافة لتنسيق المواقف، وقد صدر بيان مشترك عنا طلبنا فيه بسحب اقتراح القانون، ولا أزال أنا عن رأيي، يعني سأحاول أن أطلب سحب اقتراح القانون لمدة محددة لإعادة درسه وإدخال التعديلات التي تجعل منه قانونا بالفعل جديا، قانونا قابلا، يكون قابلا للحياة وللتطبيق.
2: ماذا عن التواصل مع لجنة الإعلام؟
4: طبعا لا لا
2: النيابية.
4: اليوم عندنا اجتماع ظهرا مع دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ليس أبو صعب بحضور وزير الإعلام، ولست أدري من سيكون حاضرا من رؤساء اللجان النيابية المعنية. وطبعا سنحضر مع نقيب الصحافة، وستكون لنا ملاحظات تقريبا شبه موحدة، يعني ملاحظاتنا متقاربة. أولا اقتراح القانون لا يحدد من هو الصحافي وما هي الصحافي ودوره، ويخلو من الرؤية الشاملة لواقع الإعلام ومستقبله. إضافة إلى أنه يعني هناك ثغر لا نريدها أن تكون، من مثل يعني الخوف من إعادة عقوبة الحبس في المادة 104 واستخدام كلمة جرائم الإعلام، ونحن كنا لفتنا أنه يجب إلغاء كلمة حبس وتوقيف احتياطي أينما وردت، وأيضا استبدال كلمة جرائم الإعلام بمخالفات الإعلام، لأن الصحفي ليس مجرما. وأيضا هناك لفتنا أنه بمادة 74 على ما أذكر في موضوع إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، هي الهيئة الوطنية للإعلام. يعني المؤسف أنه التمثيل الإعلامي فيها يقتصر على شخص واحد، إسوة من النقابات الأخرى الممثلة في هذا المجلس. يعني ما بعرف كيف أنه بيكون نائبة المهندسين إلى واحد هي بتسميه لا جدال فيه، وأيضا نقابة المحامين، وأنه ما بيذكروا نقابتي الصحافي والمحرم، بيقولوا النقابات المنشأة بقانون، والأخطر من ذلك أو التي قد تنشأ في بقانون يعني للمستقبل. هذا أمر يعني كتير ملفت وكتير خطير. شو النقابات التي قد تنشأ بقانون؟ يعني عايزنا بلبنان تشرزم نقابي يصير فينا مثل ما صار مع اتحادات ونقابات، صار يتم الترشيص لها بطريقة عشوائية حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من واقع متراجع.
2: على أمل أن تصبح نقابة المحررين نقابة قادرة على تحصيل حقوق كل الزملاء.
4: طبعا أنه النقابي لا فيش على أمل، النقابة عم تشتغل والنقابة موجودة والنقابة عم تعمل والنقابة عم تجرب تحقق، ولكن انت منك وحدك اللاعب الوحيد بالميدان. يعني انت بدك تطالبي جهة تانية وتجرب تحصل حقوقك منها، وإذا جهة تانية يا رافضة يا مش قادرة يا انه عم تلتف من حولك.
2: هل تقصدون النقابات الأخرى التي تضم عدد من الزملاء؟
4: أولا ما فيش نقابات أخرى،
2: نوادي ربما.
4: لا ولا نوادي، نوادي هي جمعيات خريجين. لا لا لا علاقة، لأنه معظم النوادي اللي يعني إذا بتقصري بنادي الصحافة وجمعية الخريجين يعني خمس أكثر من 60% من منتسبيهم هم أعضاء في نقابة المحررين، هم بالنائبة ولكن هني عندهم نشاطاتهم كخريجين وكزملاء فيما بعضهم يغلب عليها البعد الاجتماعي والبعد الثقافي. نحن ما عم نقصد هيك، لا ولا عم نقصد نائبة أي نائبة تاني، ما في نائبة تاني وما بيقدر يكون في نائبة تاني، لأنه هناك نائبة منشأة بقانون هي نائبة الصحافة. من يريد وهذا الدخول لها متاح، واليوم صار متاح للي عاملين، مع أنه القانون بيقول بس العاملين في المكتوب، إن المكتوب ومرئي ومسموع وإلكتروني، واليوم النائبة يقارب عدد المنتسبين إليها 1000، يعني أنا بخلال ولايتي من 2018 كان في تقريبا شيء 850، صار اليوم بحدود 2000. يعني هيدي نائبة فتح أبوابها للكل، وكل ما يقال غير ذلك هو يا إما من باب عدم الاطلاع الكافي لألا نقول غير شيء، أو لسوء نية. ولكن لا، ولكن هذا الأمر أخطر من هيك. نحن عم نسلط الضوء على قانون جديد للإعلام، وبدنا قانون جديد ونسعى إلى قانون جديد، ولكن بدل ما نعزز ما بنضرب الحرية بدل ما نعززها، ما بنتراجع خطوات بدل ما نتقدم خطوات، وبالتالي القصص مش بتأليف نائبات جديدة ولا القصص بتشكيل هيئات جديدة، القصة هي أعمق من هيك وأبعد من هيك.
2: نتمنى النجاح للاجتماع اليوم،
4: مرتبط بدورة الاقتصاد الوطني ليكون الإعلام إعلام منتج، إعلام يعول عليه وليس إعلام عالة يروح ما بعرف كيف بده بأي وسيلة تيجيب موارد لإله تيقدر يستمر، وانت بتعرف الصعوبات اللي عم بمر فيها الإعلام.
2: ونعم النقيب جوزيف الصيفي، الوقت بات ضيقا كثيرا أمام استكمال النشرة، شكرا جزيلا لك.
1: ينفذ تجمع روابط القطاع العام إضرابا اعتبارا من اليوم احتجاجا على تقسيط المستحقات المالية، مطالبا بدفعها كاملة ورافضا المرسوم الحكومي. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة مشاركتها في الإضراب مع التلويح بتصعيد التحركات إلى حين التراجع عن المرسوم.
2: إلى أنبائنا الإقليمية، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها اعتلت سفينتين رفضتا الامتثال للأوامر ضمن الحصار على إيران، وأعادت توجيه 55 سفينة تجارية إلى اليمن، حيث نقلت قناة المسيرة اليمنية عن مصدر عسكري خبر تجدد استهداف مراكز التحشيد التي قالت إنها تابعة للجيش السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا. وردا قالت القوات المسلحة اليمنية إن الاعتداء أدى إلى مقتل 7 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 30 آخرين غالبيتهم من المدنيين. وأضافت أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت بالهجوم على المخا، وأكدت أن لديها الإرادة والقدرة لإسكات مصادر التهديد ومنعها من مواصلة أعمالها العدائية.
1: إلى غزة، حيث رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة الأمريكية التي وافقت عليها حماس، وأكد أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، متوعدا بمواصلة العمليات ضد تهديداتها. في المقابل وضع البيت الأبيض تصريح نتنياهو في خانة الموسم الانتخابي في إسرائيل، وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس: لا مشكلة لدينا طالما أن نتنياهو يقوم بما نطلبه، خاصة ما يتعلق بكبح الهجمات في غزة، كاشفا عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وعد المفدى الرئاسي جاريد كوشنير بمنح خطة غزة فرصة وكبح هجماته لبدء تجريد القطاع من السلاح، وإذ أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتراجع تدريجا إلى الخط الأصفر. قال إن واشنطن والوسطاء يطالبون حماس ببدء نزع سلاحها. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئية مع ضباب على المرتفعات. ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدل عزيتون تنمية لوقية بسبعين سنت، جبنة إيمونتال لوقية بدولار وتسعين سنت.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
4: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. بلوك نوت الدكتور سامي نادر.
1: ست سنين من الضياع ودخلنا السنة السابعة ولحتى اليوم قانون الفجوة المالية لم يقر بعد. الودائع ما زالت مجمدة، الثقة مفقودة، والمودع العادي الغير نافذ والغير محمي عم بيدفع الثمن الأغلى. للتذكير، مشروع القانون الفجوة المالية قدم من قبل حكومة نواف سلام بكانون الثاني من السنة الماضية. رغم كل ثغراته على مشروع القانون، أهميته أنه للمرة الأولى السلطة التنفيذية قدمت تصور للحل. أبدع عليه صندوق النقد ملاحظات، وحتى الساعة ما زال عالق بدهاليز السياسة والمصالح المضاربة. تنقول بوضوح، تأخير هو خيار سياسي وهو أغلى الخيارات. ما في قانون مثالي ولا قانون بيتم بعصا سحرية، في قانون مسؤول وصريح، وأي حل هو حل موجع نظرا لكبر الفجوة. تحميل المصارف كل العبء يعني انهيار القطاع المصرفي ومع كل أثاره الكارثية. تحميل الدولة كل العبء يعني مزيد من الضرائب اللي رح يتحملها المواطن بالنتيجة، وتحميل كل العبء للمودعين أكبر الكوارث بكل المعايير. لذلك أي طرح لابد أن يكون متوازن ومسؤول ومرتبط بخطة مالية واقتصادية لتخفيف العبء ولو بالحد الأدنى.
0: بلوك نوت الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بعناوينها: بين خريطة الضم والانسحاب والسلاح، معركة تفاوضية مفتوحة، واشنطن تضغط، إسرائيل تصعد، ولبنان يلوح بالمقاطعة، تفجيرات تهز الجنوب، ونتنياهو يشير إلى العمل بقوة في علي طاهر دون الإفصاح عن التفاصيل، كليرفيلد في بيروت اليوم، وكوبر طالب بانسحابات إسرائيلية من جنوب لبنان، إضراب القطاع العام بدءا من اليوم، والمستحقات المالية تعيد الشارع إلى الواجهة، مجلس النواب أمام جدول ساخن، الإعدام والإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف، لا أزمة محروقات وأبو شقرة لإذاعتنا، البواخر أفرغت حمولتها والتوزيع يبدأ اليوم، نتنياهو يرفض خطة غزة، والبيت الأبيض يضع التصعيد في خانة الانتخابات، المخ تحت النار، قتلى وجرحى واعتراض مسيرات حوثية. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: ما هي إجراءات وزارة الصحة لتنظيم قطاع الدواء وتعزيز الجودة ومكافحة التهريب والتزوير؟ كيف سيغير نظام الاعتماد الوطني الجديد واقع المستشفيات؟ وما الذي سيلمسه المواطن من هذا التغيير؟ متى نصل إلى التغطية الصحية الشاملة؟ وزير الصحة ركان ناصر الدين يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. بين نهاية حرب عام 2006 وتشرين الأول 2023 شهد جنوب لبنان ما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين. وخلال هذه الفترة عملت اليونيفيل بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، مستخدمة آليات الارتباط والتنسيق التابعة لها لتسهيل الحوار ومعالجة أوجه الاختلاف ومنع حالات سوء الفهم التي كان من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد. غير أنه في أعقاب النزاعات المدمرة التي شهدها عاما 2024 و2026 أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الفترة من الهدوء تمثل بالفعل تقدما حقيقيا نحو سلام دائم، أم أنها استخدمت أيضا من قبل الأطراف للاستعداد لجولة أخرى من القتال. وقد سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عن قراءته لهذه المرحلة.
1: أعتقد أنه في ضوء ما تكشف لاحقا من السهل إلى حد كبير الإقرار بأن حزب الله كان يمتلك بنية تحتية واسعة وكميات كبيرة من الأسلحة في الجنوب، وقد رأينا الآن مدى ما كانت إسرائيل قد طورته من قدرات استخباراتية لافتة، بما في ذلك القدرة على استهداف قيادة حزب الله. وأرى أنه من المنصف القول أنها كانت بالفعل تستعد للجولة التالية من الصراع، ومع ذلك أعتقد أن فترة الاستقرار النسبي لم تكن نتيجة لذلك وحده، بل جاءت أيضا ثمرة لعدد من التدابير التي اتخذها المجتمع الدولي. كما أرى أن نشر وجود قوي للأمم المتحدة قد أسهم في طمأنة الأطراف الأخرى وفي ردع اللجوء إلى العنف.
0: مع إقراره بأن كلا الجانبين استعدا لاحتمال اندلاع نزاع آخر، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك إن السنوات التي أعقبت حرب عام 2006 أوجدت أيضا مساحة للحوار وبناء الثقة والتنسيق العملي، ما ساعد على منع تصاعد التوترات.
2: I think it's important to realize that this period of relative stability.
1: أعتقد أنه من المهم إدراك أن فترة الاستقرار النسبي هذه استغلت أيضاً لترسيخ قدر من السلام، فقد استخدمت لمعالجة تباينات الآراء بشأن الخط الأزرق. فعلى سبيل المثال كانت لدى الجانب اللبناني تحفظات، في حين كان الجانب الإسرائيلي يدفع باتجاه تعديل في مسار الخط الأزرق، وكنا ندير هذه المسائل باستمرار من خلال الحوار. وكما قد تتذكرون جمعنا الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لمناقشة هذه المسألة بغية تجنب الاحتكاكات وسوء الفهم والمناوشات التي كان يمكن أن تتطور إلى صراع فعلي بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد نجحنا في تجنب ذلك. وأعتقد أيضا أننا بفضل وجودنا المكثف أسهمنا في الحيلولة دون تمكن الجماعات المسلحة غير الحكومية من التواجد في المنطقة أو من نقل الأسلحة سواء بصورة علنية أو غير علنية. ولا أرى أنه من الصحيح بالضرورة القول إن هذه الفترة استغلت من جانب حزب الله أو جيش الدفاع الإسرائيلي للتحضير للجولة التالية من الصراع، وأعتقد أنهما فعلا ذلك، ولكن ليس بالضرورة أن ما شهدناه لاحقا كان قد أعد خلال تلك الفترة التي اتسمت بالاستقرار. وأرى على سبيل المثال أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي حصل عليها حزب الله وصل خلال فترة النزاع. كما أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل اتسعت أيضا خلال النزاع من خلال تكثيف المراقبة الجوية وغيرها من الوسائل، وقد شاهدنا كذلك أثناء النزاع كيف تكيف الطرفان مع تطور الأوضاع. فقد اعتمدت إسرائيل بدرجة كبيرة على القوة الجوية، ثم عمد حزب الله إلى تطوير استخدام تكتيكات وأسلحة جديدة، ومرة أخرى فقد تغير الوضع الآن تغيرا كاملا مع وجود إسرائيل في جنوب لبنان. ومع أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حد ما في الوقت الراهن، فإنني آمل أن يستمر صموده لفترة طويلة.
2: And I hope we'll hold for quite some time.
0: وفيما تتواصل الجهود لمعالجة تداعيات نزاعي عام 2024 و2026 ودعم مسار نحو الاستقرار، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك إن تحقيق سلام دائم سيتطلب اتخاذ خيارات سياسية وبناء ثقة ودعما من المجتمع الدولي.
2: The war or peace is always within reach. It is a matter of both sides.
1: أن الحرب والسلام يظلان دائما احتمالين قائمين، فالأمر يتوقف على رغبة الطرفين في تحقيق السلام والاستقرار وعلى حرصهما على أن ينعم المدنيون بالأمن والازدهار، وهذا خيار لابد من اتخاذه، وإن كان بالغ التعقيد إذ لا توجد أي ثقة بين الطرفين، ويخيم الشك دائما على أي خطوة تتخذ في اتجاه السلام، غير أنه لابد من توافر حد أدنى من الثقة للسير في طريق السلام. وأعتقد أن هذا الانعدام التام للثقة، وهو أمر مفهوم بعد سنوات طويلة، يجعل دور الوسيط ودور أصدقاء لبنان وإسرائيل بالغ الأهمية في المساعدة على تجاوز هذا النقص في الثقة وتوجيه الطرفين نحو هدف يعود بالنفع عليهما معا وتسكير الجميع بما يحققه السلام من فوائد. ومن الواضح أن المستفيد الأول من ذلك هو السكان المدنيون الذين لا علاقة لهم بالنزاع، بل إن إسرائيل ولبنان كدولتين انجرتا إلى النزاعات الأخيرة لأسباب لم تكن بالضرورة تخصهما.
3: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: كنا متأمين.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: من كل أنحاء العالم، توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم صباحا. نشرة أخبار 8:15 من صوتك وللبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام، والمخرج توني الخوري.

0: صباح الخير. عناوين النشرة: مفاوضات الجنوب في مهم التصعيد، واشنطن تضغط، إسرائيل تتمسك بشروطها، ولبنان يلوح بمقاطعة المفاوضات. تفجيرات إسرائيلية تهز الجنوب، ونتنياهو يتحدث عن عملية بالغة الأهمية في علي الطاهر. كليرفيلد في بيروت اليوم، وكوبر يضغط على تل أبيب للانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. إضراب القطاع العام يبدأ اليوم، والموظفون يصعدون اعتراضهم على تقسيط المستحقات المالية. مجلس النواب أمام جدول تشريعي ساخن، من إلغاء الإعدام إلى قانون الإعلام والعفو العام وهيكلة المصارف. لا أزمة محروقات، وأبو شقرة لإذاعتنا البواخر أفرغت حمولتها، والتوزيع يبدأ اليوم. نتنياهو يرفض خطة غزة، والبيت الأبيض يضع تصعيد في إطار الحسابات الانتخابية الإسرائيلية. المخ تحت النار، والتصعيد الحوثي يفتح جبهة جديدة في المنطقة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: إلى تفاصيل النشرة من إذاعة صوت كل لبنان. الجنوب في قلب المشهد من جديد. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية من القصف والتفجير إلى تدمير المنازل وتجريف الأراضي، فيما تثير خريطة نشرتها الخارجية الإسرائيلية، وأظهرت أجزاء من جنوب لبنان ضمن الأراضي الإسرائيلية علامات استفهام كبيرة حول النيات تجاه المنطقة ومستقبلها. لبنان تحرك رسميا على المستويين الأمريكي والأممي مطالبا بإزالة الخريطة، فيما باتت الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مهددة بالتأجيل أو المقاطعة بعد تعثر جولة روما وارتفاع منسوب الخلاف حول الانسحاب الإسرائيلي والضمانات الأمنية ومصير البنية العسكرية لحزب الله. ولمواجهة التصلب الإسرائيلي تضغط واشنطن على حكومة بنيامين نتنياهو للانسحاب من مناطق لبنانية، فيما ينتظر أن يصل إلى بيروت اليوم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لبحث ملفات المفاوضات والمنطقة التجريبية ووقف الأعمال القتالية ومستقبل القوة الدولية في الجنوب مع قائد الجيش. بالتوازي تبقى الأنظار على قدرة الوسيط الأمريكي على تضييق مساحة الخلاف وإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض. أما إقليميا فالمشهد لا يبدو أقل توترا من غزة، حيث يرفض بنيامين نتنياهو الخطة الأمريكية ويتمسك بنزع سلاح حماس، إلى اليمن حيث تتصاعد المواجهة وصولا إلى الملف الأمريكي الإيراني مع اقتراب انتهاء مهلة الهدنة، وإلى التفاصيل الميدانية اللبنانية.
1: نفذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيرات كبيرة لبنى تحتية في كل من بلدات كفر تبنية مشاع المنصوري ومجد الزون، وقد هزت الانفجارات المنازل في صور والجوار وسمع عدويها في أرجاء المنطقة. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة حتى هذا الصباح بالقصف المدفعي الثقيل الذي يستهدف مرتفعات علي الطاهر، كما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر. فشن الطيران المسير غارة استهدفت محيط ميفدون النبطي الفوقة، ونفذت قوات الاحتلال فجر اليوم تفجيرات في زوتر الشرقية وفي حداثة وفي محيط دير سريان الطيبي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في القنطرة. وقد شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات، فاستهدفت المدفعية الإسرائيلية ثلاثي الدبشة وعلي الطاهر ومحيط زوتر وميفدون والمنصوري ومشاع المنصوري والنبطي الفوقة وأطراف بني حيان وطلوسة وواد سلوكي، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت حداثة وبيت يحون وعيت الجبل وزوتر الشرقية ومشاع المنصوري. أما في مسلسل التفجيرات فقد تواصلت أمس واستهدفت سربين وكفر تبنيت والمنصوري ومجد الزون وزوتر الشرقية وحداثة، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل حارقة على الأحراج في نيحة وكفر حونة، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المنطقة. كذلك سجل أمس تقدم لآليات العدو الإسرائيلي من حداثة باتجاه عيت الجبل وأيضا باتجاه حاريس مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المواقف قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس: لقد عملنا بقوة في لبنان في خلال الأيام الأخيرة، لقد قتلنا مسلحين بمن فيهم في مرتفعات علي طاهر، وأضاف: لا أستطيع تفصيل ذلك، نحن داخل نشاط مهم جدا، إسرائيل تعمل بحكمة وعقلانية وبحزم أيضا. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، مدعيا العثور على أنفاق ومخازن أسلحة لحزب الله وتدميرها، وأكد أنه سيواصل هذه العمليات معللا ذلك بمنع أي تهديد لقواته ومواطنيه. وكشفت مصادر أمنية عن أن القوات الإسرائيلية اعتمدت في عملية علي طاهر على روبوتات وآليات يتم التحكم بها عن بعد لاستكشاف المنطقة وتقليل المخاطر على جنودها، وتقدمت القوات الإسرائيلية عبر مسار خلفي من شرقي معبر كفر تبنيت باتجاه سفح تلة علي طاهر، وأسفرت عمليات الاستطلاع والتمشيط عن العثور على فتحات أنفاق داخل التلة. وبحسب المصادر التي تحدثت للمدن، ضخت القوات الإسرائيلية غازات سامة داخل الأنفاق في محاولة لتعطيلها وكشف امتداداتها وقتل من بداخلها.
1: وفي البقاع الغربية أشعلت مقذوفات إسرائيلية ومواد حارقة ألقتها محلقات إسرائيلية حرائق واسعة في الأحراج والمرتفعات الممتدة ممتدة من نيحة إلى كفرحونة بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء البقاع. ومساء أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ الثاني من آذار وحتى

0: محل اليونيفيل. وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قد طلب من إسرائيل في خلال زيارة قصيرة لتل أبيب أمس الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان بحسب القناة 13 الإسرائيلية التي قالت إن ضغطا أمريكيا يمارس على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في لبنان، غزة وإيران.
1: لم يعد مصير الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول مضمونا في ظل تعثر جولة روما الأخيرة، وبات الخلاف يتمحور حول مصير البنية العسكرية لحزب الله وضمان عدم إعادة بنائها بعد الانسحاب. وتطالب إسرائيل بسيطرة الدولة اللبنانية ونزع سلاح الحزب أولا، فيما يصر لبنان على الانسحاب الإسرائيلي أولا، وينتظر من الجيش اللبناني بعد الانسحاب بسط سلطة الدولة ومنع إعادة إنشاء أي منشآت عسكرية محظورة. ورغم التعثر تحقق تقدم في الاتفاق على آلية التحقق ومراحل تنفيذها مع بقاء الخلاف حول الجهة المنفذة.
0: وقال مصدر رسمي لقناة الحدث إن لبنان يتريث في حسم مشاركته في جولة مفاوضات روما بانتظار الاتصالات الجارية في ضوء التطورات المرتبطة بالحدود الجنوبية. وبحسب مصادر النهار بلغ التوتر ذروته في اليوم الأخير من مفاوضات روما، وأن رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم قطع المفاوضات اعتراضا على المراوغة الإسرائيلية ما أدى إلى إنهاء الجولة قبل ساعتين من موعدها. وبناء عليه يبقى موعد الجولة الثامنة غير محسوم، ومشاركة لبنان فيها ليست مضمونة، وهي مرتبطة بما ستقوم به إسرائيل ميدانيا في الفترة المقبلة.
1: في المقابل أشار مصدر سياسي رفيع عبر نداء الوطن إلى أن تقدما إيجابيا سجل في ملفي الحدود والأسرى، وأن الإدارة الأمريكية ستتولى العمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق النموذجية قبل موعد الجولة التفاوضية المقبلة. وقال إن بيروت تنتظر موفدا أمريكيا رفيعا من وزارة الخارجية لترجمة تفاهمات روما حول المناطق إلى خطوات عملية تمهد لتنفيذها.
0: وفي تطور خطير، نشرت الخارجية الإسرائيلية خريطة أظهرت أجزاء من جنوبي لبنان ضمن الأراضي الإسرائيلية في مخالفة للحدود المعترف بها دوليا. وأثارت الخريطة اعتراضا لبنانيا رسميا، فتحرك لبنان لدى واشنطن للضغط على إسرائيل وحذف الخريطة، فكان أن حذفتها من صفحتها الإنجليزية وأبقت عليها على صفحتها الناطقة بالعبرية على منصة إكس. كما وجه الرئيس جوزيف عون إلى تحرك أمريكي وأممي وإدراج قضية الخريطة واحتمال الضم في مفاوضات روما المقبلة.
1: وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال ووقف الحرب والتدمير، رفع حزب الله من سقف هجومه على السلطة انطلاقا من مواصلة إسرائيل الاعتداءات على البيئة والبنى التحتية في الجنوب، وصفا ذلك بإبادة بيئية وعمرانية. وانتقد الحزب ما أسماه عجز السلطة عن مواجهة هذه الاعتداءات، متهما إياها بمنح إسرائيل سك حماية عبر عدم تقديم الشكاوى دولية. وربط الحزب ما يجري على الأرض بطريقة إدارة السلطة للمفاوضات، معتبرا أنها قدمت تنازلات وفرطت بحقوق لبنان، ودعا الحكومة والوزارات المعنية إلى التحرك لوقف الاعتداءات.
0: رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن انتقد السلطة وقال إن إخفاقها وفشلها لا يمكن أن تغطيه بعض الشعارات والخطابات الرنانة الفارغة من أي مضمون.
2: أنتم تتحدثون عن أوهام تبيعونها للبنانيين، لأن إخفاقكم وفشلكم لا يمكن أن تغطيه بعض الشعارات والخطابات الرنانة الفارغة من أي مضمون. السفير الأمريكي قبل مفاوضات روما 3 بيصدر بيان بيقول لا تتوقع الكثير من جولة المفاوضات الثالثة في روما. يا حضرات أصحاب الإنجازات العظمى، هل قرأتم البيان؟
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي عبر حسابه على منصة إكس: نفاق الأنفاق، كل نفق يستلزم مئات الشاحنات لنقل الأتربة وإيصال مواد البناء، ما حدا شايفهم، المتواطئ دايما أعمى.
0: يعقد الرئيس نواف سلام اجتماعا اليوم لمتابعة نقل النفط العراقي إلى لبنان عبر الصهاريج وتسريع تأهيل المعابر الحكومية.

0: الحدودية الشمالية مع سوريا، على أن يتفقد وزير طاقة جو صدي منشآت النفط في طرابلس لتحديد التجهيزات المطلوبة لاستقبال الفيول العراقي وتخزينه وإعادة تصديره وتأمين الطرق المؤدية إليها. حياتيا أكدت وزارة الطاقة والمياه لا أزمة محروقات، وأن مادة البنزين متوافرة وتلبي جميع متطلبات السوق على الأراضي اللبنانية كافة. وصباح اليوم أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة عبر إذاعتنا أن بواخر المحروقات قد أفرغت حمولتها.
1: البواخر فرغت الحمولة، نعم، راح يتم التوزيع بين اليوم وبكرة كل المحطات على كل الأراضي اللبنانية إن شاء الله بيتم تسليم مادة البنزين. والأزمة اللي شفناها بالويكند صارت ورانا، وجدوى الأسعار بده يصدر يوم الثلاثة، نعم راح يكون في تراجع طفيف على مادة البنزين والديزل.
2: دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمتابعة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وتشمل إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام، العفو العام، إعادة هيكلة المصارف، ومشروع لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاماً.
0: نقيب المحررين جوزيف القصيفي وفي حديث إلى إذاعتنا كشف عن اجتماع سيعقد اليوم مع نائب رئيس مجلس النواب الياس مصعب بمشاركة نقابتي المحررين والصحافة للبحث في الاعتراضات على بعض بنود مشروع قانون الإعلام قبل نقاشه في الجلسة التشريعية العامة غدا وبعد غد. القصيفي رفض استخدام عبارات جرائم الصحفيين وسجن الاحتياطي.
3: اولا انه اعداد مشروع القانون هيدا شان المجلس النيابي، كان اول شيء هذا منه جديد من سنه 2004، والدرس من اجل اصدار قانون للاعلام جاري بدك تقول 22 سنه. ونحن شاركنا باجتماعات معدوده بناء على طلب لجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل، وكان أحضر أحيانا أنا شخصيا، ودائما كان يحضر نائب النائب صلاح ضياء الدين. وخلال المناقشات يعني كانت لنا ملاحظات للأسف لم يؤخذ بمعظمها، وقد تحفظ عليها نائب النقيب. وأيضا نحن تواصلنا مع وزير الإعلام وكان لنا معه أكثر من لقاء. يعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل وأقول أن النتائج لم تكن مثمرة، واليوم نحن سنعقد اجتماعا مع نقيب الصحافة لتنسيق المواقف، وقد صدر بيان مشترك عنا طلبنا فيه بسحب اقتراح القانون. ولا أزال أنا عند رأيي، يعني سأحاول أن أطلب سحب اقتراح القانون لمدة محددة لإعادة درسه وإدخال التعديلات التي تجعل منه قانونا بالفعل جديا، قانونا قابلا، يكون قابلا للحياة وللتطبيق.
0: ما هو مصير المفاوضات المباشرة بعد التصعيد الإسرائيلي والخريطة التي ضمت جنوبي لبنان؟ نسأل النائبة الدكتورة نجاة عون صليبة. دكتورة صليبة صباح الخير.
4: صباح النور إليك ولكل المستمعين.
0: كيف قرأتم نشر الخريطة الإسرائيلية التي ضمت جنوبي لبنان للأراضي الإسرائيلية؟
4: أكيد هيدا الشيء مخاوف عنا كلنا سوا، أنه إسرائيل عندها أطماع بالأراضي اللبنانية بغزة بالضفة وعم بيساعدوا كتير. نحن مفروض نكون عم نستعمل كل الوسائل الدبلوماسية للضغط باتجاه فرض على إسرائيل التراجع من كل الأراضي اللبنانية المحتلة. ما في شك أنه الإسرائيلي عنده أطماع بلبنان، بس مش معناتها أنه نحن نرضخ للأمن الواقع ونقبل اللي عم بيقوله الإسرائيلي.
0: ولكن هذه الخريطة ألا تمنح حزب الله بعض الحجج للاحتفاظ بسلاحه والدفاع عن أرضه؟
4: هلا هو حزب الله ما بده كتير حجج، كل يوم بيخلق لنا حجة. الواضح انه من كل الحجج اللي استعملها هو اللي وصلنا لهيدي الحالة اللي نحن فيها. قبل ما حزب الله بلش يستعمل حجج ما كان في هيدا الاجتياح، وخاصة وقت بلش بده يعمل اسناد ويرجع يعمل بده يعمل مساندة لإيران ولحرب إيران، كلها هيدي أدت إلى ما أدت من الاحتلال الإسرائيلي. نحن بنعتبر انه الدولة اللبنانية هي قادرة انه تكمل بالطرق الدبلوماسية وتتواصل مع جميع الدول للحفاظ على الحدود تبعنا وعلى سيادة لبنان.
0: هل تلويح لبنان بتعليق المفاوضات لسيما الجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة يأتي من ضمن الضغط اللبناني، أم أن لبنان ما زال يعول على إدارة الرئيس ترامب للضغط على إسرائيل؟
4: ما بفتكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة موقفين بس على الدعم الأمريكاني، يعني الدعم الأمريكاني مشكور أكيد لحتى نسترجع سيادتنا، بس إنه في خطوط دبلوماسية واسعة عم بيشتغل عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لحتى كمان الدول الأوروبية والدول الصديقة العربية تكون عم تدفش بنفس الاتجاه. وشفنا إنه في دعم عربي وفي دعم أوروبي لاسترجاع السيادة على جميع الأراضي اللبنانية. أكيد الدعم الأمريكاني مهم، بس كمان دعم الدول الصديقة كلها سواء اللي دعمت إطار الاتفاق تكون عم تتجاوب معنا كمان لحتى نضل نضغط بالطرق الدبلوماسية، وهيدا الطريق اللي أخذته الحكومة وأخذه رئيس الجمهورية.
0: دكتورة عون صليبة، إذا كانت كلمة الرئيس دونالد ترامب باتت غير مسموعة لدى نتنياهو في هذه الفترة، فكيف يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة العربية أن تضغط عليه؟
4: هلا هيدا بيكون أخذ وعطى، يعني أكيد الإسرائيلية ما رح يجوا يوقفوا ضد الأمريكان اللي دعمون من أول ما خلقوا لهلا. يعني حتى لو نتنياهو جرب إنه يتعالى على الصوت الأمريكي ما بفتكر رح يقبلوا معه الحكومة الإسرائيلية ويقدر يتمادى كتير بهيدا الموضوع. وحتى يعني إذا كان عم بيعمل هيك بيكون هو كمان عم بيخلق أعداء لإله، بتناسبنا أكتر لإلنا إنه نكون عم نستعمل التعاطف الأمريكاني والتعاطف الغربي لحتى نضغط عليه أكتر وأكتر. يعني بالعكس أنا بشوفها لقلنا مناسبة أكتر إذا ما كان في مثل دعم كلي لإسرائيل وغض النظر عن كل شيء عم تعمله بكل الجوار والمنطقة.
0: النائبة الدكتورة نجاة عون صليبة، شكرا جزيلا لك.
2: ينفذ تجمع روابط القطاع العام إضرابا اعتبارا من اليوم احتجاجا على تقسيط المستحقات المالية، مطالبا بدفعها كاملة ورافضا المرسوم الحكومي. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة مشاركتها في الإضراب مع التلويح بتصعيد التحركات إلى حين التراجع عن المرسوم.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها اعتلت سفينتين رفضتا الامتثال للأوامر ضمن الحصار على إيران، وأعادت توجيه 55 سفينة تجارية إلى اليمن، حيث نقلت قناة المسيرة اليمنية عن مصدر عسكري خبر تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة لما قالت إنه الجيش السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا. وردا قالت القوات المسلحة اليمنية إن الاعتداء أدى إلى مقتل 7 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 30 آخرين غالبيتهم من المدنيين. وأضافت أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم على المخا، وأكدت أن لديها الإرادة والقدرة لإسكات مصادر التهديد ومنعها من مواصلة أعمالها العدائية.
2: إلى غزة، حيث رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة الأمريكية التي وافقت عليها حماس، وأكد أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، متوعدة بمواصلة العمليات ضد تهديداتها. وكشفت مصادر سياسية لصحيفة إسرائيل هيوم عن خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية وثيقة 15 نقطة بشأن غزة، مضيفة سنصل إلى مواجهة مع إدارة ترامب بشأن مسألة غزة إذا لم يكن هناك من مفر.
0: وصباحا نقلت القناة 13 عن مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي مواجهة نقص في الذخائر والصواريخ الاعتراضية. في غضون ذلك وضع البيت الأبيض تصريح بنيامين نتنياهو في خانة الموسم الانتخابي في إسرائيل، وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس: لا مشكلة لدينا طالما أن نتنياهو يقوم بما نطلبه، خاصة فيما يتعلق بكبح الهجمات في غزة، كاشفا عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وعد المفدى الرئاسي جاريد كوشنر بمنح خطة غزة فرصة وكبح هجماته لبدء تجريد القطاع من السلاح، وإذ أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتراجع تدريجاً إلى الخط الأصفر، قال إن واشنطن والوسطاء يطالبون حماس ببدء نزع سلاحها.
2: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إلى غائمات جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجة الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.
0: ختاما تذكير بالعناوين: مفاوضات الجنوب في مهب التصعيد، واشنطن تضغط، إسرائيل تصعد، ولبنان يلوح بمقاطعة الجولة الثامنة، تفجيرات إسرائيلية تهز الجنوب، ونتنياهو يتحدث عن عملية بالغة الأهمية في علي الطاهر، كليرفيلد في بيروت اليوم، وكوبر ضغط على إسرائيل للانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، إضراب القطاع العام يبدأ اليوم والموظفون يصعدون اعتراضا على تقسيط المستحقات المالية، مجلس النواب أمام جدول تشريعي ساخن من إلغاء الإعدام إلى قانون الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف، لا أزمة محروقات، وأبو شقرة لإذاعتنا: البواخر أفرغت حمولتها والتوزيع بدأ صباحا، نتنياهو يرفض خطة غزة، والبيت الأبيض يضع التصعيد في إطار الحسابات الانتخابية الإسرائيلية، المخ تحت النار، والتصعيد الحوثي يفتح جبهة جديدة في المنطقة.
2: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عمزة مرلك جديد توني كيوين.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي $3.90، بيرا كيو 500 ملي $0.80.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
3: الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في كلام يوصل: هذا ما هزم منطقة التفوق على العدو، ولغة القوة مقامرة عسكرية دفع ثمنها المخمرون بسالفة النصر. ثمة طائفة باتت تنزف انتصارات لا حدود لها، ويسأل: هل الجيش متماسك؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. العفو العام من منظور أكاديمي، هل من بدائل؟ ما المبررات التي تلجأ إليها الدول لإقرار عفو عام؟ وهل إقراره يهدد العدالة ويمس جوهرها؟ القانون انحكى عن العفو العام مع العميد المتقاعد الدكتور حسين خشفي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: مؤسس أرض المبدعين كمال بكاسيني في وجوه البلد، من الهجرة إلى فكرة أرض المبدعين لتعزيز إمكانات اللبنانيين، ما هي الرسالة التي يوجهها لكل مواطن؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح النشاط، صباح التجدد ببداية هالأسبوع، اليوم الاثنين 10 آب 2026. حييكن بهالصبحية الجديدة نترافق فيها سوا بمجموعة أخبار، لقاءات واتصالات من هلأ لساعة 10:10، وبرفقني المخرج توني خوري.

ان شاء الله كل الاخبار تكون حلوه اليوم، مع انه الناس بعد عم تتفاعل بخبريه زياده الرواتب للنواب، ويلي زاد من التفاعل على هالموضوع الكلام يلي قاله الوزير السابق مروان شربل باحدى المقابلات، حكي عن هالزياده وحكي عن ميزانية لتنظيف الحمامات بمجلس النواب. يعني معاشات النواب رح تصير 5,000 دولار، والحمامات بمجلس النواب بدها 1,300,000 دولار للتنظيف. عم تتخيلوا هالأرقام؟ يعني صرنا ببلد في كل شيء له موازنة إلا هالمواطن المعطر.

هيدي أخبار النواب. أما الوزراء فهن ابتداء من هيدا الأسبوع خارج الخدمة. اعتبارا من هيدا الأسبوع رح يكونوا بإجازات صيفية، ومعظم هالوزراء رح يسافروا خارج البلد للنقاهة والاستجمام، وخصوصا أنه رئيس الجمهورية قال لهم روحوا ارتاحوا، تعبتوا كتير روحوا ارتاحوا.

بونجور، معك إدغار من الأشرفية. يعني قد ما هالبلد فيه فساد وسلاح غير شرعي وبئر أمنية مخيمات فلسطينية كلها سلاح ودواعش وبلد فلتان مزرعة، صار باسبور لبناني أدنى دوليا. يعني شكرا للمسؤولين عنا، أنا بتشكرهم، يعطيك ألف عافية.

هلأ في ناس عم تتفاعل وعم تحكي عن معاشات النواب والناس تانية عم بتتابع تحضيرات شروق. شروق إذا ما عرفتوا مين هي طليقة دكتور فود يلي هلأ معجوقة عم بتحضر لحفلة طلاق، ومثل ما عم بتقول عم تعمل حفلة طلاق وطني ورني، ويلي بده يحضر هالحفلة بيقدر يشتري تيكت أو $50 أو تيكت في آي بي تيكت $100. شروق هلأ معجوقة بالتحضيرات، شو بدها تلبس، عم تحجز فينيو، كيف بدها تقعد المعازيم، الزينة، الورد، يعني معجوقة بكل التحضيرات يلي منشوفها بالعرس. وطبعا هيك موضوع ما بيقطع مرور الكرام على السوشيال ميديا، والناس عملت من هالخبر ترند. أما دكتور فود طليقة لا شروق، فحذر كل حدا بده يحضر هيدا الاحتفال، وهدد ممنوع حدا يعرض أي فيلم أو أي صورة أو أي فيديو عنه وعن ولاده، وسأل يعني معقولة هالطلاق بده يصير حفلة ويتحول لمحتوى على مواقع التواصل؟ يعني شو رأيكم بهالظاهرة، الاحتفال بالطلاق ظاهرة بلشت تنتشر شوي شوي بمجتمعاتنا، شو رأيكم فيها؟

0: بونجور سناء صعب، وسناء بتصبحك لألك كمان يا طوني، وإن شاء الله كل أخبارك يا سناء أنت كمان تكون حلوة اليوم.
1: صباح الخير، يعطيك العافية يا ستنا. ما هذا البلد، هذا البلد ده هو هيك راكب راكب كله راكب غلط غلط بغلط. 40 مليار دولار أو 50 مليار دولار على الكهرباء وبعد ما في كهرباء، يعني حاملة الطائرات احدث وحدة بأمريكا اللي عملت بأمريكا عملوا منها وحدة بتكلف 10 مليارات عليها 5000 زلمة أو 6000 زلمة عايشين بقلبها، بتولد كهرباء بتعطي كهرباء لكل لبنان. نحن بعدنا ما فينا نركب، ما فينا نعمل نحن مولد كهرباء. انه ما الوزراء النواب والوزراء ما بعرف هو، لأن بحسن هو اللي بكنوا التشكيلات بس انه لاقين حطوا. وحدا شي سأل عن الكهرباء مثلا، عن العدادات الشهر هذا اللي نزلت بالهبل، أسعار كتير طالعة لفوق، وعملين ريبورتاج على الأخبار الصبح عم بيحكوا انه غلى الفيول او غلى شو اسمه، فمعمولة دراسة حطيت هني حطوها تعو الكهرباء، حدا من الكهرباء حطها انه لو وصل برميل البترول ل 120 نحن بتكفي معنا. الوزارة عم تخسر، وزارة الطاقة عم تخسر، وزارة الطاقة ما خسرانة، هي خسرانة. كل واحد بيجي بيقول انا بعمل، انا بسوي، انا قبضاي، اخر شيء بيطلع هوي ولا شيء، بيطلع كله بيجي يعمل لك اثنين لك قبل مرة، بيروح الجوعان بيجي الفجعان. هيدا هو البلد.

خلونا نبلش بإيجابية وخلينا نعرف شو في بصبحيتنا لليوم. ركام الحرب وإعادة تدويره، هيدا تحدي إضافي للبيئة بلبنان، شو هي الحلول المطروحة؟ مع الخبير البيئي زياد أبي شاكر. وتشجيعاً للحركة الاقتصادية والاستياف، إطلاق خدمة التأمين المجاني للوافدين للبنان العرب والأجانب، شو هي التفاصيل؟ رح نتعرف على التفاصيل مع رئيس مجلس إدارة شركة كومن روجي زكار. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، ونشرة بعد النشرة.

ندى بجوز الكرام، ولا بدي لقيها فرصة بداية الأسبوع هيدا دايلك يكون أسبوع أكثر من رائع للمستمعين الكرام، كمان الأسبوع كله ودائما دائما منتظر بكل لهف العالم وكل شغف العالم الصبحية الرائعة، صبحية ندى الإبداعية بكل معنى الكلمة. دائما متذكر زفان الله يوفقه في غربته ببركسال ببلجيكا الحلوة الرائعة. خلينا يكون هاي بدي لقيها مناسبة كمان تحت تحية الدكتورة منى شريف قيس، مؤلفة كتاب البلبل الفريد عن موسيقار فريد الأطرش، 3 أجزاء كل جزء 600 صفحة، بحدود 1800 صفحة، شغلة رائعة وشي إبداع حقيقي والله. تهنينا لدكتورة منى وتهنينا لكل من يعشق موسيقار فريد الأطرش محمود الأحمدية.

وإلى موجز الفلك مع أفضل برج وأسوأ برج لليوم. أفضل برج اليوم هو برج الأوس. اليوم عنده طاقة تغيير وتجديد. في شيء كنت يا أوس عم تعتبره روتيني أو ممل رح يتحول فجأة لفرصة ممتعة، وقد تأتيك دعوة أو اقتراح يخرجك من الجو المعتاد ويعرفك على أشخاص أو أفكار جديدة. نصيحة الفلك يا أوس، لا ترفض تجربة جديدة فقط لأنها خارج خطتك. أحياناً أجمل الفرص تأتي من خلينا نجرب. بعد توني بدنا نقرأ أسوأ برج. قبل ما نروح لمواليد برج اليوم، أسوأ برج اليوم هو برج الدلو. اليوم رح يكتشف الدلو أنه بعض الأمور ما بيقدر يخليها تمشي مثل ما هو بده. مشروع أو موعد أو حتى قرار شخص قد يربك حساباتك يا مولود برج الدلو، والمشكلة أنه محاولة السيطرة على التفاصيل رح تزيد من توترك. النصيحة لإلك، ترك مساحة للمفاجآت وما تحمل نفسك مسؤولية أمور من بإيدك. قطع هالنهار بخفة وبكرة الصورة أوضح. هلأ منروح على الهابي بيرثدي.

بدي أقول هابي بيرثدي اليوم لأهضم وأزكى وأجمل لارا حافظ. لارا حافظ هي مسؤولة العلاقات العامة بكازينو لبنان. بدي أقول لك هابي بيرثدي يا لارا والحياة بتلبق لك. أيضا بدي أقول هابي بيرثدي للممثلة أمال بالش عقبال المية يا أمال. وبدي أقول لجورج ولارا معوض هابي أنيفرساري بعيد زواجهم العاشر إن شاء الله العمر كله سوا يا جورج ولارا.

0: اتصالاتكم بخدها على 0-4-5-4-5-3-5-2 أو 0-3-0-0-0-9-3-3 لرسائل الواتساب. وبيخد واتساب من ميشيل.
1: صباح الخير ست ندى، نهارك سعيد. صباح الخير لجميع المستمعين. ست ندى، أنا بضم صوتي للمسيو اللي حكي هلأ قبل شوي، بالمية مليون حديثه مزبوط. الشعب اللبناني معتر. بعدين هيدول اللي عم بيقدروا الموظفين قطاع العام، شو طلبهم؟ شو طلبهم؟ عم بيشتغلوا ربع النهار، جمعة ما بيشتغلوا شي، ساعتين بفلوا، سبتنا بيشتغلوا. وشو يعني عم بيطالبوا بهالوضع اللي البلد محتل؟ شغلة تانية، نحن الملكين والمستأجرين قدامة، انتين نحن ما ناخد حقوقنا، قاعدين هن ببلاش قلهم سنين طويلة. يعني كيف بدنا نعيش نحن قاعدين محتلين البيوت؟ ليش ما بيخلصونا بقى؟ سنة 2024 قالوا انه في قانون اجار جديد، 2026 بيمشي القانون. ليه عم بيأجلوا نحن املاكنا تراب واملاك الدولة مأمنة تراب؟ يعني املاكهم هن بيطالبوا فيها حقهم بالمية مليون، نحن كمان بدنا حقنا بالمية مليون. كيف بدنا نعيش نحن؟ منشحد عباب الكنيسة. نهاركم سعيد.
0: وبعدنا ناطرين قانون الأجار، قديه قلنا أخذوا رد على هالقانون وأكيد ما رح يقروه.
2: صباح الخير. موظفين القطاع العام عم يقدروا على شو؟ مهني أصلا مضربين، سوري، القسم الأكبر منهم فاسد. تلاقي على السجل التجاري، تلاقي على السجل العقاري، روحوا على الضمان، زلوا على فعلا مطرح ما في قطاع عام فاشل من ورا موظفين قطاع عام، مش من ورا حدا. شو بده؟ إن شاء الله بيقدروا كل حياته.
0: ومنتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبحيتنا بعد الموجز.
3: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: بفهد سوبر ماك جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو ب $5.40.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوتي كل لبنان. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة المنصور بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في مشاع بلدة المنصور وآخر في مجد الزون، هذا وأطلقت مسيرة إسرائيلية 3 صواريخ على محيط تلة علي الطاهر عند أطراف النبطية. من المنتظر أن يصل إلى بيروت اليوم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آتيا من إسرائيل، حيث التقى رئيس الأركان إيال زمير ومسؤولين عسكريين، وسيبحث مع قيادة الجيش اللبناني مجموعة ملفات تتعلق بالمفاوضات والمنطقة التجريبية الثانية التي ترفضها إسرائيل، والتوصل إلى وقف فعلي للأعمال القتالية ومناقشة مستقبل القوى الدولية التي يمكن أن تحل محل اليونيفيل. وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قد طلب من إسرائيل في خلال زيارة قصيرة لتل أبيب الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، بحسب القناة 13 الإسرائيلية، والتي قالت إن ضغطا أمريكيا يمارس على إسرائيل لإغلاق الجبهات 3 في لبنان وغزة وإيران. لم يعد مصير الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول مضمونا في ظل تعثر جولة روما الأخيرة، وبات الخلاف يتمحور حول مصير البنية العسكرية لحزب الله وضمان عدم إعادة بنائها بعد الانسحاب. وتطالب إسرائيل بسيطرة الدولة اللبنانية ونزع سلاح الحزب أولا، فيما يصر لبنان على الانسحاب الإسرائيلي أولا. حذرت النائبة نجاة صليبة من الأطماع الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، معتبرة أن نشر خريطة إسرائيلية تضم جنوبي لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية يثير المخاوف، ويؤكد ضرورة استخدام كل الوسائل الدبلوماسية للضغط على إسرائيل. واعتبرت صليبة في حديث إلى صوت كل لبنان أن حزب الله يخلق الأعذار لتبرير الاحتفاظ بسلاحه، مشيرة إلى أن ممارساته ساهم في الوصول إلى الوضع الحالي وما نتج عنه من احتلال إسرائيلي. وعن تلويح لبنان بتعليق المفاوضات المباشرة، أكدت صليبة أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يعولان فقط على الدعم الأمريكي، بل يعملان عبر قنوات دبلوماسية واسعة مع الدول الأوروبية والعربية والصديقة بهدف حشد دعم دولي لاستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية. وبشأن قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالت صليبة إن إسرائيل لن تتمكن من تجاهل الموقف الأمريكي إلى ما لا نهاية، معتبرة أن أي تحد مستمر لواشنطن قد يؤدي إلى خلق مزيد من الخصوم داخل إسرائيل وفي خارجها. دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة غدا وبعد غد لمتابعة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام، العفو العام، وإعادة هيكلة المصارف، ومشروع لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما. أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي أن النقابة تتحفظ عن عدد من البنود الواردة في مشروع قانون الإعلام، مشيرة إلى أن الملاحظات التي قدمها خلال الاجتماعات النيابية لم يؤخذ بمعظمها. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أوضح القصيفي أن النقابة شاركت في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل، كما عقدت أكثر من لقاء مع وزير الإعلام خلال إعداد المشروع، لافتا إلى أن هذه الاتصالات لم تكن نتائجها مثمرة. وكشف أن نقابتي المحررين والصحافة ستعقدان اجتماعا لتنسيق الموقف من مشروع القانون، بعدما أصدرتا بيانا مشتركا طالبتا فيه بسحبه لفترة محددة، وستلتقيان ظهر اليوم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، كما أبدى تحفظا على تركيبة الهيئة الوطنية للإعلام، ولاسيما اقتصار التمثيل الإعلامي فيها على شخص واحد، معتبرا أن عدم إشراك نقابتي المحررين والصحافة بصورة عادلة يثير علامات استفهام، محذرا من فتح الباب أمام إنشاء نقابات جديدة خارج الأطر القانونية المعمول بها. وشدد القصيفي على أن نقابة المحررين هي النقابة القانونية المعنية بتمثيل الصحفيين، نافيا وجود نقابة أخرى للصحفيين. يترأس الرئيس نواف سلام اليوم اجتماعا لمتابعة نقل النفط العراقي إلى لبنان عبر الصهاريج وتسريع تأهيل المعابر الحدودية الشمالية مع سوريا. أما وزير الطاقة جو صدي فيتفقد في هذه الأثناء منشآت النفط في طرابلس لتحديد التجهيزات المطلوبة لاستقبال الفيول العراقي وتخزينه وإعادة تصديره وتأمين الطرق المؤدية إليه. ينفذ تجمع روابط القطاع العام إضرابا اعتبارا من اليوم احتجاجا على تقسيط المستحقات المالية، مطالبا بدفعها كاملة ورافضا المرسوم الحكومي. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة مشاركتها في الإضراب مع التلويح بتصعيد التحركات إلى حين التراجع عن المرسوم. أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس أن مستودعات المحروقات عند الشركات المستودرة المستوردة كافة بدأت اليوم تسليم مادتي البنزين والمازوت بشكل طبيعي، على أمل أن تصل المحروقات إلى جميع المحطات وفي كل المناطق خاصة البقاع والجنوب بين اليوم وغد الثلاثاء.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد تلفزيون سوري بأن الجيش الإسرائيلي توغل في تل أبو قبيس في ريف القنطرة. أورد إعلام روسي أن طائرات مسيرة تهاجم منشآت صناعية ومدنية في روسيا، توازيا أعلن حاكم زابورجيا مقتل شخص وإصابة 4 في هجمات بمسيرات روسية، أسفرت أيضا عن أضرار في البنية التحتية والمنازل. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: مؤسس أرض المبدعين كمال بكاسيني في وجوه البلد، من الهجرة إلى فكرة أرض المبدعين لتعزيز إمكانات اللبنانيين، ما هي الرسالة التي يوجهها لكل مواطن؟ وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: الجسد لا ينسى. كيف يساعد العلاج الحسي الحركي في التغلب على التوتر والقلق؟ وكيف نستعيد توازننا؟ الاختصاصي في العلوم والأمراض العصبية المعالج النفس حركي جان بول صليبة ضيف كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان. الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في كلام يوصل

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مسحوق غسيل بونيكس كيلو نص $2.70، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب $3.90.

0: صبحية ندى.
1: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان.
2: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك. عم نسمع انه موظفين القطاع العام بدهم يضربوا، الحمد لله، لانهم كتير عم يتعبوا، يعطيهم الف عافية. اصلا موظفين القطاع العام بيقدروا يضربوا، بيقدروا يشلوا البلد، لانه نحن في عنا مشكلة بالبلد كتير كبيرة، وخير كل شيء بالبلد، خير القضاء، المؤسسات الامنية، المؤسسات العامة، الوزارات، كل شيء كل شيء. خربين الدنيا خربين الدنيا، لأنه جماعة الفاسد الأكبر موجودين وين ما كان، موجودين وين ما كان. ساعة البدو في يخرب البلد، ساعة البدو في يوقفها للبلد، لأنه مدحوشين شمال ويمين مع الأسف، ما مخليين شغلة ماشي بالبلد، كله عاطل عن العمل، كل حدا مش ملاقى شغلة يعملها، مهنة يعملها، فاشل بحياته، منه موظف، منه معلم، ما عنده شهادة كذا، مدحوشينه، ونشيهن شي بالصحة، شي بالهيدا، شو اسمها، بالمالية، شي يعني بلد، الله يعيننا على البلد، ما بعرف كيف نخلص. لازم يبلش التطهير، ما بعرف من وين، بس لازم نبلش بالقضاء، لأن القضاء شغلة كتير كبيرة، واللي بيعلق مع القضاء يا ويل ويل أبعد شي خلص، يا ويل ويل أبعد شي خلص، إلا إذا مدعوم، إذا مدعوم وعنده واسطة، إذا ما عندهش واسطة الله يعين العالم شو بيصير فيها، بيدبر الله. الله يخلصنا بقى ويريحنا يا حبيبة قلبك، يعطيكي ألف عافية.
1: بس أنا بدي أقول شغلة، إنه ما لازم نعمم على كل الموظفين، في كتير ناس عم تشتغل، في كتير ناس فنية عمرة بمؤسسات تابعة للقطاع العام، وعن جد كانت عم تشتغل بكل ضمير وبكل مسؤولية. وإلى موضوع بيئي جديد ضاغط بينضاف لملفاتنا الضاغطة بلبنان، اسم الله، يعني نحن دايما عنا أزمات، من أزمة لأزمة. اليوم في عنا أزمة جديدة رح تنضاف لأزماتنا، وهي أطنان الركام يلي خلفتها الحرب بجنوب وبالضاحية. والسؤال، وين بدنا نحط كل هالركام؟ يعني هني بلشوا من الحرب الماضية وهلأ انضاف أطنان جديدة من هالركام، كيف بدنا نتعامل مع هالركام من دون ما يتحول لمصدر تلوث جديد؟ وهل تمر هالركام بالمطامر هو الحل؟ هل هو آمن؟ هل هناك مواد ملوثة أو بقايا متفجرات بهالركام؟ والأهم، هل فينا نحول هالركام من عبء لمورد من خلال فرزه وإعادة تدويره واستخدامه بإعادة الأعمار؟ هالأسئلة رح نطرحها اليوم على الخبير البيئي زياد أبي شاكر. صباح الخير أستاذ زياد أبي شاكر.
3: أهلا، صباح النور
1: أستاذ زياد. مثل ما حكيت بالمقدمة، ملايين الأطنان من ركام الحرب عم بشكله ضغط كبير، ضغط بيئي جديد على لبنان. أول شيء، شو الخطر البيئي الحقيقي الموجود نتيجة هالركام؟
3: أول شيء بس خلينا نصحح شوي موضوع الأرقام، لأنه مشكلتنا بالبلد كل حدا بكب رقم كيف ما كان بدون ما يكون حدا عيني الاسسمنت مضبوط. على الأكيد ما في ملايين الأطنان، أوكي، مش ملايين الأطنان، خلينا عم نحكي بمئات ألوف الأطنان، أوكي، يعني فيني أجزم لك أنه تحت المليون طن، حتى يمكن تحت 800,000 طن.
1: بس معظم المقالات والدراسات عم تحكي عن ملايين.
3: ما حدا راح وعمل عينة ووزن مثلا متر مكعب من هالركام قديش وزنه، ورجي قال اوكي فينا نعتبر في عنا كذا 100,000 متر مكعب، وعمل هلأ كده. يعني عم ناخد مثل وقت انفجار بيروت، يعني نحن كنا عم نشتغل بموضوع إعادة تدوير الزجاج تبع الشبابيك اللي وقع، يعني اول ما بلشنا نسمع انه مليون طن ازاز، وهيدا الشيء مش مزبوط ابدا. طلعت العملية من بعد ما وزننا وكان عندنا هيدا الشيء اللي قدرنا ناخده، طلعوا 125 طن، وطلعت كل العملية انه في بين 2000 و2500 طن. دونك هيدي خبر بس هيك تمام تمام
1: ضلنا اوكي بكل الاحوال في ازمه في عنا ركام وبلشت الازمه من سنه ونص عم نحكي فيها
3: هلا هيدا الركام مثل ما تفضلتي بالمقدمه تبعك حرام ينكب حرام ما نستفيد منه وخصوصي انه هلا لجنة المعايير لبنور حطوا المعايير انه كيف فينا نرجع نعيد تدوير الركام هيدا وشو الاسس والمعايير اللي لازم نتبعها حتى هيدا الركام هو ذاته نرجع نستعمله بإعادة البناء وبناء الطرق والأرصفة وكل هالأمور هيدا بلا ما نضطر نرجع نروح نمشي الكسرات ونأذي الجبال تبعنا أكتر ما نحن آذينا هلا صار عنا المعايير
1: أوكي إيه؟ المعايير ولكن في كتير حكي إنه هيدا الركام منه آمن بيئيا بيحتوي على مواد سامة هل هالخبرية مزبوطة؟ يعني
3: مزبوط.
1: شفنا خبر عسكري عم يحكوا هيدا الموضوع
3: مين؟
1: خبير عسكري حكي بهذا الموضوع
3: ما لا ما أنا كنت أنا وياه على نفس البروغرام بالجزيرة لا وقلنا إنه على الأكيد ما في مواد متفجرة يعني ما في شيء بعده بيفقع وبيأذي العالم وكذا في بعض البقايا يلي بتضل من انفجار القنابل يلي منا هالقد يعني مؤذية لأنه أعطينا مثل إنه إذا كبوا إبلي طن وهبطت بناية والبناية وزنها 50 طن في شيء بالكيمستري اسمه إفي دو ديليسيون يعني بيصير في مثل تذويب لهالمادة بعدين هالمواد هيدي لما بتنفجر في كتير منها بيروح بالجو وبالفضاء أوكي ما بيضل بقلب الركام
1: بس في القنابل الفوسفورية اللي استعملتها إسرائيل
3: القنابل الفوسفورية ببيروت ما استعملوا يعني القنابل الفوسفورية ما بيستعملوها على البنايات القنابل الفوسفورية بيستعملوها بالمناطق الأشجار والغابات لحتى يحرقوا تيقدروا يشوفوا شو في تاني مال أوكي أو تيأذوا يحرقوا الشجر وكذا القنابل الفوسفور إذا بتكبيها على بناية ما بتخبطها للبناية دكور وهيدا شيء تاني من بعد ما تروق الأحوال ونقدر نوصل على هول الأراضي ونحن عملنا هذا الاكزرسيس بال 2006 لقينا انه الفوسفور بيروح بالأرض مع الشتاء ومع الكذا وفيني أكد لك كمان انه كل هول المناطق اللي هلأ انقصفت بالفوسفور بال 24 وبال 25 هول كانوا مقصوفين بال 2006 ورجعوا نزرع الزيتون من بعد 2006 بهيدول المناطق
1: يعني ما في خطر على يكون في ملوثات على التربة على المياه الجوفية على البحر
3: في تضييع وقت في خسارة مادية هول الناس مزارعين كانوا متكلين على مواسم الزيتون ومتكلين على مواسم الدخان ومتكلين على كتير اقتصاد الجنوب هو اقتصاد اكتريته زراعي وبيتكلوا على هالمواسم هلا خسروا هون عم نحكي بملايين الدولارات من الخسارة الاقتصادية على هالمزارعين هول
1: طيب هلا شو الحلول المطروحة لهيدا الركام
3: هيدا الركام هلا للأسف ما عنده البنية الصناعية التحتية موجودة لحتى يرجعوا يكسروه إلا إذا الدولة قررت إنه أنا ما بدي روح كبهم ما بدي روح أطمر فيهم نفايات لا نطرق من النفايات قبل البحر يعني أكتريتا هيدا الركام رايح على مطمر الكوستا برافو 100% هلا الشيء بيشجع وبيطمن كمان إنه شفت كذا فيديو معمولين عن ركام عم بياخدوه لهونيك كان مفروز يعني شايلين منه بقايا خزانات البلاستيك وبقايا ألواح الطاقة الشمسية وبقايا نربيش الكهرباء والبلاستيك وكل هالأمور هذه كان بس إحجار يعني هو عم بيفضي وبرضو بالنسبة لنا هيدي خسارة هيدي النقلة كان لازم تنعمل بحث ولازم ترجع تروح تفوت على الاقتصاد للبناء
1: بيشتغلوها بإعادة البناء بيستعملوها
3: 100% وخصوصي انه المختبر السيفل انجينيرينج الجامعة الامريكية عمل كل التحاليل وكل الفحوصات على هيدا الركام وأكد انه هيدا الركام بيتحمل انه يرجع ينبنى فيه حتى
1: طب عنده لبنان معامل لإعادة
3: عندنا كسرات واقفة عنا المكانات بس بعد ما في النية وما في مين بده يغطي كلفة الطاقة وكلفة اليد العاملة لحتى هالركام هيدا نطحنه ونعمله بحث أو نعمله رمل. هم في كلفة
1: ما بينحكى مع القطاع الخاص إنه هيدي فرصة كمان أول شيء ينعمل فرص عمل جديدة وينعملوا هالمعامل
3: 100% بس بده يطلع قرار من الدولة أول شيء ومن نائبة المهندسين تسمح للجماعة اللي بيبنوا إنهم يستعملوا هيدا وبده كمان تجبر يعني اليوم بيقدر يطلع قرار يقول بدل ما تستعملوا 100% بحص جاي من الكسارة جبل بتستعملوا 50% بحص من الكسارة و 50% بحص جاي من الركام. في شوية بدك دولة آخر شيء يعني بدك حدا يتحمل مسؤولية بدك حدا يقود ليدرشيب بدنا ليدرشيب هيدي الدولة ما فيها ليدرشيب ما في حدا بيتحمل مسؤولية شيء
1: للأسف. طيب شو الحل شو رح تعملوا انتو كخبراء بيئة كيف رح تضغطوا
3: مثل ما عم نحكي معك عم نحكي مع غيرك عم نكتب عم نقول عم نكذا بس آخر شيء اليوم قد ما تحكي وقد ما تكتبي إذا النية مش موجودة انك تبلش تغيري بشي ما بيصير في تغيير والتغيير مش بس الناس يعني مش بس الناس اللي بتعمله في حدا مسؤول حدا مسؤول والمسؤول لازم يتحمل مسؤولية ولازم يكون على قد المسؤولية.
1: طيب اذا بدنا نروح على تمر البحر شو السيئات لهالموضوع؟
3: مالك حق يعني أخلاقيا أو شي مالك حق تطمر البحر هيدا هو جزء من هالإيكو سيستم يلي نحن موجودين فيه يعني كيف بكرة مثلا تجي تقرر أنت أنا بدي روح أطمر النهر طب كيف ما فيك تطمر النهر هيدا شي طبيعي هيدا شي ربنا خلقه ومنه ملكنا ديجا نحن متعدين على البحر وديجا نحن بكل هالمطامر النفايات يلي عاملينا على الشط من طرابلس للجديدة
1: لدبي
3: حمود لا بدبي ما في مطمر زبالي
1: مش مطمر زبالي ولكن كمان بس كمان ردموا
3: ردموا اكيد ردموا كانت هيدي كمان ليجل ردموا بطريقة لا قانونية اوكي فنحن عندك هيدي منطقة المتن الشاطئ البحري تبع منطقة المتن كلها منكوب هيدا منكوب بيئيا هيدا ما حدا بيقدر يتسبح فيه يعني اذا بتشوفي اخر حصات عملوها لنسبة الايكولاي يعني البكتيريا اللي بتجي بالمجاريد يلي موجودة على شاطئ المتن يعني هيدا ما بي
1: وهلأ عنا أزمة جديدة يعني قريبا أزمة نفايات جديدة
3: هيدا الأزمة مش جديدة يعني
1: عم ترجع تتجدد
3: هيدا الأزمة مثل واحد عم بشوط الطابة كل يعني كل شوية بشوط الطابة لقدام 3-4 سنين يوصلوا لمحل وصلوا على الجول خلص ما بقى فيك تشوط محل للطابة شوف شو بدك تعمل.
1: طب شو اللي عم بيأخر حل مشكلة النفايات بلبنان التمويل سوق التخطيط
3: هي السياسة بفضلوا يعملوا مطامر لأنه بالمطامر بيربحوا أراضي قلناها لصحافة هديك نهار ومنرجع منقولها عندك يوم وانتو صحفيين وانتو لازم تسألوا بهمنا كتير نعرف مثلا تتصل ببلدية برج حمود مثلا وتقليلهم هيدا المطمر يلي هلأ انتو مفكرينه هنيك اول شيء قدام مساحته لأن في ناس بيقولوا 1,000,000 متر في ناس بيقولوا 800,000 متر في كذا عندك منطقة هلأ صارت موجودة اللي كانت برج حمود من قبل مش مكب جديدة اللي وراه انت وناس صوب بيروت أو بس تفهمي المنطق التطوير العقاري اللي هو حاكم هلأ بملف النفايات بدهم يعملوا بدهم يخلقوا أراضي حتى ولو على الزبالة أوكي اسأليهم لبطل برج حمود خي أول شيء قدي مساحتها هيدي الأرض ومين بيحكي فيها هول الأراضي لمين رح يطلعوا
1: لمين؟
3: في جزء منهم للدولة وفي جزء منهم للبلدية ما بعرف أنتوا نورونا نحن مش صحفيين نحن عم نتساءل معكم وانتو لازم انتو تجيبونا هاي الاسئلة هيدي الارض هونيك لمين هلا مين بيحكي فيها وخلينا نشوف بكرة بالمستقبل مين اللي رح يكونوا المستفيدين اقتصاديا منا يعني لما منلوث منطقة مثل منطقة الكارانتينا ومنطقة برج حمود ومنطقة الجديدة وكذا لحتى بفكر انه بكرة بدنا نعمل منتجعات وبدنا نعمل مطاعم وكذا يعني ما بعرف مين له نفس يروح يأكل هونيك هلا يعني إلا إذا عم بيفكروا لبعيد هالقد الشباب إنه 25 و30 سنة لقدام.
1: طب برأيك رح نوصل لوقت بلبنان يكون عنا فعلا إدارة النفايات بشكل سليم، فرز، معالجة، تدوير، تمر؟
3: بعتقد رح ننجبر نعملها لأنه ما بقى عنا محلات نطمر، والناس ما بقى في زنبيري سمعت شوي شو صار بطرابلس، يعني كان في ندوة طلع حدا قال إنه بدنا ناخد نفاية طرابلس على عكار، نزلوا الناس بعكار دغري يعني بظرف نص ساعة ساعة بس الفيديو مرق على الجروبات الواتساب ووصل على عكار وعرفوا إنه بدهم يجيبوا نفاية طرابلس على عكار، نزلوا سكروا الطريق ومنعوا الشحنات يجوا. يعني اليوم صار في ثقة معدومة بالخالص بحي الله شيء بده تمر. يعني حي الله حدا بيجي بيقلك بدي أطمر، عرفي أنه ما حدا رح يقبل. ونفس الشيء بموضوع الحرق، حي الله حدا بيقلك بدنا نحرق كمان ما حدا من الناس رح يقبل يحطوا محرقة عندهم بالمنطقة.
1: المهم نشتغل على الحلول الجذرية.
3: لا بدنا نشتغل على الحلول أول شيء الملائمة لإلنا. المحرقة هي حل غير ملائم للبنان، المطمر هو حل غير ملائم للبنان لأنه لبنان أراضي صغيرة وما عندنا كتير أراضي حتى نعدمها ونحولها مطمر للنفايات. وبلبنان النفايات تبعنا هي نفايات هينة، نفايات نظيفة نسبيا لأنها كلها منزلية وكلها بقايا أكل، فإذا هيدي النفايات لازم تنفرز ولازم نعيد تصنيعها. صار لنا سنين عم نقول لازم نقارب ملف معالجة النفايات من الناحية الصناعية، ما بقى بدنا نحكي بمعالجة نفايات، بدنا نحكي بتصنيع النفايات، إعادة تصنيع النفايات.
1: وبتشكل مورد كتير مهم
3: 100%. بس المورد المهم ما بيجيك إذا ما في انفراستركتور، إذا ما في بنية صناعية لحتى تحوله لها المورد لمنتج. اليوم في أغلى مادة اليوم هي الألماز. الألماز ما بيلاقوه مكبوب على الطرقات ولا بيقطفوه عن الشجر، بيعملوا مناجم وبيحطوا مصاري وبنية صناعية وبدون ينزلوا على قلب المنجم وبيغمقوا وبدون مكانات تشيلوها لها الحجرة، ومن بعد ما يشيلوها بدون يبعتوها على غير معمل اللي هو بده يقصها وبده يشيل عنا البقايا. يعني عم تحكي بمنظومة طويلة عريضة صناعية. هيدا يلي نحن ما عنا الثقافة الصناعية بلبنان بعد بموضوع النفايات
1: للأسف. وهيدا دوركم هون دوركم استاذ زياد، هيدا دوركم تضلكم ترفعوا الصوت، ولأنه بلش الوعي وعم نشوف مبادرات خاصة بموضوع الفرز وبموضوع إعادة التدوير، فمنعول عليكم استاذ زياد انتم كخبراء بيئيين
3: على أمل عليكم انكم تضلكم تخبروا الحقيقة للناس.
1: أكيد
3: يكون أنتوا تروحوا كمان ومش دايما تصدقوا كل شيء بيقولوه المسؤولين، لازم أنتوا تنبشوا شوية، تبحثوا تحت الـ under the surface بيقولوا بالإنجليزي، إنه واحد هون دور الصحافة هي إنه تضوي على الأشياء المخالفات يلي المسؤولين بيعملوها.
1: وهيدا اللي عم نعمله يا استاذ زياد. يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنوصل لنهار هالازمه ما تضل ازمه عم تتجدد، نوصل عن جد لمعالجه جذريه لهالموضوع. الخبير البيئي استاذ زياد ابي شكرا، انا بدي اشكرك.
3: تسلمي، انا بشكرك، يعطيك العافيه.

يعني بهالبلد أزمات بتطلع، أزمات بتغيب، أزمات بترجع بتبين، بس كلها رزنة ما بترجع بتقطع ورا بعضها. يوم أزمة بنزين، يوم أزمة كهرباء، يوم أزمة نفايات، يوم أزمة شو بعد فيها طوني، أزمة مي. خلونا نروح على أقوال الصحف. أبرز عناوين ثلاث صحف صادرة اليوم: الجمهورية، الخلاف يتخطى الانسحاب إلى البنية التحتية، لا انسحابات قبل انتخابات إسرائيل. النهار، عودة إلى الداخل لا تحجب تعقيدات المفاوضات، هل يقاطع لبنان الجولة الثامنة إذا رفضت مطالبه؟ في اللواء، لبنان يتحرك لمواجهة اقتطاع أراضٍ، وقائد السنتكوم يطالب الاحتلال بالانسحاب. وإلى الأسرار، في أسرار النهار، أثار ما نقله مراسل تلفزيوني عن وجود أنفاق لحزب الله في مناطق جبيل وكسروان استياء كبيرا وقلقا، لم تنفع معه تسريبات النفي للمصادر العسكرية اللبنانية، واعتبر كثيرون أن الأمر يحتاج إلى بحث جدي على المستوى السياسي والأمني. إلى أسرار الجمهورية، تخوفت أوساط اقتصادية من تأثير التصعيد الجنوبي في الموسم السياحي وحركة الوافدين والاستثمارات. وإلى اللواء، رغم كثرة الانتقادات للعجز المتفاقم في ملف الكهرباء، ما زال مصير شركات الجباية التي تتحكم بالسيولة النقدية لمؤسسة الكهرباء عالقا في الكواليس السياسية ومناخاتها الزبائنية. إلى أسرار المواقع، في لبنان فايلز، أفادت معلومات لبنان فايلز أن عددا من المؤسسات الإعلامية اللبنانية ومؤثرين على مواقع التواصل يتجهون إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع السلطات الجديدة في دمشق، تمهيدا لدخول السوق الإعلامية السورية عبر تأسيس شركات ومؤسسات إعلامية هناك. والخبر الأخير، في لبنان ديبيت، علم أن الحديث عن تعديل حكومي في بعض الوسائل الإعلامية كان حقيقة جرى تداولها، وخصوصا من قبل الرئيس نبيه بري، وتحديدا حول حقيبة الخارجية وحقيبة أخرى لم يكشف عنها، إلا أنه بحسب معلومات مؤكدة طوي الحديث عن أي تعديل حكومي إثر زيارة بري إلى قصر بعبده.

واتساب من ميمي بيقول بموضوع الأزمات، نسيتي يا ندى أزمة الأخلاق وأزمة المواطنية. إيه والله معك حق.

0: بإطار تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية وإعادة الثقة بلبنان كوجهة آمنة ومرحبة بالزوار، بيتم اليوم إطلاق مبادرة بتنص على التأمين المجاني للوافدين العرب والأجانب. هالمبادرة بتطلقها وزارة الإعلام بالتعاون مع شركة كومن للتأمين، يلي بتأمن بوالس لمختلف المخاطر بهدف تشجيع الزوار لحتى يزوروا لبنان للسياحة أو الاستياف أو الاستثمار والعمل. تنحكي عن هالمبادرة، آليتها، أهدافها، معي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة كومن للتأمين السيد روجي زكار. صباح الخير أستاذ روجي.
1: صباح النور.
0: شو هالمبادرة المهمة يلي رح تطلقوها اليوم؟
1: مظبوط، نحن يعني من حسن الوطني أول شيء نحن كلنا شايفين موسم الصيفية، معودين أنه موسم الصيفية يعجب العالم.
0: صحيح.
1: وهالسنة شفنا أنه في كتير عالم ما أجد
0: نظرا للظروف اللي مرقنا فيها.
1: في كتير أجانب عندهم بيوتهم، في كتير أجانب من أوروبا ما شفناهم بلبنان. والسبب يلي كنا نسأل الأصحاب أنه ليه ما جيتوا على لبنان، أو الأجانب ليه ما عم تجوا على لبنان، قال وثيقة التأمين يلي أنا عندي إياها بأوروبا أو بلاد تانية ما بتغطي لبنان لأنه منطقة حربية. فنحن كنا عم نتداول مع الوزير بول مرقص، وإجت المبادرة أنه ليه ما بنطلق شيء، ليه ما بنطلق مبادرة أنه نحن كل أجنبي بيجي على لبنان بيكون مأمن لفترة اللي هو جاي فيه على لبنان لتأمين السفر، هيك نحن كدولة لبنانية نحن بنقدر نشجعه يجي، على القليل نحن بنكون بادرنا وعملنا الواجب. والمبادرة حتبدأ اليوم بس ما حتوقف، حتكمل، لأنه أكيد الوزير حيكمل وحياخد هيدي المبادرة ويبرم عليها على كافة السفرات ليطمن كل العالم انه صار فيكم تجوا بلبنان، وصار لبنان شو ما صاركم خلال فترة السفر بلبنان كوثيقة سفر انتو مؤمنين بلبنان.
0: يعني بتأمنوا مخاطر الحرب؟
1: نحنا بنأمن الباسيف وور، مش اذا شارك بالحرب، نحنا اذا هو وكان قاطع وصار له شيء يعني
0: تعرض.
1: مظبوط.
0: لا إصابة،
1: على إصابة، تعرض على شظايا، تعرض على يعني حالة شغلة بيسموها passive، يعني هو بيشتعل، هو جراء أعمال حربية. مظبوط، بيكون مأمن.
0: وكمان في الحالات الصحية، المرض والحوادث، يعني
1: هي الحوادث، نحن هي الحوادث اللي بتحصل معه في لبنان، يعني نحن المرض أكيد مش مؤمن المرض. نحن نعم، إذا صار معه حادث هو بلبنان، إن كان حادث من جراء أعمال الحرب أو إن كان حادث، يعني ممكن يكون حادث سير، ممكن يكون أي شو ما كان يكون الحوادث، هو بيكون
0: طيب شو هي الشروط لتأمين لهالتأمين المجاني؟ هو مجاني كمان،
1: هو مجاني. وعم نسعى، يعني اليوم عم نطلق المبادرة، نحن أهم شيء عم نسعى نقدر نعمل شراكة مع يعني مع شركات بينيتهم شركة الميدل إيست، هيك مع كل تذكرة هو الأجنبي عم بيشتري التذكرة بيكون عنده رقم الوثيقة، وبذات الوقت شو بتخطي التخطيات
0: أوتوماتيك، ما بس يشتري تيكت من الميدل إيست بيحصل على هاي الوثيقة.
1: نحن بنسعى يكون
0: يعني عم تشتغلوا على الموضوع.
1: مظبوط. وذات الوقت هيك نحن أول شيء منشجع كل شيء اقتصاد لبناني، يعني نحن لا يقدر يحصل هيدا التأمين المجاني مجبور يشغل أو يشتري التذكرة من شركة لبنانية. ونحن بذات الوقت كنا عم نفكر أنه نحن نمدها مثلا الشتوية على موسم سكي، أنه يقدر هو عم يشتري تذكرة السفر اللي هي على لبنان للي يقدر يعمل سكي، غير انه نضيف انه يكون مغطى بلبنان، مثلا اذا نحن عارفين انه هو بده يجي يعمل سكي نقدر نعطيها التغطية، انه اذا اشتريت التيكت تبعولك باي منتجع سياحي لبناني كمان مثلا سكي بيكون مغطى. فنقدر نشجع الصناعة الصناعة الوطنية، السياحة الوطنية، ونقول لهم بابا بخافوا تعوا على لبنان.
0: وعم بتشجعوا الطيران الوطني، عم بتشجعوا الميدل إيست كمان.
1: أكيد اليوم أول مبادرة، يعني نحن اليوم عم نطلق المشروع. هلأ كيف بده يتطور، كيف بده
0: أستاذ روجي بس خليك معي لدقيقتين تنشوف أسعار المحروقات، ما تسكر الخط.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدل عزيتون تنمية لوقية بسبعين سنت، جبنة إيمونتال لوقية بدولار وتسعين سنت.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 7/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,461,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,479,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,352,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: صبحية ندى. ومنرجع لموضوع التأمين المجاني للوافدين العرب والأجانب، ومعي رئيس مجلس إدارة شركة كومين للتأمين أستاذ روجي زكار. أستاذ روجي، كنا عم نحكي كيف الآلية تا الزائر يحصل على بوليصة التأمين.
1: نحن الآلية حنطلقها اليوم هي أول آلية إنه لا يقدر يحصل على هيدا التأمين، بده أكيد ناس التطبيق كمل ويحط البرومو كود يلي حنعلن عنه اليوم بقلب الوزارة داعين على مؤتمر صحفي. الخطوة المستقبلية يلي نحن نقبل إنه تصير هي مجرد ما الأجنبي عم بشتري تذكرة السفر على لبنان عبر الميدل إيست، لأنه نحن كتير بيهمنا نشجع الميدل إيست، أوتوماتيك ما نحن بيطلع له مش عايز يعمل شيء، أوتوماتيك ما بيطلع له تأمين السفر بقلب التيكت، وهو بقلب التيكت بيكون عنده كل الشروطات، وبيكون عنده كمان طريقة التواصل مع شركة التأمين وكل شيء. اليوم بعد نحن عم نطلق المبادرة، بعد ما عنا رابط أو ربط مع شركة الطيران مع الميدل إيست، أول ما يكون عنا إياه هونيك بتكون بعد أسهل بكتير. كل شيء اللي عنده إياه يعمله الأجنبي أنه مجرد ما يشتري تذكرة السفر على لبنان بيكون مغطى.
0: طب مين بيتحمل هالكلفة أستاذ روجي؟ كلفة التأمين مين رح يغطيها؟
1: خلال أول ما نطلق هيدي، أول ما نطلق هيدي المبادرة، نحن خلال أول شهرين نحن حنتحملها 100%، لأنه نحن إيمانا أنه كل لبناني لازم يعمل لازم، إذا كل لبناني بيعمل شغلة لبلده بيرجع لبنان جنة. يعني نحن كلنا، أنت وأنا ومين ما كان، كل ما نحن عم نبرم وعم نقعد على لبنان بنقول لبنان أحلى بلد، بس إذا كل لبناني بيعمل شغلة واحدة بيرجع لبنان جنة. هلا نحن طبيعي كشركة تأمين نحن عم نعمل يلي نحن بنعرف نعمله يلي هي وثيقة التأمين، وعم نشجع الأجانب يجوا على لبنان ويكونوا مطمنين. زيت الشيء بكرة إذا الأوتيلات أو المهرجانات أو كل واحد حبيته، كل واحد بيعمل مبادرة صغيرة بيرجع على لبنان جنة. ونحن هيدا يلي عم نسعى نعمله، إنه نرجع نقول إنه في لبنانيين بيحبوا بلدهم، إنه بدهم يعملوا مبادرة صغيرة، وهيدا بلكي بيفتح الطريق على بيشجع حدا تاني يعمل شيء تاني. هيدا الهدف، انه نحن نرجع ما نستسلم، نرجع كل واحد يجي يعطي شيء للبنان لا يقدر يرجع لبنان يصير البلد اللي نحن بنحلم فيه واللي نحن بدنا يكون.
0: ومن الشروط استاذ روجي انه يلي بده يكون داخل على لبنان داخل فقط بهدف السياحة، ما يكون جاي بسبب عمل او عنده استثمار معين.
1: اكيد يعني نحن عم نحكي على السياح، نحن عم نشجع السواح
0: من كل الجنسيات.
1: ما بس من كل الجنسيات طبعا، يعني طالما هو حاصل على تأشيرة من الامن العام يعني هو مسموح له يفوت على لبنان، نحن عم نقول له مين ما كان بيجي على لبنان نحن بنستقبله. ونحن ما طلبتهم اذا شركتك، لانه بيجي على المشكل الاساسي الشركات الاوروبيه والشركات الدول كثيره بالعالم لما يجي ليسافر ويجي يطلب انا بدي اخذ تامين سفر، لما يجي يقول انا مسافر على لبنان اول شغله بيقولوا له لبنان بلد حرب ما فينا نأمنك. فهي واحدة هيدي أكبر يعني هيدي بتخوفه، أنه أنت مسافر على بلد شركتك التأمين اللي أنت مفروض هي تحميك بتقليك أنا بأمنك بهذا البلد، خلص أنت صار عندك 50% خوف أنه أنا أول شيء شو بدي أروح أعمل، ثاني شيء إذا صار شيء هونيك مين بده يهتم فيه.
0: طيب كيف رح توصلوا هالخبر للأجانب يلي عم بيفكروا يجوا على لبنان، إنه كيف بدهم يعرفوا إنه في شركة تأمين مجانية لإلهم؟
1: ما هي مبادرة
0: عم تتواصلوا مع مكاتب سفريات أو بس؟
1: ما هي
0: نعم
1: سوري تفضلي.
0: لا انه كيف اللي السايح بده يعرف انه اذا قالت له شركته هونيك انه نحن ما في عندكم تأمين، كيف بيعرف انه اوكي انا بأمن تأمين، او بمجرد ما يحجز بالميدل ايست بيعرف؟
1: ما هي مبادرة ما حتوقف، هي مبادرة بدها تبلش من اليوم وعندها شغل بده ينعمل. اول شغلة طبعا انه اليوم الشريك يلي لازم يكون الشريك الاساسي هو شركة الميدل إيست، يعني نحن نتأمل أنه شركة الميدل إيست تكون عم بت يعني
0: تتعاون بهالموضوع
1: وعم تتعاون، لأنه اليوم طبعا يعني لما بتفوت يحجز إن كان هو أو شركة السفريات بلبنان أو بالعالم، أنه بيفوتوا بيشوفوا كيف بيشوفوا سعر التذكرة، بيشوفوا أنه بيطلع له شنطة شنطين ثلاث شنط حسب أي درجة اللي هو مسافر فيها،
0: بيطلع له تأمين
1: أنه عنده تأمين.
0: قدي هالمبادرة رح تساهم انه ترجع تعزز حركة السياحة؟
1: ما نحن بنأمل يعني نحن أملنا انه لو ساهمت بواحد بالمية بيكون عملنا شغلة كتير كبيرة للبنان. وأكيد طبعا الوزير ما حيوقف، يعني الوزير بده يكمل، بده يحمل هيدي المبادرة، بده يبرم على السفرات ويقول لهم انه بده يدرهم، يقول لهم نحن عملنا هذه المبادرة، نحن اذا فيكم تشجعوا مواطنين تبعوكم يجوا على لبنان هذه المبادرة عاملينها. وبذات الوقت هالمبادرة بتحط لبنان يعني على صعيد بلد يلي عنده طريقة ما حس تجاه الاجانب يلي بيجوا عليه. يعني نحن بننسى انه في بلاد واحد بيصير له شيء البلد بياخده عاتقه، نحن لبنان صرنا نسينا كل هول. لا نحن لبنان بدنا نرجع حط لبنان انه لبنان انه من البلاد يلي امينه، من لبنان بلد صار لك شيء، في شعب، في دوله، في حضاره، ما بنخلي الاجنبي يتبهدل. فنحن بدنا نرجع يعني بدنا نشتغل على خطه انه نرجع نحط لبنان مثل ما كان بايام يلي نحن كلنا سمعنا عنها وحكيونا عنها عن لبنان.
0: استاذ روجي انا بدي اتمنى لكم النجاح لهالبادره المهمه، وان شاء الله تكون عامل قوي كتير هيك تكون رساله ثقه لكل زائر بده يجي على لبنان. شكرا لك.
1: ميرسي لك.

0: ونختم حلقتنا مع محمود غزيل كاذب مش كاذب.
1: إسرائيل نشرت خريطة عن سوء التغذية عند أطفال بغزة، ولكن بدل ما تكون القصة عن فلسطين، الخريطة نفسها فجرت عدد من الفضايح، لأنه إذا دققتوا فيها رح تكتشفوا أنه جنوب لبنان طالع أنه ضمن الأراضي الإسرائيلية بمخالفة واضحة للحدود الدولية. الصورة انتشرت الخميس الماضي مع رسالة واضحة، إسرائيل بدها تقول أنه وضع أطفال غزة أفضل بكتير من دول المنطقة بحسب اليونيسف، ولكن الخريطة أخذت كل الاهتمام، لأنه الأغرب من هيك اكتشفنا أنه هيدي الصورة والمنشور اختفت من على حسابات الإسرائيلية بعد أقل من 24 ساعة، لأنه وزارة الخارجية الإسرائيلية شالتها تماما. وإذا سألتوا حالكم معقولة بسبب الغلط الفاضح بخريطة لبنان، فالجواب هو أكيد لا، لأنه بحسب التبرير الإسرائيلي كان في مشكلة بالأرقام المنشورة عن سوء التغذية على أساس أنها مش كتير دقيقة، وهن حتى نسوا يوضحوا أنه أصلا مش اليونيسف يلي نشرت هيدي الأرقام. بس طبعا حذف الصورة ما بيعني أنه القصة اختفت، لأنه صرنا عم نشوف مراجع دولية وهيئات كبيرة صارت عم تاخد هيدا الخريطة المخربطة يلي لبنان فيها غلط وشبه جزيرة سيناء غلط، ويعتبروا أنه هيدا الإنفوغراف هو معلومة صحيحة، وهون خطورة حرب المعلومات يلي بتقودها إسرائيل. أنا محمود غزيل، وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
0: ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم، اللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلى 10، كونوا على الموعد.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماك جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.
1: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوباً، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في بلدة زوتر الشرقية، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة ميفدون وبلدة بني حيان. في طرابلس أجال وزير الطاقة جو الصدي على المنشآت النفطية، حيث أعلن أن صيانة خط الغاز العربي انطلقت وأن شركة مصرية بدأت العمل منذ أسبوعين وستنهي مهمتها بعد 4 أسابيع. أمنياً، أوقفت قوى الأمن الداخلي في عين الذهب في عكار مطلوباً بحقه 20 مذاكرة توقيف بجرائم سرقة وتأليف عصابة وتجارة أسلحة وكسر وخلع. وفي بعلبك أقدم المدعو باء ميم على خطف المدعو عين ألف عين، وهو عراقي الجنسية، من أمام أوتيل كنعان في محالة رأس العين على خلفية خلافات مادية بين المخطوف وعدد من العراقيين مجهولي الهوية. وبحسب المعطيات، فر الخاطف إلى جهة مجهولة عقب تنفيذ عملية الخطف، فيما تبين أنه مطلوب للقضاء، وتعمل الأجهزة الأمنية على تحديد مكان وجوده تمهيدا لتوقيفه، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورطين الآخرين. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في ميدانيات غزة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية. أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في المخا فجر اليوم. دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لموقف دولي حازم لمحاسبة الحوثيين عن هجماتهم وانتهاكاتهم. أفادت ريا نوفوستي بسقوط 12 قتيلا و39 جريحا بنيران مسيرة أوكرانية استهدفت جمهورية تتارستان. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: مؤسس أرض المبدعين كمال بكاسيني في وجوه البلد، من الهجرة إلى فكرة أرض المبدعين لتعزيز إمكانات اللبنانيين، ما هي الرسالة التي يوجهها لكل مواطن؟ وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد، عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: العفو العام من منظور أكاديمي، هل من بدائل؟ ما المبررات التي تلجأ إليها الدول لإقرار عفو عام؟ وهل إقراره يهدد العدالة ويمس جوهرها؟ القانون انحكى عن العفو العام مع العميد المتقاعد الدكتور حسين خشفي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. الجسد لا ينسى، كيف يساعد العلاج الحسي الحركي في التغلب على التوتر والقلق، وكيف نستعيد توازننا؟ الاختصاصي في العلوم والأمراض العصبية، المعالج النفس حركي جان بول صليبة، ضيف كلينيك، الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: مسيرة من البدايات لليوم.
1: هيك أنا شاب مثل كل شاب لبناني، كل شاب وصبية، وعنا عشنا ببلد كله دايما كان تحديات وحروب امتدت لخمسين أو ستين سنة، فتقليعة دايما بتكون صعبة. ما في حدا فينا إلا ما كان بداياته صعبة بلبنان، خاصة يمكن أكترية الشعب اللبناني خلق بعيال فقيرة، فكان بمحل بحاجة إنك أنت تأمني بحالك وتحاول تخلق الفرق. أنا بلشت مسيرتي، أنا عملت إعلام، وبعد الإعلام اشتغلت ضليت شي سنة ونص مستشار لوزارة الإعلام، ومن بعدها سافرت على السعودية اشتغلت بدومين كتير بعيد عن شغلي اللي هو له علاقة بمواد البناء، وكنت مدير عام لأحدى الشركات الكبيرة اللي بتتعاطى مواد بناء، وأكيد ما بلشت مدير عام، انتقلت بشكل سريع. وأنا بال 2008 أخذت جائزة أهم رجل أعمال بالسعودية، وكانوا الكل متفاجئين انه شخص ما كان صار له 4 أو 5 سنين بقلب السعوديه انه يقدر يوصل لهون. بتعرف ليه؟ لانه كنت دائما عندي مثل واحد عامل معركه مع حاله انه بدي احاول قد ما فيي انه اعمل انجازات، لانه انا بآمن بشيء بالحياه انه اذا لم تفعل زائدا كنت زائدا. رجعت على لبنان، وبلبنان كنت راجع لقلك ليه، لانه انا ما شفت اولادي اول ما عم بيمشوا اول مشي وهي بينبسط فيها كل باي، وما شفتهم اخر شيء صاروا بده يسافوا يطلع يعني يسافوا برات لبنان بس كبوا. فكنت اخذ قرار انه بس رجعت انه حاول بمحل ما خلي هيدي الازمه اللي صارت معي تقطع على كل بيات هيدا البلد. فبلشت مشان هيك اتقلعت بشيء اسمه ارض المبدعين، من ورا فكره اخذتها من دوله السويد. السويد اقل ناس بالسجون بكل بلدان العالم هن بالسويد، لانه بيجبوا الولد من عمر 4 سنين يتعلم قطعه موسيقيه او شيء له علاقه بالثقافه، لانه بيعتبروا بمحل انه انت عم تخلق جيل جديد مختلف، وانت بمحل عم تخلق ناس مثقفين من جوا ومن برا، فهم ما بيروحوا على الخطا، بيكونوا مامنين بحالهم وبقدراتهم، وهيدي بتصير بعدهم عن تبعيه. ما انت بس تامني بحالك وبقدراتك وبتصير انت عم تامني بحالك بدك تعملي شيء، بطل انت عندك تبعيه، بصير انت عم تفكر بحالك وبشخصك اكيد. وهذا غير انه كنا كمان اطلعنا هيدا لانه نحن بالبلد اليوم كل البلد بتعرفي في تبعيات كتير، وهذا الموضوع بالاشخاص اللي هن فوق الخمسين سنه ما بفيك تعملي معهم شيء صدقيني. يعني اليوم قد ما نحن بنحكي ان نحن بتعايش وعيش مشترك وكل هولي، عادي مع اي شخص من هول الاشخاص اللي اعمارهم فوق الخمسين بتلاقيه بنكزه صغيره بيرجع بيتغير وبيقلب وبيرجع بيتذكر ايام الحرب. فنحن مشان هيك عم نحاول مع هذا الجيل الجديد نخلق لبنان افضل ونخلق صورة أحلى. ما لبنان من شو معروف؟ يعني اليوم نحكي نحن أرض المبدعين، ما هيدا البلد إذا نعرف بكفاءات أولاده بإبداعهم، وهن اللي ساهموا بالتطوير كل دول المنطقة وحتى دول العالم.
0: صحيح.
1: نحن في عنا أشخاص، في شخص عنا بمنطقة اسمها ماساتشوستس بأمريكا، تخيل زاد نمو يعني هي ماساتشوستس قد لبنان 20 مرة، زاد نموها 2%. هالقد في لبنانيين. شركة الكهرباء تبع العراق اللي هي العراق قد لبنان على يمكن ما بعرف 50 مرة، اللي عملها هو لبناني. بمصر نفس الشيء، ونحن ما عندنا شركة كهرباء. فبيجي بقول لي ايه هيدا الابداع. نحن هيدي دولة عملت حرب الغى ضد الكفاءات بالبلد، عينت محلها أزلام بالإدارات وصلتنا للي نحن وصلنا له. نحن عم نجي نقول انه لا خي في ناس مبدعين، بس عطوهم مجال يقدروا يكونوا بالإدارة تنرجع نعمل دولة حلوة.
0: حلو كتير استاذ كمال. هلأ حضرتك ذكرت انه طلعت رجل افضل رجل اعمال بالسعودية، بس انه بيست على شو طلعوا هيدا ال...
1: ليك خليني اقول لك برات لبنان، لانه برات لبنان دايما لبنان هو الدولة الوحيدة ما فيك تشوفي ولا درع ولا شيء الا ما تكون في شيء من وراء،
0: في شيء او في شيء بالمعامل.
1: برات لبنان مش هيك بياخدوا، بياخدوا سرعة العمل تبعك، ده انت عملت نقلة نوعية بمحيطك، لانه اليوم الموضوع له علاقه. اليوم النجاح مش بتنجح لحالك، بتعرف اللي اخترع الكهرباء لو خلى اللمبه له ما كنا وصلنا للي وصلنا له. انت اليوم انا عملت شيء اسمه براءه اختراع بالسعوديه، بعدهم لليوم اهم نظام تسويقي بقلب السعوديه انا اللي صنعته. وتقلك ليه هو له علاقه اذا بدك فوت بالتفاصيل؟
0: اكيد تفضل.
1: له علاقه اليوم انه نحن اليوم معودين بكل الشركات اللي بتسوي انه انت بمحل في مندوب مبيعات، هيدا المندوب هو اللي بياخد البرسنتج لانه هو عم ببيع. هو بالنهاية مش هو عم ببيع بس، اللي عم بيصنع عم ببيع. ما هو اذا ما صنع شيء صح ما بتقدر تبيعي. اللي عم بينزل البضاعة لعند الزبون هو كمان عم ببيع. لقلك ليه؟ لأنه إذا تعاطى معه بطريقة مش مزبوطة حتى لو كان الصنف تبعولك منيح بيقول خلينا نشتغل مع شركة تانية. فنحن عملت أنا نظام أنه يكون مثلا اعتبر خلينا نعتبر أنه نحن عم ناخد 2% مثلا، هاي 2% في 1% للي عم ببيع

0: في 0.25 للي عم بيوصل، في 0.25 للي عم بيصنع. يعني جمعت كل المؤسسة تتكون كل المؤسسة عم تعطي وكل المؤسسة عم تنجح. ما بيقدر واحد فينا ينجح لحاله، نجاح بيكون كامل. فهيدا النظام اللي نحن عملناه بالسعودية هو ساهم بتطوير كل المعامل والمؤسسات بالسعودية، ومشان هيك اعتبروا بمحل انه هيدا انجاز، انه غيرنا نمط التفكير. اليوم بالسعودية وبأي دولة عربية خاصة انت بتعرفي تعودوا من الأنظمة اللي موجودة عندهم انه في ملك، هيدا الملك موجود بالسلطة، بس انت بمؤسساتك ما في ملك، في فريق عمل، هيدا فريق عمل بيوصل انه هيدي الشركة تنجح او توصل لمطرح ما هي بدها.
1: صحيح، من المواد الاولية لاند يوزر
0: كل هول
1: مش هينة.
0: اذا انت كريستال، اذا انت اسمحيلي اقول كريستال، اذا انت اليوم مش واثقة او انت مش مقتنعة بصنف ما فيك تسوقي.
1: اكيد.
0: وانت تقتنعي فيه بده يكون هيدا الصنف او هالبرودكت اللي انت حتى بالفكرة. يعني اليوم انا ليش دايما بيقولوا لي انت بتقنع الناس بس تحكي بأرض المبدعين؟ ما انا لانه مقتنع فيها.
1: أكيد.
0: ما اذا انت مش مقتنع ما فيك توصل الفكره لغيرك وتقنع عيون فيها.
1: بدك تكون كمان حاطط هدف واضح رغم كل الازمات،
0: مش شخصي اهم شيء.
1: ايه اكيد مش شخصي. هلا اذا كان عندك كلير جول، يعني شو بدك تعمل، اذا حاطط براسك واتس يور بيربز، هو الاسئله الكبيره اللي بيسالها الانسان لحاله. هلا حضرتك اسست هالمؤسسه اللي هي ارض المبدعين ببلد عم بيعاني من الازمات الاقتصاديه، ومجروح وازمات اجتماعيه وسياسيه كبيره. ليه اخترت تحديدا انه يكون هالمشروع حول الابداع بالذات؟
0: لقلك ليه، لانه كنا عم نحكي قبل شوي كريستال، لبنان بشو معروف؟ يعني انا ما بيهمني اذا عنا نفط، واساسا ما بعرف رح يطلعوا النفط، نحن ما عنا غاز. يعني لبنان طول عمره معروف انه كان مشهور بشغلتين، اول شيء السياحه، وتاني شيء بكفاءات ولاده. لحلك أكتر، امبارح أهم مؤسسة عالمية صنفت لبنان أنه الأذكى رقم واحد بكل الدول العربية و40 عالميا. ما خلينا نبني على محل، أنت اليوم إذا عندك مؤسسة تجارية بدك تشتغل عليها، بدك تشوف مكامن القوة وين تتبني عليها. طيب لبنان شو قوته؟ عنده قوة وحدة
1: بالعالم
0: والكفاءات، وهول الأشخاص اللي أنت بدك تبني عليهم. بس نحن رح ضل عدلك كريستال، نحن عنا مشكل انه البلد راح لمحل تاني. نحن سلمنا البلد لمجموعة عصابات هي بتسموا حالهم اخي شي سلطة، هي منا سلطة، هن مجموعة متفقين مع بعضهم حاكمين البلد وسارقينه. تخيل انت عندك بالقطاع العام اكتر من 350 الف موظف بيستهلكوا تقريبا نص الانتاجية تبع البلد، يعني المصاري اللي بتفوت على البلد نص بتروحوا معاشات قطاع عام. 350 الف يا ما بيشتغلوا يا منهم كفؤين يا مش موجودين بالدولة. طب كيف بدك تبني هيك دولة؟ فنحن مشان هيك نحن طلعنا بهيدي الفكرة. أنا الفكرة كانت تقول أنه أنا كل سنة، نحن ليه منعمل كل سنة لقطاع معين؟ تنيجي نقول أنه يا حبيبي هيدي الدولة وهيدي هالبلد اللي اسمه لبنان، هذا في ناس معروفين خدمة مثلا وزارة الثقافة. طب هل معقول بمحل أنه في بعض الأوقات بيجي أشخاص على وزارة الثقافة ما قالهم علاقة؟ خذ اليوم انا سوري عم بحكي بكل وضوح كريستال، خذ اليوم استاذ غسان سلامه اللي كل بلد بيحترمه موجود بوزاره الثقافه؟ اكيد لا. ليه مش موجود؟ لانه بمحل معين هو وقت عينه رئيس الحكومه نواف سلامه، انا بكن له كل احترام، انه بده اياه بفريق العمل. خي بدك اياه بفريق العمل شيله من وزاره الثقافه، هيدي وزاره اهم وزاره موجوده بالدوله اللبنانيه. لبنان معروف بمشاريعه بثقافته بكل المهرجانات بالبلد. فبرجع بقول لك مش موجود بالوزاره ولا موجود، فبرجع بقول لك هذا شيء مش مقبول. هي في عنا طاقات واشخاص هالقد مبدعين بالبلد، ليه ما الدكتور عصام خليفه بيكون وزير ثقافه؟ ليه ما الدكتور وائل خير بيكون في كتير بالبلد، جان اسيس، في اسامي. فتعوا سلموا كل واحد كفوق مطرح ما لازم يستلم تنرجع نبني بلد. ما فينا نضل دكانه، نحن هلا عايشين بدكانه.
1: بس بعدك مآمن انه بهالبلد؟
0: لانه غصبا عن رؤيتهم رح يصير بلد، تصدقيني. لقلك ليه، نحن شئنا وأبينا، ليه صار بال 2019 سوا؟ في جيل جديد عم بيطلع منه مآمن بكل شيء، ما هو شايف بمحل وعم بيحط مسؤولية علينا. أنا حلك شغلة عني كريستال، أنا بكل لقاء مع تلميذنا بأرض المبدعين أول شغلة بيطلع بعتذر منهم، بقول لهم نحن لو عرفنا بنينا دولة أو بنينا لكم بنينا عملنا سلطة مثل خلق تهتم فيكم، إيه؟ أنتوا بمحل ما كنتوا، يعني ما كنتوا هلأ هالقد في عندكم عوز أو بحاجة لمؤسسات مثلنا تتكون عم بتساعدكم. أنا هلأ بلشت فتحت مدرسة مجانية بقلب سجن الأحداث، 140 سجين نحن عم نعلمهم كل شيء له علاقة بالثقافة. الأهم إنه كون عم نطلعوا مختلفين، لأنه عنا هون بلبنان بيفوت على السجن بيطلع قضاء. بس وقت جيت أنا كنت أنا والعقيدة واد المصري أول لقاء عم قاعد معهم لل 140 سجين وكلهم عاملين مثل ما بيقولوا جرائم معينة. أنا قلت لهم لو أنا بنيت دولة أنت مش هون، هي مسؤوليتي ارجع ردك تكون إنسان صالح. هيدا اللي سرق عمه 10 سنين هيدا مش إنه هو بحب يسرق، لا، هيدا لو ما العوز ولو ما أهله قاعدين بلا شغل مش عم يسرق. انه ليه بدول العالم بيعطوا معاشات مثلا انه للاشخاص اللي مش قادرين يشتغلوا؟
1: لو ابسط حقوقه قصدك يعني موجوده.
0: ما بيجي بقول لك كسان نحن مسؤولين بدول العالم كسان. بتعرفي باوروبا اذا بتحكي بشيء اسمه مؤامره بيضحكوا عليك. انت اللي بتعمل مؤامره ضد دولتك ضد حالك. نحن عملنا مؤامره ضد لبنان ما اعطيناه قيمته، ما اشتغلنا له، كل واحد اشتغل لحاله. هذا صار بده يتبع السعوديه وهذا بده يتبع ايران وهذا بده يتبع امريكا. والله عيب.
1: استاذ كمال متفائل؟
0: لك أكيد. لقلك ليه؟ هيدا الجيل الجديد مختلف عنا، جرب يعمل بال 2019 سوا، وقفوا كلهم ضده، صدقيني كلهم ضده وقفوا. لقلك ليه؟
1: بس ما فيش تغير.
0: لك ما فيش تغير لأنه ما قدر، لأنه الدولة اللبنانية بمحل عندها بيجي بقلك ما بدي أقوله ما بدي أحكي سياسة.
1: أنا ما رح أحكي سياسة اليوم.
0: عندهم أعمدة بقلب الدولة، هاي بسموها الدولة العميقة، بعدها لليوم متكمش بالبلد ومش عم بتخليك أنت تغيري.
1: بدها سنين.
0: لا انتبه، وصلوا للآخر صدقيني، وصلوا للآخر وكتير صارت قريبة، يعني ما بتتعدى السنة صدقيني. لقلك ليه؟ كلهم كشف، كله بمحل. مشان هيك اذا بتلاحظي كلهم عم بيحكوا برات المنطق صاروا، لانه بيجي بيقول لك يعني اليوم خلينا مش بس اقطع عشر صغير، اليوم حزب الله شو بده يقنع الناس بعد؟ انا بحميكم. طب اذا انت قاعد تحت الارض انت فيك تحميني؟ انا بدي ابني لك، انا بدي فوت على فلسطين. خي انت مش قادر تحمي حالك. بيجي بيقول لك صار كل الكلام اللي كان قبل ينحكى صار برات المنطق. وقت اللي بتصير برات المنطق بتبلش بمحل الناس تتغير تفكيرها، وبيبلش التغيير بده يصير حكما ولا ممكن.
1: طيب سؤال، كيف بتمول هيدا المؤسسة استاذ كمال؟
0: كل عمل بيكون ممول هيدا عمل بيكون منه بريء. مشان هيك من اول ما بلشنا عملنا قلنا نحن مؤسسة، غير انه انا كشخص عندي شغلي بقلب السعودية، بعد عندي شركتي موجودة. نحن منمول كل اعمالنا، حتى نحن ما بعتنا ولا مرة مكتوب لبرات لبنان انه لأي مؤسسة دولية او من هول الانجيوز اللي برات يساعدونا. لانه بيجي بقلك اي عمل، بتعرفي 90% من المؤسسات الموجودة بالبلد بيعملوا شعار، نحن بلد شعارات ما في أفعال، بيعملوا شعارات تجيبوا مصاري سنة ما بيعملوا شيء. محطوط بالبلد عم بعطيك رقم 1,280,000,000 دولار لمؤسسات قالت تحكي بشيء اسمه لقاء الأديان. وين شفنا لقاء الأديان؟ عملوا حوارات وعملوا مؤسسات وضلوا يشتغلوا ويعملوا لقاءات، وكل مصاري عم تدفع موظفين وناس وكذا. شو عملوا بالبلد؟ ولا شيء. بيجي بقول لك اكثر بلد، وقت صار انفجار مرفق بيروت انا كنت عند المحافظ مروان عبود، 1,500,000 دولار اجوا على بيروت من بعد انفجار مرفق بيروت. شو نعمل ببيروت؟ ولا شيء. تصدقيني هيك؟ بيجي بقول لك هيدي مشكله. فنحن ما رح نربط حالنا باي مؤسسه، عرفتي كيف، برات لبنان. لا اقول لك ليه، لانه اليوم انت بس تربطي حالك انت صرت عم تشتغلي تجاره. نحن بنمول حالنا، وقت لما نوصل لمحلنا احنا بس بلشت حرب الاسناد بقينا فتره تقريبا شي 5 شهور مش عم وقفنا مدارسنا مثل اي مؤسسة.
1: تنحكي شوي عن هالمدارس. نعم. استاذ كمال، هول المدارس حضرتك يعني انه هني مجانية كمان، يعني هيدي كمان عم بتمولها الشركة يلي لقلق لحضرتك. طب هالمدرسة هي رح تكون موجودة دايما؟ انه ما رح يجي نهار مثلا وتتسكر بوابة لا سمح الله يعني؟ انه شو هالامل يلي حاطينه بهالمدارس؟ خبرني شوي عن هالفكره.
0: ده احنا بلشنا بدورات، هيدي الدوره بتكون دوره 2-3-4 وبمناطق عم ناخذهم مناطق بعيده. لقلك ليه؟ لانه ببيوت بضلوا اهالي بيوت بمحل امكانياتهم افضل، يمكن اذا عنده ولد بحب يدق بيانو او بحب يعمل اي شيء يمثل قادر يمكن يسجله. اما بالضيع وبالمناطق، يعني انا امبارح الاحد كنت عم بفتتح مدرسه بعينات الارض، يعني تخيلي 2.5 ساعة بالسياره توصلنا لفوق. فبيجي بقول لك هول الضيع بحاجه بمحل انه يكون في مؤسسه عم تعطي امل لهول الاولاد انه لا، انه انا عندي موهبه بحب اعملها. هذا غير حتى الكبار، نحن كسال ببلد حتى الكبار اماتنا وبياتنا، بتعرفي كان في ام وبي كان عندهم حلم ما قدروا حققوه؟ انا ببعلين كيف. انا ببعلين لحلك شغله بتضحكي، كنا عم نفتتح اول نهار، فاجت مرة عم بتسجل انه بدها تتعلم تمثيل، عمرها تقريبا 80 سنة. فضحكت انا من انه المنظر مهضوم، هلا افتكرتني انه انا عم بضحك انه ليه جاي تتسجل، فقربت لعندي قالت لي استاذ كمال ليش عم تضحك؟ قلت لها انه لا انبسطت فيكي انه عمي كبير وكذا. قالت لي ليك اذا مفتكر انه انا عمي كبير انه ما في يمثل ليه بالمسلسلات ما في ادوار لتيتا ست او ام انا قادر اعمله. بيجي بقول لك ليكي لبنان حرام، انا وقت بصير نحكي ونلوم شعبنا معتر عايش بظل هيك كل دول العالم تخيلي كان ضد لبنان، عنا اعداء حوالينا قد ما بدك قولي، ما حدا ولا مرة فكر فينا، كانوا كلهم دايما بمحال عم فكروا بمصالحهم، استعملوا لبنان بمحال بموضوع له علاقة بالقضية الفلسطينية، حاولوا ياخدوا البلد تيكون وطن بديل عن فلسطين تيريحوا المنطقة وتيريحوا حالهم. مش عم بقلك هيدا بلد يمكن انعمل عليه معارك ما انعملت على دولة تانية، ومين دفع تمن؟ هو الأمات والبيات. دافع عنا أمات وبيات كانوا يسهروا بالليالي تيعلموا ولادهم يروحوا يشتغلوا تحت الضرب والقصف. صدقيني كتاب
1: استاذ كمال حضرتك ما بتكرم بس، لنرجع شوي لأرض المبدعين، ما بتكرم بس فنان أو إعلامي، كمان رجل أعمال أو مثلا عنده مؤسسة أو عنده شيء اختراع معين. بالنسبة لك مين هو المبدع؟
0: المبدع كل إنسان أول شيء بيخلق فرق بمحيطه يا أما شيء، ويكون صنع حاله بحاله وبتكون مسيرته مشرفة. لقلك ليه؟ في كتير ناس بتشوفيهم اليوم على التلفزيونات بس ما بتعرفي تاريخهم، فأنت بمحل هيدا وقت اللي بتكرميه بتكوني عم تعطي مثل للغير أنه كيف ما بتمشي بتوصل الناس رح تزقف لك، وهذا شيء غلط. أنت بتعرفي إعلاميا كريستال بيقولولك وقت اللي بدولة مثل لبنان الفاسد ما بيتحاسب، ممنوع تعملي برنامج تحكي على الفساد. تقلك ليه؟ لو بتكوني عم بتعمم الفساد. يعني أنا وقت اللي بكون قاعد ببيتي وبتفرج أنه في واحد نحكى عنه انه سارق 100 مليون او 200 مليون او اللي هي مثلا بالنافعة، بيرجع بعينه مدير مالي للنافعة، فبصير بمحل فكر انا طب انا خليني اكون مثله. يعني بيرجع بقول لك هيدا فنحن التكريم عنا بيكون ده. نحن اول شيء عم نعمل شيء له علاقة انه اليوم المغني او الممثل هو اللي ربنا عطيهم نعمة الصوت. الممثل اكيد بيشتغل لحاله، بس عم نحكي كمغني. اليوم الابداع موجود بكل القطاعات بالبلد، فنحن شو عم نعمل؟ عم نعمل كل سنه احتفال له علاقه بقطاع معين، تنيجي نقول انه هيدا القطاع كمان مهم كتير بالبلد، وهول اشخاص عطوا وجه احلى للبنان. يعني اليوم الشركات المؤسسات الاقتصاديه اللي كرمناهم سنه الماضيه، يعني بس تحكي بالمولاندور وبس تحكي بفقره وبس تحكي بالمؤسسات الكبيره، فانت اليوم فقره كيترينج اكيد، فانت اليوم بتكون عم تحكي عن مؤسسات محل انه هول اول شيء بيعزز الظروف والازمه ضلوا عم بموصفين الناس وعم بيساعدون وعم بيشتغلوا وحطوا وجه أحلى للبلد، الناس بتحكي عنهم. هيدا المقصد. مثل ما نحن نعملنا شيء له علاقة بعالم التجميل تنودي رسالة للكل كمان انه هول اللي انشهروا بكل دول العالم والدول العربية بدومين تجميل انه تعالوا نحن ويكون نجمل صورة لبنان. لبنان عنده مشكل أساسي اليوم كيف نجمل له صوته. انت بتعرفي بركة بينزولنا من بعد ما كانوا يحبوا اللبنانية وينبسطوا فيهم ويحكي عنهم،
1: تغيرت نظرتهم
0: للبنانية. نحن غيرناها. تخيلي أنا مرة كنت فايت من السعودية على البحرين كريستال، تخيلي أنه باسبوري اللبناني قالوا لي ممنوع تفوت، قلت له ليه؟ قالوا لي لأنه بيح لقطين 10 معهم باسبورات طالعين من الدولة مزورين. مش عم بقول لك هذا شيء اجرام، دمرنا كل البلد واخذناه لمحل تاني، نشرت كل شيء له علاقه بالمخدرات بالبلد وكله تحت شعار انه نحن بدنا نمول ما بعرف شو. في شيء مرعب بالبلد، بلد بدك ترجع تركبيه صح، بدك ترجع تبلش بمحل صح. اما بموضوع الاعلام بشكل سريع، نحن عملنا احتفالين سميناهم الاعلام حمل لبنان. وقت انت بيكون عدوك داخلي كريستال بالبلد، نحن عدونا داخلي، يعني الفاسد والمرتش هو عدون اعداء داخليه او المنتمي لدوله برا. انا ما بدي لوم الدوله برا، انا بدي لومه لاله. فانت بصير اعلامك هو جيشك، الاعلام هو اللي بيكون عم بينشر الصح وعم بيقاتل عن قضايا الناس. يعني اليوم مثلا تخيل الاعلام فضح هيدا اللي كان عم بيحط عم بيعطي ناجتس شو اسمه خالص تاريخه اذا بتذكر طلع هلا دوله رجعت هربته للزلمه وطلعته على سوريا لليوم متوقف.
1: بس للاسف انه الاعلام عم يشتغل اوكي شغله هيك، بس بنفس الوقت ما في يعني ما في ما في ما في ما في نتائج،
0: ما في نتائج. انا برجع بقول لك ما هيدي المصيبه لانه ما في دوله.
1: صح.
0: يعني الاعلام عم بيعمل شغله ببعض المحلات، بس بمحل اذا الدوله ما رجعت هي حاسبت. بلا اقول لك ليه، لنرجع بكل دول العالم كسر في مؤسستين ممنوع المس فيهم، هن القضاء والامن. نحن عنا القضاء بنيجي من قرر انه هذا مدعم لإلي وهذا مدعم لإلك. يعني لليوم الدين سرق البلد 120 130 مليار دولار مدقده، اليوم المدعي العام المالي ما رفع دعوه على حدا. يعني هذا شيء غريب بالبلد والنزل ما حدا بيحكي بالموضوع. ليه؟ لانه بالقوه بدنا نجيب فلان. ما نحن عارفين لما نجيب فلان نعمل معركة ضد حاكم بمشاحك 100 مصر في لبنان تنجي آخر شيء اليوم لهلا مصر في لبنان مش شاطر إلا يعمل معركة ضد رياض سلامة. شو مبافع عنه رياض سلامة؟ رياض سلامة كان هو صندوق الفاسدين على قد ما كلنا منعرف. طيب ما في كل البلد اللي انسرق ولو بيجي بلي في عنا مشكل انه نحن عنا قضاء والامن. ما في دولة بالعالم بيجي واحد بيقول لهم، وهذه كانت ايام قبل يعني، انه انا اذا قائد الجيش منه تابع مثلا للتيار ما بيجي. طب كيفها؟ ما في مدعي مدير عام قوى امن مش تابع للتيار مستقبل، كيفها؟ بأي دولة بالعالم تيجي بتقول هذا الضابط إلي وهذا الضابط لألك؟ عن اي امن عم نحكي؟ مشان هيك نحن وصلنا لمحل اليوم كيساوة منيجي بنحكي بنصير نضحك، قال هالقد في انفاق وهالقد في بصريخ. ايه لأي دولة كانت؟ كانوا بفوتوا بالمطار وبفوتوا على الحدود ودولة فاتي والأمن هو اللي حميهم. صدقيني نحن أنا هذيك يوم كنت عم بقلهم ما بنقدر نبني دولة إلا ما ننظف الأمن أول شيء، وهيدا مشروع كتير كبير بالبلد، وإذا بتحكي عنه بس يقولوا لك ممنوع. لا بدي أحكي بيجي بقلك إذا ما نظفتي هو كريستال ما بتقدر تبني دولة.
1: صحيح، شو تركين للأجيال اللي جاية
0: ولا
1: يعني.
0: شيء ولا شيء.
1: صحيح، شو ما حضرنا لبعدين استاذ كوان؟ القريب العاجل.
0: القريب العاجل، انا نحن من اول ما بلشنا عملنا كان عندنا هدف انه نكون عم نعمل احتفالات، لانه في كتير لبنانيه نجحوا بلبنان وبرات لبنان، فنحن بنبلش نعمل احتفالات برات لبنان، ونحن حنكون باول احتفال بالمملكه العربيه السعوديه. لقلك ليه؟ لانه المملكه العربيه السعوديه، وانا مش جاي لا سوق لها ولا شيء، بس جاي اقول شغله واحده، انه يمكن كل لبنان استفاد منها الدوله. نحن بنقول له انا سافرت على السعوديه كنت فالل بالمطار يمكن كان معي 100 دولار بجيبتي، رجعت على لبنان زلمه ما حدا سالني سؤال ما حدا طلب مني شيء. انا المقصد هيدي المملكه ساعدت كل اللبنانيين. بتعرف قد ايه في مغتربين عندهم شركات بالسعوديه بيساعدوا اهلهم وضياعهم عرفتي كيف؟ فبرجع بقول لك نحن الهدف انه نكون عم نعمل شيء له علاقه بجمعه الصداقه بين لبنان والسعوديه، لانه هو دولتين صديقتين صدقيني، ونكون بمحل عم نشوف حالنا بهول المكرمين، هول الاشخاص اللبنانيين اللي عطوا اسم احلى للبنان.
1: هي ارض المبدعين رح تكون كمان السعوديه.
0: بدي اقول لك شغله كريستال، انت شو بتحفظي مثلا من اسامي رؤساء الدول؟ الا اكيد يمكن مثل هتلر او شيراك والاسامي اللي كتير. اما اليوم المبدعين مثل بيتهوفن اي مبدع، هول اللي نحن بنضل نحكي عنهم، هول بنضل نذكرهم، هول اهم اشخاص بتضل الناس تحكي عنهم وبذكرون بالتاريخ بالكتب بتعلمون اولادك بكره، هول اهم صدقيني.
1: هل بتؤمن انه يعني بتامن انه الفن قادر عن جد يغير مصير الانسان؟
0: اكيد
1: مصير بلد.
0: مش انا عم ما قلتنا هذا، عم نحكي علم. ليكي الفن بمحل بياخذ الانسان فينا لمحل تاني صدقيني بكل شيء. انت لاحظي حالك اذا انت قاعده بالسياره بتحبي تدوي موسيقى وتعلي الصوت،
1: صحيح،
0: لانه بينقلك هيدا شو اسمه الموسيقى لمحل اخر. حتى انتبه هو بيشغل لك المخيله تبعك. اذا واحد مثلا بيكون مغروم مثلا لنعتبر، بتعرفي اي غنيه الا هيك احساس بتعيشه بدنيا تانية، بينقل حتى من السياره. اوقات واحد بيكون سايق بيكون مثلا يمكن بنهر الكلب بيوصل على جباله وما بينتبه
1: ما بحس هذا شيء افاده.
0: فلا بالعكس الفن هو اساسي، وخاصه الاولاد، اولادنا بحاجة نغير النمط. يعني أنا طلعت تخيل أنا مقدم مشروع بس أكيد ما نظروا فيه لأنه عنا دولة تافهة بعدها صدقيني. أنا
1: شو هو المشروع؟
0: لقلك شو هو، أنه نمنع استيراد المسدسات والبوريد البلاستيك على لبنان. ليك دي صغيرة ويدي تافهة بس تعرف شو أميتها؟ أنه نعلم هول الأولاد روح تعلم، روح لعب على الآيباد، روح
1: فن
0: شيء
1: فن
0: أو شيء. نحن من وقت بيكون ولد صغير منبلش نحمله برودي بنقول له أوصه مظبوط او لا
1: مظبوط،
0: بنقول له سبله. طب انا عن اي مجتمع عم نبني؟ معلش اي مجتمع عم تبني؟
1: حضرتك كمان عملت لاحدى ابرز حفلاتك اسمه قيامه لبنان،
0: صح؟
1: يعني شو اول شيء لازم شو لازم اول شيء يتغير؟ عقليه اللبناني، الدوله، الاقتصاد، تعليم، ام طريقه تعاملنا مع بعض نحن اللبنانيه؟
0: تعليم اكيد اساس لك، لا نحن عندنا التعليم صار كله غلط.
1: عم بدي اسالك راضي عن التعليم كمان؟ لا
0: بس مين بده يعمل منهج جديد بالدوله اللبنانيه؟ لانه برجع بقول لك صار كله يعني انا بعد لليوم مش فاهمين ليه علموني عن المتنبي مني لهلا عارف. برجع بقول لك في اشياء اكيد بدها تغير تنكون عم نمشي مع العصر المتطور. يعني اليوم العالم كله صار محل تاني، صار في سيستم امريكان بقلب بموضوع الدراسة، مش عم كله تغير ونحن بعدنا بنظام تربوي عمره يمكن 30-40 سنة وبعدنا بينين عليهم عم نعلم اولادنا. يعني الاولاد اليوم صار كل تفكيرهم بالاي اي وبال يعني التكنولوجيا كلها العصرية، ونحن بعدنا بمحل بالاشياء القديمة. فاكيد بدها تغيير بس هي مش اساس نغير نحن عقليتنا. لقلك ليه الأساس بالبلد.
1: بس كيف بدك تغير عقلية شعب له يعني 30-40 سنة أبن عن جد عم بيواجه نفس الصعوبات ونفس بالسلطة؟
0: أنا بكل محاضرة بكون فيها كريستي بتعرف شو بقلهم؟ بقلهم كل واحد فينا بيعرف نتيجة عمله من وين النتيجة. انتو شفتوا يا كبارنا مع احترامي لكم كلنا منحبكم، انتو شفتوا وين وصلتوا البلد مش أنا وصلتوا، تركوا هيدا الجيل الجديد يبني لبنان لقلو هالقدي. إذا ما كان عندهم اقتناع هول الكبار بالعمر إنه النتيجة غلط من بعد ما شافوه، عرفتي كيف؟ في مشكلة،
1: في مشكلة كبيرة. ايه.
0: تعوا نترك هيدا الجيل هو يبني لبنان مثل ما هو بده، تركوه شو بدكم فيه؟ على طريقته، على نمطه، على تفكيره. اللبناني قادر يبدع، اللبناني كيف بالستينات والسبعينات كانت أهم دولة بالمنطقة، هي صنعت كل المنطقة مع احترام لكل الدول، هي صنعت كل المنطقة. فأنتوا هيدا اللبناني هو ذاته بعده عم بيخلق أجيال جديدة متطورة عندها دماغ مختلف، طريقتها مختلفة، تركوه هن يبنوا بلد هالقد.
1: أسيس كمال، شو أهم معركة خطة بحياتك؟
0: أهم معركة، أنا خط معركتين أساسية. تقلك أول معركة شو كانت؟ إحنا كلنا بلبنان كريستال خلقنا بأكتريتنا يعني بعيال فقيرة، كنا نشوف حوالينا أنه هيدا بالواسطة بيوصل، هيدا بيوصل لأنه في حدا داعمه، بتعرفي وضع البلد كله. هيدا خلق عنا نحن اللبنانية أحباط، بصير دايما تسألي حالك أنه أنا فيه أنجح؟ طيب كيف بدي أنجح؟ ما أنا ما عندي إمكانات، ما أنا عم شوف فلان وفلان لأنه عنده واسطة عم بينجح. لك الجامعة، تخيلي تتفوتي على الجامعة اللبنانية تعملي تخصص بدك واسطة على قد. فأول معك خطة ضد حالي، تقنعت حالي بمحل أنه لا أنا قادر أنجح وقادر بمحل أوصل لمطرح ما أنا بدي. هيدا أول معركة، وصدقيني معركة أساسية، لأنه إذا أنت ما كسرتي هيدا الأحباط اللي بقلبك اللي بيخلقوا لنا إياه عنا بالدولة. حتى انتبهي مصاد لحظة هون عنا مصاد، أنا لشو بدي أنتخب؟ ما أنا صوتي ما قاله طعم، هني زيتهم رح يطلعوا. لا يا حبيبي، روح غير، ما فيك هيدا الأحباط. نعرف أنه أزمات متالية، بس ما هي الأزمات متالية لأنه أنت ما أخذت قرار تغير. فهيدا بنصح فيه كل الناس، أول شيء خد قرار تغير حالك. إذا أنت ما غيرت حالك ما فيك توصل بمحل تنجح. وتاني معركة كمان أساسية، تخيلي خطة ضد أستاذ. أنا كنت بالسعودية بعتونا على أمريكا تنعمل شيء اسمه Body Language للتسويق، هو أهم علم يمكن له علاقة بنجاحك بالحياة فكان دايما يعلمنا شيء اسمه أنه بكل المشاكل توقع فيها بالتسويق، بمواد البناء أي أو حتى بحياتك، أنه هل في حل آخر؟ أنه ما في حل آخر، بدك تعمل هيك. فتخيل بقيت شيء أسبوعين عم بحضر مثل هيك شو اسمه، تطلع أنا وأحكي بوجهه بقلب الجامعة أنه لا أنت غلطان، انه الانسان وقت بده يفكر بمنطقك مثل عنا بلبنان. قلت له انه الايد اللي ما فيك عليها بوسه ودي عليها. اي لا ما بدي، انا اذا عندي خيار بدي اعمله، بدي ضل ماشي فيه للاخر ومش في حل اخر. لا ما في حل اخر، ولو اخر شيء فشلت بس انا حاولت. نحن اليوم مثل نحن بشغلنا بأرض المبدعين، نحن اليوم عم ننشر بقلب البلد كناية عن فكرة لها علاقة ببيت الإبداع، إنه تنيجي نعلم أولادنا كلهم ببلاش يكون في مركز داي ميجوا خي يتعلموا تيطلعوا مختلفين. ما أنا من هون بدي ابني مجتمع جديد. نحن بالتسعين عدنا بناء الحجر بس ما عدنا بناء الإنسان. هذا الإنسان بدك تبلش تبنيه من هو صغير. فأنا بمشروعي مش هغير لأنه لازم غير، مش هغير لأنه لازم أطلع أكتر على السوشيال ميديا، مش هغير وأعمل مثل غيري أعمل ترندات. لا أنا ماشي بهيدا الخط، ما مشي الحال خليني أفشل بس ما غير ما بيتي.
1: شو الشيء اللي بتضلك تقوله لأولادك؟
0: ضل لهم لأولادي أهم شيء عندهم أول شيء ما يتكلوا عبيهم، هذا أول شيء دايما منصحهم فيه. وتاني شيء يكون عندهم أخلاق، لأنه صدقيني كل إنسان فينا أخلاقه هو أساس قبل أي شيء تاني، وهو الأخلاقه هي مفتاح نجاحه. في ناس بغلطوا كتير كيسا، أنا بحكيك اليوم عم بحكيك من القلب مثل ما بقول. في البعض بيفتكر انه اذا عمل شيء غلط انه بيقدر يوصل، بالعكس يمكن يوصل لمحل معين بس ما بيكفي بنجاحه. اخلاقه للانسان هي اللي بتخلق له اهم رافع على له تنجح بالحياه. وصدقيني وانا بنتبه لحالي، لا مش جاي انه انا والله عندي اخلاق، لا بس صدقيني بتشوف في محبه الناس لك، احترام الناس لك، بيصيروا بس تحكيهم بيقتنعوا لانه بيعرفوا انه هذا الموضوع مش عم بيطلع من شخص عنده أخلاق عاطلة، لا بالعكس وبيحبك مش هناك عم بيقول لك.
1: حضرتك ذكرت أنه المعركة يعني أول معركة قبل شوي أنه وثقت بحالك وأنعت حالك أنه فيك تعمل،
0: صح؟
1: شو هن الأفكار اللي صاروا عن جد يعني over and over تفكر فيهم حتى وصلت لهيدي اللايف ستايل وهالموتيفيشن؟ يعني أنه لحالك قررت هيك ولا في كان حلم دفعك انك تعمل هالقصص؟
0: مش حلم، انا برجع بقول لك انا الحلم الاساسي اللي عندي اياه كان بحياتي انه انا بمحل اذا انا ما ساهمت انه هيدا البلد يرجع صح كيف بدي اعيش فيه؟ ما نحن وصلنا لمحل انه عم نربي اولادنا تيسافوا ويهاجوا، وفي كتير حتى بالكبار صاروا عم بفلوا. طيب كيف بدي ابني بلد صح؟ بدي اخي انا بدي اعيش مرتاح قبل اي شيء تاني.
1: السبب الرئيسي هو انه بدك تعيش مرتاح،
0: مش لانه انا كشخص. ليكي انت بتعرفي امبارح كنت بضيعتي بتنوين بتشوف الناس تعبانه، يعني انا اقرب حدا لعندي امبارح قال لي بليز فيك جيب لي دواء. بيجي بقول لك هون اشياء بتعلق فيك، بتعلق بصميمك، بتعرفي انه الوضع منه مزبوط. انا تكون انا مرتاح وشوف الناس حوالي مرتاحه، عرفتي كيف؟ بدي نبني بلد صح، ببلش التفكير من هون، عرفتي كيف؟ نحن الوحيدين مش الوحيدين، اكيد في غيرنا، انه كمؤسسه ما عندنا مشروع لنا. انا بقول لهم امبارح كنا بالحديث انه انا ما عندي مشروع خاص، مش جاي اعمل لنايب ولا وزير، ما بيهمني الموضوع، انا اليوم اهم من نايب واهم من وزير. برجع بقول لك اليوم انت بدك تبلشي اول شيء بحالك، انت لوين بدك توصلي، بدك تبني مستقبل كمان لاولادك. ما انت بتعرف بس واحد بيكون عنده اولاد بصير هن عم بفكر فيهم، طب هول الاولاد كيف بده يعيشوا بامان اذا البلد كله فيه سلاح؟ كيف بده يعيشوا بامان اذا البلد كله فيه مخدرات؟ طب انا اذا ما عملت لهم دوله صح، عرفتي كيف؟ ما في امن عليهم. اليوم نحن اكثر مؤسسه بتدعم موضوع انفجار مرفق بيروت وعائلات الشهداء خاصه تبع فوج الاطفاء، ونحن بنضل نحن وياهم، وانا وكميل ابو سليمان الوزير السابق خايضين معركه نحن وياهم برات لبنان وعم نساعد فيها واللي بدك اياه. بتعرفي ليه؟ انا دائما بقول لهم كريستال ما هن اليوم انا بكره، انا نحن لو حسبوا اللي قتل رفيق الحريري من قتل من بعده يمكن بيير جميل، نحن لو حسبنا اللي قتل مفتي حسن خالد مثلا ما مات وليد عيده، في محل في محاسبه، بدك توقفي هيك تحطي نقطه تنرجع نبلش عن جديد. اذا ما بلشنا عن جديد ما فينا نبني بلد، ما فينا نحمي اولادنا، هيدا اهم شيء. وثالث وحده والاهم انه كيف بدنا نعمل شيء افضل للبلد. بتعرفي انا كل يوم بوعى الصبح حتى لو ما عندي شيء بدي اخلق شيء. انا النهار اللي كنت كان عندي احتفال الاربعاء الماضي الخميس الصبح كنت عم بلش بمشروع جديد.
1: حلو،
0: عرفتي كيف؟ ولا قال لك لا، ما انت اذا ما ضليتك انت عم تشغلي حالك ما فيك تموت، بدك تضلك انت عايش، بدك تضل عم تخلق شيء جديد تضل عندك هيدا التفكير.
1: هيدا برايك هو الاساس لحتى الواحد يكون شوي مبسوط او صح. عنده اندفاع للحياه.
0: ما اذا انت ما عندك هدف اساسي، خدي مثلا الحب، انا بقول له الحب اجمل شيء بالحياه،
1: هو اهم شيء،
0: اهم شيء.
1: اوكي،
0: لقلك ليه
1: بنظرك؟ اوكي، انا ما ناخذ
0: قصص. لقلك ليه كريستال، كل واحد فينا بالنهايه بده شيء حمسه. الحب بمحل بيخلق لك بمحل حماس، شو بدك تعملي، وين بدك تروح، حتى سوري على الكلمه هيك الكزدوره، هيدا الشيء صغير اذا ما في حدا بتحبيه رايحه انت وياه ما له معنى، بتصير انت عم تعمليه بس انه مفروض نحن بالويك اند نضهر نحن والعائله
1: واجبات، يعني
0: واجبات.
1: بس يصير واجبات ببطل حلو،
0: ببطل حلو. الحب له نكهه اخرى، وحتى انتبه والحب بمحل هو الوحيد اللي ما له لا واعد ولا ايام، او الحب الوحيد ما له ايام ولا واعد ولا كل شيء بالحياه له ايام ومبادئ الا الحب. الحب بينوجد كيف ما كان وين ما كان، يعني ما بتعرفي كيف بيجي، ما بتعرفي بمحل باي لحظه مع مين، هذا اهميته. والاهم اكثر كمان انه حب مش بس لشريك، لا، حب لوطنك. ما حبك لوطنك هو بيخلي لك عندك هيدا الحماس دائما تكون عم تشتغلي، لانه اذا ما في هدف وطني بشغلك بتكون بمحل شغل ما له طعمه. حبك لاولادك بتصير عم تبني بمحل لانه عم بتفكر فيهم انه انت بدك تامني لهم مستقبل يكونوا محل مرتاحين ومبسوطين ينبسطوا فيك. بتعرفي انت انه واحد بيبني اسمه وعلى قيم منيحه تولاده يفتخروا فيه، تخيلي. يعني انا بنبسط انه اولادي بس اذا قاعدين شي محل بيقولوا انا بنته لكمال بكيسين بتشوف حالها، عرفتي كيف؟ بيجي بقول لك هول اساسيات بالحياه كريستال، اذا مش موجودين بيكون في نقص كتير بالحياه.
1: شخصيا استاذ كمال، بعيدا عن الالقاب والهيدا، شو بتعتبر اكبر انجاز حققته لليوم؟
0: اكبر انجاز هي مؤسسه ارض المبدعين، اعتبر اهم انجاز. لقلك ليه؟ لانه بعرف شو عم تعمل، بعرف شو بتعني للناس، بعرف وقت بكون بقلب هيك اماكن، كنا مثلا بالقاع مره، بالقليعه، بجنوب، بعكار، بكل المناطق البعيده، بتعرفي بس تطلعي بشخص انه يكون بمحل ده هو مبسوط وداعيني له شغلك، عرفتي كيف؟ فبتحسي انت اللي عملت انجاز. نحن عملنا شغل كتير مع تمكين المراه، تمكين المراه لقلك ليه؟ نحن ببلد دمرنا البلد اقتصاديا وسرقناه اللذه، وتركنا هول الامات بمحل انه بده يشوف شو بدهم يعملوا تيساعدوا اولادهم. فنحن طلعنا تنقوم محل هالدولة اللي هي مش موجودة وبتلزي بسخبونا على الكرامة. عرفتي كيف؟ ما هي كرامة بس تكون أمك عايشة بكرامة أما شيء بالحياة. فبرجع بلك طلعنا صرنا نساعدهم كيف يبنوا أشغال بقلب بيوتهم بس أشغال منيحة مطابقة للمواصفات الطبية تتقدوا تشتغل تتقدوا تسوق لبرا كل هالتفاصيل.
1: بس هس كمان كيف يعني كيف بتلحق حضرتك على كل هول؟ سمعنا عليك يعني عندك تيم أكيد كتير كبير.
0: أكيد لا معنا تيم كتير كبير وبيكون عم بيساعدنا بكل التفاصيل لأنه أكيد بيجيك بقطع بقلك قبل شوي موضوع السعودية. إذا أنت بمحل ما كان في فريق عمل عم يشتغل ما بتقدر تعملي شيء
1: لأنه كمان يعني بدك إفور بدك وقت بدك يعني قوة كمان بدنية وعقلية ونفسية أنه تعمل كل هولة. يعني شو هو الموتيف إذا بدنا نحكي عن اللي بخليك تعمل كل هولة كل يوم الصبح؟
0: حب.
1: هدف جديد
0: الحب
1: مش انه هدف جديد او تارجت جديد.
0: الحب صديني
1: هالقد الحب مهم
0: اي كتير مهم بالحياة صديني بيجع بقلك مش ضروري يعني مش ضروري بس حب امها او امها تحب شاب لا مش هيك حب عملك بالقليلة اول شغلة عرفتي كيف حب عملك يعني هو كل حياتنا اذا ما فيها في شيء محفز لإله بيصير ما عندك هيدا الحماس صديني.
1: مين مثلك الاعلى استاذ كمال؟
0: لك انا ما عندي مثل اعلى واحد بياخد من كل حدا شيء يعني نحن بحياتنا قطع علينا كتير ناس عرفتي كيف؟ يعني أنا مثلا بالسياسة بقول لهم بشير إذا بدك تروح على أشياء تانية إلا بالعمل يمكن قلك اسم مثلا بطرس فهم أنت ما بتعرفي بس أنا بعرفه هو والله جوز خالتي بني حاله ماشي عمل إمبراطورية من الأخلاق والشغل والعمل بجعب بقول لك كل واحد بتتعلم شيء منه كيستال وبتاخدي منه المثل الصح لأنه بتشوفي أنه هو اشتغل صح عرفتي كيف؟ فمشان هيك ما عندي مثل واحد لا عندي كذا شغلة وبكل شيء الشيء يعني
1: هلا اكيد انه الناس بتشوف الاعمال اللي بيعملوها الاشخاص الصح بس في كتير اعمال عم نشوفها بيعملوها وبياخذوا ضجه وترند وكل شيء بس بيكونوا مشوهين الصوره العن جد حقيقيه والحلوه اللي عم يشتغلوها الاشخاص الصح خاصه بهيدا الدومين. شو تعليقك على هذا الموضوع؟
0: هيك فيني أسألك سؤال بس ما تبين أنه عم نهاجم حدا ما بعضها بتسمحوا لنا بالفيديوهات
1: حسب استاذ كمال.
0: طيب سؤال ماراثون بيروت شو هو شو بيعمل؟
1: في ريزن من وراء يعني
0: شو حدا بخبرنا أنه ليش كل البلد ليش وزارة الاتصالات بتحط 200 و300 و400 ألف دولار لدعم ماراثون مع احترامي لأله أكيد ما بتدعم مؤسسات مثل مؤسساتنا أنا ما طلبت منهم أساسا بس عم بحكي بالمبدأ وشو آخر شيء شو عم بيعملوا هن هطلع لك كريستال بلد كله شعارات بتشوفي مؤسسات بتفكر على الاسم بس ما بتفكر بالفعل الفعل على الأرض مش موجود مشان هيك نحن أكتر دولة بالعالم في منظمات عالمية بتساعد توصلوا لمحل تخيلي نحن هلا عم نحضر مؤتمر لمساعدة مؤسسات بالبلد بالتنسيق أكيد مع قسم معين لأونسكو بالأمم المتحدة أكبر مشكلة عندهم إياها أنهم ما بدهم يعطوا الدولة لأنه بيعرفوا أنه الدولة بدهم يصيروا
1: مصريات
0: ما في ثقة وحتى ما في ثقة ببعض المؤسسات اللي هي مؤسسات موجودة بالبلد مشان هيك إذا ملاحظة وقت اللي إجوا عملوا موضوع السوريين أنه كيف بدوا يساعدوهم بالناسحين راحوا على رابطة كاريتاس مع بير ميشيل عبود اللي هو محترم جدا وبني مؤسسة شو بدي بالتاريخ وهذا بيحكي وهذا بيعرف عم بيحكي عن بير ميشيل عبود اجت منظمة عالمية سلمتهم هذا الموضوع وفي ناس صاروا يتساءلوا انه ليه كاريتاز هيدي المؤسسة المسيحية المارونية يا اخي انبسطوا هيدي مؤسسة عطت ثقة اليوم مين الوحيدين عم بيقدروا يطلعوا على الجنوب كاريتاز مش عم بيفهم بعملهم مثل ما بيقولوا دعاية عم بحكي بالمبدأ هيدي مؤسسة قدرت خلقت بمحل انه ثقة عند المؤسسات برا فصاروا ملقطين فيها انه دخيلكم بدنا مؤسسة محترمة نشتغل نحن وياها.
1: سؤال ما قبل الاخير قبل ما ننهي الحلقة يعني عن جد ما ياريت ما بتخلص معك استاذ كمال. كل هالستريس اللي بتعيشه كيف بتنفس يعني كيف هيك بتعمل سبور you motivate yourself؟
0: نحن الاشياء اللي معودين عليها بلبنان لانه بلبنان كله غلط صدقيني حتى المعلومات اللي بيعطوك اياها غلط مثلا بيقولوا عن موضوع الارجيلة انه هي مضرة انا احد الاطباء الكبار برات لبنان وهو بيحكمني لانه انا عندي مشكل بالقلب كمان فكان مره عم بيقول لي قال لي انتم الشعب اللبناني اذا بتوقفوا الارجيله بتزيد نسبه الوفيات بالبلد كل شيء له علاقه بسكته قلبيه انفجار دماغ انفجار قلب كل هول من وراء الارجيله نحن ما منتبه لحالنا انه نحن انت وقت اللي بتعصبي اول شغله بتعمليها بتنفخي بتطلع ستريس لبرا. شو بعلمونا بالرياضة؟ انه تكون عم تعملي
1: نفس
0: نفس لبرا، فانت اليوم عم تتنفسي لبرا، فيمكن بمحل إلا ضرر 1%، بس عدم موجودة أكيد مشكلة. أكيد مشكلة كبيرة بالبلد، وأنا بنفس بالأرجيلة.
1: يعني الأرجيلة منيحة.
0: أكيد منيحة.
1: يعني أوكي سو هيك رسالة أخيرة أستاذ كمال بتحب توجهها لكل عم يسمعونا وعم بيشوفونا.
0: هيك أنا بدي وجه رسالة مش بالمعنى الشامل، بدي وجهها لكل واحد، لكل فرد. كل واحد فينا مفروض أول شيء آمن بحاله، حط هدف لحالك ومشي عليه، ما تخاف إنه شو بيصير معك أنت وماشي على الطريق. طالع على قمة الجبل يمكن تضطر تروح شمال تروح يمين، في صخرة قدامك تتوصل على القمة، بس امشي صح وما تسمع شو عم بيصير، لأنه البلد كله مش بس لبنان، كل دول العالم ترندات وإشياء تافهة. يعني تخيل البلد كله عم بفكر بشروق إذا مطلقة أو مش مطلقة، يعني
1: شروق
0: بيجي عم بيقول لك تفاهة. فأنا اللي بدي إياه من كل واحد فيهم إنه بالقليل بمحل فكر بحالك، آمن بحالك، آمن بقدرتك، آمن إنه أنت وقت اللي بتنجح أنت بتريح أهلك، انت بتريح مجتمعك، انت بتكون عم تنجح انت وعم تنجح بلدك. اليوم عنا كتير شباب وصبايا عم بياخدوا جوائز عالمية كل سنة لانهم امنين بحالهم مقدرتهم، وصدقوني نحنا كلنا ساعتها بنرجع منقوم بلبنان، بنرجع منقد هيد الدولة مثل ما لازم تكون، احلى دولة بالمنطقة، احلى دولة بالعالم، بنرجع نعيش فيها كلنا مرتاحين.
1: بدي اتشكرك استاذ كمال على هالحلقه، وناطرين كل جديدك اذا الله راد، انطرونا بحلقه جديده مع ضيف جديد جمعه الجاي من وجوه البلد.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
4: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك،
4: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
6: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
7: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب $3.90، بيرة كيو 500 ملي ب $0.80.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: إنها 11:15 في صوتك وللبنان، هذا موجز للأخبار. عقب جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. وفي قصر بعبدة، أطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد رئيس الجمهورية على العمل الذي تقوم به الوزارة لوضع خطة متكاملة عودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية، والتقديرات الأولية للحاجات والأولويات التي يفترض العمل على تحديدها في المرحلة الأولى وآلية التنفيذ والتمويل. الرئيس جوزيف عون استقبل المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة على رأس وفد، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة شراكته مع لبنان والاستجابة سريعا لحاجاته الملحة، مع توجيه الدعم نحو المناطق الأكثر تضررا. الرئيس عون شدد على أهمية دعم البنك الدولي وشركائه لمساعدة الدولة في مواجهة تداعيات الأضرار الواسعة، مشيرا إلى ضرورة دعم أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم في ظل الدمار الكبير الذي طال عددا من البلدات والقرى الجنوبية. تتواصل الخروقات الإسرائيلية جنوبا، حيث استهدفت درون إسرائيلية تلال علي طاهر وسجل تحليق للطيران المسير في أجواء صيدا. وفي بيروت سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. في وزارة المال، يعقد وزير المال ياسين جابر اجتماعا في هذه الأثناء مع وفد الهيئات الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد عامر البساط لبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية. شنت جمعية مصارف لبنان هجوما قانونيا واسعا على التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، معتبرة أن عددا من المواد يشكل مساسا بحقوق المصارف والمساهمين ويمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات واسعة واستنسابية، فضلا عن إثارة إشكالات دستورية وقضائية. وفي ملف المودعين، طالبت الجمعية بتكريس مبدأ المساواة بينهم فور نشر القانون، مع تعليق باقي أحكامه إلى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أي خطة تحدد التهديدات بالشكل الصحيح ستسهم في أمن المنطقة وتمنع حالة عدم الاستقرار التي تسببها إسرائيل، مشددا على أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي. وأعلن أن إيران اتفقت مع عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز وتبحث معها بعض النقاط الفنية، مضيفا سنتخذ آليات لرقابة الملاحة بالمضيق وستقدم خدمات، ومن الطبيعي استيفاء رسوم. وتعليقا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك قال: دول المنطقة أدركت أن الأمن ليس سلعة يمكن شراؤها من وسطاء كاذبين. أعلنت وسائل إعلام حكومية يمنية أن القوات الحكومية تقصف مواقع عسكرية ومنصات صواريخ للحوثيين في مأرب. أعلنت سلطات خاركيف شرقي أوكرانيا مقتل 5 أشخاص وجرح عدد آخر في قصف مدفعي روسي على تجمعات سكنية في المقاطعة. ختام موجز الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين.

0: مع خلدون زين الدين.
1: مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين. الدولة التي تبني لا تنكسر، بقلم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. 6 سنوات على فاجعة المرفأ، الوجع باق في وجدان الوطن. طبارة قيم قمة واشنطن ونتائجها المتوقعة، ما نرصده من حراك ليس حلا مستداما. مواقف الرئيس الأمريكي في نافذة دولية، مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. أهلا بكم من جديد. الدولة التي تبني لا تنكسر، بقلم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. ليست قوة الدولة بما تمتلكه من إمكانات عسكرية وأمنية فحسب، بل بما تؤمنه لمواطنيها وللعاملين في مؤسساتها من مقومات العيش الكريم والرعاية المستدامة. فالمؤسسات العسكرية والأمنية التي تطلع بمهمة حماية الوطن وصون استقراره، إنما تستمد جزءا أساسيا من قدرتها على أداء رسالتها من شعور أفرادها بأن دولتهم تقف إلى جانبهم، ترعى شؤونهم وتؤمن لهم ولعائلاتهم الخدمات الأساسية التي تحفظ كرامتهم وتعزز استقرارهم الاجتماعي الصحي. من هنا فإن الاستثمار في البنى الصحية والاستشفائية هو استثمار مباشر في الأمن الوطني، لأن الإنسان يبقى الركيزة الأولى لكل مؤسسة ناجحة. أثبتت التجارب أن تقريب الخدمات من أماكن إقامة العسكريين وعائلاتهم يختصر المسافات، يخفف الأعباء المالية والمعنوية، ويمنح المستفيدين سرعة أكبر في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، لاسيما في الظروف الطارئة. من هذا المنطلق يأتي التوجه نحو افتتاح مراكز طبية واستشفائية في الأقضية والمحافظات، ليترجم مفهوما متقدما للإدارة الحديثة، يقوم عدد لا مركزية في تقديم الخدمات، ويجعل الدولة أكثر حضورا وفعالية في حياة المواطنين والعاملين في مؤسساتها، بعيدا من مركزية طالما أثقلت كاهل الناس وأبطأت وصول الخدمات إلى مستحقيها. فاللامركزية هي وسيلة لتعزيز العدالة في توزيع الخدمات وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. انطلاقا من هذه الرؤية، يتابع اللواء حسن شقير يمضي الأمن العام بثبات في تنفيذ هذا المسار، واضعا في صلب أولوياته إنشاء مراكز خدماتية متخصصة وفي طليعتها المراكز الطبية والاستشفائية في مختلف المناطق اللبنانية، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها وسهولة الوصول إليها. هذه المراكز عند اكتمال شبكة انتشارها لن تقتصر مهمتها على خدمة العسكريين وعائلاتهم، بل ستشكل رافعة وطنية إضافية تضع إمكاناتها في تصرف الدولة كلما واجه لبنان ظروفا استثنائية أو أزمات طارئة، سواء كانت صحية أو إنسانية أو أمنية. فتكامل المؤسسات في مثل هذه المحطات يشكل أحد أهم عناصر الصمود الوطني، ويؤكد أن الاستثمار في البنية الخدماتية هو استثمار في قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف التحديات. إن بناء هذه المرافق والخدمات يتجاوز حدود الاستجابة للحاجات الأنية، ليؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها لبنان أكثر اعتمادا على قدراته الذاتية وأكثر ثقة بكفاءاته الوطنية. فالانتقال من منطق انتظار المساعدة إلى منطق إنتاجها يبدأ من بناء المؤسسات وتطوير البنى التحتية واستثمار الطاقات البشرية التي يزخر بها وطننا. ولطالما أثبت اللبنانيون في الداخل والاغتراب أنهم يمتلكون من الخبرات العلمية والمهنية ما يؤهلهم لإنجاز المشاريع الكبرى متى توافرت الإرادة والرؤية والإدارة السليمة. إن توفير البنى الأساسية للخدمات سواء على مستوى الأمن العام أو على مستوى الدولة ككل يشكل خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة الإنتاج وتعزيز الاكتفاء المؤسسي وتحويل الإمكانات الوطنية إلى قوة فعلية قادرة على تقديم المساندة لانتظارها. إذا كانت الظروف الاقتصادية والمالية التي مر بها لبنان خلال السنوات الأخيرة قد فرضت تحديات قاسية على مختلف المؤسسات، فإنها لم تنجح في كسر إرادة العمل أو تعطيل مسيرة الإنجاز، بل على العكس كانت دافعا إضافيا للبحث عن حلول مبتكرة وإطلاق مشاريع تنموية وخدماتية تؤكد أن الإرادة الصلبة تستطيع أن تتغلب على ضيق الإمكانات، وأن حسن الإدارة قادر على تحويل التحديات إلى فرص للنهوض. فالمؤسسات التي تؤمن برسالتها لا تستسلم للأزمات، بل تجعل منها حافزا لمزيد من الإبداع والعمل والمسؤولية. إن إصرارنا على مواصلة الإنجاز في أصعب الظروف يحمل رسالة واضحة إلى اللبنانيين وإلى العالم، مفادها أن لبنان عصي على الانكسار، وأنه قادر على استعادة عافيته مهما اشتدت العواصف وتعاظمت التحديات. فنهضة الأوطان تبدأ من الثقة بالإنسان وبالمؤسسات وبقدرة الدولة على احتضان جميع أبنائها من دون تمييز. سيظل الأمن العام وهو يؤدي رسالته الوطنية، كما يقول اللواء حسن شقير، مؤمنا بأن الأمن بمفهومه الشامل لا يقتصر على حماية الحدود وتطبيق القوانين، بل يشمل أيضا حماية الإنسان وصون كرامته وتوفير مقومات حياته الكريمة. ومن هذا الالتزام سنواصل العمل على تطوير خدماتنا وتوسيع حضورنا في مختلف المناطق، إيمانا بأن الدولة القادرة هي الدولة القريبة من مواطنيها، وأن المؤسسة التي تخدم الإنسان تعزز في الوقت نفسه مناعة الوطن وترسخ الثقة التي تشكل الأساس المتين لكل مشروع نهوض.

النبض حتى تبقى الدولة بكل مؤسساتها الملاذ الأول والأخير لجميع أبنائها. افتتاحية مجلة الأمن العام بقلم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير: الدولة التي تبني لا تنكسر.

0: أمنك بأمان.
1: ست سنوات على فاجعة المرفأ، الوجع باق في وجدان الوطن. هذا عنوان في مجلة الأمن العام بقلم تريس الخوري. في الرابع من آب 2020 توقفت عقارب الزمن في بيروت عند لحظة لا ينساها اللبنانيون، ففي ثوان معدودة تحولت العاصمة إلى مدينة منكوبة بعدما دون انفجار هائل في مرفئها مخلفا دمارا غير مسبوق وخسائر بشرية ومادية كبيرة، في مشهد لا يزال حاضرا في ذاكرة كل من عاش تلك الكارثة. داخل العنبر الرقم 12 تصاعدت سحابة دخانية ضخمة على شكل فطر رافقتها موجة انفجارية وصل صداها إلى مناطق بعيدة. تحطمت واجهات الأبنية والمنازل والمؤسسات فيما تعرض المرفأ لدمار واسع، وتضررت أحياء بأكملها أبرزها الجميزي مرم خايل الكارنتينا والأشرفية. ففي لحظات فقدت عائلات أبنائها وأحبائها، فيما خرج آخرون يبحثون بين الركام عن أفراد أسرهم أو عن أي أثر لمنازلهم التي تحولت إلى أنقاض. امتلأت المستشفيات بالمصابين، وعمل الأطباء والممرضون في ظروف استثنائية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى، بينما انتشرت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر والمتطوعون في الشوارع بحثا عن المفقودين. واعتبر الانفجار واحدا من أكبر الانفجارات في العالم، وأسفر عن أكثر من 218 قتيلا وإصابة أكثر من 7000 شخص، كما تضررت نحو 50,000 وحدة سكنية وأصبح ما يقارب 300,000 شخص بلا مأوى. كذلك اضطر آلاف السكان إلى قضاء ليال في العراء أو اللجوء إلى أقاربهم أو إلى مراكز إيواء بعد أن فقدوا كل ما يملكون في ثوان. تطوع شبان وشابات إزالة الركام وتنظيف الشوارع والمنازل، وقاموا بتوزيع الطعام والمياه والأدوية والمساعدات في مشهد عكس روح التضامن بين أبناء البلد. أما اقتصاديا فقد كانت الضربة موجعة، إذ قدرت الخسائر المادية بين 10 و15 مليار دولار. بعد مرور 6 سنوات لا يزال الرابع من آب يوما مشؤوما، فقد بقيت الجراح مفتوحة وبقيت أسر الضحايا تتمسك بمطلب معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. وقد ارتقى للمديرية العامة للأمن العام 3 من عناصرها بينما كانوا يؤدون واجبهم الوطني بكل أمانة وإخلاص، وهم المؤهل قيصر أبو مرهج، المفتش أول ممتاز جو حداد، المفتش أول ممتاز فارس كيوان. وقد تركوا وراءهم عائلات وزملاء حملوا وجع الفراق فيما بقيت ذكراهم حاضرة في الوجدان. وكما في كل عام أحيت المديرية في 3 من آب الذكرى، وقام رئيس دائرة أمن عام مرفأ بيروت العقيد طارق الشوفي ممثلا للمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري للذين بذلوا أنفسهم في خدمة وطنهم، بعدما وقف الجميع دقيقة صمت تخليدا لتضحياتهم في حضور ضباط من الأمن العام ورفاق السلاح وعائلات الشهداء. تضيء الأمن العام إذن على هذه الذكرى العنوان 6 سنوات على فاجعة المرفأ، الوجع باق في وجدان الوطن.

0: أمنك بأمان.
1: على صفحات مجلة الأمن العام مقابلة وهذا العنوان: تبارة قيم قمة واشنطن ونتائجها المتوقعة، ما نرصده من حراك ليس حلا مستداما. المقابلة يجريها جورج شاهين مع سفير السابق في واشنطن رياض تبارة. بعد أيام قليلة على القمة اللبنانية الأمريكية، ما زالت القراءات في بداياتها في انتظار أن تتضح الخطوات التي يمكن أن تقود إليها، لا سيما تلك المتصلة بانسحاب قوات الاحتلال وعودة الأهالي إلى قراهم والأسرى إلى عائلاتهم، وهي عملية تحتاج إلى وقت وفق برامج بوشر إعدادها على أكثر من مستوى. لتقييم حصيلة القمة في توقيتها وشكلها ومضمونها وما يمكن أن تغيره في واقع الأمور على الساحة اللبنانية، الأمن العام التقى السفير السابق في واشنطن رياض طبارة، فقال: أعتقد أنه لا توجد خسارة في أن يذهب رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الولايات المتحدة ويلتقي الرئيس الأمريكي، فهذا يعيد لفت نظر المجتمع الدولي إلى لبنان، لأن هناك دولا بدأت تنسى أن لبنان لا يزال يعاني من مشكلة الاحتلال الإسرائيلي ويعيش حربا في الجنوب وفي مناطق أخرى. لذلك أعتقد أن أهم تحقق هو عودة لبنان إلى المسرح الدولي. هذا الاجتماع أعاد تسليط الضوء على لبنان وفتح الباب أمامه لكي يتابع اتصالاته مع دول الصديقة، وهذا مكسب له، لكن الأهم هو النظر إلى النتائج التي أسفرت عنها. فهل تحقق اختراق؟ هل ستتوقف الحرب؟ هل هناك أمل في أن نصل إلى حلول؟ هذا هو السؤال الأساسي. إسرائيل لم تتخلى بعد عن طموحاتها، ونحن نعلم أنها تعمل وفق رؤية معينة، وقد ظهر ذلك في مجمل الكلام المتداول. وعندما يقال إنه ينبغي استخدام النفوذ مع إسرائيل، فلا بد أولا من التساؤل: لماذا بقيت إسرائيل في لبنان وعلى أي أساس؟ علما أن لديها حلما يسمى إسرائيل الكبرى، كما يقول السفير طبارة. ندعوكم لمتابعة هذه المقابلة كاملة على صفحات مجلة الأمن العام. العنوان هو: طبارة قيم قمة واشنطن ونتائجها المتوقعة، ما نرصده من حراك ليس حلا مستداما، على صفحات مجلة الأمن العام وموقعها الإلكتروني www.general-security.gov.lb.
0: أمنك بأمان.
1: المحطة التالية نافذة دولية، وفيها يتحدث اليوم الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي عن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دعونا نتابع.
2: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
3: كانت كل المؤشرات نهاية الشهر الماضي تدل إلى أن المنطقة ذاهبة إلى حرب كبرى، وأن الاستعدادات الأمريكية والإسرائيلية اكتملت لتوجيه إحدى أقصى الضربات وحملات القصف منذ اندلاع الحرب، وتشير إلى عملية مشتركة تشمل منشآت الطاقة، مصافي النفط، محطات توليد الكهرباء، مرافق حيوية أخرى. وجرى تحديد الهدف لهذه الضربة، وهو زيادة الضغط على إيران وإجبارها على قبول الشروط الأمريكية في مفاوضات إنهاء الحرب، بعدما خلص ترامب إلى أن الأدوات الدبلوماسية السابقة لم تحقق النتائج المطلوبة. وبالفعل عاشت المنطقة أجواء حرب وساعات من التوتر وحبس الأنفاس. فجأة سلكت الأوضاع وجهة معاكسة مع إعلان الرئيس ترامب بشكل مفاجئ إلغاء الهجوم، وأعلن العودة إلى المفاوضات مشترطا التوصل سريعا إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي التهديد النووي الإيراني. وقال ترامب أنه قرر إلغاء العملية العسكرية من أجل مصلحة العالم في المستقبل ومن أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة. ولكن مرة جديدة أكد ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال جاهزة للتحرك العسكري ضد إيران إذا تعثرت الفوضات، في إشارة إلى تجميد الهجوم وليس إلغاءه، وأن هذا التجميد يبقى مشروطا بإحراز تقدم سريع نحو اتفاق. لم يقدم الرئيس الأمريكي تفسيرا واضحا مقنعا للقرار اتخذه بوقف الهجوم الشامل والضربة الأخيرة ضد إيران، وترجع التفسيرات والتقديرات بين ثلاث اتجاهات ومصادر. أولا ما يمكن اعتباره التفسير الإيراني بمزدوجين، الصادر عن جهات دبلوماسية وإعلامية قريبة من إيران ومطلعة على أجوائها. هذا التفسير يربط بين تراجع ترامب عن العملية العسكرية التي تهدد بها وبين الاستعداد والتحفز الإيراني لرد واسع على هذه العملية، ما أدى إلى نشوب مخاوف لدى دول المنطقة التي سارعت إلى الطلب من ترامب صرف النظر عن خيار الحرب. حسب هذا التفسير الإيراني، فإن المخاوف ضد تداعيات مهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية ومن بينها تهديد إيران بالمثل واستهداف منشآت الطاقة في المنطقة دفعت حلفاء آخرين لواشنطن بينهم السعودية إلى التحرك لاستدراك الخطر. واتصل وليد العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برئيس ترامب طالبا منه خفض التوترات والامتناع عن شن هجوم واسع على إيران، مؤكدا على أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الهدوء الذي يمهد الطريق أمام الحلول الدبلوماسية ويحول مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة دون اتساع رقعة حرب ستؤثر في الأمن والاستقرار الدوليين. في هذا الإطار نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين إيرانيين أن قادة الحرس الثوري كان وضعه سرا خلال وقف إطلاق النار القصير خططا مع قادة الميليشيات الحليفة لكيفية توسيع نطاق الحرب وزيادة الكلفة على الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار جاءت الهجمات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط التي استهدف فيها حلفاء واشنطن، وتأتي ضمن الخطة السرية التدريجية التي تقضي باستخدام إيران لحلفائها لتصعيد الهجمات وتوسيع الحرب إذا ما كشفت أمريكا عمليات عسكرية ورد على ذلك. وفي هذا السياق على سبيل التذكير نشير إلى العمليات التي استهدفت منشآت في السعودية والأردن، وكان ذلك مؤشرا واضحا إلى احتمالات توسيع رقة الحرب في المنطقة. التفسير الثاني أيضا بين المزوجين التفسير الأمريكي الصادر عن دوائر القرار وجهات فعلة في إدارة وفحواه أن رئيس ترامب قرر قلب المعادلة ولم يعد يتعامل مع الوقت بوصفه عاملا يعمل لمصلحة إيران التي تعتقد أن الوقت حليفها، وكلما طال الصراع ارتفعت كلفته أي كلفة الصراع وازداد خصومهم تعبا وتراجعت إدارتهم السياسية. منذ بداية الحرب الأمريكية على إيران ساد اعتقاد بأن واشنطن هي الطرف المستعجل في كل يوم إضافي من المواجهة يحمل معه أكلافا سياسية اقتصادية عسكرية، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لذلك رهنت إيران على استراتيجيتها التقليدية شراء الوقت وإطالة أمد الأزمة والرهان على تآكل إرادة القسم تماما كما فعلت في الملف النووي وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي مفاوضاتها الطويلة مع الغرب. لكن ما يوحي به ترامب اليوم هو أنه قرر أن يلعب اللعبة نفسها وبشكل معاكس، بدلا من البحث عن ضربة عسكرية كبرى كانت تفتح أبواب حرب إقليمية واسعة، يبدو أن الإدارة الأمريكية باتت ترى أن الوضع الحالي يخدم مصالحها أكثر مما يخدم مصالح إيران. الضغوط العسكرية مستمرة، العقوبات الاقتصادية قائمة، والحصار البحري يقيد الحركة الإيرانية، فيما تعاني طهران من أعباء اقتصادية وعسكرية متزايدة. في ظل هذه المعادلة لماذا تستعجل واشنطن الحزم إذا كانت تعتقد أن زمن والوقت يعمل لمصلحتها؟ تنسجم هذه المقاربة أيضا مع شخصية ترامب التفاوضية، فهو لا يخفي إعجابه بسياسة الضغط الطويل وإبقاء الخصم تحت كلفة مستمرة مع ترك باب التفاوض مفتوحا ولكن بموقع قوة. فالفكرة ليست تدمير الخصم بالضرورة بل دفعه إلى الاقتناع بأن استمرار المواجهة أصبح أكثر كلفة من تقديم التنازلات. فالبيت الأبيض لم يعد يتحدث بلغة الضربة المقبلة بقدر ما يتحدث بلغة الصبر الاستراتيجي، ولم يعد السؤال الأمريكي كيف ننهي المواجهة بسرعة بل من يستطيع أن يصمد أكثر. قد يكون هذا هو التحول الحقيقي في استراتيجية ترامب، فهو لم يتخلى عن سياسة الضغط الأقصى لكنه أضاف إليه عنصر جديدا وهو الاستنزاف الأقصى. التفسير الثالث بين المزوجين أيضا التفسير الإسرائيلي الصادر عن جهات حكومية ومعارضة في آن، ويضع قرار إلغاء الضربة العسكرية الكبيرة والحرب الواسعة في سياق التقلبات الحادة عند ترامب والسياسة العميقة التي تتابعها على خلفية أنه لا يريد استئناف الحرب ضد إيران ويكتفي بشن عمليات عسكرية مدروسة ومحددة. الإسرائيليون فوجئوا بقرار ترامب وتلقوه بذهول وخيبة، فهم لم يكونوا على علم مسبق ولم ينسقوا ترامب مع نتنياهو، واعتبروا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ضعف قدرة الردع أمام إيران وأنه من الصعب الاستعداد والتخطيط للمستقبل بشكل جدي في ظل طريقة تعامل ترامب التي تتصف بالتردد وعدم الوضوح، في حين أن الإيرانيين يبدون تصميما وحزما وهم غير مستعدين للتنازل ولو لحظة واحدة، لا عن البرنامج النووي ولا عن السيطرة على بندق هرمز ولا عن دعم الوكلاء في المنطقة، وإنما يماطلون فقط لشراء الوقت. بدأ الإسرائيليون يتحدث عن ترامب بشيء من الاستخفاف وأحيانا من السخرية، فهو بنظرهم لا يريد استئناف الحرب ضد إيران ونسي أصلا الأسباب التي دفعته إلى خوضها في المقام الأول. كان الهدف المعلن في البداية هو القضاء على مشروع نووي الإيراني وإسقاط نظام ملالي في طهران، ولكن كل ما يريده ترامب الآن هو التوصل إلى اتفاق قد يكون بأي ثمن يضمن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة. باختصار ترامب يريد طي ملف إيران وتركه خلفه. تفاخر ترامب بأن القوة العسكرية الإيرانية دمرت وأن إيران أصبحت بدون سلاح جو وبدون بحرية، وأصلا إيران لم تكن تملك قوة بحرية أو جوية مؤثرة قبل الحرب، لكن الأحداث أثبتت أن إيران ما زالت تحتفظ بقدرات عسكرية وأنها لا تتردد في استخدامها ضد دول الخليج القواعد والقوات الأمريكية المتمركزة فيها. هناك مقولة تفيد أنه إذا كنت تريد إطلاق النار فاطلق النار، أما إذا كنت لا تنوي فعلا خوض الحرب، من الأفضل ألا تطلق التهديدات، لأن الجميع سيدرك سريعا أنها تهديدات فارغة، وهو ما يؤدي إلى فقدان ما تبقى من الهيبة والردى في المنطقة، كما هو حاصل مع الولايات المتحدة ورئيسها ترامب الذي يعيش حسب الرؤية الإسرائيلية في واقع منفصل على الأرض، ويكرر القول أن الإيرانيين يتمسونه من أجل إبرام اتفاق، في حين أن الإدارة الأمريكية هي التي تبدو الأكثر استعجالا وإصرارا على التوصل الاتفاق يطول الملف الإيراني. يقول إسرائيليون في هذا المجال إن ما يشير قلق أكثر هو التبريرات التي قدمها ترامب للتغييرات المتكررة والحادة في موقفه، وتصل أحيانا إلى انقلاب كامل في السياسة. هذه الأمور كلها هي نتيجة التقلبات في مزاجه وكيف يبدأ يومه، وكان ممكن الاستخفاف بتصريحات ترامب الذي كثيرا ما يقول في الجملة الواحدة الشيء ونقيده، لولا أن محصلتها النهائية محزنة وخطرة في أنا معا. فعندما يبدأ الناس بالنظر إلى رئيس الولايات المتحدة على أنه موضع سخرية، فإن ذلك يدعو إلى القلق، لا سيما بالنسبة لإسرائيل، لأن الدعم الأمريكي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية في بناء قوة إسرائيل. لا يرغب الرئيس ترامب في خوض حرب مع إيران، وحتى لو اندلعت جولة جديدة من المواجهة فإن هدفه الأساسي سيكون إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. لذلك من الخطأ أن تنساق إسرائيل تلقائيا وراء أي تحرك أمريكي يمكن أن لا يخدم مصالحها، بل ربما يضر بها ويضعف موقفها.
0: أمنك بأمان.

0: أمنك بأمان.
1: بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما، وتحيات محمد حمدان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
2: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.
3: أمنك بأمان كلتنين 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
4: جنونك بنار الحب عيشني بخطر، ومليون دق القلب

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: انتشار لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو $5.40.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقاتاً عرض للأخبار من صوت كل لبنان. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث توغلت قوة إسرائيلية مؤللة في منطقة عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة واندلاع حريق في المكان. وتحت شعار المنصوري غير محتلة، ينفذ أهالي البلدة وقفة احتجاجية في منطقة العامري. من المنتظر أن يصل إلى بيروت اليوم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آتيا من إسرائيل، حيث التقى رئيس الأركان إيال زمير ومسؤولين عسكريين، وسيبحث مع قيادة الجيش اللبناني مجموعة ملفات تتعلق بالمفاوضات والمنطقة التجريبية الثانية التي ترفضها إسرائيل، والتوصل إلى وقف فعلي للأعمال القتالية ومناقشة مستقبل القوى الدولية التي يمكن أن تحل محل اليونيفيل. وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قد طلب من إسرائيل في خلال زيارة قصيرة لتل أبيب الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، بحسب القناة 13 الإسرائيلية التي قالت إن ضغطا أمريكيا يمارس على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في لبنان وغزة وإيران. في طرابلس جال وزير الطاقة جو الصدي على المنشآت النفطية، حيث أعلن أن صيانة خط الغاز العربي انطلقت، وأن شركة مصرية بدأت العمل منذ أسبوعين وستنهي مهمتها بعد 4 أسابيع.
4: كل القضايا إذا بدك اللوجستية، المعبر من وين رح يمرقوا، أمن العام، جمرك، وكمان في اسم مهم كتير بيتعلق بالسير، يعني هالصواريخ رح يوصلوا على طرابلس وين بينتظروا نتأكد إنه هذه خريطة عم بيفرجوني شو يعني شو الإمكانيات وين يعملوا باركينج، حسب ما نتأكد إنه ما يصير في أي مشكلة على خطوط السير. الشق الثاني هو الشق التعاقدي، في عدة شركات أبدت يعني اهتمام باستعمال خزانات تبع منشآت طرابلس. نحن بسبب نقرر الأسبوع ماكسيموم أسبوع جاي إنه شو راح يكون طريقة التعاقد.
3: قضائيا ادعى القاضي رجا حموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بجناية تأسيس شركات وهمية وسرقة أموال من مصرف لبنان، مطالبا بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق الموقوف وعرض الأوراق عليه بعد استجوابه. كما أحال حموش الملف إلى قاضية التحقيق المناوبة شهرزاد ناصر. تفتح المديرة العامة للجمارك غراسيا الأز اليوم لسكانر عند نقطة المصنع لتسهيل عملية التصدير البري إلى السعودية والدول العربية. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة.
1: تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت محافظة القدس أن السلطات الإسرائيلية أنذرت سكان منازل فلسطينية عدة بوادي حمص وصور باهر جنوبي القدس بالهدم. أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن باكستان دعت رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين لزيارتها، وستتم الزيارة في الظروف المناسبة. رأت وزارة الداخلية العراقية أن كل سلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة، وأي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة تعامل معاملة الإرهاب. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

العفو العام من منظور أكاديمي، هل من بدائل؟ ما المبررات التي تلجأ إليها الدول لإقرار عفو عام؟ وهل إقراره يهدد العدالة ويمس جوهرها؟ القانون انحكى عن العفو العام مع العميد المتقاعد الدكتور حسين خشفي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل بونيكس كيلو نص $2.70، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب $3.90.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: إنها 1:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، سجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق منطقة الزهراني. من قصر بعبدة، أكد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أن النقابة تدعم الشرعية والدولة ومؤسساتها وتقف إلى جانب رئاسة الجمهورية في قراراتها، وأمل في أن تحقق مفاوضات روما أهدافها، وفي مقدمها إعادة الأسرى وانسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. قضائيا، ادعى القاضي رجا حموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي بجناية تأسيس شركات وهمية وسرقة أموال من مصرف لبنان، مطالبا بإصدار مذكرة توقيف وجهية بحق الموقوف وعرض الأوراق عليه بعد استجوابه. كما أحال حموش الملف إلى قاضية التحقيق المناوبة شهرزاد ناصر. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركتين بعد كشف تسجيل 15 أجيرا وهميا للاستفادة من تقديماته، بالتوازي مع توجيه إنذارات إلى 8 مستشفيات بسبب تقاضي فروقات مالية غير مبررة من المضمونين، في إطار تشديد الرقابة وحماية أموال الضمان وحقوق المضمونين. أوقفت قوى الأمن الداخلي مروج مخدرات في حارة حريك وضبطت بحوزته كمية كبيرة من الكوكايين والكبتاجون والحشيشة ومواد مخدرة أخرى معدة للترويج.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الحوثيين استهدفوا بالصواريخ والمسيرات مواقع لقوات دفاع شبوة في بيحان. أحبط مجلس الأمن السبراني في الإمارات هجمات سبرانية متقدمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم بالدولة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع أغاني وأراء من الاثنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: مؤسس أرض المبدعين كمال بكاسيني في وجوه البلد، من الهجرة إلى فكرة أرض المبدعين لتعزيز إمكانات اللبنانيين، ما هي الرسالة التي يوجهها لكل مواطن؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: الفرش الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: مشاهدينا، طاب أوقاتكم. في تصعيد يحيي بتحول نوعي في مسار الصراع باليمن ويهدد بانتقاله إلى مواجهة إقليمية، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها استهدفت حشودا عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في منطقة المخا بمحافظة تعز. وحسب بيان للجماعة فإن العملية جاءت ردا على ما وصفته باستمرار التحشيد السعودي وتعزيز القدرات أو القوات بالأسلحة والمعدات، إلى جانب ما قالت إنها اعتداءات في الساحل الغربي ومحافظة تعز. بعد سياق تبنت الجماعة استهداف مصفاة تابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان جنوب غربي السعودية باستخدام طائرة مسيرة. هل يتوسع نطاق التصعيد في اليمن أم يتوقف عند نطاق الردع والرسائل السياسية؟ مشاهدينا، بإمكانكم التفاعل مع نقاش الليلة من خلال موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، والإجابة على السؤال كما يظهر على الشاشة برأيك، هل يسعى الحوثيون لتوسيع دائرة التصعيد بهجماتهم على مواقع للحكومة اليمنية ومنشأة لأرامكو بجازان السعودية؟ الحوار اليوم مرحب بضيفينا الكريمين من الرياض، الباحث بشأن الاستراتيجي والعلاقات الدولية الدكتور محمد الحبابي، ومن صنعاء الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية العميد عبد الغني الزبيري. ورحب بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد عبد الغني بالسؤال عن احتمالات عودة التصعيد على نطاق واسع في اليمن بعد تجدد الضربات والمواجهات في العديد من النقاط.
5: أسعد الله مساك وضيفك الكريم وكافة مشاهدي RT. يعني اليوم التصعيد هو اليوم قائم يعني، ولكنه التصعيد ربما يمكن إنهاؤه في قرار سعودي يقول بأنه اليوم سنرفع الحصار عن موانئ اليمن ومطارات اليمن، وأنه سيكون هناك تحريك للطائرات عبر كل الوجهات. وأعتقد أن هذا مطلب سهل وهو مطلب مشروع ومطلب إنساني ومطلب حق من حقوق اليمنيين، وبالتالي مسألة التصعيد أنا أعتقد أنه بيد السعودي السعودية هي من تريد أن تصعد، وهي من تريد أيضا أن يظل اليمنيين محبوسون بين أربعة حيطان لا يستطيعون السفر ولا يستطيعون التحرك، وتدخل إليهم الأدوية والعلاجات بعد أن تكون قد انتهت نتيجة السفر الطويل عبر البحار وعبر أيضا ما يسمى بآلية التحقق في جيبوتي. وأعتقد أن هذه مسألة اليوم الأمم المتحدة تتحدث

0: عنها. ولذلك أنا أقول أنه بيد السعودية اليوم مثلا في الجبهات الداخلية اليمنية لم يكن حديث لأنصار الله أو لأحد من القيادات لحكومة صنعاء حول موضوع التصعيد الداخلي، لم يكن هناك نية، ولم يكن هناك حتى على مستوى الإعلام لم يكن هناك خطاب حول الداخل، كانت المسألة مرتبطة بالحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد مع السعودية. ولكن يبدو أن السعودية تريد أن تزج بين اليمنيين لكي يكون هناك اقتتال بين اليمنيين وكي تسيل دماء يمنية لأجلها، لأجل ما تريده هو، لأجل ما تسعى إلى تحقيقه من إخلاق فتنة ومن أيضا وجود ثارات ربما في المستقبل بين اليمنيين، وأيضا لتوسيع مسألة الهروب من الخروج من هذا المأزق الذي دخلت به، لأنه دخلت مع تحالف كبير واليوم لم تعد إلا وحدها، فهل لديها الإمكانية اليوم أن تخرج دون أن يكون هناك إراقة لمزيد من الدماء؟ أنا أتمنى ذلك، لأن الدماء اليمنيين علينا غالية حتى وإن كانوا من الأطراف كلها يعني.
1: طبعا انتقل للدكتور محمد يعني ورحب بك مره اخرى. بالنسبه للجانب الاخر يعني ما هي المسارات التي يرى بانها محتمله امام يعني عوده التصعيد الى مستويات يعني تعتبر الاكبر منذ تفاهمات 2022؟
2: اسعد الله مساكم استاذ الغالي ومساء مشاهديكم في قناه روسيا اليوم والضيف الكريم سعيد بالاستضافه. سيدي، الصياح على قدر الالم. الجماعه الحوثيه اعطيت هدنه من 2022 وأعطيت فرصة للحوار مع المجلس القيادي الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد محمد العليمي لفتح مجالين سياسي واقتصادي. لم يسلموا الرواتب لليمنيين في محافظاتهم، لم يقوموا بالخدمات الصحية، زجوا بالعديد من الأبرياء رجالا ونساء وأطفالا في السجون، الآن يعتدون على الجبهات. فتح ميناء الحديدة والصيف ورأس عيسى ودخل 350 سفينة تجارية، ولكن هم يريدون فتح مطار صنعاء لطائرة كيهان وهذه طائرة ماهان، وهذه الطائرة تنقل عبد الرضا شهلائي ومحمد علي رضائي السفير السفير لدولة واحدة أو لجماعة واحدة جماعة ميليشيا الحوثي، وسيلحق بأخيه حسن إدريس إيبي والذي قطعت ساقيه طريق صقور سلمان بإذن الله قريبا، يعتدون على مارب يضربون أعيان مدنية بأكثر من 30 صاروخ وأكثر من عشرات المسيرات. أبرياء ليس لهم دم يضربون في الجوف، في الحديدة، في تعز، في البخا، الذي قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي سيذهب النفط والغاز لإعطاء الرواتب المتأخرة وبعث الرجعي حتى في المحافظات المحتلة من الجماعة الحوثية. الجماعة الحوثية يا سيدي ذراع إيراني يأتمر بأمر إيران التي هي مخنوقة وتود أن تتنفس من خلالهم. وما حصل في جازان أو في محطة رامكو في جازان أمر بسيط، تمت المعالجة والاستعادة خلال ساعات، ونحن معتادون على اعتداءاتهم على الأعيان المدنية. هم لا ينظرون للقانون الدولي، هم ما دون الدولة، هم عصابة.
1: سوف يعني قبل الحديث عن الأبعاد الإقليمية لهذا التصعيد أو احتمالية تطوره في المنطقة، وأنا أعود للسيد عبد الغني لأسأل عن يعني إن كانت يعني وفق بعض القراءات هذه الضربات التي نتابعها استهداف بعض المنشآت لأرامكو وأيضا يعني كما تابعنا اليوم في المخ ضربات سباقية يعني ورادعة كما في بعض القراءات لتجنب ما يقول الحوثيون أنه تحشيد سعودي واستعداد ربما لحرب يعني واسعة النطاق.
0: شوف يعني كما قلت لك يعني المسألة كانت طبيعية، يعني ربما الأخوة اليوم السعوديون لا يزالون ربما فوق الأبراج العاجية أو فوق الأشجار، وبالتالي لم ينزلوا إلى الواقع، لم يتعاملوا اليوم مع الواقع بأنهم دخلوا في مأزق في اليمن، لم يكن لديهم رؤية فيما يتعلق بموضوع الحلول في اليمن. كان هناك يعني خارطة طريق تم الاتفاق عليها في سلطنة عمان، ولولا أنه أيام تدخلنا في إسناد غزة تم تأجيل من الجانب السعودي، كانوا يراهنون ربما بأن الأمريكي والإسرائيلي قد يضرب صنعاء ويقضي على يعني الحكومة الموجودة فيها وعلى الجيش، وبالتالي تلكأوا من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. يعني كانت هناك زيارات متبادلة بيننا وبينهم إلى في صنعاء وفي الرياض، وبالتالي أعتقد بأنهم هذا التلكؤ هو ما نتج عنه الآن، ما يجري الآن من خلال الضغط الاقتصادي الذي تمارسه السعودية من خلال الحصار الشبه مطبق. يعني اليوم البيانات التي تصدرها الأمم المتحدة تتحدث عن أرقام مهولة فيما يتعلق بموضوع المرضى، موضوع الحالات الإنسانية، في موضوع المرتبات، هم يعرفون تماما بأن صنعاء كانت تصرف المرتبات، يعني كانت تصرف المرتبات عندما كان البنك المركزي في صنعاء، ولكن عندما تم نقل البنك المركزي تعهدت حكومة عبد الرب منصور هادي الذي كانوا يقولون بأنه الرئيس الشرعي هم أزالوه وعينوا حكومة بديلا عنه، يعني دون إرادة الشعب اليمني لم يكن هناك إرادة. هذه الحكومة الموجودة في السعودية هي معينة، وبالتالي اليوم أخذت الاعتراف الدولي أولا بالأموال السعودية وربما أيضا بالموافقة الأمريكية، باعتبار أن هؤلاء يمثلون أجنداتهم في المنطقة لأنهم يريدون أن يكونوا هم أصحاب السطوة ولذلك أنا أتمنى الآن خلينا لا نقرأ بعيدا اليوم، نقرأ بالواقع المعاش. اليوم هناك معركة قائمة لم نكن نتمنى أن تحصل هناك، كان مسألة أن موضوع الحصار، يعني كانت السعودية تستطيع أن تقول كما يقول ضيفك الآن أننا مستعدون اليوم أن نصرف المرتبات بأثر رجعي، وأنه يمكن أن نقول للحكومة المعينة عندنا بأن تصرف هذه المرتبات، وهم قد حركوها يعني بأنهم سيسطرون النفط، وهذا طبعا نوع من التضليل والدعاية لأنهم يعرفون تماما بأنه اليوم الإمكانيات والقدرات للطرف الآخر لولا الدعم السعودي لولا الأموال السعودية لما استطاعوا أن يديروا. والأمر الثاني، لماذا طالما هناك حكومة شرعية معترف بها لماذا لم يعودوا بها إلى الداخل اليمني، وهم يقولون بأن ثلثي اليمن اليوم صارت بأيديهم، يعني وأننا مجرد ميليشيات وأننا نتبع إيران وأنه كذا. كان يفترض أولا أن يؤسسوا لوجود حكومة ودولة، وأن يرجع هؤلاء الثمانية الذي تم تعيينهم بفنادق الرياض أن يعودوا إلى اليمن، أن يعودوا إلى أرض يمنية، وبالتالي يستطيعون أن يدخلوا معنا إما في مواجهة عسكرية مثلا ونحن لا نتمناها ولا نريدها، وكنا نتمنى أن يكون هناك حوار لإنهاء هذه المأساة الإنسانية في اليمن، أو يكون بيننا حرب. لكن أن ندخل اليوم في صراع مع السعودية، مع حرب مع السعودية من أجل فتح الموانئ والمطارات لكل اليمنيين ولكل الوجهات، نحن لا نتحدث عن موضوع أنه طائرة إيرانية ومن إيران، لا نتحدث عن كل، هل يعقل 40 مليون بني آدم لا تستطيع مثلا في مطار عدن الذي اليوم تحت سيطرتهم مثلا أن تصل طائرة يمنية؟ تخيل المسافرين الذين بس اللي هم المرضى الذين يذهبون للعلاج أو المسافرين إلى أصقاع العالم واليمنيين مقتربون في أكثر من مكان، أن يكون هناك طائرة واحدة ورحلة واحدة في اليوم، وبالتالي نتمنى أن يكون هناك انفتاح كامل على المطارات والموانئ، ولا يكون بيننا وبين السعودية يمكن أن نصل، قد وصلنا احنا إلى اتفاقات، ولكن يبدو أنهم كانت لهم حساباتهم الخاصة، وبالتالي هم يريدون أن يبقى اليمن هكذا مقسما مشتتا متقاتلا فيما بينه البين. لماذا تحريك هذه الجبهات في هذا التوقيت مثلا بعد أن طالبنا بفك الحصار، بعد أن أصبح الحرب بيننا وبين السعودية؟ أتمنى أن يكون هناك فهم واستيعاب للحالة اليمنية، وأن يكون هناك دول ربما تدخل لتقف إلى جانب السعودية وتنصحها بأن تنزل من فوق الشجرة وأن تتعامل مع اليمنيين باعتبار أنهم حالة موجودة اليوم، ولا يستطيع أحدا أن يفرض عليهم ما يمكن أن يفرض، لأن إرادة الشعب اليمني الغالبة هي اليوم مع أن يكون اليمن حرا ومستقرا، وأن يكون هناك حوار بين المختلفين وحتى المتصارعين.
1: طب مروك سيد محمد، يعني ملف المطار يعني غير مرتبط بأي يعني الارتباطات خارجية، يعني ملف إنساني وغير مرتبط بأي أهداف يعني إقليمية في المنطقة.
2: سيدي المطار مفتوح خطين، خط إلى الأردن وخط إلى مصر، هم الحوثيون يعارضون واعتدوا على الملاحة الدولية وعلى القوات الأمريكية في حماية البحر الأحمر وعلى قوة أسبيدس وقوة حارس الازدهار، ودمرت 4 طائرات مدنية من الطيران المدني اليمني، ودمرت المقدرات، وقتل 15 من قياداتهم. هم يا سيدي مجموعة لا تفهم إلا القتال العم، يعتدون المواطن اليمني يقول نعطيهم الرواتب. يا سيدي 10 سنوات الرواتب لا تعطى، سرقوها وذهبوا بها إلى دول إقليمية عربية وأوروبية يتاجرون بأموال اليمنيين الذين سرقوها. سيدي هو الآن سيدي الضيف الكريم يخلط الأوراق، نحن قلنا لهم اجتمعوا مع أخوانكم في صنعاء وليس في عدن. القيادة الذي يقول عنهم الثمانية ويراسم الدكتور رشاد محمد العليم موجودون في عدن، ولا يستطيع الاعتداء والوصول إليهم لأنهم فتحوا الجبهات في مارب والجوف والحديدة وتعز، والآن بين الحديدة وصنعاء 160 كيلو. عندما علموا أن الطريق الآن سيأتي اليمنيون الأحرار الذي سحبوا أبنائهم من الجيوش الجيش الحوثي الذي يقتل بلا مبرر، الآن صنعاء ستحرر. وأقول كل المجموعة التي من جماعة الحوثي سيعلقون في شارع 70 ويحاسبون عما قتلوا أبرياء، دمروا مقدرات اليمن، سرقوها وذهبوا لدول لا أود أن نسميها احتراما، ولكن هم يعلمون ما نقصد. دولة قريبة ليست بعيدة فيها 12 شركة وبنك للحوثيين، سرقوا 20 مليار دولار من البنك المركزي اليمني. عندما نقل حفاظا على مقدرات اليمن إلى عدد، عادت الحياة للبنك المركزي. يا سيدي هؤلاء لصوص صناعتهم إيران.
1: طب ارتباطا بهذه النقطة، هذا البعد الإقليمي يعني والحديث عن إيران، سيد عبد الغني، يعني ما مدى ارتباط إيران ب يعني خطط التصعيد التي بدأت يعني بوادرها، بدأت بإعلان فرض حصار بحري على خطوط الملاحة السعودية؟
0: شوف يعني الحرب في الخليج طبعا هي يعني نتاج العدوان الأمريكي الإسرائيلي يعني، وبالتالي هذا ما حدث في الخليج أن هذه الدول كانت جزء من ربما هذه الحرب، فتحت قواعدها وبالتالي كانت هناك حرب، وبالتالي استخدم الإيرانيون ما لديهم من وسائل، وموضوع مضيق باب هرمز كان جزء من هذه. وبالتالي دعنا نقول يعني نحن لم نكن جزءا من هذه المعركة، وإن كنا متحالفون مع إيران وهو يعني مسألة يعني نعلنها ونفاخر بها، ولكننا لم نتدخل في هذه الحرب لأنه في الأخير لدينا أولوياتنا، لدينا مشاكلنا الخاصة يعني. ولكن عندما جاءت طائرة يعني لاحظ جاءت طائرة لكي تنقل الوفد للذهاب للعزاء، يعني تم استهداف المطار بطائرات سعودية، وألقبوا الحكومة الموجودة بالفندق لكي تقول بأنها هي من طلبة المطار يعني، وكانت أيضا الفضيحة مرتين يعني أن يكون هناك استهداف للمنشآت المدنية. اليوم عندما يصبح الحديث عن مطالب محقة للشعب اليمني، رفع الحصار، يا جماعة نحن يعني نطالب بحقنا، الأمم المتحدة تقول ذلك، الأمم المتحدة طالبت السعودية أكثر من مرة بأن يكون هناك تخفيف للحصار على الأقل، السعودية تلكأت في أكثر من موقف. وبالتالي عندما وجدت صنعاء أنها اليوم أمام مؤامرة ربما تريد أن تقضي على ما تبقى من الشعب اليمني بالجوع، ما لم تأخذه بالجانب العسكري اليوم تأخذه بجانب الحصار، أعتقد صنعاء تمتلك إمكانيات وقدرات عسكرية المواجهة. تمت هناك مناشدة، تم هناك خطاب، تم هناك تحريك أيضا حتى من قبل الوفد في سلطنة عمان، والأخوة في العمانيين دخلوا في الموضوع. اليوم المعركة اليوم هي معركة بيننا وبين السعودية، تحريك الجبهات في الداخل لم يكن مصلحة يعني حتى من الناحية العسكرية، يعني نحن نحارب السعودية وبالتالي نريد أن نفتح جبهات في الداخل، أعتقد أن هذه أيضا فزاعة لا يمكن القبول بها، لأنه أي عسكري الآن أو أي سياسي يفكر في الموضوع سيقول هذا انتحار، لأننا نواجه السعودية وهي لديها إمكانيات وقدرات عسكرية جبارة ولديها طائرات ولديها، فلماذا اليوم نفتح يعني جبهات على أنفسنا في الداخل؟ وبالتالي هي التي حركت هذه الجبهات يعني، وبالتالي كانت لابد لصنعاء أن تضرب هذا التحشيد، هذا التحشيد المدعوم سعوديا والمتواجدين فيه ضباط وقادة سعوديون، وهم كانوا يعلنون عن ذلك، خلال الأسابيع الماضية كانوا يقولون بأننا نحشد اليوم وأننا اليوم قادمون يا صنعاء لتحريرها ولإسقاط المشروع المدري إيش والكذا وكلها لا. وعندما تقوم صنعاء بضرب هذه المعسكرات التي يتم التحشيد عليها تصبح هذه الآلة الإعلامية، وأنه هناك يعني ضرب اليمنيين، وأن هناك حصار اليمنيين، وأنهم هؤلاء لا يريدون دولة، لا يريدون حوار. نحن طرحنا الحوار مع أخوتنا منذ 2015 يعني جمال بن عمر قال بأنه كان اليمنيون قاب قوسين أو أدنى من الحلول لولا أيضا العدوان السعودي، لولا الحرب التي شنتها السعودية، وهذا الكلام موثق في أكثر من قناة أجرت معه المقابلة. وبالتالي نحن نتمنى اليوم أن تخرج السعودية من هذا المأزق، أن تخرج من اليمن، أن تبعد يدها، ونحن اليمنيين سنتفق، اليمنيين يتقاتلون عبر التاريخ بالمناسبة أخي محمد، وبالتالي هناك حرب كبيرة تدار بين اليمنيين يمكن لا تمر أكثر من 10 سنوات إلا هناك حروب، ولكن اليمنيون لأنه لم يكن هناك تدخل كانوا يحلون مشاكلهم بسرعة وتنتهي تلك الحروب. لكن في هذه المرحلة كلما أراد اليمنيون أن يقتربوا من مواد الحل، مثلا كان هناك رئيس اسمه عبد الرب منصور هادي، هم أقالوه وشكلوا هذه الحكومة التي أيضا ستنفذ لهم كل ما يريدون من ضمنها تدمير اليمن. وبالتالي لماذا هي متبقي عليهم اليوم داخل السعودية؟ لماذا مثلا القادة العسكريون والضباط العسكريون السعوديون موجودون في المعسكرات؟
1: وصلت الفكرة سيد عبد الغني، أود أن أعود لدكتور محمد لأسأل عن جانب آخر مرتبط بالمتدخلين الإقليميين أيضا. سيد عبد الغني،
0: من فضلك
1: سيد عبد الغني، كي نوزع الوقت بشكل عادل يعني كي نسمع بعضنا دكتور محمد، يعني هناك بعض آخر مرتبط بال يعني المتدخلين الإقليميين، في المقابل هناك من يسأل يعني هل هذا التصعيد من جانب أنصار الله قد يكون أول تحدي لاتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعت بشراكة مع تركيا وباكستان؟
2: يا سيدي، التحالف تحالف مكة الدفاعي مع باكستان وتركيا يقابل دول الميليشيا الحوثية عصابة هي مدون الدولة، والمملكة قادرة على سحقها وتدميرها عن بكرة أبيها، ولكن اليمنيون قرروا عن طريق الدكتور رشاد محمد العليمي فخامة رئيس الجمهورية العربية اليمنية، وقرر النفير العام وقادمون إلى صنعاء الجيش اليمني يود أن يستعيد العاصمة، العاصمة المؤقتة عدن انتهت الأمور فيها، الكهرباء، الأمور الصحية، الجامعات، المواطنون في بقية المحافظات عدا محافظات الذي استولى عليها الحوثي بخير وإلى حد بعيد. يا سيدي الأمور الصحية والرواتب تذهب إلى المحافظات التي يحتلها الحوثي فيسرقونها، هم سرقوا البنك المركزي والمقدرات وزجوا بكل الناس إلى السجون، هم الذي صنعوا المجاعة في من هم تحت إمرتهم، أغلقوا الموانئ وكل الأمور، المساعدات تأتي يأخذونها ويبيعونها على الناس بأضعاف الأثمان. سيدي الضيف الكريم احترم اندفاعه وحماسه، ولكن هو يدافع عن جماعة ضالة، جماعة سرقت، جماعة مكون سياسي 4% استولى على الدولة بدون مبرر، خدع اليمنيين، طرد الرئيس، هدد الرئيس السابق عبد الرب المنصور هادي رحمه الله، وأنا أقول له ارعوا وكونوا عقلاء ولا تضيعون كما ستضيع إيران. سبتمبر القادم ستحرق إيران عن بكرة أبيها، ولن تجدوا من يعطيكم مالا أو سلاحا، بمعنى عودوا إلى أخوانكم اليمنيين. نحن
1: مرة أخرى سيد محمد، يعني كانوا فصل في النقطة الأولى، كانوا فصل، ولأن سيد عبد الغني أيضا لم يسمع جانب الكلام لأنه قطع الاتصال معه.
2: بس لو سمحت يا سيد محمد، إذا اتفق اليمنيون ليس لدينا معنى، نحن نقول قلنا لهم اتفقوا سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، تفاهموا مع بعض، حاكموا بعض، رشحوا بعض، اصنعوا برلمان، اصنعوا دولة، تمام. الجماعة الحوثية عصابة تقول من 4% أحكم اليمن جميعا 100% وأفرض عليهم إيران والكهنوت والضلال والأمور التي لا يقبلها اليمنيون.
1: طب نقطة الأولى التي طرحتها سيد محمد، يعني كي يعني تفصيل مرتبط بالنقطة الأولى التي سألت عنها، التحالف مع باكستان وتركيا ولو باختصار، يعني هل يمكن أن يشكل عامل ردع ربما يحول دون توسع نطاق المواجهة هذه المرة؟
2: بالتأكيد لو حصل تدخل أكبر من جماعة الحوثي بالتأكيد باكستان جاهزة وتركيا جاهزة، ولكن سيدي الجماعة الحوثية بسهولة تدميرها والقضاء عليه. نحن لا نود أن نقتل، أن ندمر، يكفي اليمن ما فيه من مجاعة وأوضاع اقتصادية صعبة، نود البناء والمساعدة في الإعمار، نحن معهم. ولكن يا سيدي بمنطق الضيف الكريم، هذا هو منطق كل الحوثيين الذي كل ما اجتمعوا في عمان أو في السعودية أو في صنعاء يقولون نفس الكلام.
1: طب دعني أسأل سيد عبد الغني، يعني في هذا السياق أيضا، يعني ارتباط أطراف الصراع سواء في اليمن أو في المملكة، لا أدري إن كان يسمعني سيد عبد الغني، هل تسمعني؟ لأنه كان هناك انقطاع في الصوت.
0: لا أسمعك
1: جيد. جيد. طب أسأل يعني في النقطة المرتبطة بالأبعاد الإقليمية، الأبعاد الإقليمية، يعني ارتباط أطراف الصراع يعني فاعلين إقليميين سواء عندما نتحدث عن دول أو فاعلين ما تحت الدولة عن فصائل في المنطقة، برأيك هل يكون عامل ردع، عامل يدفع هذه المرة إلى يعني تجنب المواجهة، ربما البحث عن حلول سياسية، البحث عن يعني توافقات مرتبطة بالمطالب التي أشرت إليها فيما يتعلق بالمطار مثلا؟
0: شوف أولا أنا أسمح لي في أقل من دقيقة يعني أن أرد على موضوع سحقنا، يعني هم نفذوا على اليمن أكثر من 260 ألف غارة جوية، وكان لديهم تحالف من 17 دولة، وبعدين دخل الأمريكيون والصهاينة، وبالتالي ما الذي فعلوه؟ يعني أنا أتمنى أن يكون هناك حتى على مستوى استخدام المصطلحات، لأنه اليوم مثلا نحن نسحق السعودية، يعني فليردوا علينا، لماذا يحركون أدواتهم في الداخل؟ الحرب بيننا وبينهم، ماذا احنا ميليشيات ونحن عصابة ونحن ما دون الدولة، فليحاربونا نحن، فليقضوا علينا نحن، يعني لماذا قوموا اليوم أدواتهم في الداخل اليمني ليقتتل اليمنيون؟ الأمر الثاني فيما يتعلق طبعا في مسارات الدول الإقليمية وتأثيراتها، أنا أتمنى اليوم أن يكون هناك عقلاء أن يقنعوا النظام السعودي أن المسألة سهلة، يعني فلتوافقوا على خارطة الطريق، فلتخرجوا من اليمن، واليمنيين سيتصالحون، نحن سنتصالح مع هؤلاء رغم فعله من يعني بإجرام دعمهم للسعودية وتمكينهم للسعودية بأن تضرب اقتصادنا وأن تضرب بلدنا وأن تعتدي علينا. نحن نتمنى أن تخرج السعودية من اليمن. لماذا يتدخلون بشأننا؟ ما علاقتكم بنا؟ يعني نحن الدولة ولا بدولة؟ ايش دخلكم انتم؟ ما من خولك حتى تستمر؟ اليوم كان هناك قرارات، القرارات اليوم اللي انت اليوم تجاوزتها، يعني اليوم انت شريت قرار 22/16 في يوم من الايام باموالك، اليوم هذا سقط بعد موت الرئيس عبد الرب منصور هادي. لم يعد هناك شرعية لوجودك، يعني لا القانون الدولي ولا القرارات الدولية.
1: نعم. طب نعود للسؤال، يعني ما يتعلق بالفاعلين تأثير الارتباطات الإقليمية.
0: نعم كما قلت لك، شوف الآن أنا أقول لك، يعني أنا أقول أن نتائج الحرب في بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها تأثير إيجابي لصالح اليمن أو قد يكون لها تأثير سلبي. اليوم أنا أقول من وجهة نظري بغض النظر عن التضخيم الذي أخذ موضوع دخول باكستان وأيضا تركيا، أنا أقول أنه قد يكون هذا الوجود، يعني الرئيس التركي قال بأننا أيضا سنسعى للحلول الدبلوماسية وأنه لن يكون هناك صراعات في المنطقة ولن ندعم أي صراعات ولا أي حروب، بمعنى أنه نتمنى أن يكون هذا التحالف الذي يشكل لإخراج السعودية من النفق المظلم الذي دخلت به، يعني أو أدخلت نفسها به. وبالتالي اليوم السعودية في مأزق، لا تريدون أن تكابرون، لا تريدون أن تنزلوا من الشجرة وتعترفون أن هناك شعب اليوم مظلوم، أن هناك شعب يعاني. عليكم اليوم أن تدركوا بأنه لم يعد علينا وصايا، اليوم سنأخذ حقنا وسننتزع حقنا من من من من كبد السعودية، يعني شاءوا أم أبوا.
1: طب صح لي،
0: ولدينا إرادة، نعم، ولدينا إيمان بقضيتنا وعدلت قضيتنا.
1: طب طب طب دكتور محمد، يعني برأيك أمن الطاقة، يعني ارتباط الوضع في الإقليم بأمن الطاقة العالمية، يعني هل يدفع قوى عالمية أخرى للتدخل للتأثير يعني في هذا التوتر، ربما الدفع نحو تهدئة؟
2: سيدي الطاقة ليس لدينا مشكلة في المملكة العربية السعودية، لدينا أربعة مسارات، مسار المنطقة الشرقية درس النورة هو بكيت، ولدينا مسار ينبع في المنطقة الغربية، ولدينا مسار ثالث أنابيب سوميت عن طريق مصر البحر الأبيض المتوسط، ولدينا المسار الرابع الذي نستخدم فيه التخزين خارج المملكة في الدول التي بينها وبين المملكة أوضاع اقتصادية في تخزين نفط أو غاز أو كذا. أنا بودي بس أن أحترم الضيف الكريم وأقول له لم نظلمكم، أنتم من ظلمتم أنفسكم، أنتم من أخذتم السلطة قصرا، أنتم من أذيتم إخوانكم اليمنيين، أقسم بمن أحل القسم لو تفاهمتم مع بعضكم لن نزيد السمن إلا عسلا.
1: شكرا دكتور محمد، بدأ نختم صارت نتائج التصويت. دكتور محمد، ثواني متبقية صارت في نتائج التصويت، هذا ما سمح به وقت الحلقة. السؤال كان وما زال، برأيك هل يصلح الحوثيون لتوسيع دائرة التصعيد بهجماتهم على مواقع للحكومة اليمنية ومنشأة لأرامكو بجزانة السعودية؟ 74% قالوا نعم، 26% قالوا لا، تصويت مستمر على الموقع. أشكر ضيفينا الكريمين من الرياض الباحث بشأن الاستراتيجية والعلاقات الدولية دكتور محمد الحبابي، أشكر أيضا من صنعاء الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية العميد عبد الغني الزبيدي، شكرا جزيلا لكما. بدأ نكون مشاهدين قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى موعد آخر، تطيب المنى في يمن الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدل عزيتون تنمية لوقية ب70 سنت، جبنة إيمونتال لوقية بدولار و90 سنت.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقات النشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 10 من آب 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات روني غابي، سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

أهلا بكم في العناوين. مفاوضات روما على المحك، واشنطن تتحرك ولبنان يترقب. كليرفيلد إلى بيروت والمسار الدبلوماسي بين عون وكرم. القاهرة على خط الملف اللبناني، تنسيق بين رجي وعبد العاطي. في الجنوب الاعتداءات تتواصل، المنصور ترفع الصوت، وخريس الجيش هو البديل. ساحة النجمة أمام استحقاق تشريعي مزدحم، قوانين ساخنة على الطاولة. من الشركات الوهمية إلى أموال المركزي، ادعاء جديد بحق رياض سلامة. رسائل بين واشنطن وطهران ومضيق هرمز في قلب المواجهة.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بعد تعثر جولة روما الأخيرة، لا يزال لبنان متمسكا بالدبلوماسية كخيار لا بديل عنه، لكن الاندفاعة اليوم تبدو أكثر هدوءا فيما يترقب ويمعن في دراسة خياراته قبل الإقدام على أي جولة تفاوضية جديدة في ظل تعنت إسرائيلي يترافق مع اعتداءات لا تنقطع. مشهد يضع المسار الدبلوماسي أمام عقدة حقيقية، فأما أن تنجح الاتصالات في فكها أو أن يستعيد الميدان زخمه. وهنا تجد واشنطن نفسها أمام اختبار تقريب وجهات النظر وضبط إيقاع المسار، ولهذه الغاية يصل الجنرال كليرفيلد إلى بيروت آتيا من تل أبيب. وبعيدا من السياسة، ساحة النجم أمام استحقاق تشريعي مزدحم على مدى يومين، قوانين ساخنة على الطاولة، وجلسات لا يتوقع أن تخلو من السجالات والنقاشات الحادة التي اعتادت عليها قبة البرلمان. إقليميا، رسائل مشفرة تتبادلها واشنطن وطهران، الدبلوماسية لم تبلغ النضج بعد، والميدان ينتظر كلمة السر، فيما يبقى مضيق هرمز في قلب المواجهة. ماذا الآن في التفاصيل؟
1: من المنتظر أن يصل إلى بيروت الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آتيا من إسرائيل، حيث التقى رئيس الأركان إيال زمير ومسؤولين عسكريين، وسيبحث مع قيادة الجيش اللبناني مجموعة ملفات تتعلق بالمفاوضات والمنطقة التجريبية الثانية التي ترفضها إسرائيل، والتوصل إلى وقف فعلي للأعمال القتالية ومناقشة مستقبل القوى الدولية التي يمكن أن تحل محل اليونيفل. وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قد طلب من إسرائيل في خلال زيارة قصيرة لتل أبيب الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، بحسب القناة 13 الإسرائيلية التي قالت إن ضغطا أمريكيا يمارس على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في لبنان، غزة وإيران. في غضون ذلك، لم يعد مصير الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول مضمونا في ظل تعثر جولة روما الأخيرة، وبات الخلاف يتمحور حول مصير البنية العسكرية لحزب الله وضمان عدم إعادة بنائها بعد الانسحاب، وتطالب إسرائيل بسيطرة الدولة اللبنانية ونزع سلاح الحزب أولا، فيما يصر لبنان على الانسحاب الإسرائيلي أولا.
0: توازيا بعبدة تواكب نتائج مفاوضات روما، والرئيس جوزيف عون يشدد على دعم المناطق المتضررة وتعزيز قدرة الدولة على احتواء تداعيات الحرب. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
2: يكثف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاته الدبلوماسية مع الأطراف المعنية، لاسيما الأمريكية والأممية، لمتابعة مسار المفاوضات وتنفيذ اتفاق الإطار، ضغطا لإلزام إسرائيل بتعهداتها ووقف اعتداءاتها. هذا وينتظر لبنان وصول الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لمتابعة تنفيذ المرحلة التجريبية والبحث في تثبيت وقف النار، في وقت علمت صوت كل لبنان أن هناك توجها للوفد اللبناني المفاوض بمقاطعة الجولة التفاوضية المقبلة في حال رفضت مطالبه. وفي السياق، اطلع رئيس الجمهورية من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي، وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. واليوم نقل نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس عن الرئيس عون موقفه الثابت بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد أمامنا لاسترداد والمحافظة على أرضنا، على الرغم من بعض العرقلات الدبلوماسية والسياسية، وأمل مارتينوس في أن تحقق مفاوضات روما أهدافها.
3: فخامة الرئيس كان واضح بأنه المفاوضات تسري كما يجب، وبأنه من خلال هذه المفاوضات عم نقدر نصال لأنه نحافظ على الأرض ونقدر أن نسترد الأرض. وطبعا في بعض الأمور السياسية وبعض الأمور الدبلوماسية التي تؤدي إلى بعض العرقلات، ولكن هذه المفاوضات هي التي تثبت بأن القرار في لبنان هو للدولة اللبنانية، وأن الدولة اللبنانية تستطيع أن تفرض شروطها، وبأن الاستقرار بيجي من خلال المؤسسات.
2: إلى ذلك، اطلع رئيس عون من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على العمل الذي تقوم به الوزارة لوضع خطة متكاملة لعودة الأهالي والتعافي المبكر من الحرب الإسرائيلية، فضلا عن التقديرات الأولية للحاجات والأولويات التي يفترض العمل على تحديدها في المرحلة الأولى وآليات التنفيذ والتمويل. وفي إطار البحث فيما هو مطلوب من مجموعة البنك الدولي في المرحلة المقبلة، التقى الرئيس عون المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة على رأس وفد، التي أكدت حرص البنك على مواصلة شراكته مع لبنان والاستجابة لاحتياجاته وإلى استعداده للتحرك ضمن البرامج القائمة وتوجيه الأولويات نحو المناطق الأكثر تضرراً. الرئيس عون شدد من جهته على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من استعادة دورها وتأمين مقومات العودة والاستقرار لأهالي البلدات التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة العدوان الأخير. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
1: في عين التاني تابع رئيس مجلس النواب نبيه بر الأوضاع العامة، لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وأعمال التفجير والهدم للقرى والمنازل وإحراق المساحات الزراعية والحرجية في الجنوب والبقاع الغربي، وذلك خلال لقائه وزير الدفاع ميشيل منسا. وإعادة الأعمار ومشاريع البنك الدولي في لبنان حضرت أيضا في لقاء بري مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي داليا خليفة.
0: في غضون ذلك أجرى وزير الخارجية يوسف رجب اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وتوقف الوزيران في خلال الاتصال عند مسار المفاوضات القائمة بين لبنان وإسرائيل، حيث استعرض الوزير رجب مستجدات هذا الملف مشددا على الحرص اللبناني على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة الوطنية ويحفظ الحقوق اللبنانية. كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية المزمع عقده في القاهرة خلال شهر أيلول المقبل، حيث جرى التوافق على أهمية التنسيق الثنائي المستمر بين بيروت والقاهرة تمهيدا لهذا الاستحقاق العربي.
1: وفي المواقف، حذرت النائبة نجاة صليبة من الأطماع الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، معتبرة أن نشر خريطة إسرائيلية تضم جنوب لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية يثير المخاوف، ويؤكد ضرورة استخدام كل الوسائل الدبلوماسية للضغط على إسرائيل. واعتبرت صليبة في حديث إلى صوت كل لبنان أن حزب الله يخلق الأعذار لتبرير الاحتفاظ بسلاحه، مشيرة إلى أن ممارساته ساهمت في الوصول إلى الوضع الحالي.
4: أكيد هيدا الشيء مخاوف عنا كلنا سوا، أنه إسرائيل عندها أطماع بالأراضي اللبنانية بغزة بالضفة وعم بيساعدوا كتير. نحن مفروض نكون عم نستعمل كل الوسائل الدبلوماسية للضغط باتجاه فرض على إسرائيل التراجع من كل الأراضي اللبنانية المحتلة. ما في شك أنه الإسرائيلي عنده أطماع بلبنان، بس مش معناتها أنه نحن نرضخ للأمن الواقع ونقبل اللي عم بيقوله الإسرائيلي. هلأ هو حزب الله ما بده كتير فجج، كل يوم بيخلق لنا حجة. الواضح أنه من كل الفجج اللي استعملها هو اللي وصلنا لهيدي الحالة اللي نحن فيها. قبل ما حزب الله بلش يستعمل حجج ما كان في هيدا الاجتياح، وخاصة وقت بلش بده يعمل إسناد ويرجع يعمل بده يعمل مساندة لإيران ولحرب إيران، كلها هيدي أدت إلى ما أدت من الاحتلال الإسرائيلي. نحن بنعتبر أنه الدولة اللبنانية هي قادرة أنه تكمل بالطرق الدبلوماسية وتتواصل مع جميع الدول للحفاظ على الحدود تبعنا وعلى سيادة لبنان. ما بفتكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة موقفين بس على الدعم الأمريكاني، يعني الدعم الأمريكاني مشكور أكيد لحتى نسترجع سيادتنا، بس إنه في خطوط دبلوماسية واسعة عم بيشتغل عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
0: النائب علي خريس ناشد الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق وقف النار. مواقف خريس جاءت في خلال وقفة احتجاجية نفذها أهالي بلدة المنصوري تحت شعار المنصوري غير محتلة في منطقة العامرية في الجنوب.
5: كنا نحن بنتوقع آخر اجتماع اللي حصل بروما أن نخرج بسلة من الانسحابات الإسرائيلية بما يسمى بالمناطق التجريبية وأن يدخل الجيش اللبناني، وإذ نفاجأ العكس هو الصحيح. الإسرائيلي هو عم يتوغل، الإسرائيلي عم يحاول يفوتنا إلى المنصوري ليلا وإلى بعض الكرة الأخرى. هذا الأمر هو برسم الدولة أولا وبرسم المجتمع الدولي، برسم الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك ضغط. البعض بيقول شو الحل؟ الحل هو بوقف إطلاق نار شامل، ثانيا هو بالانسحاب الجيش الإسرائيلي من كل أرضنا. وحدا بيسأل شو البديل؟ البديل هو الجيش، الجيش يبسط سلطته على كامل التراب اللبناني. هذا هو الحل
1: ميدانيا.

0: نصف المنازل، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات في بلدات مجد الزون ومشاع المنصوري ومركبة وزوطن الشرقية لمرات عدة وحداثة ومحيط دير سريان الطيب وأرنون وكفر تبليد. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق مرتفعات علي الطاهر التي لا تزال تتعرض منذ ساعات الصباح لقصف مدفعي عنيف من العيار الثقيل. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل حارقة فوق أطراف بلدات رب 30 ومركبة والخيام، ما أدى إلى اندلاع الحرائق في المنطقة دون أن تتمكن أي من فرق الإطفاء لإخمادها. كذلك أقدمت قوات الاحتلال على إحراق العديد من المنازل في الخيام وحداثها. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير فوق معظم المناطق الجنوبية على مستوى منخفض جدا. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: عين تل أبيب لا تغيب عن العاصمة بيروت، حيث سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: تتجه الأنظار تشريعيا في اليومين المقبلين إلى ساحة النجمة، حيث يعقد مجلس النواب بدعوة من الرئيس نبيه بري جلسات عامة لمتابعة بحث وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف ورفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما.
1: واليوم زار وزير الدفاع ميشيل منسا نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وسلمه ملاحظات الجيش اللبناني الخطية على اقتراح التعديلات المطلوبة بشأن قانون العفو العام.
2: نقيب المحررين جوزيف القصيفي وفي حديث إلى إذاعتنا كشف عن اجتماع سيعقد مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بمشاركة نقابتي المحررين والصحافة للبحث في الاعتراضات على بعض بنود مشروع قانون الإعلام قبل نقاشه في الجلسة الشعبية العامة غدا وبعد غد. القصيفي رفض استخدام عبارات جرائم الصحفيين والسجن الاحتياطي.
3: اولا انه اعداد مشروع القانون هيدا شان المجلس النيابي، وكان اول شيء هيدا منه جديد من سنه 2004 والدرس من اجل اصدار قانون للاعلام جاري، يعني بدك تقول 22 سنه. ونحن شاركنا باجتماعات معدوده بناء على طلب اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل، وكان أحضر أحيانا أنا شخصيا، ودائما كان يحضر نائب النائب صلاح ضياء الدين. وخلال المناقشات يعني كانت لنا ملاحظات للأسف لم يؤخذ بمعظمها، وقد تحفظ عليها نائب النقيب. تواصلنا مع وزير الإعلام وكان لنا معه أكثر من لقاء، يعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل وأقول أن النتائج لم تكن مثمرة.
1: وعشية الجلسة شنت جمعية مصارف لبنان هجوما قانونيا واسعا على التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، معتبرة أن عددا من المواد يشكل مساسا بحقوق المصارف والمساهمين ويمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات واسعة واستنسابية، فضلا عن إثارة إشكاليات دستورية وقضائية. وفي ملف المودعين طالبت الجمعية بتكريس مبدأ المساواة بينهم فور نشر القانون مع تعليق باقي أحكامه إلى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
2: في السرايا الحكومية يترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا لمتابعة نقل النفط العراقي إلى لبنان عبر الصهاريج وتسريع تأهيل المعابر الحدودية الشمالية مع سوريا.
1: وفي طرابلس جال وزير الطاقة جو الصد على المنشآت النفطية، حيث أعلن أن صيانة خط الغاز العربي انطلقت وشركة مصرية بدأت العمل منذ أسبوعين وستنهي المهمة بعد 4 أسابيع.
4: كل القضايا إذا بدك اللوجستية، المعبر من وين رح يمرقوا، أمن العام، جمرك، وكمان في اسمه هم كتير بيتعلق بالسير، يعني الصواريخ رح يوصلوا على طرابلس وين بينتظروا نتأكد إنه
5: خريطة
4: هيدي خريطة عم بيفرجوني شو يعني شو الإمكانيات وين يعملوا باركينج حسب نتأكد إنه ما يصير في أي

0: مشكلة على خطوط السير. الشق الثاني هو الشق التعاقدي، في عدة شركات أبدت يعني اهتمام باستعمال خزانات تبع منشآت طرابلس. نحن بسبب نقرر الأسبوع ماكسيموم الأسبوع الجاي أنه شو راح يكون طريقة التعاقد.
1: في غضون ذلك أعلن نقيب أصحاب محطة المحروقات جورج لبراكس أن مستودعات المحروقات عند الشركات المستوردة كفة بدأت اليوم تسليم مادتي البنزين والمازوت بشكل طبيعي، على أمل أن تصل المحروقات إلى جميع المحطات في كل المناطق خاصة في البقاع والجنوب بين اليوم وغد الثلاثاء.
2: إلى وزارة المال، حيث عقد الوزير ياسين جابر اجتماعا مع وفد الهيئات الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد عامر لبساط، وذلك لبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية. جابر قال إن إيجاد حل لملف النفايات بات ضرورة، ونحن مضطرون لإنشاء مرسوم يدخل بعض الأموال إلى الخزينة، وذلك لمعالجة المطامر، واتفقنا على تعديلات مقبولة لا تؤثر على المستهلك.
1: قضائيا، ادعى القاضي رجا حموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي بجناية تأسيس شركات وهمية وسرقة أموال من مصرف لبنان، مطالبا بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق الموقوف وعرض الأوراق عليه بعد استجوابه. كما أحال حموش الملف إلى قاضية التحقيق المناوبة شهرزاد ناصر.
2: حياتيا، ينفذ تجمع روابط القطاع العام إضرابا اعتبارا من اليوم احتجاجا على تقسيط المستحقات المالية، مطالبا بدفعها كاملة ورافضا المرسوم الحكومي. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة مشاركتها في الإضراب مع التلويح بتصعيد التحركات إلى حين التراجع عن المرسوم.
1: أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أي خطة تحدد التهديدات بالشكل الصحيح ستسهم في أمن المنطقة وتمنع حالة عدم الاستقرار التي تسببها إسرائيل، مشددا على أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي. أضاف: المسار الجنوبي في مضيق هرمز غير قانوني وغير آمن ومخالف لمذكرة التفاهم. وأعلن أن إيران اتفقت مع عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز وتبحث معها بعض النقاط الفنية، مضيفا: سنتخذ آليات لرقابة الملاحة بالمضيق وستقدم خدمات، ومن الطبيعي استيفاء الرسوم.
2: توازيا، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن باكستان دعت رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين لزيارتها وستتم في الظروف المناسبة.
1: إلى جديد الجبهات المفتوحة، أعلنت وسائل إعلام حكومية يمنية أن القوات الحكومية تقصف مواقع عسكرية ومنصات صواريخ للحوثيين في مأرب. هذا وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في المخا فجر اليوم. هذا ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي لموقف دولي حازم لمحاسبة الحوثيين على هجماتهم وانتهاكاتهم.
2: إلى إسرائيل، حيث أعلنت محافظة القدس أن السلطات الإسرائيلية أنذرت سكان منازل فلسطينية عدة بالهدم في جنوبي القدس.
1: في سوريا، أفاد تلفزيون سوري بأن الجيش الإسرائيلي توغل في تل أبو قبيس في ريف القنيطرة.
2: إلى العراق، حيث ورأت وزارة الداخلية العراقية أن كل سلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة، وأي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة تعامل معاملة الإرهاب.
1: أورد إعلام روسي أن طائرات مسيرة تهاجم منشآت صناعية ومدنية في روسيا. توازيا، أعلن حاكم زابورشيا مقتل شخص وإصابة 4 في هجمات بمسيرات روسية أسفرت أيضا عن أضرار في البنية التحتية وفي المنازل.
2: هذا وأفيد بمقتل 5 أشخاص وجرح عدد آخر في قصف مدفعي روسي على تجمعات سكنية. في المقابل، أفادت ريا نوفوستي بسقوط 12 قتيلا و39 جريحا بنيران مسيرة أوكرانية استهدفت جمهورية تترستان.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية في معظم المناطق، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وأجواء خانقة أحيانا.
2: في الختام تذكير بالعناوين: مفاوضات روما على المحك، واشنطن تتحرك ولبنان يترقب. كلورفيلد إلى بيروت والمسار الدبلوماسي بين عون وكرم. القاهرة على خط الملف اللبناني، تنسيق بين رجي وعبد العاطي. في الجنوب الاعتداءات تتواصل، المنصوري ترفع الصوت، وخريس الجيش والبديل. ساحة النجم أمام استحقاق تشريعي مزدحم، قوانين ساخنة على الطاولة. من الشركات الوهمية إلى أموال المركزي، ادعاء جديد بحق رياض سلامة. الرسائل بين واشنطن وطهران ومضيق هرمز في قلب المواجهة.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-131.
1: صوت كل لبنان.
0: نشاطات نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا نلقي الضوء على برنامج احتفالات عيد السيدة، بيبقى كفرة طبعا هالعيد له نكهة وميزة خاصة، وخاصة هالسنة بظل أجواء احتفالية رائعة ومميزة من صلاة وأداديس وتأملات، وصولا إلى الاحتفال والمشاركة مع أهل القرية أو أهل الضيعة، مع ناس وأحباء طبعا بيجوا من مختلف المناطق اللبنانية ليشاركوا بعيد السيدة ببقى كفرة. طبعا في يعني برنامج احتفال مميز السنة للكبار أو للصغار، وتفاصيل إضافية أكثر مع المنظم الأستاذ روني بركات. أهلا وسهلا فيك روني عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
3: مرسي مرسي وأهلا وسهلا فيك ومرسي للاستضافة كمان.
0: أهلا وسهلا. السنة له نكهة مميزة، احتفال عيد السيدة ببقى كفرة. رح نحكي أنا وياك شوي عن الشق الديني والصلوات والتأملات، وكمان في عنا أجواء احتفالية رائعة من سهرات، من تومبولا، من جوائز للكبار والصغار، كمان في يعني قصص مخصصة للأطفال، كمان بهمنا أنه نلقي الضوء عليها مع حضرتك روني.
3: طبيعي أكيد عيد السيدة صار إذا بدك عيد سنوي، يعني صارنا تقريبا في 4-5 سنين هيك عم نشتغل على عيد بيجمع بين الطابع الروحي وأكيد الطابع الفني، وإذا بدك قصص خاصة بالولاد، لأنه بتعرفي عيد السيدة أول شيء هو أكتر لأهل الضيعة.
0: نعم.
3: طبيعي هلأ بيجينا بكثير المناطق اللي حوالينا، بس برجع بقول لك هو بيشمل الكبار والصغار، عرفتي يعني بيكون برنامج كامل. منبلش اكيد طبيعي كل شيء قبل السبعة، من مسيرات، من رياضه روحيه، من يعني كل شيء انشطه اذا بدك روحيه كلها بتصير يعني لحدود الساعه 7. من بعد السبعة اكيد ببلش الفقرات الخاصه بالاطفال، من مسابقات، من شوات للأولاد، أكيد منتابع مع الكبار، وأكيد مننهي بفنان لآخر السهرة. بس أكيد إذا بتطلع على البرنامج كتير منوع، لح يكون على مدة 3 أيام، خميس جمعة سبت، يعني عم نحكي 13-14-15 آب. إذا بدك نحكي عن البرنامج وعن تفاصيله
0: طبعا ولفت لفت لي انتباهي كمان روني لأنه البرنامج منوع مثل ما قلت حضرتك وشامل بين طابع ديني وصلوات وتأمل وبين هيك أهل الضيعة والأجواء الحلوة تعشى وتمشى. هذه لفتت لي هيك نظري مهضومة أنه هون بخلينا نحكي شوي عن الطابع القروي. كمان في عنا العرس القروي بدي أسألك عنه لأنه نحن بالضيعة اللبنانية بعد محافظين على العادات والتقاليد الحلوة اللي هي عن جد من صلب جذورنا وتراثنا روني.
3: 100% يعني بتعرف نحن كضيعة ضيعة بعكفرة ضيعة الجيشاردل بعدنا بكتير محلات بأكترية إيفنتاتنا بعدنا منرجع شوي أو منحافظ شوي على القصص التراثية. يعني إذا بدي أحكي عن تعشى وتمشى هو أكيد من تنظيم أخوية الحبل بلا بنات.
0: نعم.
3: بعد عن النسوان إذا بدك يعني إذا بتطلع بكرة بالعشاء لح تلاقي كتير قصص بعدها هو الأكل التقليدي. يعني بعطي إكزامبل مثل بعضهم بيعملوا المعكون وبتوم الهريسة وهو القصص إذا بدك الأكل القديمة.
0: نعم.
3: عرفتي فالعالم بعدها إذا يعني بتحبها بتشتاق لهودي إذا بدك النكهات يعني. فا إيه بيتميز التعشى وتمشى بالأكل التقليدي حتى إذا الستاندات إذا كمان بكرة بنلاحظوا العالم إنه بيكون في الديكور القديم حتى لبس النسوان الأخوية بيكون لبسين العبايات. يعني بتطلع لا بتلاقي طابع تراثي قديم العبايات والأكل وكل شيء.
0: العرس القروي روني بشو بيتميز؟ يعني رح يكون في عروس موجودة رح يكون في عريس في قصص مثلا يشيل الجرن المحدلة إلى آخره. يعني هول التفاصيل الصغيرة يلي شوي نحن ابتعدنا عنه نوعا ما.
3: نحن العرس القروي يمكن اللي بعده بيميز مهرجاناتنا بعكفرة. يعني بتطلع بشوات البقية ممكن تشوفيها بكل الضيعة بس العرس القروي هيدا عم نحكي نحنا من أكثر من 30 سنة هيدا العرس معمول عنا بالاحتفالات يعني. يا أما بينعمل بعيد مارشاربيل يا أما بعيد السيدة رح ينعمل بعيد السيدة. يعني بعدنا منشوف العروس كيف تنزل على الحمار وبيلاقيها العريس وأوقات نحنا عم نجرب نعمل سكريبت يعني انه في مشكله معينه صارت اجى عريس خطفها اجنبي. يعني في افكار عم تنعمل.
0: نعم.
3: بس بعده الفستان القديم بوكيتها من ورد الجنينه حتى الاهل كلهم لابسين اللبس القديم التراديشنال.
0: نعم.
3: وبيصير في مباراه اكيد يعني بحمل الجرن بالكباش بدق الجرس هود التفاصيل إذا بدك بعضنا محافظين عليهم بهذا العرس. بتحس العالم عن جد تنطروا من سنة لسنة.
0: نعم.
3: لأنه بزع بيعيشون هيدي الأجواء القروية العرس القديم البسيط حتى الضيافات اللي تنعمل يعني يكون سلال قش قديمة موجود فيها الجوز واللوز والزبيب. يعني هذا العرس البسيط يلي مش بحاجة لكلفة ولا لاستعراضات ولا لشو أوف. يعني هذا العرس القديم البسيط.
0: نعم. خلينا كمان نقول روني أنه رح يكون في يعني هيك سهرة زجالية مع جوقة العمر إن الله راد كمان السبت ب 15 آب. هون بحب أتوقف كمان عند السهرات الزجالية بالقرى اللبنانية وأهمية هيك روح التحدي والمنافسة وكمان الزجل هو فن قائم بحد ذاته.
3: 100% كمان فيها نعتبر انه الزجل هو شيء كمان من التراث اللبناني. بس انا حبينا هيك كل ليلة تكون مميزة بشيء بين العصا القروي والعرس القروي وحبينا فكرة الزجل مع انه نحن يعني بتعرف الزجل بيشمل فئة معينة من العالم. نحن عم نحكي مهرجان يعني اكيد ما راح تكون كل العالم بتحب بس مثل ما بنعرف ذوقة العمر كتير مميزين بالزجل تبعونهم حافظين على الزجل التراديشنال بس مفوتين هيك طابع التحدي على انه بتحس الشباب والكبار والصغار رح يعني لهم هالزجل.
0: نعم.
3: هيدا اللي بيميزهم عن غير فرق يعني. فايه كمان هيدي رح تكون نهار السبت اذا الله راد الزجل. ومثل ما وعدنا يعني رح يكون هالقد مميز وهالقد رح يجذب الكبار والصغار والشبيبه.
0: نعم.
3: بتعرف نحن بعصر تحس الشبيب ما بيعني له هذا الموضوع. بس لا مع هيدي الجو بحس انه رح يكون مميز الشو ورح يكون عم يجذب الكبار والصغار.
0: وهون أهمية يعني البلديات أنه تشتغل على مواضيع تجذب الشباب والصبايا لإلا وتخليهم يعني بقراهم أو بضياعهم وتأملهم يعني العديد من فرص العمل، كمان هن يبرزوا طاقاتهم ومواهبهم بالاحتفالات أو المناسبات اللي تقام على مر السنة.
3: طبيعي لأنه برجع بقول لك يعني جيل هلا مش مثل جيل قبل.
0: نعم.
3: ما بقى يعني له كثير هالقصص القديمه. حلو نرجع نضوي عليهم لحتى يعرفوا تراثنا، لحتى يرجعوا اذا بدك هيك يكون عندهم معلومات عن شو الزجل، شو الارث القروي، كيف كانت البساطه قديما.
0: نعم.
3: وكانوا عايشين ومبسوطين. لا لازم يتعرفوا على هود الامور. فمش هيك نحن كضيعه بعدنا منحافظ يعني، بعد بتلاقي عند العالم عود العبيات القديمة. يعني أنا ما بتعذب مثلا إذا بدي أعمل عرس الكروي لأنه بعد في ناس حافظة على عود الكوستيمات القديمة.
0: نعم.
3: أو السلل أو الجرار.
0: مهم.
3: يعني هود بعض الموجودين عندنا بالضيعة.
0: نعم.
3: يعني بعده هذا الجو موجود يعني حافظين. نعم. عليه كضيعة معكسة.
0: روني بركات منظم يعني مهرجان أو البرنامج الكامل المتكامل لعيد السيدة ببقاع كفرة هالسنة، لو سمحت رح أطلب منك معنا دقيقة بعد ندعي الكل أنهم يشاركوا ويكونوا حاضرين معكم يعني طيلة هالأيام مثل ما ذكرت حضرتك الخميس والجمعة والسبت. تفضل روني.
3: أنا بدي أرجع وجه دعوي للجميع، نحن برنامجنا عن جد مميز. إذا كنتوا عائلة رح تنبسطوا ككبار وكصغار. رح أرجع أذكر بالتواريخ 15-13 وجمعة 14 عيد السيدة والسبت 15 آب إذا الله راد. يبلش البرنامج من الساعة 7 أكيد ما في وقت لحتى ينتهي يعني تخلص المكرد صوبة 2-3. بس أنا كمان استغل بعد هالثواني تأشكر أول شيء خوري رعيتنا رعية كنيسة السيدة الأب ميلاد مخلوف يلي هو المرجع لكل هالاحتفالات. وأكيد بدي أشكر من منظمين معي مختار سابا بركات ومرته مدام باتريسيا يمين بركات. وأكيد شكر الكبير كمان لبلدية بقع كفرة رئيس وأعضاء، شكر كتير كبير لدعمه الدائم لقلنا رئيس إلي مخلوف. أنا اللي بشكره من قلبي يلي بدعمنا معنويا وماديا وموجود حدنا لحتى كل شيء ينجح وكل إيفنت بينعمل ببعض كفرة عن جد يكون مميز بكل تفاصيله.
0: نحن ما نتشكرك الأستاذ روني بركات منظم مهرجان واحتفالات عيد السيدة السنة ببقع كفرة 2026، على أمل دايما هيك يعني السيدة ترافقنا جميعنا. شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا فيك ببرنامج النشاطات
3: وإن شاء الله بينعاد بعيد السيدة على الجميع.
0: شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي سافيو بوصعب. نشاطات
4: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان.
3: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 7/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,461,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,479,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,352,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في كلام يوصل: هذا ما هزم منطق التفوق على العدو، ولغة القوة مقامرة عسكرية دفع ثمنها المخمرون بسالفة النصر. ثم طائفة باتت تنزف انتصارات لا حدود لها، ويسأل: هل الجيش متماسك؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الجسد لا ينسى. كيف يساعد العلاج الحسي الحركي في التغلب على التوتر والقلق؟ وكيف نستعيد توازننا؟ الاختصاصي في العلوم والأمراض العصبية المعالج النفس حركي جان بول صليبة ضيف كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

بفهد سوبر ماك جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الميدان الجنوبي، يقوم الجيش الإسرائيلي بحرق منازل في بلدة لخيام. إلى ذلك نفذ أهالي بلدة المنصور وقفة احتجاجية تحت شعار المنصور غير محتلة أمام مركز الجيش اللبناني في منطقة العامرية القريبة من البلدة في جنوب صور، للمطالبة بالعودة إلى منازلهم وأرزاقهم، مؤكدين أن بلدتهم ليست ضمن الخط الأصفر. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أن دماء الشهداء ستبقى الدافعة لمواصلة الطريق، مشيرا إلى أن هذه الدماء أثبتت أن المقاومة أقوى من قبل وأن هذه الطائفة أقوى وأكثر تماسكا من قبل. وانتقد المقداد أداء السلطة في ملف المفاوضات، معتبرا أن هذه السلطة التي ذهبت تفاوض بشكل مباشر بدأت تحصد الخيبة، وخصوصا بعد اجتماع روما، حيث بدأنا نسمع منهم أنهم يقولون لقد غدرت بنا إسرائيل. وتابع المقداد: لقد آن الأوان لكي تخجلوا من أنفسكم وتقول للعالم والمقاومين في لبنان إن المفاوضات فشلت. في السرايا الحكومية، بحث رئيس الحكومة نواف سلام في خلال لقائه رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد الشقير ورئيس مجلس الأعمال اللبناني السوري خليل العرب ووفدا من أعضاء المجلس بحضور وزير الاقتصاد عامر لبساط، في سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا، ولا سيما معالجة المعوقات وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتوفير الأرضية المناسبة لتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وشدد الرئيس سلام على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني السوري وتحويله إلى إطار لتطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة. وسلم شقير الرئيس سلام كتابا يتضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يرى المجلس أنها تشكل أولوية لدفع مسار التعاون الاقتصادي ثنائي قدما بما يخدم مصالح البلدين.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. لفتت الجامعة العربية إلى أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرافضة لخطة السلام تكشف استخفافاً بالإرادة الدولية. رأت ألمانيا أن خطة غزة فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حركة حماس. أفادت وسائل أعلام يمنية بمقتل جنديين من دفاع الجيش إثر هجوم حوثي بالمسيرات على أطراف مديرية بيحان. وفي خبرنا الأخير، أفادت وكالة رويترز باندلاع حريق عقب تحطم طائرات مسيرة أوكرانية عدة داخل منشأة صناعية في منطقة تيومن الروسية. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
4: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: O Avi TV.
1: ما هي إجراءات وزارة الصحة لتنظيم قطاع الدواء وتعزيز الجودة ومكافحة التهريب والتزوير؟ كيف سيغير نظام الاعتماد الوطني الجديد واقع المستشفيات؟ وما الذي سيلمسه المواطن من هذا التغيير؟ متى نصل إلى التغطية الصحية الشاملة؟ وزير الصحة ركان ناصر الدين يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

العفو العام من منظور أكاديمي، هل من بدائل؟ ما المبررات التي تلجأ إليها الدول لإقرار عفو عام؟ وهل إقراره يهدد العدالة ويمس جوهرها؟ القانون انحكى عن العفو العام مع العميد المتقاعد الدكتور حسين خشفي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي $3.90، بيرة كيو 500 ملي $0.80.
0: الفنان أمير يزبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-100.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد التطورات، جنوباً يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً بين بلدتي مركبة ورب 30. أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن ما يريدونه لنا هو الاستسلام الذي يودي بنا إلى الهلاك، ورأى أن هناك تواطؤاً داخلياً عربياً ودولياً للقضاء على المقاومة لصالح الكيان الإسرائيلي. ناقش وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع وفد من رابطة قدماء القوى المسلحة برئاسة النائب السابق العميد شامل ركز مطلب إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتقسيط التعويضات والعمل على إيجاد صيغة تراعي حقوق المتقاعدين وأوضاعهم أو تراعي أوضاعهم المعيشية. وأكد الوفد أهمية نقل مطلبه إلى الحكومة، آملا أن يحظى بالاهتمام اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة أو المناسبة لمعالجة الموضوع. الوزير الحجار من جهته أكد أنه سيتابع المطلب واعدا بنقله إلى الجهات المعنية. عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي لقاء مع نواب مدينة طرابلس ونقباء المهن الحرة في الشمال في مقر نقابة المهندسين في طرابلس، وأطلعهم على المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها، ولا سيما تلك المرتبطة بمدينة طرابلس من خط الغاز إلى المنشآت وخزاناتها، وصولا إلى معمل دير عمار وجهوزيته للانتقال على الغاز. وشكل اللقاء مناسبة لعرض واقع قطاع الطاقة والمشاريع المطروحة لتحسين التغذية الكهربائية والاستفادة من البنى التحتية والمنشآت الموجودة في طرابلس. اعتبرت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان في بيان أن قرار تقسيط المفعول الرجعي للرواتب الستة يشكل انتقاصا واضحا من حقوق الأساتذة ومستحقاتهم، داعية إلى العدول الفوري عن هذا القرار، خصوصا بعد صدور رأي مجلس شورى الدولة. وأكدت الرابطة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستستخدم الوسائل النقابية والقانونية المشروعة كافة للدفاع عنها. أمنيا، أوضحت قيادة الجيش أن مقاطع الفيديو المتداولة عن تعذيب موقوفين وأطلاق النار قديمة، واتخذت التدابير اللازمة بشأنها. إلى أخبارنا الأقليمية والدولية، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه أجرى لقاء جيدا جدا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات، وناقشا فيه قضايا البلاد. ورأى بيزشكيان أنه يجب الابتعاد عن صنع الخلافات والخروج بصوت موحد أمام العالم. في خبرنا الأخير، أفادت وكالة رويترز بأن زلزالا بقوة 7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة كولومبيا، أو بالأحرى ضرب العاصمة بوغوتا في دولة كولومبيا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الجسد لا ينسى. كيف يساعد العلاج الحسي الحركي في التغلب على التوتر والقلق؟ وكيف نستعيد توازننا؟ الاختصاصي في العلوم والأمراض العصبية، المعالج النفس حركي جان بول صليبة، ضيف كلينيك، الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان. العفو العام من منظور أكاديمي، هل من بدائل؟ ما المبررات التي تلجأ إليها الدول لإقرار عفو عام؟ وهل إقراره يهدد العدالة ويمس جوهرها؟ القانون انحكى عن العفو العام مع العميد المتقاعد الدكتور حسين خشفي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: ما هي إجراءات وزارة الصحة لتنظيم قطاع الدواء وتعزيز الجودة ومكافحة التهريب والتزوير؟ كيف سيغير نظام الاعتماد الوطني الجديد واقع المستشفيات؟ وما الذي سيلمسه المواطن من هذا التغيير؟ متى نصل إلى التغطية الصحية الشاملة؟ وزير الصحة ركان ناصر الدين ناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: الكاتب والباحث السياسي الأستاذ علي سبيتي، أهلا وسهلا فيك بصوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في. أستاذ علي، زمان صلنا ما التقينا،
2: يمكن لسوء حظي.
1: الحق علي أو لك؟ أنت كبيت الحق علي
2: بالأول
1: بالأول، وبعدين
2: بالتاني صار مشترك، لأنه أنت بتقول اللي ما بيزن علي ما بيمشي حاله.
1: مظبوط. معك حق 100%. رسول الشاه وشيعة السفارة كتاب وديت لي إيه. المفاجأة أنه أول مرة بتصير معي صراحة، يعني أنه أصرت بالمقدمة، المقدمة أخذتني على مطرح تاني ما قدرت أوقف قراية، ما تعمقت بالكتاب، بس كانت المقدمة كافية تنقدر نبني حلقة سوا. شو السر أستاذ علي بهالألم الحلو اللي عندك إيه؟
2: أول شيء يمكن الخوف.
1: من مين خايف؟
2: من كل شيء.
1: ليه؟
2: بالعالم العربي دائما الإنسان مراقب نفسه، هو نتيجة الخوف وهاجس الخوف الذي يولد معه.
1: يا لطيف.
2: من يوم ولادته بيولد خائف، لأنه في أزمة حرية، أنت لا تستطيع أن تقول ما تقتنع به، أنت تريد أن تقول ما تقتنع به السلطة، والسلطة عندما تولد أنت بكون سلطة الأب، عندما تكبر أكثر بصير سلطة المدرسة المدير، تكبر أكثر بصير سلطة المجتمع الجامعة، بتروح بعدين على النظام السياسي، بعدين بتروح على سلطة الحزب اشتغلت بالسياسة. فإذا أنت دائما خاضع بحياتك للسلطات التي توالت على حكمك. بيعجبني أحد التعبيرات للكاتبة الجزائرية، بتقول إنه الطفل أول ما يولد أهله شو بيعلموه؟ بيعلموه يحكي، مش هيك؟ بتقول عندما بيكبر السلطة بتعلمه يسكت.
1: شو التناقض؟ طب ما يحكي اساسا افضل.
2: ما هو انه بصير في خوف، مشان هيك بنروح نحن بخوفنا، بنروح انه نكتب بطريقه انك تحمي حالك فيها.
1: يعني عم بتقول انه الافضل ما يجيب اولاد الواحد بهيدي البلاد، الافضل يجيبهم برات هاي البلاد اذا بده يجيبهم، لانه عم يجيب مشروع ناس تنأذى بالمستقبل، أو يسلط يعني يتسلطوا عليها أو يركبوا لها ملفات.
2: هذا له علاقة بموقعك أنت كشخص، إذا كنت حرا بدك تجيب أحرار.
1: كيف؟ بدك تجيب أحرار ببلد أحرار ما فيه حرية،
2: ما حيعانوا،
1: مش حيعانوا،
2: حيجوا. هو هذا معاناة. إما هو حيدفع ثمن حريته بالوسط اللي هو عايش فيه، وإما بده يلاقي طريق للهجرة.
1: يعني يا بدك تكون،
2: اما اذا جابوا من ضمن ما هو متبع مثل ما بسموها سياسة القطيع، بيمشي حاله، ما عنده مشكلة. ما عنده مشكلة بصير. فمن هون نحن بيولد الانسان من قهر.
1: شيء كتير خطير عم بتقوله، ويعني ما بدي اقول صورة حلوة لانه صورة كتير بشعة انت حليتها بطريقتك الشيك مثل ما بيقولوا، بس هي جد صورة بشعة انه نحكي بقطيع للولاد. يعني مجرد ما يخلق مفروض يتعلم يقول مع مع مع كل سؤال او جواب، ان كان من اهله لحتى يوصل لمدري وين. اساسا نحن الولاد عنا استاذ علي ما بيتعلموا يعملوا نقاش، ما بتعلمهم المدارس، ما بتعلمهم النقاش، الجامعات ما بتعلمهم يعملوا النقاش،

0: ما في مجال لأنك تعمل دائرة من الحرية، لأنه هاجس الخوف يمنع حتى زوجتك أن تكون معك. فمن هون عم أقول أنا الكاتب دائما، أي كاتب عنده معاناة، ودائما من شانك بنحكم دائما أن التاريخ تكتبه السلطة ولا يكتبه الكتاب.
1: ليش عنا تاريخ نحن بلبنان؟
0: تاريخنا ما عنا إلا مصادر تاريخية، لكن هذه المصادر المتوفرة كتبها دائما الذين خضعوا إلى السلطان. ما في عنا كتابات خارج السلطة، خارج إدارتها، خارج رؤيتها، خارج فقهها، لأنه في ضريبة بده يدفعها الإنسان، والذين دفعوا ضريبة هذا الخروج عن هذا الطوق قلال ونبذوا.
1: نعم.
0: فبالعودة إلى الكتاب، الكتاب هو أهميته أنه بيعالج الشغلة كتير مهمة داخل الطائفة الشيعية، هو المعارضة الشيعية، أنه كل فترة في سائد شيعي، سائد سياسي شيعي، بيجي مين يعارض هذا السائد الشيعي، يتحول مع مرور الزمن إلى هذا المعارض للسائد الشيعي إلى سائد شيعي، بيجي معارض شيعي لهذا السائد الشيعي بحل محله، يتحول إلى سائد شيعي، بيجي معارض شيعي بيعارض السائد الشيعي ويتحول إلى سائد شيعي.
1: يعني حلقة مفرغة مسكرة ما بتنحل.
0: إنه هذه المعارضات الشيعية الآن، إذا أخذنا الآن الشيعية السياسية الآن المسيطرة، هي الشيعية السياسية كانت معارضة، لم تكن سائدة شيعيا، كانت معارضة لسائد شيعي، والآن تنفي هي إمكانية أن يكون هناك معارض لها، رغم أنها أتت هي من المعارضة.
1: هل بتعتقد بالمعارضة الشيعية الموجودة اليوم؟
0: ما في معارضة شيعية بمعنى المعارضة، في معارضين بالوسط الشيعي،
1: يعني عم تعدون على الأصابع.
0: ايه في معارضين، ما في معارض. ليش؟ لأنه ما في عنا مشروع معارضة. المعارضة دائما بدها تحتاج إلى مشروع. ما في عنا مشروع، في أزمة معارضة شيعية لاعتبارات عديدة، أنهم لم يتكتلوا داخل كتلة واحدة، لم يتفاهموا، لم يتقاطعوا.
1: هل إذا تكتلوا بيوصلوا على مطرح؟
0: ما بيوصلوا، لأنه طبعا في معوقات، بس نحن عم نقول أول خطوة من خطوات المعارضة،
1: يعني بتنصحهم أن أول شيء يعملوه أنه يتكتلوا مع بعض،
0: حتى يصير في وزن، وزن الريشة. يعني حتى الريشة
1: بعد ما وصلوا لوزن الريشة،
0: ما في وزن الريشة. يعني أمام أنت عم تحكي اليوم بحيتان،
1: أكيد
0: ما فيك تواجههم بريشة،
1: بس مش مغامرة هني ماشيين فيها.
0: في شيء عندما لا يكون مشاريع سياسية،
1: ما حدا بقرب صوبه.
0: هو الخطورة
1: يعني طالما ما بشكله خطر.
0: ما دخلوا بعد مرحلة أن يتحولوا إلى مشروع شيعي.
1: أوكي.
0: داخل البنية الشيعية.
1: السبب تركينه.
0: من شان هيك وهذه بتصير إحدى الديكورات، كما هي حالة الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي، إنها بتعمل معارضة ديكور لتجميل استبدادها، كما حصل في سوريا وبن حقبة الأسد، وكما حصل في ليبيا، وكما حصل في اليمن، وكما حصل في كثير نماذج من عالمنا العربي التي حكمها العسكر والطغيان والاستبداد، عملوا معارضة شكلية لأنه جزء من ديكورها السياسي، مشان يقولوا للغرب أو للناس المعنيين بموضوع الديمقراطية والحريات إنه نحن فاتحين أبواب المعارضة السياسية، لكن هذه المعارضة هي ذنب وذيل لحمار السلطة.
1: لطيف.
0: هذا الواقع.
1: طيب.
0: فالكتاب أهميته أنه هون بيأرخ لهذه الحقبة السياسية، وبيبلش بموضوع المعارضة السياسية من عند السيد موسى الصدر. إجا ولقى أنه في سائد شيعي هو الإقطاع السياسي ونمو اليسار،
1: عرضوا ومشي.
0: كان هو المعارض، هو المعارض شيعي. كان هو السيد موسى الصدر عندما جاء واصطدم مع الإقطاع السياسي اللي كانت بتشكله عائلات.

0: سياسية، بيت الأسعد، بيت الخليل، بيت حصيران، عائلات إقطاعية كبيرة كانوا يسموها إقطاعية، رغم أن والله الناس عم تترحم، بعض الناس عم تترحم على مرحلة الإقطاع لأنه اعتبروها أفضل بكثير من المرحلة التي نحن عليها الآن.
1: ما أسس السيد الصدر لمحل ما وصلنا اليوم برأيك؟ مش هو اللي أسس لهذه المرحلة؟
0: السيد موسى لا شك أنه مشروع كان كتير جدلي، يعني هو كشخص جدلي وما أسسه جدلي كذلك الأمر، لأنه لم يكمل مشروعه وأخذ بأول الطريق.
1: أحد اللي طلعوا معي بيكون والده مرجعية كبيرة بالشيعة، بيقول أنه اللي قال جملة السلاح سينة الرجال خرب الشيعة وعسكر الشيعة.
0: بدك تشوف السيد موسى، ما فيك تاخده السيد موسى قطعة واحدة.
1: أنا بنقول من
0: طبعا
1: شيعي،
0: هذا موجود، هذا الحكي موجود، هذا الحكي في كتير الناس اللي حاملين انتقاد للشيعية السياسية الآن إلى ما وصلت إليه، بيعتبروا أنه مؤسسها السيد موسى الصدر هو الذي أخطأ على ضوء نتيجة الثنائي الشيعي، أو على ضوء حركة أمل أكثر، لأنه هي المتبنية فكر السيد موسى الصدر. الحكم الآن على الحركة في ظل عدم وجود السيد موسى. فالسيد موسى في كتير جدل حول هذا الموضوع، لأنه السيد موسى مرحلي،
1: مرحلة وما كملت،
0: ما كملت، وبش هيك داخل كل مرحلة في خطوات، وكل خطوة كان لها شعارها. مثلا السيد موسى عندما بلش مع الدولة، حضانته الدولة
1: 100%،
0: عمل شراكة مع فؤاد شهاب اللي فتحوا له المسيحيين مش المسلمين، لم يكن له عنده حضور شيعي ولا عمامة، وقفت مع السيد موسى الصدر اللي فتحوا له الخويرنة، أول واحد بيوقف تحت صليب وبيخطب، وهذه صاروا يعمموها، هذا كفر، وحاربوه للسيد موسى وصاروا ينشروا له صوره هو تحت الصليب وانظروا إلى هذا الكافر.
1: هذه جماعة الإقطاع اللي عملوا هذا التعميم،
0: الإقطاع كانوا تابع له، الإقطاع الديني، كانوا رجال الدين تابعين للإقطاع السياسي
1: 100%.
0: فأخذوا موقف من السيد موسى لعدة اعتبارات، وأنا بذكرها هذه بالكتاب الأول شيء، لأنه أصلا ما عندنا نحن رجالين بتعاطى سياسي، مش شغلته. يعني موقف رجال الدين من السيد موسى لأنه اشتغل سياسي، بغض النظر الآن عن ارتباطهم بالإقطاع السياسي، لكن في موقف فقهي عند الشيعة أنه السياسي مش شغلة رجل الدين.
1: بس هلأ عم يشتغلوا سياسي
0: من بعد الإمام الخميني، وقت إجا الإمام الخميني وصورة الخميني عزز من دور رجل الدين في الحياة السياسية، واعتبر أن ديننا عين عبادتنا وعبادتنا عين سياستنا. فما عمل فرق بين، رغم أنه المدرسة الفقهية الكلاسيكية الرسمية عند الشيعة الأرثوذكسية، يعني عند الشيعة أنه هي لا راية قبل راية الإمام المهدي، أي راية قبل راية الإمام المهدي راية الضلال، وشغل السياسي شغلة المعصوم، بعدم وجود المعصوم نحن ما لنا علاقة.
1: أوكي.
0: فنحن محايدين. إجا الخميني نسف هذه الفكرة.
1: غير
0: هذا الذي بعدهم لحد هلا، لا مش الكل، بعد المدرسة الرسمية الشيعية بتعتبر هيك. يعني إذا أخذنا نحن الفقه المرجعيات الرسمية عند الشيعة بعدها تعتبر هذا الموقف، لكن اجت المرجعيات الآن اللي بتشتغل سياسة، عم تشتغل بالسياسة، قالوا لا، أنه الإسلام دين ودولة، وهذه وظيفتنا أن نسعى باتجاه الدولة، حتى وإن كان المعصوم مش موجود اللي هو الإمام المهدي، وظيفتنا أن نحضر له. فإذا قدرنا نعمل جمهورية إسلامية بيكون هذا نور على نور، ما قدرنا بيكون عم نحضر لخروجه. وطالما أن الدولة تحققت على يد الإمام الخميني في إيران، فوجب حفظ هذه الجمهورية الإسلامية التي هي جمهورية الإمام المهدي. فمن شان هيك الآن الكل من يؤمن بهذه الفكرة، بهذا المنطق، بهذه العقيدة، بهذه الرؤية، يدفع أثمان هذه الانتماء وهو راض، ويعتبرها واجبة كالصلاة والصوم والعبادات، بل أوجب من العبادات. حفظ الجمهورية الإسلامية أوجب الواجبات.
1: أستاذ علي، بعد عندي سؤال قبل ما نفوت بالمحاور، مع أنه أخذنا كتير من وقت المستمعين والمشاهدين. كنت عم بقرا شوي عن الشيعة، تاريخ الشيعة، قديش صار في انقسامات من اول ما تأسست الشيعية اذا بدنا نسميها، وتفاجأت انه الفكر الجمهورية الايرانية مرق بفترة من الفترات، يعني الاثني عشرية مرقوا بفترة بس راحوا،
0: لا بعدها مستمر، لا بعد الصفوة
1: رجعت ايه راحوا، يعني ما قويوا وكبروا. فالشيعة تقسموا كتير، في كتير طوايف اليوم اساسهم شيعة وتجزقوا. لا رجعت اجى الامام الخميني عاد فيها الاثني عشرية اللي كانت من 300-400 ألف سنة، ما بعرف قديش من ايمتى، ومش فيها لليوم. هذا اللي قريته، ما بعرف اذا انا قريت غلط ولا صح.
0: المذاهب يعني الشيعي في كتير من الفرق ألحقوا بالشيعة،
1: صحيح.
0: والشيعة هن عبارة عن عدة
1: فرق، وفي كتير فرق طلعوا من الشيعة،
0: في فرق كتير، بس هو الفريق الأساسي تاريخيا هو فريق الإسماعيلي، الشيعي الإسماعيلي،
1: مظبوط.
0: وهذه سيطرت على كتير من البلدان وعملت دول مثل المغرب العربي، يعني بالمغرب عملوا دولتهم وعملوا بالمصر الفاطميين، وأكثرية كانت المذهب الأكثر آنذاك بتلك الفترة هو الإسماعيلي. والاثني عشرية الجعفرية، يعني بالنسبة للإمام جعفر الصادق، الآن هو صار الممثل الرسمي
1: للشيعة،
0: وهو صار الآن أكثر، يعني حتى عددا هو الأكثر الآن والأكثر انتشارا. وهذا بلش مع الصفويين عندما عملوا الدولة الصفوية في إيران، وكانوا بحاجة لشرعية، يعني آل صفا هي عائلة صفوية نسبة لآل صفا اللي حكموا آنذاك، كان بدهم شرعية في مواجهة الشرعية التركية العثمانية، انه انت كيف بدك تطلع عن الدولة الخلافة الإسلامية وتعمل دولة، تحتاج إلى هذه. فبعثوا الشيخ الكركي وعملوا له أنت هي الدولة لإلك، أنت بما أنك نائب الإمام المهدي والإمام غائب فأنت بتحل محله، وهذه الدولة أنت إلك، أنت الإمامها، لكن نحن بنحكم عنك، أنت مع شخصية معنوية نحن بنحكم عنك. وقالوا أنا ذاك أنه هذه الدولة دولة الإمام، وأثبتوا بالدستور أنها تنتمي إلى الدولة الشيعية والفقه الجعفري الشيعي، وبالتالي كانت إيران آنذاك سنية، وبالقوة حولوها من سنية إلى شيعية، مثل كل الحقبات التي تعاونوا فيها الأنظمة أو الخلفاء على استنصار فهم على فهم، فرقة على فرقة، طائفة على طائفة، استقود بحسب هوى السلطان ومصالحه، فكانت تتغير أحوال الناس وهوياتها على ضوء مبتغى السلطة. من آنذاك من الصفويين حتى اليوم بإيران كانت إلى الشاه مثلا إلى كذا كله كان ينتمي إلى المذهب الجعفري.
1: بكتاب رسول الشاه وشيعة السفارة بتبلش حديثك بتقول هذا ما هزم منطق التفوق على العدو، وهذا ما غلب وقهر قناعة الوصول إلى تل أبيب مشيا لا زحفا نحو القدس. عشو بنيت هالجملة الخطيرة جدا يلي لخصت كل الوضع؟
0: هي لها علاقة بموضوع انه كيف انبنى على ظهر التحرير حمولة زائدة.
1: شو المقصود؟
0: بمعنى انك انت صار عندك تحول على ضوء النتائج هذه القناعة انك انت تستطيع ان تصل الى تل أبيب سيرا على الأقدام مش زحفا، كما هو شعار حزب الله زحفا زحفا نحو القدس. بعد التحرير صار عندك قناعة انك انت بتروح سير على تل أبيب نتيجة هذا الفائض اللي حصلته
1: من القوة،
0: من القوة انك انت هزمت
1: أي
0: اسرائيل.
1: تحرير
0: تحرير 2000 اللي صار
1: اوكي،
0: تحرير 2000 انت صار عندك فائض من القوة،
1: ما في جدل على تحرير 2000
0: بحسب عم قول انا المقتنعين.
1: بس هو في جدل كتير كبير على موضوع التحرير سنة 2000،
0: موضوع يحتاج الى نقاش. يعني موضوع اخر انا عم اقول انا كحزب وكمنتميين كبيئة للحزب اعتبروا انه هذا الانجاز الذي تم انجاز تاريخي لم يحصل في العالم العربي، جيوش عربية هزمت، دول عربية سحقت، لم تتمكن اي دولة عربية من ان تحرز علامة من علامات الفوز على إسرائيل.
1: Okay.
0: هذا استطاع هذا الحزب أن يحصل هزيمة نكراء للحزب وانتصار مجيد. هذا بنوا عليه هذا المنطق، هذا الغلو، هذا الكذا، أنه نحن صارت إسرائيل واهنة كما كان يعبر السيد حسن أكثر مرة أنها أوهن من خيط العنكبوت، وصاروا يحددوا أنه هي بمسافة سنة سنتين بتكون منتية هذا الكذا. فمن هون اجت حرب الإسناد غزة، فضحت هذا الوهم وودت على أن هذه القناعة كانت وهما، لأنه الإسرائيلي تبين أنه متجاوزك بكتير، وهذا التجاوز هذه المسافة ما فيك أنت تردمها. وهذه أحد الأخطاء التي وقعت فيها المقاومتان الفلسطينية واللبنانية. من شان هيك هذا الانهيار حصل للمقاومة الفلسطينية أولا، وأنا زي ما ذكرته حصل للمقاومة الإسلامية ثانيا، أنهم تحولوا شكل أو بآخر من مقاومة بأدوات مقاومة انتصروا بها، بغض النظر عن كما ذكرت عن جدلية الانتصار، لكن استطاعوا أن يواكبوا بشكل أو بآخر العدو بإمكانيات متواضعة، وأن يحرزوا كثير من علامات القوة عليها. لكن عندما تحولوا إلى جيوش بدأت هزيمة هاتان المقاومتان، لأنه لا يمكن أن تواجه إسرائيل كجيش. تتمكن أن تواجهها بمقاومة، مقاومة بأدوات وسيطة على الطريقة التي صنعت فيها نصرا، هي بهذا الجو الشعبي، بالمظاهرات اللي كانت تقوم، بردة الفعل الجماهيرية اللي كانت تحصل ببدياس، بطورة، بمعركة، بحادثة النبطية الكبرى، بتسكير الطرقات، بهذا الجو، بالكمين، بالعبوة. ها؟ هول أدوات المقاومة التي استطعت من خلالها أن تقدم نموذج من نماذج المقاومات التي شهدها التاريخ. لكن عندما رحت أنت لحتى تعمل جيش، والآن شفنا الأنفاق، هذا شغل جيوش. شك؟
1: أكيد.
0: طيب هذه خسارة لم تكن على ضوء النتيجة. هذه الكلفة العالية بالوقت.
1: عندك رأي مدش محطوط عليها مليارات الدولارات؟
0: طيب هذه راحت بدقائق.
1: لو محطوطة بنية تحتية للمناطق ومدارس وجامعات.
0: شو اللي بيخلينا نحن نشوف هلا النتيجة؟ فإذا نحن أمام مقاومة أرادت أن لا تكون مقاومة، أرادت أن ترفع من سقفها وأن تبني لها جيشا. وأنا ما كنت أسميه دائما أن حزب الله أصغر من حزب وأكبر من دولة.
1: وهلأ
0: صار في تراجع. ليش؟ ما هو هذا، أنت عندما بتكبر لكي تكون ناشط ولاعب إقليمي، لاعب الإقليمي بده يكون دولة.
1: استاذ علي،
0: فأنت اليوم ما فيك تواجه إسرائيل بإمكانياتها وبأدواتها، لأنه هي غالبة. بس ما عم أقول لك، أنت استطعت أن تحرز شيء بوجه إسرائيل عندما كنت أنت بأدواتك اللي استخدمتهم كل مقاومات العالم، من البلشفية لكوبا لماو للفرنسية، كل المقاومات التي شهدها العالم مقاومات بدائية قدام دول، وتستطاعت أن تتغلب على هذه الدول بهذه الإمكانيات. وأكثر من هيك، استطاع غاندي أن يهزم بريطانيا بلا كف.
1: بالكلمة. أكيد.
0: فإذا
1: هذه المقاومات
0: لو حولها إلى جيش، غاندي كان بعده احتلال بريطاني
1: 100%. ليش كيف طلعوا الفرنسيين من لبنان بالحرب؟
0: لا،
1: ولا لما اتحدوا المسيحي لا
0: عنا بيعتبروا انه هذا فيلم.
1: لا
0: كان اليسار والاسلاميين بيعتبروا انه هذا،
1: شو معتبروا؟
0: ما بيعتبروا،
1: شو معتبروا؟ بس تضامن يومتها الاسلام والمسيحيه بلبنان خلى الفرنساوي انه يفل من لبنان، يعني ما صار في حرب تفل. هذا قصدي.
0: من شان هيك انا عم اقول ان الان كلفه التي دفعت انهت المقاومه الفلسطينيه. حماس الان، حماس أنهت حالة عندما تحولت إلى سلطة. أنا تحولت إلى جيش، تحولت إلى دويلة صغيرة، وخسرت على المستوى الفلسطيني والعربي، وخسرت نفسها وخسرت دورها.
1: مين ساعد حماس تتعمل هالدويلة؟
0: إسرائيل.
1: صح.
0: لأنه كان الدعم العربي والإيراني يوصلوا لإسرائيلي، كيف بده يوصل لحماس؟
1: حماس طلعت من رحم الدولة الفلسطينية، يعني تتقضي على الدولة الفلسطينية، عملت إسرائيل حماس وعملت غزة.
0: هي لك، هي القصة أنه نحن وقت اللي منقول أن الإسرائيلي قدم تسهيلات، هذا لا يعني أنه حماس مرتبطة بالإسرائيلي. مصلحة الإسرائيلي أول شغلة لحتى حماس تشتغل بدها ترخيص من وزارة الأوقاف.
1: هلا مرتبطة أو مش مرتبطة، كانت كل الأموال تيجي عن طريق إسرائيل، كل السلاح يمر بغض النظر.
0: مش هيك بقول تسهيلات.
1: طيب أوكي، هلا مرتبطة يعني في تسهيلات عملها. القانون لا يحمي المغفلين.
0: لا، ما هني بيعرفوا، ما هني له مصلحة كان. الإسرائيلي مثل ما بيقولوا الجمل بنية والجمال بنية. يعني أنا لحتى نحن المشاهد ما نعطيه صورة إنه نحن عم نقول، لأنه لحتى واحد بصير يشتم بلا ما يسمع. عرفت كيف؟ نحن عم نقول إنه هذه المقاومة في غزة، مقاومة حركة حماس، أول شيء لحتى تشتغل بالسياسة اشتغلت ضمن أسماء جمعيات. لحتى تشتغل أسماء جمعيات بتاخذ ترخيص من وزارة الأوقاف الإسرائيلية.
1: مزبوط.
0: الإسرائيلي بيعرف إنه هالإخوة مسلمين، مش غبي.
1: هو طلع.
0: لكن هو أعطاهم لحتى يفوتهم بعرفات آنذاك،
1: حتى ما يصير في دولة.
0: إيه، ما هو كان يتجه على دولة فلسطينية
1: أصمة.
0: ولحتى ينهي الانتفاضة. وكانت كل وهن قالوا يعني أنه كانت قطر تبعت فلوس يحولوها من دولار إلى شيكل ويفوتوها
1: 100%.
0: يعني هذه هن قالوها الفلسطينيين. فمن هون عم أقول أنه هذه التسهيلات لا إلها علاقة أنه إحنا عم نقول هذا عميل وما عميل، هذا إله علاقة أنه مثل عم أقول الجمل بنية والجمال بنية، كل واحد عنده مصلحة. مثل ما قال خالد مشعل بشكل واضح، قال إيران تحتاجنا لأنه نحن ورقة رابحة بالنسبة لتفوت على منطقة الشرق الأوسط، ونحن بحاجة لدعمها. فكان عم يعكس بشكل واضح أنه العلاقة علاقة مصالح.
1: هلا عرفوا أو ما عرفوا عبيطين، أعبط من هيك ما في.
0: على ضوء النتيجة التي صارت
1: عبيطين جدا،
0: أنه معركة طوفان الأقصى أنهت بشكل أو بآخر.
1: كيف لك يعني؟
0: أنهت هذا الطيار الذي كان له أخذ سلطة على حيز جغرافي مهم، الآن فقد هذه السلطة.
1: أسألك سؤال أستاذ علي، اللي اليوم إذا بدك تروح على مطرح، حدا دلك على مكان عزمك عليه، شو بيبعت لك؟ لوكيشن. أنت هاللوكيشن تفتحها على جوجل أب، جوجل ماب، شيء تاخدك السيارة على هيدا اللوكيشن. انه هيدا اللي عامل هيدا واللي مسيطر على كل العالم فيها، انت بدك تجي تعتبر انه انت اللي عم تعمله منه قاشعه؟ كيف هالحكي هيدا؟ ما هو بقلب غزة قدران يسوقك محل ما بده بهالسهم. تخيل سهم صغير هالقد على تليفونك بياخدك محل ما بدك، بيوصلك على النقطة اللي بدك اياها، وهو اخدك عم يكتب اسامي النقط اللي عم تمرق فيها. لا، انه حتفكر شوي هيك. وهيدي اللي انت حضرتك كمان بالكتاب كتبت، بدت لغة القوة مقامرة عسكرية. شوف شو دقيق انت يا استاذ علي بالوصف. بدت لغة القوة مقامرة عسكرية، دفع ثمنها المخمورون بسلافة النصر.
0: ايه، ما النصر بيسكر.
1: ايش بس اي سلافة نصر؟
0: هو هذا النصر اتحقق.
1: وينو
0: اتحقق؟ بال2000 اعتبر انه صار فيه نصر، بال2006 صار فيه نصر. هذان نصران كبيران بالنسبة لفريق سياسي في لبنان اخذوا الذهب.
1: هلا اللي بيسكر بيأذي حاله، مش رح يأذي غيره. هون سكروا
0: وأذيوا
1: البشرية كلها.
0: ما كان يقولوا بأنه بيك بالزر تنزل تل أبيب، هذا مش الحزب كان يقولوا يعني هذا الفريق السياسي.
1: لا معلش السيد حسن قال 7 دقائق ونص هو قال.
0: ايه بس انه الاخرين رددوا اكثر من مره انه في جارو بيفتحوا بيكبوا الزر بيدخل
1: وينه.
0: فمن هون عم اقول هذا الفريق السياسي على تعدده وتنوعه من كل الاطياف ومن كل الالوان التي راهنت بشكل او باخر على النتائج التي حصلتها المقاومة في مرحلة من المراحل دفع الكثير من الأسمان هي نتيجة هذه القوة، لأن القوة هي اللي بتغلق على المغامرة، الضعف ما بيغلق على المغامرة، الضعف بيخليك تعمل حسابات، القوة بتخليك ما تعمل حسابات.
1: بس هل القوة بتخلينا نقول بلا جنوب مثل ما قال نواف الموسوي؟
0: اذا
1: هاي قوة
0: مقابل
1: لا جد هاي قوة
0: هو مقابل شو؟
1: مقابل شو بلا جنوب؟
0: بمفهومه انه القوة هو ان يبقى الحزب
1: تاكل يعني تشرب الناس. اذا
0: لو, لو لو لو لو دمر لبنان وبقي الحزب هذا انتصار للحزب.
1: كمان حضرتك معالجها، طائفة باتت تزف انتصارات لا حدود لها، يعني انتصار لو شو ما صار.
0: عمل لك اذا هدم لبنان وبقي الحزب هو نصر.
1: يا لطيف.
0: مش هيك، لو بقي سلاح حزب الله هو نصر للحزب، حتى لو اخذوا مش وصلوا على بيروت. فليش؟ لانه المعايير مختلفة بين أنطوان سعد وبين أي شخص آخر يحمل هذه المفهوم. مفاهيمك غير مفاهيمه، معاييرك غير معاييره. هو متمسك بعقلية تسمح له وتبرر له أن ما يراه هو الحق والحقيقة.
1: أهلا فضل الله، قتلنا 18 سنة ومنقدر نقاتل 30 سنة جديد.
0: أنا هون مبلومه
1: ولا أنا ما مش لايمه. أنا أقول شو قال.
0: لا إلا ليش أنا ألوم السلطة، ليش بدها تنطر 30 سنة بعد؟ أنا قناعتي إنه امشي بهذه الطريق، بس قناعة 4 مليون ليش بدهم يمشوا بهالطريق؟
1: لأنه في 30 جارينهم.
0: فإذا المشكلة
1: ليش يعني
0: المشكلة يعني ليست هنا.
1: مشكلة
0: المشكلة
1: أو بالأربع مليون.
0: بالأربع مليون.
1: يعني عم يجيبوا 30 يجروه.
0: ما في اليوم، أنت عملت إسنادين شيك؟ وقايم الدنيا على الاسنادين، بس انت غطيتهم
1: صح
0: تحت اي مبرر. شو بدي انا مبرراتك؟ ما انا حامل مثلك شنطة مبررات، ما كل واحد مننا عنده مبرراته. التبرير ما تفكرها شطارة
1: هريبة.
0: انت عتهرب، انت بتقول انا بدي اهرب من الفتنة الداخلية، ما ندفعنا كل فتنة، احنا فتن الخارجية ما اصعب
1: لك. هي في عدوة بيقولوها، مثل كانوا يفزعوا الولاد بالغول أو بالهيدا. ما تعمل هيك بنقسم الجيش، ما تعمل هيك بتعمل فتنة داخلية، ما تعمل هيك بتعمل حرب أهلية، ما تعمل هيك. يا خي شو هالحكي هيدا؟ مين قال لهم ما عليه يعني إنه هلا تعرف شو رح يجاوبوني؟ شو عرفك؟ غي لا ما عليه، أنتم مين قالكم انه اذا تصرفتوا بطريقة مظبوطة الجيش رح ينقسم، اذا تصرفتوا بطريقة مظبوطة رح يصير في فتنة داخلية، اذا تصرفتوا بطريقة مظبوطة
0: رح يصير في حرب اهلية. ما صار شيء،
1: اي حرب اهلية؟ ما هي يعني قاعدين انا وياك دبحنا وقاعدين انا واصحابي وانت واصحابك، حدا يقول لي انه حرب اهلية؟ مين اليوم بلبنان مستعد يحارب مين؟ بس
0: ما في بقى اي حرب داخلية تحتاج الى اول شيء قوة داخلية تكون مستعدة للتقاتل، تحتاج الى قرار دولي واقليمي.
1: وهذه مصلح مين بده يجيب سريع
0: في كلفة بده يدفع
1: شو هالحكي ايضا.
0: فموضوع انا برايي له علاقه بلعبه المصالح. تحت لعبه المصالح هيدي بيجيبوا لنا شغلات عارف كيف لحتى ترضي الناس خوفا وطمعا و و و و و و و انه نحن حريصين. يا خي الحريص ما بيجدد 5000 بيعطي للنائب وانت عم تشحد فلوس. انت عم تشحد, انت ما عندك اليوم تغطي مصاريف موظفينك
1: وعم تعمل
0: هذا النائب بدي اسالك سؤال, شو عم يشتغل ليش لتعطيه 5000؟ هذا مش لازم ياخذ معاش اصلا. لو عنا حس بالمسؤوليه والوطنيه ما في واحد بالدرجه الاولى والثانيه بياخذ معاش, حرام.
1: هلا هذا اللي عم تقوله رح يروح فيرال بيقولوا على كل العالم اللي عم بتقوله حضرتك. هلا الناس رح ينبصوا منك كتير مش شوي
0: يا رب. الناس يمكن يسبوني
1: والمخرج رح والمخرج رح يشيلها
0: حقيقه
1: رح يشيلها تنكبها
0: حقيقه وتروح عند حقيقه الكل. انت كيف يمكن لمسؤول بلد منكوب يتوسل من الاخرين من العالم العربي وغير العالم العربي انه يعطوه فلوس وهو بيقبض معاشاته وعايش بميزانيه عاليه جدا؟ كيف بيقبلها؟
1: ما تسالني انا ما في
0: انا وياك, ما نحن وياك متضررين
1: اوكي بس
0: كيف بيقبلها؟ المسؤول ما لازم يدفع من جيبته.
1: وين بتصرف الضرر تبعولك يا استاذ علي؟
0: باحدى ببدايات الاحزاب التاسيسيه مش من بعد مرحله التاسيس. انا بعرف انه كانوا اليساريين يدفعوا من جيبتهم للاحزاب,
1: يعني
0: كانوا ياخذوا من راتبه لاستاذ المدرسه ويدفع على تنظيمه.
1: استاذ علي عنا صحيح
0: دي. طب انت اليوم رئيس رؤساء مدراء نواب وزراء بتاخذوا فلوس؟ وياريتكم محتاجين
1: يا خيي ياخدوا.
0: بعدين بخليش
1: بده يا خيي استاذ علي ياخدوا بس يخلوا الناس تشتغل وتطلع مصاري.
0: يا اخي ما فيش بلد
1: حتى يقدروا يقبضوا. نمر يجيبوه,
0: روح جيبوا بالاول كهرباء بهالفلوس.
1: شفت,
0: روح جيبوا فيها كهرباء هذه الفلوس,
1: جيبوا مزود للناس.
0: طيب اذا انت ما قمت الصوت وهذه وظيفتك الان لانه انت عندك هوا مفتوح يمكن دينة تسمع, رغم انه هذه كلنا معبيه قطن من هلا قبل ما
1: أبدا.
0: بس واحد يموت بيحشوا له
1: دينة كله قطن. كله معبى قطن
0: بيحشوا له. نحن قبل ما نموت حاشين القطن.
1: استاذ علي عنا دقيقه ونص بدي مضطر, هذه حبيتها كتله البكاء ولا كتله البكاء والحكي, شو بتقصد فيها بدقيقه؟
0: اي كتلة اليوم نيابية هذا بعدنا عم نقول انه
1: يعني السياسيين اللبنانيين بكائين
0: بس بيبكوا
1: بيطلعوا
0: بيخطبوا. شفتم وقت اللي بيشوف قديش بينبسطوا وقت الرئيس بري بيفتح لهم المجلس بطلوا يوافقوا خطبة صاروا كله يا محلى سوق
1: عقاز بيوزعوا اكل ببلاش يمكن
0: يا محلى سوق بهموا الحكي اكثر سوق عقاز ومنه هو ذاته الخطاب ها بتردد على الكل. طب ما واحد قال كيف سكل انت ليش بدك تحكي انت؟ واحد قال موقفك ليش بدك تروح انت تحكي نفسي يعني ليه؟
1: علي شو ما حكينا الراديو الدولي كارثه. انا انبسطت انه عملنا هال 42 دقيقه سوا خلصوا ما حسينا فيهم, ترفقنا سوا على صوت كل لبنان اخبار البلد والبي تي في. بتشكر حضورك.
0: انا بتشكر الفرصه الحلوه هذه.
1: بالعكس ابدا, اهلا وسهلا
0: دائما انه صار في حقيقه لانه احنا بحاجه الى هذا المستوى من الاعلام, وانا بعتبره هذا نضال سياسي.
1: الله يخليك.
0: نضال سياسي لتحسين شروطنا الاجتماعيه والسياسيه. ما حدا قادر يغير النظام حتى واحد عنده خوفين على الكرسي, ما حدا بيشيل واحد على الكرسي.
1: الله يخليك.
0: بس قادرين نحسن شروطنا يا خيي. بس
1: اهلا وسهلا فيك استاذ علي.
0: هلا فيك, يعطيك الف عافيه.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. أخبار من اليونفل. بين نهاية حرب عام 2006 وتشرين الأول 2023 شهد جنوب لبنان ما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين. وخلال هذه الفترة عملت اليونيفيل بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق, مستخدمة آليات الارتباط والتنسيق التابعة لها لتسهيل الحوار ومعالجة أوجه الاختلاف ومنع حالات حالات سوء الفهم التي كان من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد، غير أنه في أعقاب النزاعات المدمرة التي شهدها عاما 2024 و2026 أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الفترة من الهدوء تمثل بالفعل تقدما حقيقيا نحو سلام دائم، أم أنها استخدمت أيضا من قبل الأطراف للاستعداد لجولة أخرى من القتال. وقد سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عن قراءته لهذه المرحلة.
3: أعتقد أنه في ضوء ما تكشف لاحقا من السهل إلى حد كبير الإقرار بأن حزب الله كان يمتلك بنية تحتية واسعة وكميات كبيرة من الأسلحة في الجنوب، وقد رأينا الآن مدى ما كانت إسرائيل قد طورته من قدرات استخباراتية لافتة، بما في ذلك القدرة على استهداف قيادة حزب الله. وأرى أنه من المنصف القول أنها كانت بالفعل تستعد للجولة التالية من الصراع، ومع ذلك أعتقد أن فترة الاستقرار النسبي لم تكن نتيجة لذلك وحده، بل جاءت أيضا ثمرة لعدد من التدابير التي اتخذها المجتمع الدولي. كما أرى أن نشر وجود قوي للأمم المتحدة قد أسهم في طمأنة الأطراف الأخرى وفي ردع اللجوء إلى العنف.
2: مع إقراره بأن كلا الجانبين استعدا لاحتمال اندلاع نزاع آخر، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك إن السنوات التي أعقبت حرب عام 2006 أوجدت أيضا مساحة للحوار وبناء الثقة والتنسيق العملي، ما ساعد على منع تصاعد التوترات.
4: I think it's important to realize that this period of relative stability.
3: أعتقد أنه من المهم إدراك أن فترة الاستقرار النسبي هذه استغلت أيضاً لترسيخ قدر من السلام، فقد استخدمت لمعالجة تباينات الآراء بشأن الخط الأزرق. فعلى سبيل المثال كانت لدى الجانب اللبناني تحفظات، في حين كان الجانب الإسرائيلي يدفع باتجاه تعديل في مسار الخط الأزرق، وكنا ندير هذه المسائل باستمرار من خلال الحوار. وكما قد تتذكرون جمعنا الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لمناقشة هذه المسألة بغية تجنب الاحتكاكات وسوء الفهم والمناوشات التي كان يمكن أن تتطور إلى صراع فعلي بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد نجحنا في تجنب ذلك. وأعتقد أيضا أننا بفضل وجودنا المكثف أسهمنا في الحيلولة دون تمكن الجماعات المسلحة غير الحكومية من التواجد في المنطقة أو من نقل الأسلحة سواء بصورة علنية أو غير علنية. ولا أرى أنه من الصحيح بالضرورة القول إن هذه الفترة استغلت من جانب حزب الله أو جيش الدفاع الإسرائيلي للتحضير للجولة التالية من الصراع، وأعتقد أنهما فعلا ذلك، ولكن ليس بالضرورة أن ما شهدناه لاحقا كان قد أعد خلال تلك الفترة التي اتسمت بالاستقرار. وأرى على سبيل المثال أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي حصل عليها حزب الله وصل خلال فترة النزاع، كما أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل اتسعت أيضا خلال النزاع من خلال تكثيف المراقبة الجوية وغيرها من الوسائل. وقد شاهدنا كذلك أثناء النزاع كيف تكيف الطرفان مع تطور الأوضاع، فقد اعتمدت إسرائيل بدرجة كبيرة على القوة الجوية، ثم عمد حزب الله إلى تطوير استخدام تكتيكات وأسلحة جديدة. ومرة أخرى فقد تغير الوضع الآن تغيرا كاملا مع وجود إسرائيل في جنوب لبنان. ومع أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حد ما في الوقت الراهن، فإنني آمل أن يستمر صموده لفترة طويلة.
4: And I hope we'll hold for quite some time.
2: وفيما تتواصل الجهود لمعالجة تداعيات نزاعي عام 2024 و2026 ودعم مسار نحو الاستقرار، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك إن تحقيق سلام دائم سيتطلب اتخاذ خيارات سياسية وبناء الثقة ودعما من المجتمع الدولي.
4: The war or peace is always within reach. It is a matter of both sides.
3: أن الحرب والسلام يظلان دائما احتمالين قائمين، ف فالأمر يتوقف على رغبة الطرفين في تحقيق السلام والاستقرار وعلى حرصهما على أن ينعم المدنيون بالأمن والازدهار، وهذا خيار لابد من اتخاذه، وإن كان بالغ التعقيد إذ لا توجد أي ثقة بين الطرفين، ويخيم الشك دائما على أي خطوة تتخذ في اتجاه السلام، غير أنه لابد من توافر حد أدنى من الثقة للسير في طريق السلام. وأعتقد أن هذا الانعدام التام للثقة، وهو أمر مفهوم بعد سنوات طويلة، يجعل دور الوسيط ودور أصدقاء لبنان وإسرائيل بالغ الأهمية في المساعدة على تجاوز هذا النقص في الثقة وتوجيه الطرفين نحو هدف يعود بالنفع عليهما معا وتسكير الجميع بما يحققه السلام من فوائد. ومن الواضح أن المستفيد الأول من ذلك هو السكان المدنيون الذين لا علاقة لهم بالنزاع، بل إن إسرائيل ولبنان كدولتين انجرتا إلى النزاعات الأخيرة لأسباب لم تكن بالضرورة تخصهما.
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: أسنى على امتلة بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو ب $5.40.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مفاوضات روما على المحك، واشنطن تتحرك ولبنان يترقب.
3: راديو روما من صوت كل لبنان، مع تحيات روني جابي بودي كنعان وتنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين.
1: الحل هو بيوقف إطلاق نار شامل، هو بالانسحاب الجيش الإسرائيلي من كل أرضنا. وحدا بيسأل شو البديل؟ البديل هو الجيش. الجيش يبسط سلطته على كامل التراب اللبناني.
2: ترى أن إسرائيل في هذه المرحلة بالذات لن تعطي لبنان شيئا، ستمارس المزيد من الضغوط على لبنان، وبالتالي ستزيد عدوانيتها على لبنان.
3: عدة شركات أبدت اهتمام باستعمال خزانات تبع منشآت طرابلس. نحن بسبب نقرر الأسبوع ماكسيموم أسبوع جاي أنه شو راح يكون طريقة التعاقد.
4: وفي عناوين راديو راما أيضا، كليرفيلد إلى بيروت والمسار الدبلوماسي بين عون وكرم. في الجنوب الاعتداءات تتواصل والمنصوري ترفع الصوت. ساحة النجمة أمام استحقاق تشريعي مزدحم، قوانين ساخنة على الطاولة. رفضا لتقسيط المستحقات، القطاع العام يتوعد. من الشركات الوهمية إلى أموال المركزي، ادعاء جديد بحق رياض سلامة. بازيشكيان يكشف كواليس 7 ساعات مع خامنئي، تحذير من الانقسام في زمن المواجهة.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بعد تعثر جولة روما الأخيرة، لا يزال لبنان متمسكا بالدبلوماسية كخيار لا بديل عنه، لكن الاندفاعة اليوم تبدو أكثر هدوءا فيما يترقب ويمعن في دراسة خياراته قبل الإقدام على أي جولة تفاوضية جديدة في ظل تعنت إسرائيلي يترافق مع اعتداءات لا تنقطع. مشهد يضع المسار الدبلوماسي أمام عقدة حقيقية، فأما أن تنجح الاتصالات في فكها أو أن يستعيد الميدان زخمه. وهنا تجد واشنطن نفسها أمام اختبار تقريب وجهات النظر وضبط إيقاع المسار، ولهذه الغاية يصل الجنرال كليرفيلد إلى بيروت آتيا من تل أبيب. وبعيدا من السياسة، ساحة النجم أمام استحقاق تشريعي مزدحم على مدى يومين، قوانين ساخنة على الطاولة وجلسات لا يتوقع أن تخلو من السجالات والنقاشات الحادة التي اعتادت عليها قبة البرلمان. إقليميا، رسائل مشفرة تتبادلها واشنطن وطهران، الدبلوماسية لم تبلغ النضج بعد والميدان ينتظر كلمة السر، فيما يبقى مضيق هرمز في قلب المواجهة. والآن إلى التفاصيل.
1: من المنتظر أن يصل إلى بيروت الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آتيا من إسرائيل، حيث التقى رئيس الأركان إيال زمير ومسؤولين عسكريين، وسيبحث مع قيادة الجيش اللبناني مجموعة ملفات تتعلق بالمفاوضات والمنطقة التجريبية الثانية التي ترفضها إسرائيل، والتوصل إلى وقف فعلي للأعمال القتالية ومناقشة مستقبل القوى الدولية التي يمكن أن تحل محل اليونيفيل. وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قد طلب من إسرائيل في خلال زيارة قصيرة لتل أبيب الانسحاب من مناطق في جنوبي لبنان، بحسب القناة 13 الإسرائيلية التي قالت إن ضغطا أمريكيا يمارس على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في لبنان، غزة وإيران.
0: في غضون ذلك، لم يعد مصير الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول مضمونا في ظل تعثر جولة روما الأخيرة، وبات الخلاف يتمحور حول مصير البنية العسكرية لحزب الله وضمان عدم إعادة بنائها بعد الانسحاب، وتطالب إسرائيل بسيطرة الدولة اللبنانية ونزع سلاح الحزب أولا، فيما يصر لبنان على الانسحاب الإسرائيلي أولا.
1: توازيا بعبدة تواكب نتائج مفاوضات روما، والرئيس جوزيف عون يشدد على دعم المناطق المتضررة وتعزيز قدرة الدولة على احتواء تداعيات الحرب. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
2: يكثف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاته الدبلوماسية مع الأطراف المعنية لاسيما الأمريكية والأممية لمتابعة مسار المفاوضات وتنفيذ اتفاق الإطار، ضغطا لإلزام إسرائيل بتعهداتها ووقف اعتداءاتها. هذا وينتظر لبنان وصول الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لمتابعة تنفيذ المرحلة التجريبية والبحث في تثبيت وقف النار، في وقت علمت صوت كل لبنان أن هناك توجها للوفد اللبناني المفاوض بمقاطعة الجولة التفاوضية المقبلة في حال رفضت مطالبه. وفي السياق، اطلع رئيس الجمهورية من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي، وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. واليوم نقل نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس عن الرئيس عون موقفه الثابت بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد أمامنا لاسترداد والمحافظة على أرضنا، على الرغم من بعض العرقلات الدبلوماسية والسياسية، وأمل مارتينوس في أن تحقق مفاوضات روما أهدافها.
3: فخامة الرئيس كان واضح بأنه المفاوضات تسري كما يجب، وبأنه من خلال هذه المفاوضات عم نقدر نصال لأنه نحافظ على الأرض ونقدر أن نسترد الأرض. وطبعا في بعض الأمور السياسية وبعض الأمور الدبلوماسية التي تؤدي إلى بعض العرقلات، ولكن هذه المفاوضات هي التي تثبت بأن القرار في لبنان هو للدولة اللبنانية، وأن الدولة اللبنانية تستطيع أن تفرض شروطها، وبأن الاستقرار بيجي من خلال المؤسسات.
2: إلى ذلك، اطلع الرئيس عون من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على العمل الذي تقوم به الوزارة لوضع خطة متكاملة لعودة الأهالي والتعافي المبكر من الحرب الإسرائيلية، فضلا عن التقديرات الأولية للحاجات والأولويات التي يفترض العمل العمل على تحديدها في المرحلة الأولى وآليات التنفيذ والتمويل. وفي إطار البحث فيما هو مطلوب من مجموعة البنك الدولي في المرحلة المقبلة، التقى الرئيس عون المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة على رأس وفد، التي أكدت حرص البنك على مواصلة شراكته مع لبنان والاستجابة لاحتياجاته وإلى استعداده للتحرك ضمن البرامج القائمة وتوجيه الأولويات نحو المناطق الأكثر تضرراً. الرئيس عون شدد من جهته على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من استعادة دورها وتأمين مقومات العودة والاستقرار لأهالي البلدات التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة العدوان الأخير. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: وفي عين التين تابع رئيس مجلس النواب نبيه بر الأوضاع العامة، لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والميدانية، وذلك خلال لقائه وزير الدفاع ميشيل منسا. إعادة الأعمار ومشاريع البنك الدولي في لبنان حضرت في لقاء بر مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي داليا خليفة، التي انتقلت من عين التين إلى السرايا الحكومية، والتقت الرئيس نواف سلام الذي شدد على الحاجة الملحة إلى تسريع الإجراءات بالتوازي مع جهود الحكومة في الجنوب بما يدعم صمود الجنوبيين وعودتهم وينسجم مع أولويات الحكومة في هذا المجال.
1: في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالا مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وتوقف الوزيران في خلال الاتصال عند مسار المفاوضات القائمة بين لبنان وإسرائيل، حيث استعرض الوزير رجي مستجدات هذا الملف مشددا على الحرص اللبناني على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة الوطنية ويحفظ الحقوق اللبنانية.
0: وفي المواقف، ناشد النائب علي خريس الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، وقال إن البديل عن الاحتلال هو الجيش.
4: كنا نحن بنتوقع آخر اجتماع اللي حصل بروما أن نخرج بسلة من الانسحابات الإسرائيلية بما يسمى بالمناطق التجريبية، وأن يدخل الجيش اللبناني، وإذ فاجأ العكس هو الصحيح، الإسرائيلي هو عم يتوغل. الحل هو بوقف إطلاق نار شامل، ثانيا هو بالانسحاب الجيش الإسرائيلي من كل أرضنا. وحدا بيسأل شو البديل؟ البديل هو الجيش. الجيش يبسط سلطته على كامل التراب اللبناني.
1: ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي بالتزامن مع توغلات برية. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي يستهدف منذ ساعات الصباح المنازل في بلدة بني حيان وبلدات ميفدون والمنصوري ومركبة وميس الجبل، التي توغلت قوة إسرائيلية إلى أطرافها الغربية في منطقة حوشين، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة التي طالت إلى هذه الكرة والبلدات القنطرة ووادي سلوكي. أما في مسلسل تفجير ونسف المنازل، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات في بلدات مجد الزون ومشاع المنصوري ومركبة وزوتر الشرقية لمرات عدة، وحداثة ومحيط دير سريان الطيب وأرنون وكفر تبليد. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق مرتفعات علي الطاهر، التي لا تزال تتعرض منذ ساعات الصباح لقصف مدفعي عنيف من العيار الثقيل. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل حارقة فوق أطراف بلدات رب 30 ومركبة والخيام، ما أدى إلى اندلاع الحرائق في المنطقة دون أن تتمكن أي من فرق الإطفاء لإخمادها. كذلك أقدمت قوات الاحتلال على إحراق العديد من المنازل في الخيام وحداثة. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير فوق معظم المناطق الجنوبية على مستوى منخفض جدا. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي بيروت، سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية.
6: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم، أهلا بك.
7: شكرا لك. أهلا بك.
6: ينتظر لبنان نتيجة زيارة الجنرال جوزيف كليرفيلد الآتي من إسرائيل، هل ستتمكن برأيك واشنطن من ضبط إيقاع مسار المفاوضات، وهل من الممكن أن نشهد ليونة إسرائيلية بعد هذا التعنت؟
7: رهان على هذا الأمر، ليس هناك رهان آخر. بدنا نراهن على أمريكا. نحن وضعنا كل بيضنا في

0: سيمون كرم الذي يفاوض باسم لبنان في لحظة من اللحظات كان يغادر قاعة المفاوضات لولا تدخل رئيس الجمهورية في اتصال هاتفي فأقنعه بالبقاء. في واضح تماما أن السلطة في لبنان تراهن على هذا الأمر وبالتالي تدافع عنه حتى النفس الأخير وتنتظر أن تعطي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال زيارة القيادي العسكري الأمريكي دفعة جديدة لهذه المفاوضات. لكن أنا كمراقب سياسي أرى أن إسرائيل في هذه المرحلة بالذات لن تعطي لبنان شيئا، ستمارس المزيد من الضغوط على لبنان وبالتالي ستزيد عدوانيتها على لبنان خصوصا مع اقتراب يعني موعد الانتخابات أو كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية في إسرائيل.
1: نعم، هناك حديث عن إمكانية أن يؤجل لبنان مشاركته في الجولة المقبلة من المفاوضات أو حتى أن يرفض المشاركة فيها، هل برأيك هذا السيناريو مطروح؟
0: كلما يعني تعقدت الأمور يطرح هذا الأمر، يعني من جانب السلطة في لبنان تقول بأنها أو تلوح بالمغادرة المفاوضات أو بمقاطعتها أو بتأجيلها، والآن هذا الأمر يتردد يعني في الآونة الأخيرة. أنا أستبعد يعني هذا الأمر، السلطة محكومة بهذا المسار لن تغير لن تبدل، يعني حتى لو يعني هي تلعب لعبة إدارة الوقت ليس أكثر، لن يكون بمقدور السلطة التي يعني هي التي اختارت هذا المسار ودافعت عنه حتى الآن أن تتركه أو أن تؤذيه.
1: وفي حال اتخذ ما تداعيات مثل هذا القرار؟
0: يعني أمر جيد، يكون لبنان يعني قد ضرب يده كما يقال على الطاولة واعترض على هذا التعنت الإسرائيلي، وهذا أمر مطلوب منه. يعني أعتقد أنه في كل المفاوضات في العالم الوجه السلبي بالأمر يستخدم إلا في لبنان حتى الآن، يعني السلطة اللبنانية حتى ولو فشلت المفاوضات تريد أن تظهر أنها ما زالت يعني مستمرة وأن بالأمل معقود في الأيام المقبلة.
1: الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم، شكرا جزيلا لك.
2: تتجه الأنظار تشريعيا في اليومين المقبلين إلى ساحة النجمة، حيث يعقد مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري جلسات عامة لمتابعة بحث وأقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها قانون الإعلام، العفو العام، إلغاء عقوبة الإعدام، إعادة هيكلة المصارف، ورفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما.
3: وبالتوازي سيتم إخلاء وأقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسات اعتبارا من 7 صباحا وحتى الانتهاء. واليوم زار وزير الدفاع ميشيل منسا نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب وسلمه ملاحظات الجيش الخطية على اقتراح التعديلات المطلوبة بشأن قانون العفو العام. وعشية الجلسة شنت جمعية مصارف لبنان هجوما قانونيا واسعا على التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، معتبرة أن عددا من المواد يشكل مساسا بحقوق المصارف والمساهمين. وفي ملف المودعين طالبت الجمعية بتكريس مبدأ المساواة بينهم فور نشر القانون.
2: نقيب المحررين جوزيف القصيفي وفي حديث إلى إذاعتنا كشف عن اجتماع سيعقد مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بمشاركة نقابتي المحررين والصحافة للبحث في الاعتراضات على بعض بنود مشروع قانون الإعلام قبل نقاشه في الجلسة التشريعية العامة غدا وبعد غد. القصيفي رفض استخدام عبارات جرائم الصحفيين والسجن الاحتياطي.
3: في السرايا الحكومية عقد اجتماع موسع مع رئيس مجلس الأعمال اللبناني السوري خليل العرب. الرئيس سلام شدد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني السوري وتحويله إلى إطار لتطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة الصادرات اللبنانية وتعزيز التعاون في مجالي النقل والطاقة، بما يفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص وينعكس إيجابا على اقتصاد البلدين.
2: في وزارة المالية عقد اجتماع خصص للبحث في معالجة موضوع الرسوم البيئية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. الوزير ياسين جابر أعلن التوصل إلى التوافق بشأن معالجة ملف النفايات، مشيرا إلى ضرورة إصدار مرسوم لتأمين التمويل اللازم للمطامر مع اعتماد معدلات لا تثقل كاهل المستهلك.

0: ولا تطال السلع الأساسية. وكشف عن اجتماع مع رئيس الحكومة غدا لتثبيت التفاهم، مؤكدا السعي إلى حل دائم للملف مع الحفاظ على المصلحة العامة ومنع التضخم.
1: وفي طرابلس جال وزير طاقة جو الصد على المنشآت النفطية، حيث أعلن أن صيانة خط الغاز العربي انطلقت.
2: كل القضايا إذا بدك اللوجستية، المعبر من وين لحيمرقوا، أمن العام، جمرك وين بينتظروا، من نتأكد إنه هذه هيدا خريطة عم بيفرجوني شو يعني شو الإمكانيات. الشق الثاني هو الشق التعاقدي، في عدة شركات أبدت يعني اهتمام باستعمال خزانات تبع منشآت طرابلس. نحن بسبب نقرر الأسبوع ماكسيموم أسبوع جاي إنه شو لح يكون طريقة التعاقد.
0: حياتيا طالب وفد من رابطة قدماء القوى المسلحة في خلال لقائه وزير الداخلية أحمد الحجار بإعادة النظر في قرار تقسيط التعويضات والعمل على إيجاد صيغة تراعي حقوق المتقاعدين وتراعي أوضاعهم المعيشية.
1: إلى ذلك، اعتبرت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان أن قرار تقسيط المفعول الراجعي للرواتب الستة يشكل انتقاصا واضحا من حقوق الأساتذة، ودعت الرابطة إلى العدول الفوري عن هذا القرار. هذا وينفذ تجمع روابط القطاع العام إضرابا اعتبارا من اليوم احتجاجا على تقسيط المستحقات المالية. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة مشاركتها في الإضراب مع التلويح بتصعيد التحركات إلى حين التراجع عن المرسوم.
0: أطلق وزير الأعلام بول مرقص ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة كومن للتأمين روجيه زكار مشروع تأمين مجاني لدعم السياحة والاستثمار. التفاصيل مع الزميلة جوزيت الحاج.
3: بهدف تشجيع الوافدين على زيارة لبنان وتحفيز حركة الاستثمار والاقتصاد والاستياف، أطلق وزير الأعلام بول مرقص ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة كومن للتأمين روجيه زكار مشروع التأمين المجاني للوافدين العرب والأجانب إلى جانب الآلية المعتمدة لتنفيذه. الوزير بول مرقص أشار إلى أن الفضل في طرح هذه الفكرة يعود إلى القطاع الخاص الذي يبادر إلى تقديم مقترحات تحفيزية من شأنها دعم حركة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
4: المبادرة تكمن بإتاحة الضمان الإلزامي أو الضمان التأمين المجاني للوافدين العرب والأجانب إلى لبنان، إتاحة إجراء هذا الضمان أو هذا التأمين على اختلاف أنواع بوالس التأمين، يعني بيكون ضمان على اختلاف المخاطر بالأحرى من حيث التشجيع لهؤلاء للقدوم إلى لبنان مشان هن يضخوا أكثر الاستثمار والحياة إلى شرايين الاقتصاد اللبناني ويعززوا موسم الاصطياف.
3: المدير العام لشركة روجيه زكار أوضح من جهته أن غياب التغطية التأمينية من جانب شركات التأمين الأجنبية نتيجة الحرب القائمة استدعى اللجوء إلى هذه الخطوة، لافتا إلى أن بوالص التأمين ستشمل مختلف المخاطر.
5: الفكرة أنه كل أجنبي وخاصة إخواننا العرب جايين على لبنان مأمنين شو ما صار أخطار طارئة بلبنان، لنشجعهم أن يجوا على لبنان. هلا المبادرة نحن عاملينها خلال هول الشهرين، وين كل أجنبي بس عليه يفوت على المنصة تبع كومن يحط بالبرومو كود Ministry of Information MOR وبيطلعته تخطيطه ببلش. مبادرة نحن مبلشينا من هون، بس نحن مكملين وإن شاء الله نقدر نعملها مع كل تذكرة سفر مع الميدل إيست.
3: من وزارة الأعلام جوزيت الحاج، صوت كل لبنان.
1: قضائيا، ادعى القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بجناية تأسيس شركات وهمية وسرقة أموال من مصرف لبنان، مطالبا بإصدار مذكرة توقيف وجهية بحق الموقوف وعرض الأوراق عليه بعد استجوابه. كما أحال حاموش الملف إلى قاضية التحقيق المناوبة شهرزاد ناصر.
0: أمنيا، أوضحت قيادة الجيش أن مقاطع الفيديو المتداولة عن تعذيب موقوفين وأطلاق النار قديمة واتخذت التدابير اللازمة بشأنها.
1: كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان كواليس اللقاء الذي جمعه بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي وذلك لسبع ساعات، وأكد أن المحادثات تركزت على تداعيات الحرب والعقوبات. وقال بزشكيا أن خامنئي شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على الوحدة والانسجام الداخلي، محذرا من محاولات العدو استغلال الانقسامات وإثارتها داخل إيران. وأكد الرئيس الإيراني أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التماسك الداخلي وتوحيد المواقف في ظل محاولات تستهدف إثارة الانقسام في داخل البلاد.
0: إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية العمانية أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة على ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على مسار المحادثات.
1: إلى الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في خلال اقتحامها بلدة قصرة في نابلس. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية في معظم المناطق، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر.
0: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: مفاوضات روما على المحك، واشنطن تتحرك ولبنان يترقب، كليرفيلد إلى بيروت والمسار الدبلوماسي بين عون وكرم، في الجنوب الاعتداءات تتواصل، المنصور ترفع الصوت، وخريس الجيش والبديل، ساحة النجم أمام استحقاق تشريعي مزدحم، قوانين ساخنة على الطاولة، رفضا لتقسيط المستحقات القطاع العام يتوعد، من الشركات الوهمية إلى أموال المركزي ادعاء جديد بحق رياض سلامة، بيزيشكيان يكشف كواليس سبع ساعات مع خامنئي، تحذير من الانقسام في زمن المواجهة. وكان في النشرة أيضا: خاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: يبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون
3: بلا قيود.
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين: القوة النارية الأمريكية في أوروبا وآسيا تراجعت بسبب الصراع مع إيران، الأمم المتحدة تشجع السوريين على العودة من لبنان، ليبيا تفقد 390 هكتارا من الغطاء الشجري خلال 25 عاما.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: ونبدأ الحلقة بملفنا الأول عن الولايات المتحدة، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار وخبراء قولهم إن القوة النارية للقوات الأمريكية المتواجدة في أوروبا وآسيا قد ضعفت على خلفية الصراع مع إيران. وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن الحرب ضد إيران أدت إلى استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية، كما أن الانخفاض السريع في إمدادات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة الحيوية في أوروبا وآسيا يجعل الجيش الأمريكي في هذه المناطق أقل تجهيزا. كما نقلت عن مسؤولين لم تكشف عن أسمائهم أن الحملة الإيرانية أجبرت البنتاغون على تحويل السفن الحربية والطائرات ووحدات الدفاع الجوي بشكل عاجل من جميع أنحاء أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، مع ما يترتب على ذلك من عواقب تشمل تراجع معنويات القوات. في وقت سابق ذكرت شبكة NBC نقلا عن مصادر أن قيادة البنتاغون عقدت اجتماعا طارئا لمعالجة مشكلة نقص الذخيرة والإمدادات بعد أن اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا بنائب وزير الحرب ستيفن فاينبرغ المسؤول عن المشتريات لانتقاده. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في شأن الدولي والأوروبي الأستاذ محمد عبد الله. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. يعني نبدأ بما أفادت به تقارير إعلامية غربية من أن القوى النارية الأمريكية تراجعت في أوروبا وآسيا وسط الصراع مع إيران، كما يؤثر استنزاف مخزونات الأسلحة على معنويات الجيش. ما هي الأخطاء التي ارتكبها البنتاغون والتي سمحت لصراع محلي في الشرق الأوسط باستنزاف ترسانات الأمريكية بشكل خطير؟
6: أولا لابد من إشارة إلى أن هناك سوء تقدير حول حجم الرد الإيراني على القوة النارية الأمريكية. تبين أن الإيرانيين يملكون قدرة وطاقة نارية كبيرة جدا، وبالتالي هذا الأمر ساهم في استنزاف الوسائل الدفاع الجوية الأمريكية. يعني هناك الولايات المتحدة تمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ الهجومية التي تلقى من الطائرات أو القذائف البتسعية الثقيلة، ولكن فيما يتعلق في صواريخ الباتريوت ومنظومات التاد تبين بأن هناك أعداد محدودة، رغم المخازن الكبيرة التي كانت منتشرة في أوروبا وفي آسيا وفي دول الخليج. حتى هذه الدول، يعني الولايات المتحدة وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن دول الخليج. يعني أعتقد بأن حسابات الولايات المتحدة عند انفجار هذه الحرب حساباتها كانت أن الرد الأمريكي أن الرد الإيراني قد يكون محصورا في القواعد العسكرية، يعني في البحر أو في البارجات، ولم تكن في حسابها أن الصواريخ الإيرانية قد تطال جميع القواعد العسكرية في المنطقة. وبالتالي اضطرت الولايات المتحدة إلى تأمين شبكة الدفاع في مجموعة دول الخليج حتى في إسرائيل نفسها، وبالتالي وجدت نفسها أمام استهلاك كبير في مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ. وبالتالي هذه إحدى المفاجآت التي التي خرجت خلال هذه الحرب. يعني وحتى إذا هناك جانب يعني حتى الولايات المتحدة رغم ذلك تبقى القوة العسكرية، صحيح أنها القوة رغم تفوقها العسكري على المستوى العالمي، إلا أن هذه الحرب كشفت هذا الجانب من العجز بأن الولايات المتحدة غير مستعدة للخوض حرب استنزاف طويلة وعالية الكثافة النارية طبعا، وهذا يضعها أمام اختبار الاستدامة ويطرح أمامها أسئلة حول التزامها بالدفاع عن حلفائها في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى إمكانية التعويض بسرعة نفسها ما تستهلكه من صواريخ. وهذا جانب آخر من الأزمة، لأن الولايات المتحدة عاجزة عن إنتاج ما تستهلكه، يعني بنسبة السرعة الاستهلاك هناك تباطؤ في الإنتاج، وهما ما طرح بالنسبة للأمريكيين اتساع الفجوة بين معدل الاستهلاك ومعدل الإنتاج. وهنا تكمن أهمية هذه الأزمة، أن الحرب الأمريكية الإيرانية شكلت اختبارا لقدرة الجيش الأمريكي على القتال وعلى إدارة أزمات عسكرية في وقت واحد، وهو ما تظهر هذه الفجوات التي تظهر تثبت أن الولايات المتحدة غير قادرة على مواجهة أكثر من أزمة في وقت واحد. وإذا ما استمر هذا الضغط على المخزونات فقد تجد نفسها واشنطن أمام إعادة حسابات كبرى، وليس في الشرق الأوسط فقط إنما داخل منظومة الناتو نفسه، حتى طبيعة النظام الأمني أو المظلة الأمنية التي توفرها لدول الأعضاء في دول الحلف. يعني حتى المظلة الأمنية التي تفتخر بها الولايات المتحدة بأنها تأمنها أنها تستطيع تأمينها لأوروبا أمام ما جرى في إيران في الحرب الإيرانية الأمريكية أثبت فشله. وبالتالي هناك وهنا يتطلب طبعا بالطبع من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين وحتى الآسيويين أن يعيدوا النظر في الاعتماد على مظلة كاملة، مظلة أمنية كاملة أمريكية.
5: هل يشير الانسحاب القسري لأنظمة باتريوت من الحلفاء الأوروبيين إلى انهيار مفهوم الأمن غير القابل للتجزئة لحلف الناتو في ظل نقص حقيقي في الموارد العسكرية والصناعية؟
6: وهنا أيضا يجب أن نلاحظ المخزون الصاروخي للولايات المتحدة المنتشر في أوروبا لقد استهلكته أوكرانيا بشكل كامل. يعني هناك المخزونات الموجودة في هولندا أو الموجودة في ألمانيا قد استهلك، حتى في بريطانيا قد استهلكته الحرب في أوكرانيا. وبالتالي وجدت نفسها الولايات المتحدة أمام نقص في المخزونات، وهذا مخزون طبعا مخزون الصواريخ والذخائر. وهنا لابد من الإشارة بأن حتى يعني رغم نفي البيت الأبيض لكل التقارير التي تتحدث عن النقص في مخزونات الأسلحة والصواريخ، يصر البيت الأبيض على أنه لا أزمة حقيقية في مخزونات الصواريخ وأن الجيش الأمريكي يملك كل ما يحتاجه. حتى هناك مراكز الدراسات الاستراتيجية وهي مراكز أمريكية وغربية تتحدث عن تراجع هذه المخزونات بنسبة لأكثر من الثلثين، وحتى هناك بالنسبة لمنظومات الساد هناك نقص حتى 80%. وهناك تقارير أخرى تكشف عن تراجع حاد في مخزون الأسلحة خلال أيام فقط من المواجهة. وهذا الاستنزاف كان طبعا سيكون له تداعيات على مجمل دول المنطقة، كان في آسيا. يعني هناك منذ يومين تم سحب الأسلحة من المخزونات الصاروخية من كوريا الجنوبية ومن المحيط الهادي وسط تحذيرات يعني خبراء أمريكيين وغربيين من أن إعادة بناء هذه المخزونات قد تستغرق من سنة إلى 4 سنوات. وهنا نطرح وهنا لابد، وهذا يطرح مشكلة الأمن غير القابل للتجزئة، وهذا ما كشفته الحرب فعلا حدود هذا المفهوم عندما تصطدم الالتزامات بحدود الموارد، وهذا ما يطرح مشكلة الموارد المشتركة. يعني وهنا تظهر حدود المظلة الأمريكية، وهنا ويتحول الأمن غير القابل للتجزئة شعارا سياسيا إذا لم تكن الموارد العسكرية كافية لذلك. يعني هناك لا يوجد هناك إمكانية، يعني إذا كانت الإمكانيات الحماية محدودة يتحول هذا الشعار إلى شعار سياسي غير قابل للتنفيذ عمليا. يعني حتى لو أجرينا مقارنة مثلا على سبيل المثال بين الحرب بين روسيا مثلا منذ 4 سنوات تستنزف روسيا، وحتى الآن مخزونها العسكري مثلا حتى الآن لديها مخزون جيد، وأنها تدير أو تستعمل هذا المخزون بطريقة علمية، بطريقة يعني بطريقة ذكية. بالتالي الولايات المتحدة كانت تعتقد بأن حرب مع إيران ستكون خاطفة، وبالتالي استعملت كمية كبيرة من الأسلحة، لتجد نفسها اليوم تعاني من أزمة في منظومة الإنتاج الدفاعي ومن ومشكلات نقص في الدفاعات الجوية، في أنظمة الدفاع الجوي.
5: نعم أستاذ محمد، يعني كم من الوقت سيستغرق الجيش الأمريكي للخروج من أزمة نقص الذخيرة إذا استمرت حدة المواجهة الحالية؟
6: هناك بعض الخبراء يحددون، يعني هناك مهل مفتوحة من 1 إلى 4 سنوات، ولكن إذا فصلنا هذه، يعني هناك من 1 إلى 2 سنوات على المدى القصير قد يكون هناك أزمة، ولكن على المدى الطويل قد يستطيعون سد هذه الثغرة، ولكن بكلفة غالية وكلفة أعلى. يعني حتى الولايات المتحدة منذ أشهر طلبت من مصانع الأسلحة التي تزود الجيش الأمريكي بمضاعفة الإنتاج مقابل مضاعفة الأسعار، ولكن هناك حتى يعني على المستوى الدولي هناك سلاسل توريد، هناك نقص في الأسواق لبعض المركبات، بعض المركبات تدخل في الصناعة الصاروخية، وبالتالي على المدى القصير إذا على المدى القصير قد يعانوا من هذه المشكلة، ولكن على المدى الطويل يعني الخبراء يضعون من 1 إلى 4 سنوات، ولكن قد نصل إلى 2، يعني إذا من 1 إلى 2 قد يكون هناك مشكلة، ولكن من 2 إلى 4 سنوات قد يستطيعون سد هذه الثغرة. وبالتالي على وهنا لابد من توزيع، إذا قلنا توزيع المهام أو الصناعات بين دول، هناك بعض الدول تنتج بعض المركبات الصاروخية مثل بريطانيا وألمانيا وهولندا، يعني المشكلة ستكون أمام القوات الأمريكية مطروحة على المدى المتوسط. يعني إذا قلنا أن المفاوضات مع إيران تجري اليوم بوتيرة بطيئة، وهي تكون عملية لكسب الوقت لتأمين بدائل أو لتأمين على الأقل قدر معين من المخزون من الذخائر والصواريخ التي يحتاج إليها الجيش الأمريكي. يعني هناك تقارير لأن الولايات المتحدة صدرت كل ما تملك أو أكثرية مخزونها إلى إسرائيل للدفاع عن إسرائيل، وبالتالي وضعت القواعد الأمريكية في أجواء إلى حد ما مكشوفة أمام غزارة الصواريخ الإيرانية.
5: كيف يؤثر انخفاض معنويات أفراد الجيش بسبب عمليات الانتشار الطارئ المستمرة على الفعالية القتالية الإجمالية للوحدات الأمريكية في الخارج؟
6: طبيعي جدا، من الطبيعي جدا أن تنعكس هذه المشاكل أو هذه الأمور على معنويات الجيش الأمريكي طبعا، الذي قد يبقى في حالة استنفار طويلة وحالة ضغط دائم، ضغط نفسي، ضغط على حتى العائلات. هناك لاحظنا مؤخرا هناك تحرك لعائلات البحارة حامية الطائرات جنرال فورد، هناك مظاهرة لعائلاتهم، وهذا يولد ضغط نفسي على العسكريين. أضف إلى ذلك إذا كان هناك إصابات، لأنه يبدو على ما يبدو بأن هناك يعني الصواريخ الإيرانية أصابت بعض الأهداف وأنها أخرجت حامل الطائرات عن الخدمة، وبالتالي قد يكون هناك إصابات وخسائر، وهذا يشكل ضغط إضافي على العسكريين، وهذا بالطبع سينعكس على جاهزية الجيش الأمريكي ومعنوياته في حرب استنزاف طويلة إلى حد ما. والنقطة الأهم يعني إن الحرب كشفت أن هناك فعلا فرقا بين امتلاك قوة عسكرية هائلة وبين القدرة على خوض حرب طويلة عالية الكثافة ضد خصم كبير دون استنزاف المخزون الاستراتيجي.
5: هل تعد أزمة الإمداد هذه شرارة للانتقال إلى بنية أمنية متعددة الأقطاب، يعني حيث ستجبر القوى الإقليمية على الاعتماد كليا على قدراتها الدفاعية الخاصة بدلا من المظلة الأمريكية.
6: بالطبع بالطبع، هذه ستكون نتيجة طبيعية. النظام الأمني لا شك سيتأثر، الدول تبتعد، الدول أو الدول لم تعد تريد الاعتماد على مصدر واحد للسلاح. يعني هنا نذهب إلى تنويع مصادر الأسلحة، تنويع مصادر حتى الحماية، طلب الحماية. ويمكن الدرس طبعا الذي تخلص طالت لا شك بأن جميع الدول وبالأخص أصدقاء الولايات المتحدة لابد أنها استخلصت الدرس، وأنه من الدول عليها أن تعتمد على مظلة، يعني على بنية ذاتية، على صناعات أو على صناعات، على تنويع مصادر السلاح، بناء صناعات دفاعية محلية، عملية تخزين أكبر للذخائر، وتعاون إقليمي. وبالتالي هذا سيتطلب تقليل الاعتماد على قرار الولايات المتحدة في الأزمات الكبرى. ولا شك طبعا هذا سينعكس على طبيعة علاقة الولايات المتحدة بحلفائها. يعني اليوم نحن نرى أوروبا التي تعاني اليوم من أزمات متعددة، منها ما يرتبط، يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار تعاني البرد، تعاني الحرارة، الحر والكر، وتعاني الطاقة، وتعاني أزمات الطاقة والهجرة والأزمات الاقتصادية وانخفاض القدرة الشرائية، وبالتالي سيكون لديها مشكلة في الأمن وفي الحماية. اليوم أوروبا تجد نفسها وبالتحديد فيما يتعلق بالتزاماتها في أوكرانيا، تجد نفسها اليوم عاجزة عن ملء الفراغ الأمريكي والاعتماد على نفسها.
7: هل نحن أمام أزمة أمريكية؟ نعم بالطبع، المشكلة ليست أمريكية فقط، هناك أزمة في منظومة الإنتاج الدفاعي الغربية بأكملها. أوكرانيا استهلكت الكميات الكبيرة، كميات هائلة من الذخائر الغربية، والحرب مع إيران فتحت جبهة استنزاف جديدة، بينما إنتاج الأنظمة مثل الباتريوت والتاد لا يمكن مضاعفتها بين ليلة وضحاها. والنتيجة أن أوكرانيا وأوروبا وإسرائيل والقوات الأمريكية ودول الخليج تحتاج إلى الدفاع الجوي، وكل هؤلاء يدخلون في صفوف إنتاج واحدة محدودة القدرة، وهذا ما يجعل الحرب الإيرانية ذات تأثير يتجاوز الشرق الأوسط، وهذا ما ينعكس على معنويات الجيش الأمريكي الذي يعيش في حالة استنفار طويلة، وهو تولد ضغطا نفسي على العسكريين وعائلاتهم، ناهيك عن الإصابات التي قد يتعرضون لها نتيجة القصف أو ردود الفعل الإيرانية على السفن والبوارج التي تتواجد في المياه الإقليمية. وهذا ما ينعكس على الجاهزية، وهي النقطة الأهم، أن الحرب كشفت أن هناك فرق بين امتلاك قوة عسكرية هائلة وبين القدرة على خوض حرب طويلة عالية الكثافة ضد خصم كبير دون استنزاف المخزون الاستراتيجي. وهذا ما ينعكس سلبا على النظام الأمني المقترح من قبل الولايات المتحدة على حلفائها. وهنا تجد الولايات المتحدة نفسها أمام معضلة جديدة، بأن ترى بعض الدول لا تريد الاعتماد على مصدر واحد للسلاح أو الحماية، والدروس التي يمكن أن نستخلصه أو أن تستخلصه هذه الدول أن المظلة الأمريكية ليست بديلا عن بناء قدرات ذاتية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تنويع مصادر السلاح وبناء صناعات دفاعية محلية وتخزين أكبر للذخائر والتعاون الإقليمي وتقليل الاعتماد على قرار الولايات المتحدة في الأزمات الكبرى.
5: الخبير في الشأن الدولي والأوروبي الأستاذ محمد عبد الله، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وفي اليمن، أعلنت حركة أنصار الله اليمنية في وقت سابق تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها استهدفت تحشيدات سعودية ومخازن أسلحة في منطقة المخا بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. وقال المتحدث العسكري باسم الحركة العميد يحيى سريع في بيان إن العملية جاءت ردا على ما وصفه باستمرار التحشيد السعودي وتعزيز القوات بالأسلحة والمعدات، إلى جانب ما قال إنها اعتداءات في الساحل الغربي ومحافظة تعز. وأضاف سريع أن العملية تم تنفيذها باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن الهجمات حققت إصابات دقيقة وأدت إلى تدمير معدات وأسلحة ومقتل وإصابة العشرات بينهم سعوديون. وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين حركة أنصار الله اليمنية والمملكة العربية السعودية بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية في حال شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الحركة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدا رفض استمرار ما وصفه بالحصار والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية. حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي اللواء عبد الله غانم القحطاني في حديثه لسبوتنيك:
8: كل شيء متوقع في اليمن، والهدنة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، والحكومة الشرعية والشعب اليمني لا يمكنهم أن يبقون يعني تحت يعني ضغط الحوثي والحرس الثوري الإيراني، هذا متوقع يعني، بل أنه تأخر كثيرا. أعتقد أن الأمور حتى وإن حصل تهدئة مؤقتة، لكن المصير هو المصير، هو لابد من حرب يعني ضد الحوثي، كما يعني نرى في جنوب لبنان حزب الله نفس الطريقة، الميليشيات في العراق نفس الطريقة، الميليشيات السابقة في سوريا نفس الطريقة. في اليمن الموضع يعني أخذ وقت أكثر مما ينبغي، وأعتقد بأن الأمور ستتطور إلى أن يكون هناك يعني هجوم كبير جدا ضد الحوثي لإخراجه من صنعاء، هذا هو يعني هو المصير في النهاية، شيء لابد منه، تأخر أم تقدم. ولهذا أعتقد المؤشرات حاليا تقول بأن الموضوع إلى تصعيد، وإن حدث يعني شيء من الهدنة أو شيء من التراجع المؤقت لالتقاط الأنفاس أو شيء من الضغوط الدولية على الحكومة الشرعية أو حتى على الحوثي، ولكن لا أعتقد بأن الموضوع سيطول بهدنة أو سيطول دون الاشتباك أو سيبقى جامدا أو متجاهلا، لأن ما يجري لإيران الثورة الإيرانية يعني هو الأساس، هي حاليا في تراجع في لبنان وفي العراق وفي داخل إيران ذاتها، يعني هي في موقف صعب وبالتالي متوقع جدا، هذا متوقع. أخيرا أن هذا الهجوم الكبير من الشرعية اليمنية على الحوثي جاء كرد على انتهاكاته لحقوق الإنسان وهجماته الداخلية وضربات الصواريخ وأيضا تجويع الشعب اليمني. الحوثي خرج قبل أيام يقول بأن الشعب اليمني يأكل الأشجار، وهذا دليل على أنه وصل إلى مرحلة صعبة جدا. لن تتراجع الأمور كثيرا عسكريا ولن يحصل هدنة طويلة، وأعتقد الأمور مرشحة لمزيد من القتال داخل اليمن، وربما يكون هناك أيضا مساندة دولية ليست فقط من السعودية ولا من التحالف العربي، وإنما من دول أخرى قد تساعد الجيش اليمني والشرعية اليمنية لأجل استعادة سيادة اليمن وتحرير صنعاء وإخراج الحوثي من الحكم.
5: في المقابل قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني أكرم الحاج لسبوتنيك:
9: على ما يبدو أنه يحمل رسائل عدة، رسائل للشأن الداخلي وأيضا رسائل للمملكة العربية السعودية، وأيضا هي رسالة أخرى على ما يبدو حتى للمجتمع الدولي إلى المبعوث الأممي، على اعتبار أن تصعيد صنعاء عنوانه العريض التصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار، وأيضا رسالة صنعاء الواضحة تماما أنها تطالب بالاستحقاقات لخارطة الطريق التي برمت بواسطة المجتمع الدولي، وأيضا بوجود حكومة العليمي في العام 2023، أعتقد التي كان في العام 2022، تلك الاتفاقية أو تلك خارطة الطريق هي كانت خارطة الطريق لتسوية الشأن اليمني وحلحلة الملف اليمني. ومنذ ذلك العام وحتى العام ونحن في 2026 لم تتحرك الأمم المتحدة ولم تتحرك السعودية لمسألة الإيفاء بتلك الاستحقاقات والتي تطالب بها صنعاء، رفع الحصار على جميع المنافذ والموانئ والمطارات اليمنية، أيضا دفع الرواتب الموظفية الدولة، ناهز ذلك إلى الإعمار وما سببته الحرب السعودية على العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية. هذه الأشياء الخطوط العريضة هو ما حددته صنعاء. أما مسألة التصعيد على ما يبدو أن صنعاء ترسل رسائل واضحة أنها قادرة بأن تنتزع مطالبها بالقوة إذا لم تضخ المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي إلى حلقة الملف اليمني، استهداف مأرب وشبوة واستهداف أيضا اليوم المخا بعدة صواريخ ومسيرات. هذا ما يوحي أن التصعيد يقابله التصعيد على اعتبار أن استهداف مطار صنعاء من قبل السعودية عندما حلقت الطائرة ودخلت الأجواء الطائرة الإيرانية للهبوط في مطار صنعاء ومن ثم هبطت في مطار الحديدة، اعتبرته صنعاء تصعيد وكان الشرارة الأولى للتصعيد.
5: وحول مستقبل الأوضاع في اليمن قال الحاج:
9: ما حرك مجرى هذه العمليات هي ما تطالبه صنعاء كما أسلفت، لكن على ما يبدو أن حتى الآن لا يمكن أن الحرب ستنطلق سوف تكون حربا مفتوحة. هي رسائل حتى الآن متبادلة ناهيك إلى ذلك استهداف المملكة العربية السعودية من قبل أنصار الله هنا في صنعاء. إذن كما أسلفت هي رسائل واضحة، وعلى ما يبدو أن الحرب لن تكون مفتوحة، وما زالت على ما يبدو نافذة المشاورات في سلطنة عمان ما بين وفدي صنعاء والشرعية وما بين المبعوث الأممي ما زالت مفتوحة ولم تغلق هذه المباحثات أجندتها. ليس هناك معالم واضحة إلى أين تتجه المشاورات، لكن أعتقد أن إذا ما بدأت حلحلة المشاورات في الرجوع إلى خارطة الطريق التي تطالب بها صنعاء أعتقد أن الأمور ستهدأ وستستقر. لكن بالمقابل هناك أيضا القوات الشرعية هي الأخرى من خلال بياناتها العسكرية ومن السياسية هي تصعد في كثير من الجبهات، لكن المرحلة ما يبدو أستطيع القول أنها قصف نبض لجميع الأطراف. وفي الأول والأخير أعتقد أن الحرب لن تخدم أي يمني، الحرب ستحمل المنطقة عبئا كثيرا.
5: وحول الحديث عن احتمال اندلاع حرب برية أضاف الحاج:
9: ليس هناك أي حرب برية من أي اتجاهات أو من أي أطراف، هناك مناوشات قد تكون حدودية في متارس الفرقاء اليمنيون، هناك قد تكون مناوشات في المحافظات التي تحت إدارة صنعاء ومحافظات تحت إدارة عدن، هناك استخدام للطيران المسير، هناك استخدام للصواريخ، هذا ما هو حاصل. لكن حرب برية بمفهومها العام أنا أعتقد أنها لم تصل إلى هذه المرحلة، وأعتقد أن الأوراق كلها مغلوطة ومخلوطة حتى الآن من جميع الأطراف. أعتقد الجميع لا يريد حرب، هكذا أقرأ الحقيقة التي ممكن أن تقرأ. الجميع لا يريد حرب، حتى المملكة العربية السعودية هي تعلم أنها لا تريد حرب، لأن إذا ما تهورت المملكة العربية السعودية وأخذ تصعيد أكبر أيضا من قوات الشرعية ضد أنصار الله، أعتقد بأن أنصار الله سيستهدفون المملكة العربية السعودية، والمملكة بضع كويهات هي على مرمى الصواريخ والطيران المسير. إذا السعودية هي خسرانة، اليمنيون خسرانون في هذه الحرب، ولا حل لهم سوى العودة إلى طاولة الحوار وحلحلة الملف المطروح في تلك خطة الطريق. لا يمكن العودة إلى الوراء، خارطة الطريق هي الوحيدة التي ممكن السير حولها.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وننتقل إلى لبنان وسوريا. تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جاهدة لإعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم بعد الاستقرار النسبي للأوضاع في بلادهم. وفي هذا السياق أعلنت المفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة عن برنامج دعم العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا. ويقدم البرنامج دعما يشتمل على تأمين نقل اللاجئين وتقديم منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد العائلة راغبين في العودة إلى سوريا، كما تحصل العائلات المؤهلة على دفعة مالية إضافية تعطى لمرة واحدة بقيمة 300 دولار أمريكي لكل عائلة. كما يتيح البرنامج اصطحاب ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة بالإضافة إلى أمتعتهم الشخصية المحمولة. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. بعد الترحيب بحضرتك دكتور محمد، يعني نبدأ من إطلاق الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة برنامج حوافز مالية لتشجيع عودة اللاجئين السوريين طوعا من لبنان. هل هذه المدفوعات كافية لتحفيز الناس على العودة إلى اقتصاد بلد مزقته الحرب؟
10: أولا تحية لك عماد وتحية لكل من يستمعنا. لا شك أن هذه حوافز للبقاء وليست حوافز للعودة. بمعنى آخر، عندما تقول لأي لاجئ أنا سأعطيك 100 دولار، هل 100 دولار تكفي اليوم في زمن تنكة البنزين تقارب 30 أو 40 دولار بأن يعود إلى بلاده؟ ربما لا يستطيع الوصول إلى قريته، أو 300 دولار نفسها للعائلة إذا كان معه ولدين لا يستطيع وزوجة لا يستطيع الوصول بهم إلى قريته. وبالتالي على هذا الأساس أعتقد أن هكذا حوافز من برنامج الأمم المتحدة إنما هي حوافز للبقاء في لبنان وليس للعودة. وللمناسبة هناك جملة أمور لابد من الوقوف عندها بشكل التقرير وبالسياسات المعتمدة من الأمم المتحدة بهذا التوجه. أعتقد أن الشعب السوري الكريم يستحق أكثر من ذلك بالتعاطي الحقيقي الفعال القادر إن على صعيد التمويل، إن على صعيد اللوجستيات، إن على صعيد التنسيق ما بين لبنان وسوريا بهذا الملف. أعتقد أن هذا الملف أصبح ملف يعني بعد 2-3 سنين من الحكم ووضع لبنان الحساس في ظل الحروب الإسرائيلية المتنقلة، في ظل ارتدادات 7 أكتوبر ناهيك عن أزمة مالية مفتوحة منذ العام 2019، وتقريبا انتفاء كل الأسباب لبقاء الأخوة السوريين في لبنان. وعلى هذا الأساس أعتقد أن الأمم المتحدة ومجموعة المانحين والدول الكبرى حتى الساعة لا تقوم حقيقة بفعل حقيقي وقادر ومقبول وذات مصداقية، لا مع أزمة النازحين السوريين ولا مع معاناتهم ولا حقيقة مع معاناة لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمات مفتوحة على المستوى المالي والاقتصادي والسياسي ناهيك عن المستوى العسكري الذي يدركه الجميع. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أن هذا التقرير بمكان ما بكلامه بتقديراته قد يكون للأسف لزوم ما لا يلزم.
5: هل سوريا باقتصادها وسوق عملها وحياتها الاجتماعية مستعدة وقادرة لاستقبال مئات الآلاف من مواطنيها دفعة واحدة بعد سنوات طويلة من الغياب؟
10: دعنا بداية نتمنى لسوريا الحبيبة أن تعود أحسن مما كانت، وأن نتمنى السلام والأمن والأمان، وأن يعود إليها الطبيعة التي اشتهرت بها والاكتفاء الذاتي التي يعني عاشت معه سنوات وسنوات. ولكن هنا نطرح سؤال أكبر من ذلك بكثير سيدي. رقم 1، المنطقة اليوم بحاجة إلى تمويل هائل، غزة بحاجة إلى تمويل بمئات ملايين الدولارات، مئات مليارات الدولارات، فلسطين نفسها على مستوى الدولة تحتاج، لبنان يحتاج إلى إعادة الإعمار وتورة مليارات هائلة، مصر بحاجة إلى تمويل من صندوق النقد بفعل الأزمات المتلاحقة، الأردن بحاجة، ناهيك عن جملة دول في المنطقة غير لبنان وسوريا وفلسطين وغزة. المنطقة اليوم ربما بحاجة إلى تمويل، واليمن بحاجة إلى ما يقارب نصف تريليون دولار من التمويلات. هل اليوم في ظل هذا الكلام نستطيع أن نقول أن الحياة عادت إلى سوريا؟ لا أريد أن أحمل السلطة السياسية الجديدة في سوريا ما لا تستطيع أن تتحمله، ولكن واقع الأمر أن حتى الساعة سمع بالإعلام الكثير من الأرقام، الكثير من إذا شئت العقود الكذا، ولكن حتى الساعة نأمل أن تكون هذه الأرقام موضع التنفيذ، ولكن كل التقارير التي تأتي لا توحي حتى الساعة سوريا عادت تلك الدينامية الاقتصادية الهائلة التي نتمنى أن نراها، واحة للصناعة والزراعة واستخراج الأمن والأمان. ولكن واقع الأمر الاقتصادي، سوريا مثل لبنان مثل غزة مثل كثير من دول المنطقة بحاجة إلى تمويل من صندوق النقد، من البنك الدولي، من المانحين، على يكون المستقبل القريب لسوريا واعد وقادر حتى يتمكن السوريين من العودة بالمنطق الاقتصادي قبل بمنطق
11: الحنين إلى بلادهم وديارهم.
5: ما هي التداعيات الاقتصادية للنزوح الجماعي للاجئين السوريين على لبنان نفسه الذي يمر بأزمة طويلة الأمد؟
11: من الواضح جدا أن الأزمة اللبنانية لا تحتاج من يخبر عنها. العالم كله يدرك أن لبنان منذ ثورة تشرين، مرورا بانفجار بأزمة المصارف، مرورا باحتجاز الأموال، مرورا بطوفان الأقصى، ثم الحروب المتتالية، حتى الساعة لم يلتقط نفسه. ولكن كانت الأزمة السورية قد بدأت منذ 2011، وكان ما يقارب 2 مليون سوري ببعض التقارير في لبنان. بعض الأوراق أشارت أن تكلفة النزوح السوري بلغت ما يقارب 35 مليار بحسب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بين تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. على هذا الأساس لا نستطيع إلا أن نقول أعان الله لبنان كما أعان الله الأخوة السوريين النازحين. ولكن اليوم لبنان بهذه الفاتورة وهذه الكلف التي يتحملها ربما أن تحمل من يديه القدرة، أما لبنان ليس لديه القدرة وللأسف، ولا حتى لا بالمنحة، لا السياسي ولا الاقتصادي ولا الأمني. ولكن بلغة الأرقام لبنان يعاني أساسا من ميزانية فيها عجز، عجز على مستوى ميزان المدفوعات، عجز على مستوى المالية العامة، أزمة على مستوى المصارف، وبالتالي أزمة سياسية وأمنية مفتوحة، أزمة عسكرية مفتوحة، عدوان إسرائيلي لا ينتهي. والأخطر من ذلك الحديث للأسف عن بعض الأدوار المشبوهة هنا وهناك ضمن هذا النطاق. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول الكثير من اللبنانيين والكثير من الأحزاب اللبنانية أن لبنان دفع قسطه للعلا بهذا التوجه، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن ترسم حلول، وعلى السلطة اللبنانية أن تبادر للحديث بهذا الموضوع ضمن إطار من التعاون والتنسيق والشراكة بكل محبة للوصول إلى نتائج مرضية على مستوى إنهاء ملف النازحين السوريين في لبنان.
5: نعم دكتور محمد، يعني هل ستحفز هذه التجربة برامج مماثلة للأمم المتحدة في الأردن وتركيا وأوروبا مثلا؟
11: يا سيد الكريم، دعنا نقول أن هذه البرامج قد بدأت فعليا. يعني هناك دول مثل السويد أعطت حوالي 300 ألف كرون للعائلة، وأعطت ما يقارب 35 ألف كرون للفرد، حوالي شغلة 5000 يورو، وللعائلة حوالي 30 ألف تقسيطا للعودة. وهناك برامج تحفيزية أكثر. ومن الواضح أن سياسات أوروبا اليمينية بمكان ما تجاه اللاجئين، خاصة بعد ما جرى في إسبانيا وستة، ناهيك على أنه اليمين اليوم يحكم جزء كبير من أوروبا، والبرلمان الأوروبي ضمن برلمان الاتحاد الأوروبي، لا أريد أن أقول أنها سياسات معادية للمهاجرين. هناك سياسات واضحة أنها تريد أن تنهي هذا الملف، وفي مقدمته ربما الكثير من دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها سوريا التي تعتقد الكثير من هذه الدول أن كل مسببات اللجوء قد انتهت وانتفت. وعلى هذا الأساس هناك بعض التقارير تتحدث ليس فقط عن طالبي اللجوء الذين لم يحوزوا الإقامة، ربما معهم الإقامة إرجاعهم إلى بلادهم الأصلية، فما بالك من حتى الساعة باق بصفة لاجئ. وعلى هذا الأساس عبر برامج التحفيز أو عبر برامج غير التحفيز، الكثير من الدول العربية الأجنبية الأوروبية تحديدا التي يعني تزخر باللاجئين ستعمد إلى هكذا سياسات. ولكن علينا دائما أن نقول حذاري من هذه السياسات وكيفية التعاطي، لأن ما بين التحفيز إذا شئت اللغة العنصرية نكون أمام مشكلة كبرى على مستوى العالم.
5: سؤال أخير دكتور محمد، يعني هل هناك من مسوغ قانوني لبقاء أغلبية النازحين السوريين في لبنان الذي يعاني اقتصاده أصلا من موت سريري؟
11: من الواضح جدا إن كنا نتحدث عن لبنان أو الأردن أو تركيا أو حتى الدول الأوروبية، هناك أسباب كانت واضحة للجوء بالعديد من هذه الدول. الأسباب على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي ربما انتفت، أما على المستوى الشخصي قد يبقى حالات محددة من هنا إلى بقاء ربما نسبة 10-15% 20% أسبابهم لم تنتفي تمام. ولكن دائما دولة مثل لبنان على سبيل المثال قد حملت قصتها إلى العلا، ولابد من معالجة هذا الملف بطرق حضرمية، بطرق ضمن إطار التنسيق ستين. ولكن هذا الملف فعلا يحتاج إلى حل ببلد أبناءه يعني أصبحوا لاجئين.
5: الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وننتقل إلى العراق. وسط ضغوط مالية متزايدة وتراجع إيرادات النفط، تسلم العراق دفعة نقدية جديدة من الدولار في خطوة تمنح الخزينة دعما مؤقتا للسيولة وتساعد على تخفيف جزء من الضغوط المالية بالتزامن مع اتساع فجوة العجز إلى نحو تريليوني دينار. وقبل أيام قليلة تسلم البنك المركزي العراقي شحنة جديدة من الدولارات النقدية قدرها 500 مليون دولار من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وفقا لوسائل إعلام عراقية، والتي أكدت أيضا أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات المتعلقة بالمسافرين والحوالات الخارجية بموافقة البنك المركزي العراقي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أوقفت في أواخر شباط فبراير الماضي شحنات الأوراق النقدية إلى العراق بالتزامن مع اندلاع الحرب مع إيران، ما حرم حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من مصدر مهم للسيولة النقدية مرتبطة بعائدات صادرات النفط العراقية المدعى لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. إلى ذلك، قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير في مؤتمر صحفي حضره مراسل سبوتنيك:
12: كميات التصدير اللي قاعد تصدر عن طريق ضيق هرمز، هناك تصدير بس بكميات قليلة. إذا ما قورنا بالفترة السابقة قبل الإقليم، قبل الحرب، النسبة تقريبا من 25-30% من التصدير السابق، يعني كمعدل منذ بداية الأزمة ولحد الآن إحنا نصدر بحدود 22 مليون برميل. قبل الأزمة كنا نصدر بحدود 106 يوميا.
5: بهذا الصدد قال المهتم بالشأن الاقتصادي كريم همام في حديث لسبوتنيك:
13: هي الطامة الكبرى، احنا بلد عاجز، احنا للأسف نقول عليه عاجز علما ان العراق هذا بلد الثقافة وبلد الفنون وبلد الحضارة وبلد النفط الأول، آخر برميل نفط بالكون ونهاية البشرية هو في هذا البلد، هذا الأرض الطاهرة. 500 مليون دولار، شد جاوة من جرح، خلي يشوفون مستشفياتنا بائسة، خلي يشوفون رموزنا العظيمة. ما راح نسد، احنا متطلبات كثيرة، احنا مديونين الى يوم الدين. المؤلم ان واحد ياخذ نفطي وياخذ خيراتي ويقطرها علي تقطير، امريكا تدفع 500 مليون مقابل ايش؟ هي جد ما اخذه. بالعراق كل شيء بصراحة كل شيء يخوف، بالعراق ماكو امل، نفق مظلم، دائما اكو امل بالحياة، انه مهما يطول الظلام اكو نقطة ضوء في النفق، في نهاية النفق. احنا ما عندنا نقطة، احنا عندنا ظلام في ظلام حقيقة. اكو ازمة كبيرة وراح تكبر اكثر، ماكو حلول نهائيا، ماكو حلول. اكيد الرواتب ما تكفي وراح تبقى، كثير ناس يعانون، يعني والله عيب الدولة تتوسل وتتسول حتى تلم رواتب شعبها، عيب، ما يصير كافي، يعني شيء مقرف للغاية حقيقة.
5: بدوره قال المختص بالشأن الاقتصادي اياد عامر لسبوتنيك:
14: بالنسبة لل 500 مليون اللي أرسلتها الخزانة الأمريكية، هي بالحقيقة لا تسد الثغرة والحاجة بالنسبة للرواتب الموظفين أو المتقاعدين في العراق. ثانيا، أساسا احنا عندنا أزمة حدود التريليون اثنين، هذه يعني كارثة كبيرة بالنسبة تعود على وضع الاقتصاد. تعرف احنا كمحللين ومتابعين للشارع العراقي، اليوم احنا نشوف انه الصادرات متوقفة، انه احنا وثانيا صادراتنا ريعية، لا صناعة لا زراعة، لا معتمدين فقط على النفط. اليوم النفط احنا بسبب الحروب بالخليج، الحروب بين ايران وامريكا ومضيق هرمز، هاي كلها عوامل جاي تأجلها. يعني احنا سوف نذهب الى كارثة اقتصادية، الى ازمة حقيقية.
3: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
5: وفي ليبيا أظهرت بيانات حديثة للمرصد العالمي للغابات أن ليبيا فقدت نحو 390 هكتارا من الغطاء النباتي خلال الفترة الممتدة من عام 2001 إلى 2025، وتمثل هذه النسبة ما يعادل نحو 6% من مساحة الغطاء الحراجي المسجلة في البلاد عام 2000. وتشير البيانات إلى أن هذه الأرقام تمثل فقدان الغطاء الشجري ولا تأخذ بعين الاعتبار المساحات التي شهدت نمواً أو استعادة الغطاء النباتي خلال الفترة نفسها. ويتصدر الجبل الأخضر المناطق الليبية الأكثر تضرراً بفقدان يقدر بنحو 250 هكتاراً من المساحة الخضراء، يليه المرج بنحو 52 هكتارا، ثم درنا بنحو 39 هكتارا في وقت تتزايد فيه الضغوط على المناطق الحراجية المحدودة في البلاد. وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه ليبيا ضغوطا متزايدة مرتبطة بتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وهي مخاطر تطال بصورة خاصة المناطق الساحلية والجبال والواحات، حيث يتركز معظم الغطاء النباتي والسكان. وتؤكد الأمم المتحدة أن نحو 95% من مساحة ليبيا صحراوية أصلا، فيما يمثل التصحر أحد أبرز التهديدات البيئية لما يترتب عليه من فقدان إضافي للأراضي الصالحة للزراعة ومخاطر على الأمن الغذائي. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من ليبيا الخبير في الشأن البيئي الليبي الدكتور محمود إسماعيل الرملي. بعد الترحيب بحضرتك دكتور إسماعيل، يعني بحسب مرصد الغابات العالمي فقدت ليبيا ما يقارب 390 هكتارا من غطائها الحرجي خلال السنوات 25 الماضية. ما العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض الحاد في الغطاء الحرجي في ليبيا؟
15: لا شك أن الانحسار البيئي وكثير من العوامل أدت فيما أدت إليه إلى انحسار للغابات. كانت هناك جزء من الغابات، وإن كانت ليبيا بلد شبه صحراوي يعني أن الغطاء النباتي كان فيه قليل، لكن هناك جزء من الأشجار أو العمل على مجموعة من المشاريع التشجيرية التي ميزت بعض المراحل وإن كانت ضحلة، إلا أن زحف ما يتعلق بالبيئة المدنية والعمل على إزالتها على وعلى عوامل التعرية التي آلت إلى ذلك، ونقصان أيضا الأشياء الطبيعية ونقصان الأمطار أو منسوب الأمطار في أدى إلى جفاف كثير من الأشجار من زاوية. كذلك هناك عامل رئيسي آخر متمثل في العمل البشري، أي أن كثير من البشر أو كثيرا من السكان لجأوا إلى قطع الغابات والعمل على استئطالها وإنهائها من أجل إقامة بعض المنازل، وهو أمر حقيقة غاية الخطورة. من زاوية ثالثة أيضا نقص ما يتم رصده من أجل العمل على وجود مشاريع تشجيرية جديدة والعمل على وجود مشاريع من أجل تغطية ما يتعلق بالمناطق الصحراوية، خاصة وأن هناك نباتات ربما تكون قابلة للتعايش مع المناخ الجاف الذي يتميز به ليبيا والبيئة الصحراوية. هناك مشاريع

0: وأيضا عدم وجود تطبيق للقوانين على وعلي الكوارث الأخرى المتمثلة في الحروب وأيضا إشعال النيران. وهناك لا شك أن هناك كوارث أخرى على سبيل المثال كارثة درنا وغيرها، وتظل هذه الكوارث ملزمة الدولة بأن تقوم بمشاريع من أجل العمل على مواجهتها والعمل على تحديد ما يتعلق بإمكانية أن يتم بعث مشاريع لإمكانية غرس أشجار تقاوم البيئة الصحراوية وتعمل على تغيير المناخ وتساعد على إثقال الاستقرار وتمنع وأيضا سن قوانين للحد من العمليات التي يقوم بها بعض السكان من أجل اجتثاث الأشجار.
1: ما هي التداعيات طويلة الأمد لفقدان هذا الغطاء الأخضر على الزراعة والأمن الغذائي في البلاد؟
0: بكل تأكيد هناك كوارث ستؤدي إلى هذا، ابتداء من عدم مستقبل ستكون نسبة هطول الأمطار ضحلت الآن وربما تزداد ندرة مما أدى إلى كوارث، على وعلى إمكانية أن تكون العواصف أو الفيضانات التي صدرت كما هو في درنا ربما أثر من آثار الانقطاع، ربما هذا جزء منه. من الزاوية الثانية عدم وجود سيؤدي إلى كوارث من الناحية الغذائية، كانت هناك أشياء يقوم بها السكان حتى لطرق بدائية، لكن العمل على حصر ما يتعلق بالغابات والقطع المتعمد لكثيرا منها والاجتثاث وأيضا النمو العمراني الذي أدى إلى الزحف على مناطق خضراء، كل تلك عوامل ساهمت مساهمة سلبية في نشر هذه الآفة. ولكن المأمول في أن يكون هناك دراسة وقعية، وأن أعتقد أن آثار ذلك ليست هذا فقط، هناك أيضا بعض المصانع وما يتم ملاحظته قرب مصانع الإسمنت المنتشرة على الساحل الليبي وعددها كبير وكبير جدا، تجد أن كثير من المناطق أو المساحات الخضراء بالزيتون وغيرها قد ذبلت وبعضها قد انتهى، يعني أننا نحتاج إلى إعادة تموضع لهذه المصانع والعمل على تنقيتها والعمل على أن تكون صديقة للبيئة. كل ذلك حقيقة مدعاة إلى القول بأن ما حصل ويحصل يعتبر كارثة ويحتاج إلى علاج عاجل وناجع، وأن يكون هناك خطة تعتمد من قبل الدولة من أجل الإصحاح البيئي، وأن يكون هناك نشر لهذه الثقافة من الزاوية العملية وأثارها على شكل سلبية على الناحية الصحية ولا ناحية الأمن الغذائي ولا ناحية أيضا ما يتعلق بمتغيرات المناخ ووجود أمطار سنوية، أو لعل نقصان هذه الأمطار سبب منه أساسي هو ما يتعلق باجتثاث الغابات وزوال.
1: ما هي المناطق الأخرى الأكثر عرضة للخطر البيئي حاليا بسبب زحف الصحراء في ليبيا؟
0: في ليبيا 1950 كيلومتر على الساحل ومعظم السكان موجودون فيها، لا شك أن هناك مناطق لا شك صحراوية، لكن هذا الجفاف وهذا القطع لما يتعلق بالأشجار أدى ويؤدي إلى زحف الصحراء شمالا من زاوية وزيادة أيضا منسوب المياه والأسلبة وغيرها، مما يؤدي إلى مباشرة إنهاء المناطق القابلة لعملية أن تكون قابلة للزراعة من زاوية ثانية، وهجرة أيضا السكان لأن المناطق غير مشجرة وغير مكسوة بأمطار وغير ممكنة وصول الأمطار إليها ستؤدي إلى نتائج كارثية. أعتقد بأن هذا سيحتاج إلى دراسة علمية وأن يكون هناك وزارة مهتمة بها. كانت هناك محاولات من خلال حكومة الوحدة الوطنية برئاسة البيبة من أجل العمل على بعث مشاريع، وتم توقيع اتفاقية خلال المدة الماضية من أجل العمل على تشجير أو بعث مشروع تشجير كبير وطموح جيد، لكن الواقع العملي أن من الناحية العملية لم يتم البدء فيه أو بدأ بإجراءات شبه خجولة. هذه الأمور تظل حقيقة جزء من الأمن الغذائي وجزء من الأمن القومي. بزحف الصحراء سيفقد الليبيين الكثير وسيؤدي إلى كوارث بيئية ويحتاج إلى مبالغ كارثية أو مبالغ مهولة من أجل العمل على منع انتقال أو منع ما يتعلق بزيادة الرقعة المتصحرة والصحراوية، وليبيا في أكثر من 80% صحراء وتحتاج إلى عمليات تشجيرية، هناك حاليا نباتات وهناك أشجار مقاومة للتصحر وكان ولا يزال وسيظل لزاما الاهتمام بها وبعث هذه المشاريع والعمل على خلق شراكات مع الشركات والدول المختصة في هذا المجال من أجل العمل على وقف تدفق الصحراء أو خروجها مباشرة، أو العمل على وقف توسعها، خاصة ما نحن نتكلم على بيئة

0: متطهرة، السكان يحتاجون إلى هذا، لكن يظل العامل السياسي الموجود في ليبيا والتناقضات والحروب التي قامت ولا شك أنها كثيرة كانت عوامل تعرية، ولم يؤدي ذلك إلا كثيرا من الدمار وانتشار أي بيئة فقيرة من الناحية الفعلية والنباتية بل والذهنية في اهتمام بمشاريع كهذا.
1: سؤال أخير دكتور محمود، يعني ما مدى فعالية المنح الدولية وبرامج الأمم المتحدة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في ليبيا؟
0: في تقديري أن البيئة الدولية وما يتعلق بالمنح الدولية في مراقبة أو مقاومة هذا التطهر وقطع الأشجار، لا أعتقد بأنها إجراءات جد خجولة وتظل بشكل عملي غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، بحكم أن هناك انقسام سياسي من زاوية وعدم وضوح ما يتعلق بهذه المشاريع من زاوية ثانية، والأدرع التي ستقوم أيضا بتنفيذها ضعفة، خاصة ونحن نتكلم على بيئة مفككة سياسيا واقتصاديا وأمنيا ومنقسمة ما بين دولتين إن لم يكن ثلاث، هناك ما بين الشرق والجنوب والغرب الليبي، وهذا سيؤدي إلى زيادة ما يتعلق بعنصر الفساد إن وجدت منح في آلية التنفيذ، وخاصة نحن نتكلم على بلد كما أسلفت بلد يمر بمرحلة صعبة سياسيا انعكست على كل مناحي ما يتعلق بهذا البلد. المنح الدولية يجب أن تتجه إلى المساعدة في هذا ذلك مهم، لكن هل من الناحية العملية قابل للتنفيذ أم لا؟ إلى الآن أعتقد بأنه من صعوبة التنفيذ، والأصعب من ذلك استمرارية نفس المشهد.
1: الخبير في الشأن البيئي الليبي الدكتور محمود إسماعيل الرملي، كنت معنا من ليبيا، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي الجزائر، في مشهد يتجاوز مجرد إزالة النفايات وتنظيف الأرصفة، شهدت العاصمة الجزائرية يومي 7 و8 من أغسطس آب الجاري حملات واسعة للنظافة بمشاركة مصالع عمومية وفعاليات من المجتمع المدني ومتطوعين في مبادرة تطرح سؤالا أكبر من نظافة الشوارع. هل تتحول هذه الحملات إلى بداية لثقافة جديدة في التعامل مع الفضاء العام وتعزيز روح المواطنة؟ وتأتي هذه المبادرات في سياق وطني حساس بعد الحرائق التي شهدتها عدة مناطق من البلاد وما خلفته من مشاهد تضامن شعبي واسع، لتنتقل فكرة التكاتف من مساعدة المتضررين إلى الاهتمام بالمحيط الذي يعيش فيه المواطن يوميا. بهذا الخصوص قال رئيس مصلحة الطرق والشبكات لبلدية الكاليتوس الجزائر العاصمة سفيان قريشي لسبوتنيك:
3: هذه الحملة تطوعية قام بها سيد الوالي ولاية الجزائر وتحت إشراف سيد الوالي المنتدب الدكتور عبد الوهاب برتيمة لتنظيف بعض الأحياء، أحياء بلدية كاليتوس. قمنا بتنظيف حي 917 مسكن، واليوم إن شاء الله رانا في حي 300 مسكن و500 مسكن. والهدف من هذه الحملة هي تطوعية للمواطنين والأطفال باش يكون عندهم روح التعاون، وحملة تحسيسية باش يكونوا الأطفال تاعنا يتربوا على النظافة.
1: وفي سياق متصل قال المشارك في الحملة محمد مليت لسبوتنيك:
4: داروا حاجة مليحة وما بينا كل عام تعاون، وحنا نقولوا روحتين بلا ما نودون. هذه هي كل عام، حنا كل يوم كل صباح قنايا يجيبوا حاجة كزبل ولا حاجة، حنا نقيو عند الحاجة واحدة الظلم ما عندناش، الظلم ما كاش.
1: وتواجه المدن الكبرى تحديات متزايدة مرتبطة بالنظافة والنفايات والمحافظة على المساحات العمومية، خاصة العاصمة باعتبارها أكبر تجمع حضري في البلاد وواجهة الجزائر. تبدو الأكثر حاجة إلى مقاربة لا تكتفي بالتدخل بعد تراكم المشكلات، بل تعمل على الوقاية منها. يمكن لحملات التنظيف الجماعية أن تمنح الجمعيات المحلية والمبادرات التطوعية مساحة أكبر للقيام بدور اجتماعي يتجاوز المناسبات التقليدية، كما أنها تفتح الباب أمام فئات مختلفة للمشاركة في الشأن العام بطريقة مباشرة وبسيطة. فالطفل الذي يرى والديه يشاركان في تنظيف الحي، والشاب الذي ينضم إلى حملة تطوعية والمواطن الذي يقرر عدم رمي النفايات في الشارع، جميعهم يساهمون بدرجات مختلفة في بناء سلوك جماعي جديد. قد يكون تنظيف شارع في يوم واحد سهلا مقارنة بالحفاظ عليه نظيفا لأسابيع وأشهر، لذلك فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في الحملات الموسمية أو المرتبطة بحدث معين، وإنما في تحويلها إلى ثقافة مستمرة. وهذا يتطلب إلى جانب المشاركة الشعبية انتظام خدمات النظافة، توفير الحاويات، معالجة النقاط السوداء، ومراقبة المخالفات، وتشجيع المبادرات المحلية التي تجعل المواطن شريكا دائما في حماية محيطه. فالحملة التي تنتهي بانتهاء يوم التنظيف قد تحسن صورة المكان مؤقتا، أما الحملة التي تغير سلوك الناس فقد تصنع أثرا طويل المدى. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمتها لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. مستمعينا تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ae، واشتركوا بقناتنا تليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا إلى منصة أيبل بودكاست. وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل.
8: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. وسط التحولات الاستراتيجية في التحالفات العالمية وتزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، تقف الشراكة الاستراتيجية الروسية القطرية في مجال الطاقة بثبات، وتمضي في طريقها نحو التطور والنمو بسرعة. هذه الشراكة تكتسب أهميتها كون روسيا وقطر من أكبر منتجي الغاز في العالم، الأمر الذي يعزز مكانة البلدين في سوق الطاقة العالمية، كما يسهم ذلك في تنسيق مواقف البلدين في مواجهة التحديات التي تواجه سوق الطاقة، خاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية في مضيق هرمز التي تسببت في تعطيل إمدادات الطاقة. الشراكة الروسية القطرية في مجال الطاقة انعكست بشكل إيجابي على زيادة التعاون بين البلدين في مجالات أخرى، فقد أكدت الدوحة استعدادها لتوسيع استثماراتها الاقتصادية في روسيا إلى ما يتجاوز المجالات التقليدية كالطاقة، ليشمل قطاعات أكثر تنوعاً للتوسع مستقبلاً. هذا التعاون المتنامي بين البلدين خصوصاً في مجال الطاقة يعكس أيضاً قدرة الطرفين على توظيف نقاط قوتهما المشتركة، بما يعزز مرونتهما الاقتصادية ويزيد من تأثيرهما الجيوسياسي في عالم يشهد تحولات كبيرة. فكيف ينعكس التنسيق بين قطر وروسيا في مجال الطاقة على استقرار أسواق الغاز في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجه سلاسل الإمداد؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة، من بيروت الدكتور سمير أيوب الخبير بالشأن الروسي، ومن الدوحة الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور سمير، وأسألك في البداية، قطر وروسيا من أبرز اللاعبين في سوق الغاز العالمي، كيف ينعكس التنسيق بينهما على استقرار أسواق الغاز وأسعاره؟
9: يعني هذا صحيح، العلاقات الروسية القطرية وأيضا وهي تعكس علاقات روسيا مع معظم دول الخليج العربي وحتى مع معظم الدول العربية، يعني لاحظنا أن هذه العلاقات منذ أن وقعت بين الطرفين من العام 1982 واعتراف قطر بروسيا كوريث شرعي للاتحاد السوفيتي، بدأت العلاقات بين الطرفين تتطور وتتقدم. لكن ما يميز هذه العلاقات كما هو واضح وتفضل هو أن دولة قطر وروسيا تعتبران من أكبر دول العالم المصدرة للنفط، لذلك كانت لهم في عدة مراحل من الأزمات التي عصفت بالعالم كانت لهم عدة لقاءات وتنسيق فيما بينهما من أجل المساعدة على إبقاء حالة الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية منضبطة ضمن إطار محدد حتى لا تحصل فوضى ويتطور يعني وتتطور مسألة التصعيد في العلاقات الاقتصادية حتى بين دول العالم. لكن المستغرب في أن العلاقات الروسية القطرية، صحيح أن النفط والاقتصاد وهناك أيضا كانت بعض العلاقات العسكرية بين الطرفين، صحيح هذه لعبت دورا كبيرا في توطيد العلاقات بين الطرفين، لكن ما أو المستغرب في هذه العلاقات أن رغم التناقض في وجهات النظر بين روسيا وقطر فيما خص الأزمة في سوريا وأزمات أخرى في المنطقة، أيضا أذكر أن أزمة الشيشان سابقا كان هناك تناقض في المواقف، لكن هذا التناقض في المواقف لم يلعب دورا سلبيا، لم ينعكس بشكل سلبي على العلاقات، وإنما على العكس وطد العلاقات بين الطرفين يعني لاعتقادهم بأن هذا التناقض يمكن أن يكون جسر للتواصل بين الطرفين والعمل على حل هذه المشاكل وليس التصعيد بينهما. يعني نحن نعلم أن الأزمة في سوريا شهدت يعني أولا كانت لعدة سنوات، ثانيا كان تصعيد خطير فيها. لو كانت روسيا وقطر لعبت دورا سلبيا في هذا الصراع لرأينا أن الصراع توسع وامتد في المنطقة، لكن الدور الإيجابي الذي لعبته العلاقات بين الطرفين روسيا وقطر أدى إلى التنسيق، أدى إلى وضع ضوابط، أدى في النهاية إلى استمرار الاستقرار في المنطقة. اليوم كما هو واضح أيضا هناك استفاقات عالمية وهناك أزمة اقتصادية، أزمة في الطاقة، وخاصة بعد العقوبات التي فرضت على روسيا من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما قلت يعني أن قطر وروسيا هي من أكبر الدول المصدرة للغاز، أعتقد أن اليوم التنسيق فيما بينهما والعمل على أن تكون الأسواق يعني مستقرة بحيث تعمل على ازدهار اقتصاد البلدين وعدم حصول اضطرابات، دائما هذه تفرض عليهما التواصل المستمر، التواصل والتنسيق. يعني ايضا انا عندما تحدثت عن العلاقات بينهما بسبب التناقض في الاوضاع العسكرية كان في سوريا او في الشيشان، ايضا اليوم التناقض في مسألة يعني المشكلة الاقتصادية لدى أوروبا وبعض الدول التي تستورد الغاز، لم نرى أن هناك يعني هناك انعكس هذا سلبا على علاقات روسيا أو مع قطر فيما يخص تصدير الغاز. أيضا هذه المسألة ساهمت الدولتان في إيجاد طرق وسبل للحد من التأثير السلبي عليهما، أي أن قطر لم تستغل غياب الغاز الروسي وإنما على العكس، يعني كان بإمكان قطر أن تعوض الغاز الروسي وتعمل ويعني ويمكن أن تتوتر العلاقات بين الطرفين. يعني تصدير الغاز القطري يمكن على حساب علاقاتها مع روسيا، لكن هذا لم يحصل. لهذا السبب أنا أعتقد أن السياسة المنسقة والسياسة الحكيمة لكلا الدولتين لعبت دورا كبيرا في إبقاء هذا الاستقرار واستثماره لتطوير العلاقات، حتى أن هناك علاقات عسكرية بين الدولتين في العام 1917 كانت تطوي على معاهدة عسكرية أيضا استفادت منها قطر واستفادت منها روسيا، طبعا كل دولة حسب الخبرات التي تمتلكها.
8: لكن ما الذي يمنحه التعاون بين موسكو والدوحة في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز للبلدين في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي؟
9: يعني بالطبع اليوم إن كانت روسيا أو قطر هي بحاجة إلى أن يكون سوق استيراد هذه المادة مستقر، يعني أي خلل أو أي اضطراب في أسواق الغاز تؤثر أيضا على قطر وعلى موقع قطر، وبالإضافة أيضا تؤثر على اقتصاد روسيا. يعني كما نعلم أن الدولتين روسيا وقطر فيما يخص الغاز تستفيد بشكل كبير من تصدير هذه المادة، وهي بحاجة إلى أن يكون اعتمادها ليس فقط على الغاز وإنما أيضا على مواد أخرى وعلى تعامل بينهما. لذلك هناك أخطاء حصلت في روسيا وأخطاء يمكن أن تكون قد حصلت في قطر فيما يخص التعاطي مع السوق العالمية، أي أنه أحيانا يكون للتنافس بين الدول انعكاس إيجابي وأحيانا انعكاس سلبي. رغم كل الانعكاسات السلبية التي حصلت سابقا، أعتقد اليوم أن روسيا وقطر تستفيدان من كونهما الدول المؤثرة في السوق العالمية وخاصة في مجال الغاز، والغاز اليوم كما هو واضح يلعب دورا كبيرا في تطور الاقتصاد الأوروبي. أعتقد أن هذه الحالة يعني أولا تؤثر على كلا الدولتين، ثانيا تحتم عليهما العمل المستقبلي المستمر لتطوير هذه الطاقة وحتى تطوير مصادر يعني وأماكن الإنتاج. كما قلت لقطر يعني مكانة مالية مهمة وأيضا علاقات ممتازة مع العديد من دول العالم، وأيضا روسيا اليوم لها هذه المكانة. إذا التكامل والتعامل بين الدولتين أعتقد أنها تعطيهما مكانة عالمية تفرض على منافسيهم وحتى على خصومهم أن تأخذ بعين الاعتبار دور كل دولة أو دورهما مجتمعتان في الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاد الدول المتقدمة. يعني اليوم عندما نتحدث عن الدول المتقدمة هي ألمانيا، دول أوروبا، دول عديدة في العالم، ورأينا كيف تأثرت هذه الدول سلبا بفرض عقوبات على روسيا. يعني اليوم قطر يمكن أن تكون يعني أن تكون مثلا أعلى للدول التي فرضت عقوبات على روسيا، لأن هذه العقوبات لا تخدم الاقتصاد العالمي، لا تخدم الدول التي فرضت هذا، وإنما على العكس انعكست عليها. لذلك يعني بتقديري أن علاقات الدول المنتجة للنفط المنتجة للغاز في حال استمرت فيما بينها، يعني بالنسبة للنفط هناك مجموعة الأوبك وأوبك بلوس، أيضا الدول المصدرة للغاز يعني أعتقد أنها في الفترة الأخيرة كانت تفكر بإنشاء منظمة خاصة تشبه منظمة أوبك. إذا أعتقد أن روسيا وقطر يمكن أن تلعب دورا إيجابيا وأساسيا في تأسيس مثل هذه المنظمة، وبعدها يمكن أن تنضم إليها دول في حال عمل استقرار المنطقة مثل الجزائر وإيران، أيضا هاتين الدولتين مصدرتان للغاز، وأيضا مصر يمكن أن تلعب دورا. يعني اليوم كل هذه يعني كل المنطقة بحاجة إلى استقرار، بحاجة إلى وقت التصعيد من أجل العمل على إعادة الحياة للاقتصاد العالمي. وهنا نرى أن الدول المصدرة للغاز وخاصة كما قلت الغاز بدأ يتفوق يعني في الاستناد عليه من أجل تطوير الاقتصاد، يتفوق على النفط. لهذا السبب يعني اليوم روسيا وقطر لها مكانة عالمية مهمة ولها دور أساسي في استمرار تطور الاقتصاد العالمي وازدهاره.
8: دكتور سمير، في ظل العقوبات الغربية على روسيا وإعادة رسم خريطة إمدادات الطاقة، إلى أي مدى أسهم التعاون مع كبار منتجي الغاز ومن بينهم قطر في تعزيز قدرة موسكو على مواجهة الضغوط على قطاع الطاقة؟
9: يعني بغض النظر عما إذا كانت الدول الأوروبية أو الدول يعني الصراع الحالي المحتدم على الساحة العالمية، بغض النظر عن إمكانية تغيير مسارات تصدير الغاز، هذا لا يعني أن تغيير مسار تصدير الغاز أو الطرق أو السبل يعني يمكن أن يؤدي إلى استقرار أو يؤدي إلى التغلب على العقبات. دائما التعاون والتضامن بين الدول التي يعني تعتبر هي المصدر الأساسي لأي من مصادر الطاقة بتقديري هو الأفضل والأنجع لإحداث استقرار عالمي. اليوم مهما حاولت يعني إن كانت قطر أو روسيا أو حتى الدول الأوروبية البحث عن طرق خاصة اليوم كما ما يجري على الساحة على ساحة الشرق الأوسط من عدوان أمريكي على إيران، مهما تم البحث عن مصادر أو عن طرق لإرسال المواد من يعني الطاقة والغاز يعني لا تدخل في نطاق مضيق هرمز، لا أعتقد أن ذلك يؤدي إلى حل المشكلة. يعني اليوم قطر وروسيا يعني من مصلحتهما أن يكون هناك هدوء في المنطقة، لذلك نرى أن روسيا أدانت عدوان على إيران، قطر حتى يعني صحيح لم تدنه لكنها لم تؤيده وتعمل دائما على حله وأدانت العدوان، يعني أدانت تخطي القوانين الدولية قطر. هذا بطبيعة الحال يعني في النهاية كما قلت أن الاستقرار وضمان العلاقات المستمرة والمستقرة بين الطرفين وبين دول المنطقة في النهاية يمكن أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ويضغط على الدول الأوروبية من أجل تغيير في سياساتهم التي اتبعوها ضد الدول. يعني سياسة العقوبات التي فرضت على العديد من دول العالم بما فيها على روسيا هي ليست قانونية، لا تعتمد على قرارات من مجلس الأمن وليس لها أي لا يعني يعني هي غير مشروعة، هي فقط كانت مبنية على قرارات من الدول وليست لها يعني حتى أسباب يعني تشرعها. لذلك هذه المسألة يجب أن تتخطاها الدول الأوروبية، لأن هذه الدول التي أرادت الإضرار باقتصاد روسيا وحتى بعض الدول أرادت الإضرار باقتصاد قطر، يعني حتى تطور وازدهار قطر ودول المنطقة أحيانا لا يعجب الدول الأخرى لأنها لا تريد لهذه الدول أن تتطور، هي تريدها أن تبقى محتاجة إلى يعني مساعدات الدول الأخرى المتطورة لتبقى رهينة، يعني بين قوسين رهينة لهذه الدول. اليوم تعاون قطر، تعاون دول الخليج مع روسيا يقطع الطريق أمام الدول الأوروبية وحتى أمام الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه الدول اليوم عندما تبني جسور التعاون مع عدة أطراف مع عدة دول، هذا يحررها من فرض إملاءات عليها من أن تكون رهينة لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لأوروبا. إذن هذه المسألة بطبيعة الحال كما قلت التطور الدائم والمستمر بين هذه الدول يساعد في إحداث استقرار ما في على الساحة العالمية ويقطع الطريق على الاستفراغ بالقرارات العالمية. من هنا نرى أن هذه العلاقات يمكن أن تكون عاملا مساعدا ومهما في رسم سياسة عالمية جديدة، سياسة متعددة الأقطاب التي تسعى إليها روسيا تسعى إليها الصين أيضا بالتعاون مع هذه الدول. لذلك يعني أنا قلت اليوم تعدد جسور التعاون بين دول المنطقة، دول الشرق الأوسط، دول أفريقيا، دول أمريكا اللاتينية مع دول مجموعة بريكس مع دول مجموعة شنغهاي، بطبيعة الحال هذا بالطبع لا يعجب الولايات المتحدة، يمكن أن لا يعجب دول حلف الناتو، لكنه في النهاية يشكل أساسا لاستقرار عالمي، أساسا لقيام يعني عالم متعدد الأقطاب بعيد عن الاستفراد وبعيد عن تهميش دور الأمم المتحدة. يعني حتى مصر حتى قطر وروسيا مع دول المنطقة عديدة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في إعادة إحياء المنظمات الإنسانية، المنظمات الأمم المتحدة، منظمات يعني متعددة لها أهداف كثيرة في يعني تمهيد الاستقرار في العالم. كل هذا همش عندما كانت سياسة القطب الواحد هي السائدة عبر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. اليوم إذا ما استمر هذا التطور في علاقات روسيا مع قطر ومع الدول الأخرى بطبيعة الحال يعني لابد من اعتراف الدول الأخرى بأن سياسة الاستقرار بالقرارات الدولية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية، وإنما على العكس أدت إلى حروب، أدت إلى صدمات، ولابد من العودة إلى مجلس الأمن، إلى المنظمات الدولية، إلى التوازن العالمي. التوازن العالمي لا يمكن أن يحصل إلا بتوافق بين الدول وإعادة احترام المصالح المشتركة. من هنا نرى أن ما تلعبه العلاقات بين روسيا ومختلف دول الخليج ودول الشرق الأوسط بما فيها قطر، مصر، أفريقيا بتقديري هي التي يمكن أن تضع حجر الأساس لعالم جديد بعيد عن الحروب، بعيد عن الانقسامات والصراعات التي تسبب بها هو الاستفراد الولايات المتحدة بالقرار العالمي.
8: قطر وروسيا وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء قناة اتصال مباشر بين وزارتي الدفاع للإخطار الفوري عند وقوع أزمات. السؤال هنا ما أهمية هذه الآلية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة؟
9: يعني بالطبع لدى روسيا وقطر تجارب مهمة، وخاصة كما ذكرت في بداية الحديث الأحداث التي وقعت في سوريا والتي كانت سائدة في سوريا. قطر كانت في جبهة وروسيا كانت في جبهة أخرى، يعني روسيا كانت تؤيد النظام ومع النظام مع الشرعية في سوريا، بينما قطر كانت في الجبهة الأخرى يعني مع المعارضة. وكما قلت أن هذا التموضع لكل الدولتين لم يكن له انعكاسات سلبية على العلاقات، يعني كان بإمكان هذا الوضع في النهاية يعني يؤدي إلى قتل الأقراض بين الطرفين لأن صدام عسكري كان موجود في النهاية، لكن هذا انعكس إيجابا إذ أن أدى بقطر وبروسيا إلى إبقاء هذه الصلات للتنسيق فيما بينهما. واليوم ما يحدث في منطقة الخليج، يعني كما نرى أن هناك صراع، هناك حرب تجري في المنطقة، مضيق هرمز والذي يعتبر يعني مضيق مهم وممر مهم لنسبة كبيرة من تصدير الطاقة إلى العالم، لو استمرت هذه يعني هذا التصعيد واستمرت الاستهدافات في مضيق هرمز إن كان من إيران أو حتى من الولايات المتحدة بتقديري هذا لن يؤدي إلى عودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة. لذلك اليوم عندما تنسق روسيا وقطر في هذا المجال حتى عسكريا، وخاصة أنه نعلم لروسيا علاقات ممتازة وجيدة مع إيران، يعني يمكن للعلاقات قطر وروسيا وعلاقات قطر مع إيران أيضا أن تلعب دورا مهما وتشجع الدول الأخرى على أن يعني إعادة الحياة إلى العلاقات وتحسين العلاقات بين دول المنطقة تنعكس أيضا على الممرات البحرية، تنعكس أيضا على استمرار الاستقرار في الطاقة في المنطقة. لذلك يعني اليوم لا يمكن أن نفصل الاقتصاد عن السياسة، الاقتصاد والسياسة عن عسكرة المنطقة. كل هذه المجالات وكل هذه الأحداث مترابطة بعضها ببعض. إذا ما حصل استقرار سياسي هذا ينعكس على وقف التصعيد العسكري، ينعكس على إعادة التطور والحياة إلى طرق المواصلات وخاصة تصدير الطاقة. إذن هذا بحاجة إلى استمرار التنسيق، بحاجة إلى تضامن بين الدولتين. وبطبيعة الحال كما هو واضح يعني لدى كلا منهما روسيا وقطر يعني لديهم محاولات مستمرة لاستمرار التطور في هذه العلاقات. وأيضا لا ننسى أن دول الخليج بما فيها السعودية بما فيها الإمارات لعبت دورا كبيرا في تبادل أسلحة بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا لقطر يمكن أن تلعب مثل هذا الدور. يعني كما هو واضح دائما تحسن العلاقات أو تحسين العلاقات بين دول المنطقة يكون لها انعكاسات إيجابية بطبيعة الحال أكثر بكثير من أي انعكاسات سلبية.
8: شكرا للدكتور سمير أيوب الخبير بالشأن الروسي من بيروت. وأرحب مجددا من الدوحة بالدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. دكتور علي، قطر من أبرز المستثمرين الخليجيين في روسيا، ما القطاعات التي تحمل أكبر فرص للاستثمارات القطرية خلال المرحلة المقبلة بعيدا عن قطاع الطاقة؟
10: قطر أستاذ خالد أول الدول الخليجية التي استثمرت في روسيا الاتحادية، ولم يكن استثمارها فحسب في السياسة فقط، ولكن أيضا أقصد لم يكن استثمارها فقط في المال والاقتصاد والتجارة، ولكن أيضا في السياسة، لأن دولة قطر أدركت في فترة مبكرة وقبل كل الدول الخليجية أن وضع البيض وضع بيضها في سلة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لن يفيد على المدى الطويل. ولذلك دولة قطر لديها فلسفة في موضوع التوازن السياسي والاقتصادي والعسكري بين روسيا والصين من ناحية والولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية من ناحية ثانية. بالنسبة للاستثمار في المجال الصحيح، يعني هناك استثمارات كثيرة في البنى التحتية. الاستثمارات القطرية الروسية بالمناسبة تجاوزت 13 مليار دولار بين البلدين، والاستثمارات القطرية الروسية هي استثمارات في مجال البنى التحتية The infrastructures بين البلدين، وفي المجال المالي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال البنكي وفي مجالات كثيرة، بالإضافة إلى ما تفضلت به في مجال الغاز والبترول والطاقة. وطبعا تعلم أن دولة قطر شريك أساسي وعضو دولة عضو أساسي في نادي الغاز الذي اقترحته روسيا.
8: طيب دكتور، كيف يمكن للاستثمارات القطرية في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية التي ذكرتها حضرتك أن تعزز حضور رأس المال الخليجي في الاقتصاد الروسي؟
10: تعزز دور المال القطري والمال الخليجي والمال العربي في روسيا من خلال استثمارات مالية في هذه المجالات، مجالات التكنولوجيا ومجالات الاي تي الانفورميشن تكنولوجي وفي مجالات كثيرة، وهذا يدلل ويعزز الاستثمارات القطرية الروسية من ناحية والخليجية والعربية من ناحية ثانية. وفي كل مؤتمرات سان بطرسبورغ كان لدولة قطر دور بارز بالإضافة إلى دول الخليجية ودول عربية كثيرة.
8: طيب هناك الآن توترات في المنطقة دكتور علي، كيف يمكن لروسيا وقطر التأثير في أمن الطاقة العالمي وضمان استمرار تدفق إمدادات الغاز وهم على هذه القوة من الشراكة؟
10: نعم، روسيا لها علاقات جيدة مع إيران وقطر لها علاقات جيدة مع إيران، وكلا البلدين بإمكانهما أن يساهما في تدفق النفط والغاز من كل من قطر ومن روسيا. وطبعا روسيا استفادت كثيرا من أزمة مضيق هرمز بين الإيرانيين والأمريكيين من ناحية والإيرانيين والإسرائيليين من ناحية ثانية، فقد أقبل الأوروبيون على شراء الغاز الروسي، خاصة أن أوروبا داخلة في شتاء قارس هذه السنة ككل سنة، ولأن الغاز الروسي على عتبة أوروبا نقطة واحدة. النقطة الثانية، لأن الغاز الروسي متوافر بكثرة، ولأن الغاز الروسي أرخص من الناحية المالية طبعا، وليس من ناحية الجودة، هنا من الناحية المالية هو أرخص من كل مصادر الغاز الأخرى في العالم.
11: طيب، هناك قنوات اتصال مباشر بين موسكو والدوحة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، ما أهمية هذه القنوات ولا سيما في ظل تصاعد التوترات في المنطقة؟
10: هذه القنوات الاتصالية بين كل من قطر وروسيا استراتيجية ومهمة، وليست وليدة اليوم ولا وليدة الأمس، وإنما وليدة بداية العلاقات والقطرية الروسية في 2 أغسطس 1988، ثم في التجديد قطر باعترافها بروسيا الاتحادية التي هي الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي السابق في عام 1989. وفي 26 ديسمبر كانون الثاني 1991 كان الاعتراف والتجديد من دولة قطر لروسيا الاتحادية، كما قلت، بعد التي تعتبر الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي السابق. والتاريخ الذي ذكرته قبل ذلك هو افتتاح السفارة السوفيتية في الدوحة في 12 نوفمبر تشرين الثاني 1989.
11: طيب، إلى أي مدى يمكن أن يسهم التقارب في المواقف الروسية والقطرية بشأن القضية الفلسطينية؟ نعم. هنا نتحول إلى جانب آخر من العلاقات، في دفع جهود التسوية السياسية وفق القرارات الدولية.
10: دورة قطر على تنسيق دائم مع روسيا الاتحادية ومع الصين ومع دول البريكس. عندما نتحدث عن روسيا لن نستطيع أن نفصل النقاش عن الصين ودول البريكس وكثير دولة قطر ودول كثيرة في العالم العربي وعدت بأن تنضم إلى مجموعة دول البريكس باعتباره تكتلا مهما في موازاة التكتلات الأوروبية وتكتل دول منظمة الناتو. وقطر دائما تستضين بآراء روسيا في حل، على الأقل في اقتراح حلول لأزمات المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي ومنطقة الخليج العربي.
11: التعاون الاقتصادي هنا دكتور علي، ألا ينظر في مجال الطاقة تحديدا، يعني ألا ينظر إليه على أنه نوع من المنافسة، كون قطر وروسيا قوتان كبريان في مجال الغاز وفي مجال الطاقة؟ مجال تنافس أم تكامل دكتور؟
10: لا، هو تنافس شريف من ناحية، وتكامل بين دولة قطر وروسيا الاتحادية. وأريد أن أذكر بالمبادرة الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرة روسية لحل مشاكل الشرق الأوسط. ونحن سمعنا الرئيس بوتين يقول إن إسرائيل هي التي تقف وراء كل مشاكل الشرق الأوسط، وإذا ما وافقت إسرائيل على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو حزيران 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، ستحل على الأقل معظم مشاكل الشرق الأوسط. وهذه المبادرة الروسية مبادرة إيجابية، وتجاوبت معها قطر ودول الخليج العربي والكثير من دول العالم العربي بشكل إيجابي، ورأوا فيها زخما كبيرا ورأوا فيها اهتماما من روسيا بأوضاعنا في الشرق الأوسط.
11: طيب، تأسيس مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك لتفعيل دور القطاع الخاص، إلى أي مدى يسهم في زيادة الاستثمارات القطرية في روسيا في قطاعات غير نفطية مثل التكنولوجيا والقطاع الزراعي؟
10: هو زاد وليس سيزيد، هو زاد منذ تأسيسه منذ سنوات. مجلس الأعمال القطري الروسي وبينهما اجتماعات متبادلة هنا في الدوحة وهناك في موسكو، وزاد فعلا من الاهتمام والاستثمار القطري في البنى التحتية تذكرناها، وخاصة في مجال التكنولوجيا وفي المجال الزراعي وفي المجال الصناعي وفي المجالات التي لها ارتباط بهذه المجالات الثلاثة.
11: وإلى أي مدى ساهم التواصل واللقاءات المستمرة بين مسؤولي البلدين في تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتوتر في المنطقة بسبب الحرب على إيران، كون هذه الحرب تؤثر أصلا على المجال المشترك وهو قطاع الغاز؟
10: ووصل التعاون والتنسيق بين البلدين دولة قطر وروسيا الاتحادية إلى آفاق بعيدة، وساهم بشكل إيجابي في تخفيف التوترات، وإن لم يظهر بشكل واضح في الإعلام وفي العلن، ولكن الكثير من التنسيق والكثير من التشاور بين الدولتين يجري وراء الكواليس للحد على الأقل من حجم التوترات في المنطقة.
11: نعم، تطابق المواقف الروسية القطرية دكتور علي كيف يسهم أيضا في إنهاء هذه الحرب، لأنه حتى الآن لا تلوح في الأفق أي علامات أو أي أمارات لإنهاء هذه الحرب؟
10: أنا أرى تطابقا كبيرا طبعا بين كما تفضلت به بين قطر وروسيا، ولكن ثمة أمور بين الإيرانيين والأمريكيين تتعلق بقراءة كل منهما لمذكرة التفاهم The Memorandum of Understanding، ولكن دولة قطر وروسيا بينهما تواصل بشأن حل هذه الملفات العالقة بين البلدين.
11: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الهيل من قطر، شكرا لك. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
12: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
13: برنامج شؤون عسكرية.
14: ملفات ساخنة وتطورات متسارعة نفتحها معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، مجلس الدفاع الوطني اليمني يقر الرد الحازم على هجمات أنصار الله ويرفع الجاهزية القصوى. مندوب كوبا لدى الأمم المتحدة يؤكد أن الولايات المتحدة تمهد الطريق لعدوان محتمل على هافانا. ونبدأ التفاصيل من اتخاذ مجلس الدفاع الوطني اليمني عددا من القرارات المتعلقة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد على هجمات حركة أنصار الله الحوثيين. وشدد المجلس على مواصلة رفع الجاهزية واليقظة وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، داعيا جميع القوى السياسية والإعلام إلى تعزيز الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الخطاب الوطني. رحب المجلس باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، معتبرا إياها خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي، ومشيدا بالدور القيادي للسعودية في بناء شراكات دولية مسؤولة. اتخذ المجلس قرارات برفع الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وضمان التنفيذ الفوري للرد الحازم على الاعتداءات، كما أقر استمرار حالة انعقاده الدائم للاستجابة العاجلة للتطورات. عموما للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر المحلل السياسي والمختص في قضايا الشرق الأوسط الأستاذ عرفي أيوب. أهلا بحضرتك أستاذ عرفي في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من إقرار مجلس الدفاع الوطني اليمني الرد الحازم على هجمات أنصار الله ورفع الجاهزية القصوى. بداية، ما الذي دفع مجلس الدفاع الوطني لاتخاذ هذا القرار برأيك في هذا التوقيت بالذات؟ هل يعكس هذا القرار وصول الجهود الدبلوماسية والإقليمية للتهدئة إلى الطريق مسدود؟
15: أعتقد أن قرار مجلس الدفاع الوطني اليمني لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق العام الذي تمر به الأزمة اليمنية، ولا عن حالة التصعيد المتراكم بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثي. فالقرار يأتي في لحظة تبدو فيها السلطات اليمنية أمام قناعة بأن سياسة ضبط النفس والرهان على الوساطات والجهود السياسية لم تعد كافية وحدها لضمان أمن المناطق الخاضعة للحكومة، ولا لمنع استمرار التهديدات العسكرية والأمنية. ورفع الجاهزية إلى أقصى مستوى يحمل في حد ذاته رسالة سياسية وعسكرية واضحة، وهي أن الحكومة اليمنية في اعتقادي تريد الانتقال من مرحلة التحذير إلى مرحلة أكثر وضوحا في الردع، وأنها تريد إظهار أن أي استمرار في التصعيد ستكون له تداعيات. لكنني لا أعتقد أن علينا أن نفسر القرار باعتباره إعلانا عن انتهاء المسار الدبلوماسي بشكل نهائي. الأدق بالتالي في تقديري هو القول أن هامش المناورة الدبلوماسية أصبح أكثر ضيقا. في الوساطات الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية أثبتت أن الوصول إلى تسوية سياسية في اليمن لا يزال ممكنا، لكنه مرتبط بوجود حد أدنى من التهدئة الميدانية. وعندما تتكرر الهجمات أو تتزايد المخاطر الأمنية تصبح الحكومة اليمنية أمام ضغط داخلي كبير لإظهار قدرتها على حماية الأراضي والمؤسسات والمصالح الخاضعة لها. ومن هنا فإن رفع الجاهزية يمكن أن يؤدي وظيفتين في الوقت نفسه: وظيفة عسكرية تتمثل في الاستعداد لأي تطورات، ووظيفة سياسية تتمثل في إرسال رسالة إلى الحوثيين والوسطاء الدوليين طبعا بأن استمرار التصعيد لن يبقى بلا رد. وبالتالي نحن أمام محاولة لإعادة بناء معادلة الردع، وليس بالضرورة أمام قرار محسوم بالذهاب إلى حرب شاملة. وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة: هل سيؤدي هذا التصعيد إلى ردع الحوثيين ودفعهم مجددا نحو التفاوض، أم أنه سيفتح الباب أمام دورة جديدة من التصعيد المتبادل؟ وهذا هو السؤال الأهم في تقديري.
11: وأسألك أيضا أستاذ عرفي، كيف سيؤثر هذا التصعيد المعلن على خريطة التحالفات السياسية والعسكرية داخل اليمن؟
15: تأثير هذا التصعيد المعلن على خريطة التحالفات السياسية والعسكرية داخل اليمن، أعتقد أن التصعيد يمكن أن يعيد ترتيب الأولويات داخل المعسكر المناهض للحوثيين. فخلال السنوات الماضية كان أحد أبرز التحديات أمام الحكومة اليمنية يتمثل أساسا في تعدد القوى والمكونات والطيارات داخل المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية، واختلاف رؤيتها بشأن مستقبل الدولة اليمنية وطبيعة العلاقة بين المركز والأقاليم، وكذلك بشأن القضية الجنوبية. لكن عندما ترتفع درجة التهديد الأمني يصبح هناك عامل مشترك يمكن أن يجمع هذه الأطراف، وهو الحاجة إلى حماية مؤسسات الدولة ومناطق سيطرة الحكومة ومنع الحوثيين من فرض معادلة جديدة بالقوة. لذلك قد نشهد في اعتقادي طبعا في المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق بين مختلف القوى العسكرية والسياسية المناهضة للحوثيين. لكن علينا لا نبالغ في تقدير حجم هذا التقارب، لأن وجود عدو مشترك لا يعني بالضرورة اختفاء الخلافات الداخلية. فالقوى اليمنية المختلفة قد تتفق على مواجهة الحوثيين، لكنها لا تتفق بالضرورة على شكل الدولة اليمنية بعد انتهاء الصراع. ولهذا فإن نجاح الحكومة في إدارة المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بقدرتها على مواجهة الحوثيين، وإنما أيضا بقدرتها على المحافظة على تماسك المعسكر المناهض لهم. وهنا تظهر أهمية العامل السعودي والإقليمي. فأي تصعيد واسع يحتاج إلى غطاء سياسي وتنسيق بين مختلف القوى، وليس فقط إلى قدرات عسكرية. وقد نكون في اعتقادي أمام محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين المكونات اليمنية على أساس الأولوية الأمنية: أولا مواجهة التهديدات، ثم العودة إلى الملفات السياسية الأكثر تعقيدا. لكن إذا فشلت الحكومة في إدارة هذه التوازنات فقد يؤدي التصعيد بدلا من توحيد الصفوف إلى إعادة إنتاج الخلافات الداخلية. ومن هنا فإن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول المواجهة من الحوثيين إلى سبب جديد للصراع بين القوى المناهضة لهم.
16: وما هي الخيارات العسكرية الفورية المتاحة أمام مجلس الدفاع الوطني لتنفيذ الرد الحاسم على الأرض؟
15: عندما نتحدث عن الرد الحاسم يجب أن لا نفهمه بالضرورة على أنه يعني عملية عسكرية واسعة ومفتوحة. هناك عدة مستويات يمكن أن يتحرك من خلالها مجلس الدفاع الوطني. المستوى الأول هو رفع الجاهزية الدفاعية وحماية المناطق والمنشآت الحيوية، وهذا قد يكون الخيار الأول والأكثر مباشرة. المستوى الثاني هو تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة وتحسين القدرة على التعامل مع التهديدات القادمة، خاصة من الطائرات المسيرة والصواريخ وغيرها من الوسائل التي يستخدمها الحوثيون. أما المستوى الثالث فيتمثل في زيادة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خصوصا في مجال تبادل المعلومات أو الإنذار المبكر أو حماية المجالين البحري والجوي على حد سواء. وهناك أيضا خيار سياسي مهم جدا يتمثل في استخدام القرار العسكري كوسيلة ضغط على الحوثيين للعودة إلى مسار التفاوض بشروط أكثر توازنا. أما الخيار الأكثر تصعيدا وهو الدخول في عملية عسكرية واسعة فهو موجود من حيث المبدأ، لكنه أكثر الخيارات تكلفة ومخاطرة، لأن أي عملية واسعة قد تؤدي إلى رد مضاد وقد تتوسع دائرة المواجهة، خصوصا في ظل ارتباط الملف اليمني بأمن البحر الأحمر وبالتوترات الإقليمية. ولهذا أعتقد أن الرد الحاسم في المرحلة الأولى قد يكون ردا متعدد الأدوات إن صح التعبير، عسكريا وأمنيا وسياسيا ودبلوماسيا، بدل أن يكون مجرد ضربة عسكرية. وهذا النوع من الردود قد يكون أكثر فاعلية إذا كان الهدف الحقيقي هو استعادة الردع دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة.
16: يعني وكسؤال يفرض نفسه أستاذ عرفي، هل تمتلك القوات المسلحة اليمنية حاليا القدرات الدفاعية والهجومية الكافية لمواجهة مسيرات أنصار الله؟
15: هنا يجب التمييز بين القدرة على مواجهة التهديد والقدرة على تحييده بالكامل. الجميع يعلم أن القوات الحكومية اليمنية تمتلك قدرات عسكرية لكنها تعمل في بيئة معقدة للغاية، كما أن الحوثيين راكموا خلال سنوات الحرب خبرة كبيرة في استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ والوسائل غير التقليدية. وبالتالي أعتقد أن التحدي لا يتعلق فقط بامتلاك السلاح، فالقدرة على مواجهة الطائرات المسيرة مثلا تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الرصد والإنذار المبكر وتحديد مصادر التهديد والدفاع الجوي والقدرة على اتخاذ القرار بسرعة. كما أن مواجهة هذا النوع من التهديدات تتطلب موارد مالية ولوجستية وتكنولوجية مستمرة. ولهذا فإن السؤال ليس فقط هل تستطيع القوات اليمنية إسقاط بعض المسيرات أو مواجهة بعض الهجمات، بل السؤال الأصح هو هل تستطيع بناء منظومة دفاعية مستدامة قادرة على التعامل مع هجمات متكررة وعلى أكثر من محور. وهنا تصبح الشراكة مع الدول الإقليمية والدولية مهمة جدا، كما أن طبيعة الحرب اليمنية تجعل تحقيق تفوق عسكري كامل أمرا صعبا بالنسبة لأي طرف. لذلك أعتقد أن الحكومة اليمنية تستطيع رفع مستوى الردع وتحسين قدرتها الدفاعية، لكنها في نفس الوقت تحتاج إلى دعم مستمر وتطوير مؤسساتها العسكرية والأمنية حتى تتمكن من تقليص هامش الحركة أمام الحوثيين. ومن المهم أيضا أن لا ننسى أن مواجهة المسيرات لا تحسم وحدها الصراع اليمني. المشكلة في اليمن يا سيد المحترم سياسية بقدر ما هي عسكرية، ولذلك فإن امتلاك منظومات دفاعية أفضل يمكن أن يعزز موقع الحكومة، لكنه لا يمثل حلا نهائيا للأزمة.
16: وما هو مستوى التنسيق المتوقع بين الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية لتنفيذ هذه المقررات؟
15: الحكومة اليمنية لا تتحرك في بيئة منفصلة عن محيطها الإقليمي، والمملكة العربية السعودية تحديدا تظل طرفا محوريا في الملف اليمني، سواء من الناحية السياسية أو الأمنية أو حتى الإنسانية. لكنني شخصيا أتوقع أن يكون التنسيق في المرحلة المقبلة متعدد المستويات. هناك أولا التنسيق السياسي من أجل تحديد طبيعة الرد وحدوده، هناك كذلك التنسيق الأمني والاستخباراتي خصوصا في مجال رصد التهديدات، وهناك أيضا الجانب الدفاعي المرتبط بحماية المناطق والمنشآت والممرات البحرية. وفي الوقت نفسه أعتقد أن الشركاء الإقليميين سيحاولون تجنب الوصول إلى مرحلة يصبح فيها التصعيد مفتوحا وغير قابل للسيطرة. فالهدف ليس فقط مساعدة الحكومة اليمنية على الرد، وإنما أيضا منع تحول اليمن مجددا إلى ساحة لحرب إقليمية واسعة. وهنا تظهر في اعتقادي معادلة دقيقة جدا. الحكومة اليمنية تريد إثبات أنها قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مؤسسات الدولة من جهة، بينما يريد حلفاؤها الإقليميون الحفاظ على الردع دون فتح جبهة طويلة ومكلفة. ولهذا فإن مستوى التنسيق سيكون مهما جدا في تحديد طبيعة المرحلة المقبلة. إذا كان التنسيق محكما ومدروسا فقد يصبح التصعيد وسيلة ضغط سياسية.
16: أسألك أيضا كيف ستتعامل القوى الدولية كالولايات المتحدة وبريطانيا المتواجدة في البحر الأحمر مع هذا التوجه اليمني الجديد؟
15: إذا غابت الرؤية المشتركة فقد يؤدي إلى خطوات متتالية يصعب احتواؤها، وبالتالي ستتعامل القوات الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مع هذا التوجه اليمني الجديد من زاويتين أساسيتين. الأولى هي أمن اليمن والمنطقة بشكل عام، والثانية وربما في اعتقادي هي الأهم بالنسبة إلى القوى الغربية، هي أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخصوصا باب المندب. فالمنطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة للتجارة العالمية، وأي تصعيد واسع يمكن أن ينعكس على حركة السفن والتجارة وكذلك سلاسل الإمداد. ولهذا فإن الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية عموما قد تدعم من حيث المبدأ حق الحكومة اليمنية في حماية أراضيها ومؤسساتها، لكن في نفس الوقت ستدفع باتجاه عدم توسع المواجهة. ومن المتوقع أن تركز هذه القوى على حماية الملاحة كأولوية قصوى ومواجهة التهديدات التي تستهدف السفن وتعزيز القدرات الدفاعية للشركاء، مع محاولة إبقاء باب الحل السياسي مفتوحا طبعا. وهناك نقطة مهمة جدا في اعتقادي، أن القوى الدولية لا تريد أن تتحول الأزمة اليمنية إلى مواجهة إقليمية أكبر، فأي اتساع للحرب قد يؤدي إلى دخول أطراف جديدة، وقد يربط الملف اليمني بملفات أخرى في المنطقة، وبالتالي فإن واشنطن ولندن قد تواجهان معادلة صعبة. من جهة تريدان منع الحوثيين من امتلاك قدرة ردع تهدد الملاحة الدولية، ومن جهة أخرى لا تريدان أن يؤدي الرد على الحوثيين إلى حرب مفتوحة طويلة. لذلك أعتقد أن الموقف الدولي سيكون أقرب إلى الردع والاحتواء في الوقت نفسه.
16: ويبقى التساؤل أستاذ عرفي عن السيناريوهات المتوقعة لرد فعل جماعة أنصار الله على هذا الإعلان.
15: في اعتقادي أعتقد أن هناك ثلاث سيناريوهات رئيسية. السيناريو الأول هو التصعيد المحسوب، أو ربما نطلق عليه هذه التسمية، أي أن ترد جماعة أنصار الله على القرار لإثبات أنها لا تتراجع أمام الضغوط، لكنها تحاول في الوقت نفسه إبقاء مستوى المواجهة تحت سقف الحرب الشاملة. وهذا السيناريو قد يكون الأكثر ترجيحا في المدى القصير، لأن الجماعة تدرك أن الدخول في مواجهة مفتوحة ستكون له تكاليف كبيرة. السيناريو الثاني هو توسيع دائرة التصعيد، وفي هذه الحالة قد تنتقل المواجهة إلى مستوى أكثر اتساعا، وهو السيناريو الأخطر في اعتقادي، لأنه قد يفتح المجال أمام ردود متبادلة ويعيد المنطقة إلى دورة جديدة من المواجهة والتصعيد. وهنا لا يعود الملف يمنيا داخليا فقط، وإنما يصبح مرتبطا بشكل أكبر بأمن البحر الأحمر وبالمعادلات الإقليمية المحيطة. أما السيناريو الثالث فهو التصعيد بهدف تحسين شروط التفاوض، أي أن ترفع الجماعة سقف خطابها وتحركاتها، لكنها في الوقت نفسه تترك قنوات التواصل مفتوحة بهدف استخدام الضغط الميداني لتحسين موقعها السياسي. وأعتقد أن هذا السيناريو ليس مستبعدا، لأن تاريخ الأزمة اليمنية يوضح أن التصعيد العسكري والمسار السياسي غالبا ما يتحركان بشكل متوازي. وبالنسبة لي فإن السيناريو الأكثر احتمالا هو مزيج بين التصعيد المحسوب والرسائل السياسية، وليس الذهاب مباشرة إلى حرب شاملة. فالطرفان يدركان أن تكلفة الحرب ستكون مرتفعة، وأن أي مواجهة واسعة قد يصعب التحكم في مسارها. وفي النهاية فإن مستقبل هذا التصعيد سيتوقف على ثلاث عوامل رئيسية. أولا، مدى جدية الحكومة اليمنية في تنفيذ قرار

0: الطرف إلى طاولة المفاوضات. أما إذا دخل الطرفان في منطق الرد والرد المضاد فقد نشهد جولة جديدة من الصراع، سيكون من الصعب جدا في اعتقادي تحديد سقفها أو مدتها. وفي تقديري فإن الخيار الأكثر عقلانية لجميع الأطراف يبقى هو استخدام هذه اللحظة لإعادة بناء معادلة ردع متوازنة ثم تحويلها إلى مسار سياسي شامل يعالج أصل الأزمة اليمنية بدل الاكتفاء بإدارة نتائجها العسكرية والأمنية.
1: من الجزائر المحلل السياسي والمختص في قضايا الشرق الأوسط الأستاذ عرفي أيوب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى ملفنا التالي عن التصعيد الأمريكي ضد كوبا، حيث قال مندوب كوبا لدى الأمم المتحدة إرنستو سوبرون غوسمان إن الولايات المتحدة تمهد عبر حملة سياسية وإعلامية لتبرير العقاب الجماعي للشعب الكوبي والعدوان العسكري المحتمل على البلاد. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في 27 من فبراير من إمكانية فرض الولايات المتحدة سيطرتها على كوبا، وفي 5 من مارس آذار قال إن واشنطن تعتزم بحث المسار الذي ستتخذه لاحقا تجاه هافانا بعد انتهاء العملية ضد إيران. في السياق تبحث واشنطن بين المسؤولين الكوبيين الحاليين أو السابقين عن شخصية يمكن إقناعها بقيادة كوبا، مكررة بذلك السيناريو الذي تم تنفيذه سابقا في فنزويلا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حسين الديك. أهلا بحضرتك دكتور حسين في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تصريح مندوب كوبا لدى الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تمهد الطريق لعدوان محتمل على هافانا. ما القراءة العسكرية الدقيقة لتصريحات مندوب كوبا برأيك؟ هل هناك يعني رصد حشود عسكرية أو تحركات أمريكية مريبة؟
2: يعني واضح هذا التصريح أن هناك اتهام من قبل كوبا لواشنطن بالتمهيد لعمل عسكري، وهذا تهديد بالعدوان المباشر من الحكومة الأمريكية على الدولة الكوبية والشعب الكوبي. الكوبيون اعتبروا أن أي هجوم مسلح سيكون انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحذروا أن الحرب ستؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. في الوقت ذاته أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول صناعة مبررات سياسية لهذا العدوان، وهي واشنطن لا تكتفي بضغط الاقتصادي على كوبا ولكنها تعمل على بناء رواية سياسية وأمنية تبرز التصعيد من خلال تصوير كوبا باعتبارها تهديد للأمن القومي الأمريكي. هذا الاتهام يأتي في سياق إعلان ترامب أن الوضع المتعلق بكوبا يشكل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. لذلك الضغط والتهديد العسكري هذا لم يقتصر على إجراءات الطاقة باعتبارها ملفا اقتصاديا حجم مشتقات الطاقة عن كوبا، بل تعدى ذلك إلى سياسة واضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لعدوان على الدولة وتهديد سيادتها وأمنها الداخلي.
1: دكتور حسين، هل يدور الحديث عن غزو أمريكي لكوبا أم عمليات يعني كجراحية؟ ما السيناريوهات المتوقعة لشكل هذا العدوان المحتمل؟
2: كما يبدو أن هذه التصريحات تشير إلى أن الحديث الأمريكي حول كوبا أصبح أكثر خطورة من مجرد ضغط اقتصادي. هذا يشير إلى غزو عسكري ربما أو عملية جراحية عسكرية. انتقلت واشنطن إلى العمل العسكري سيكون محدودا وتدريجيا وليس غزوا بريا شاملا في البداية. هناك مؤشرات واضحة على أن واشنطن تذهب أو ذاهبة إلى استخدام خيار القوة العسكرية. أولا، صعدت الضغط الاقتصادي على كوبا في مجال الطاقة وفرضت عقوبات جديدة على مسؤولين وشركات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية. ثانيا، وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية تحدثت عن خيارات عسكرية ضد كوبا. ثالثا، تصريحات الرئيس ترامب وموقف تشدد وزير الخارجية ماركو روبيو رفعت مستوى التهديدات السياسية تجاه الحكومة الكوبية. قد تذهب واشنطن إلى

0: العمل العسكري المحدود من أجل تغيير نظام دفع القيادة القوبية من الداخل للتفاوض على انتقال سياسي. هذا يتوافق مع طبيعة الحملة الحالية التي تستهدف النظام والمؤسسة العسكرية في كوبا أكثر من إعلان حرب تقليدية على الشعب الكوبي. فيما يتعلق بالغزو البري، هذا خيار واضح، ولكن الانتقال من الضغط على النظام إلى محاولة إسقاطه بالقوة والسيطرة الميدانية، وهناك استعدادات لاحتمال تدخل عسكري أمريكي من قبل كوبا، فإن هذا الخيار سيكون له تبعات سياسية وإنسانية ضخمة، قد تؤدي إلى مقاومة طويلة وغير متوقعة مقاومة شعبية كوبية، مما يؤثر سلبا على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل الحديث عن انتخابات النصفية في 3 من نوفمبر المقبل وهي تقترب. تورط الولايات المتحدة الأمريكية وعدم قدرتها على حسم الملف الإيراني. الغزو الشامل يبدو أنه مستبعد حتى اللحظة. الحرب قد لا تبدأ بقرار معلن، يعني بمعنى أنه غزو كوبا، وإنما سلسلة خطوات تصعيدية صغيرة تتدحرج شيئا إلى مواجهة أكبر، عملية عسكرية محدودة، اغتيالات، اعتقالات على غرار فنزويلا، وربما هذا هو السيناريو الأخفى الذي
1: وكيف سيكون الرد العسكري من موسكو وبكين فيما إذا جازفت واشنطن بفتح جبهة في الكاريبي؟
0: موقف موسكو، صحيح أن هناك اتفاقية عسكرية ما بين موسكو وهافانا وقعت في تشرين الأول 2025، وهي توفر إطارا قانونيا للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات عسكريا، ولكن هذا لا يعني أن موسكو سوف تتورط في حرب في كوبا وستدافع عن كوبا عسكريا. ربما تذهب موسكو إلى دعم سياسي ودبلوماسي في كوبا في مجلس الأمن الدولي، مساعدات اقتصادية وخاصة في مجال الطاقة للتخفيف من أثر الحصار الأمريكي على كوبا، زيادة التعاون العسكري الاستخباراتي، ربما استخدام الوجود البحري والزيارات العسكرية كرسالة ردع سياسية، محاولة خلق كلفة استراتيجية لواشنطن في مناطق أخرى. أما التدخل المباشر من قبل موسكو في أي مواجهة عسكرية ما بين هافانا وواشنطن فهو مستبعد وربما يكون مستحيل.
1: وكسؤال أخير دكتور حسين، لابد من طرحه، إذا كانت ستستطيع صواريخ كوبا أن تهدد العمق الأمريكي مجددا؟
0: فيما يتعلق بالصواريخ الكوبية، يوجد لدى كوبا صواريخ استراتيجية بعيدة المدى، ولا توجد مؤشرات يعني كبير على أنها سلطان للعمق الأمريكي. ربما السواحل القريبة في ولاية فلوريدا تستطيع أن تطالها الصواريخ الكوبية. ثانيا، كوبا تمتلك دفاع جوي بعيد نسبيا، ولكنها منظومات سوفيتية قديمة من منظومة الدفاع الجوي، مخصص أساسا لمواجهة الطائرات والصواريخ القادمة وليس لضرب المدن الأمريكية. هذه الفرضية مستبعدة أن تصل الصواريخ الكوبية إلى الداخل الأمريكي. أولا، هي صواريخ قديمة قوتها التدميرية بسيطة، وربما تطال بعض الصواريخ شواطئ فلوريدا في الجنوب، ولكن الخطر الحقيقي يمكن أن يكون في امتلاك هافانا صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تطال واشنطن أو نيويورك. ثانيا، إذا كانت موجودة لها، إضافة إلى ذلك، كوبا بحكم المسافة القريبة ما بين الشواطئ الجنوبية لفلوريدا، ربما هناك منظومات أجهزة تجسس ورصد واتصالات واستخبارات فيها، يمكن أن يكون ذلك ذا قيمة كبيرة للمحاكاة المستقبلية في أي مواجهة عسكرية. وهنا لابد من الإشارة إلى أزمة خليج الخنازير، أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، عندما نشر الاتحاد السوفيتي أسلحة استراتيجية على الجزيرة. الآن نعم الأمور تغيرت، ولكن تبقى كل الاحتمالات والخيارات مفتوحة.
1: الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حسين الديك، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة. كنت معكم أنا محمد جمعة. مستمعينا الكرام تابعونا على موقعنا الإلكتروني isarabic.ee واشتركوا بقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي، ولا تنسوا الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان ننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
5: تلت علي الطاهر خفايا المعركة والعقدة التي تهدد روما 3. صيانة خط الغاز العربي داخل معمل دير عمار انطلقت، ولبنان على موعد مع الغاز في أيلول. قانون الإعلام سيقر غدا مع إلغاء سجن الصحفيين. إضراب للقطاع العام غدا، اعتصامات وقطع للطرقات تزامنا مع الجلسة النيابية. تحليل للفيديو الأخير لمجتبى خامنئي يطرح شكوكا حول تاريخه.

0: مساء الخير. المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل معلق حتى إشعار آخر، والإشعار الآخر سيستمر مبدئيا إلى مطلع شهر أيلول، وقد يطول أكثر، إذ لا موعد محددا حتى الآن للجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وبرودة المسار التفاوضي انعكست سخونة على الأرض، فالجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا جدا في بلدة زوطر الشرقية، كما أحرق عددا من المنازل في بلدة الخيام وتوغل في بلدة حوشين، وقد واصل بالتزامن طلعاته الجوية وقصفه المدفعي. في الأثناء ينتظر لبنان وصول وفد اللجنة الأمنية المكلفة الإشراف على تنفيذ صيغة الإطار إلى بيروت، وذلك لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل على استعداد للانسحاب من منطقة تجريبية ثانية أم لا، علما أن الأجواء الإسرائيلية لا توحي بالإيجابية. فمستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي قال لوكالة تاس السوفيتية أن الحكومة اللبنانية فشلت حتى الآن في نزع سلاح حزب الله، ولهذا فإن إسرائيل ستبقى فيما وصفه بالمنطقة العازلة وستتحرك لاحقا بمفردها. وفيما تشير المعلومات إلى أن أمريكا تضغط بقوة على إسرائيل، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إن أفكار بعضها مقبول وبعضها الآخر غير مقبول، وإسرائيل تعرف كيف تتصدى للأفكار غير المقبولة. وانطلاقا من كل هذه المعطيات، سؤال واحد يتردد: ماذا يحصل في تلة علي الطاهر؟ ولماذا تحدث عنها نتنياهو وعن معركتها بالتفصيل ولو من دون الإفصاح عن معلومات عسكرية؟ وهل صحيح أن نتنياهو يخوض انتخاباته انطلاقا منها؟ خفايا المعركة فوق وتحت الأرض والعقدة التي تهدد روما 3 في تقرير نخلاء ضيمه.
1: ما الذي يجري في تلة علي الطاهر؟ يبدو أن هناك أمرا مريبا يحصل في التلة ومحيطها وسط سرية تامة. فالعمليات الإسرائيلية متواصلة مترافقة مع عمليات مفاجئة وخاطفة، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان تحدث عن عملية بالغة الأهمية هناك. وشهدت التلة إطلاق مسيرة إسرائيلية 3 صواريخ استهدفت محيطها على أطراف نبطية، في وقت يتحدث مراقبون عن حرب مستترة تدور ومحاولات إسرائيلية لإحكام السيطرة على التلة وتفجير الأنفاق تحتها، كما أن هناك حديثا عن أسرى وقتلى لحزب الله. التلة التي ترتفع حوالي 600 متر عن سطح البحر، ما يجعلها نقطة إشراف رئيسة على مدينة النبطية ومحيطها. يستخدم الجيش الإسرائيلي في محيطها روبوتات يتم التحكم بها عن بعد، نظرا إلى وجود بنتاغون مصغر تحت التلة، كما كشف الوفد الإسرائيلي في روما للوفد اللبناني خلال مفاوضات روما 2. كما تضم التلة شبكة من الأنفاق والتحصينات العسكرية العميقة التي وفرت مستوى عاليا من الحماية ضد الضربات الجوية، وجعلت السيطرة عليها تتطلب عمليات برية معقدة ومرتفعة الكلفة. ويتحدث الإعلام الإسرائيلي عن اكتشاف فتحات نفق تؤدي إلى عمق علي الطاهر، وهناك محاولات لضخ غازات سامة فيها تصل إلى مجمعات تحت الأرض ونفق يزيد طوله على الكيلومتر. على كل حال، هذه المعالم الجغرافية للتلة كما تظهرها الصور الجوية المتخذة في كانون الأول من العام 2025، تظهر التلة ومحيطها بأقل الأضرار وكذلك مدينة النبطية الفوقى. وهكذا أصبحت في أواخر حزيران من العام الجاري تظهر مشاهد الدمار الكبير في محيط التلة، حيث ظهرت أثار استهدافات وتغيرات بشكل المنشآت وشبكة الطرق المحيطة بها. أما البلدات المجاورة فتغيرت معالمها أيضا، ما يعكس حجم المعارك والاستهدافات الإسرائيلية للسيطرة عليها. إذن تلة علي الطاهر عنوان المرحلة المقبلة، ومطلوب إسرائيليا تسليمها مع أنفاقها. فهل تكون العقدة التي تضع مفاوضات روما 3 في مهب الريح؟
2: ميدانيا أيضا، سياسة عسكرية إسرائيلية جديدة قائمة على حرق الأحراج اللبنانية وارتفاع ملحوظ في عمليات التوغل الإسرائيلية.
3: ليل الجنوب لا يهدأ تفجيرات وقصف مدفعي كثيف، خصوصا المركز على مرتفعات علي الطاهر ومحيط النبطي الفوقى. الدبابات الإسرائيلية تتوغل يوميا عند أكثر من نقطة داخل ما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية أي الأراضي اللبنانية المحتلة. القطاع الغربي سجل أكثر من عملية توغل، ووصلت الدبابات الإسرائيلية في الساعات الماضية إلى أطراف بيوت السياد بالقرب من المنصوري، تلك المنطقة التي شهدت عمليات تفجير إضافة إلى قصف مدفعي من العيار الثقيل. وليس بعيدا منها محيط تقريبا بلدة مجد الزون بفعل التفجيرات المتتالية. أما أسلوب إسرائيل الجديد فهو اتباع سياسة إحراق الأحراج اللبنانية عبر إلقاء جالونات تحتوي على مواد حارقة باستخدام المسيرات، ما يتسبب بإحراق الأحراج وانكشاف الرؤية أمام المسيرات خصوصا بالقرب من علي الطاهر. أكثر من 1100 تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي أدت إلى تدمير قرى بأكملها على مساحة 7% من لبنان. وترافقت هذه التطورات الميدانية مع تحليق لطائرات الاستطلاع على علو منخفض فوق أكثر من منطقة لبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت.
0: وفي سياق متصل بالجنوب، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عودة الحياة إلى فرون كما إلى سائر بلدات وقرى الجنوب هي جزء من هدف وطني تلتزمه الدولة. وجزم خلال لقائه وفدا من بلدية فرون بأن الحكومة تعمل على تسخير إمكانات مؤسسات الدولة لمواكبة عودة الأهالي وتثبيتهم في أرضهم من خلال تأمين مقومات العيش والخدمات الأساسية ومعالجة الحاجات الملحة بالتنسيق مع البلديات والجهات المعنية.
2: وخلف الحديث عن الانسحاب من المنطقة الصفراء، برز رقمان تحولا إلى عقدة أساسية داخل غرفة المفاوضات، 80% و20%. لتفصيل هذه الأرقام ننتقل إلى واشنطن مع زميلنا أنتوني مرشاء. أنتوني، شو يعني 20 وشو يعني 80؟ يعني مثل ما قلنا برزت نقاش كان حاد في هذا الإطار، تفضل كل التفاصيل معك.
4: نوال، بحسب مصادر أمريكية مطلعة على المفاوضات فأن المنطقة الصفراء هي اليوم الاختبار الأساسي بين لبنان وإسرائيل. لبنان يريد أن تنسحب إسرائيل من جزء من هذه المنطقة ويدخل الجيش اللبناني مكانها يسيطر على الأرض، ثم تتكرر هذه العملية في مناطق أخرى. لكن بحسب المصادر الأمريكية، إسرائيل تقول أنها لم تنهي عما داخل هذه المنطقة بعد. وبحسب أيضا المصادر الأمريكية، أبلغ الإسرائيليون المفاوضون أنه دمروا أو عطلوا نحو 80% من الأنفاق والبنى العسكرية اللي بيقولوا أنه رصدوها داخل المنطقة، فيما بقي نحو 20%. وهنا يجب أن نوضح ما هي للمشاهد هذه النقطة. 80% يعني لا تعني نزع سلاح حزب الله كله ولا مساحة من المنطقة الصفراء. الحديث نوال فقط عن البنى التحتية التي تقول إسرائيل أنها داخل هذه المنطقة. المشكلة هي بال20% المتبقية. بحسب المصادر الأمريكية، الإسرائيليون يقولون أن بعض هذه الأنفاق موجود تحت أو قرب منازل مدنية، وبالتالي عم يسألوا إذا انسحبوا الآن هل يستطيع الجيش اللبناني أن يدخل إلى هذه المنازل أو يهدمها للوصول إلى الأنفاق. وبحسب المصدر الأمريكي، الموقف الإسرائيلي هو نحن سننهي هذا 20% أولا، ثم ننسحب ونسلم المنطقة للجيش اللبناني. أما الجانب اللبناني فيقول أن التفتيش أو نزع السلاح يجب أن يحصل وفق القانون اللبناني، وأن الجيش لا يمكن أن يهدم منازل المواطنين. وبحسب أيضا المصادر الأمريكية، لبنان يريد الانسحاب ثم انتشار الجيش. إسرائيل تقول أنها تريد إنهاء ما تبقى. وهنا السؤال الأخير نوال يبقى، من سيقرر أن المنطقة أصبحت فعلا خالية من سلاح حزب الله وجاهزة أيضا للانسحاب الإسرائيلي والتسليم للجيش اللبناني؟ هذه بتبقى طبعا بمرحلة الفيريفيكيشن يلي بعدها طبعا بقيد الدراسة لمعرفة الدولة يلي رح تقوم بهذا العمل. هيدي الرسالة من واشنطن نوال.
2: للأسف يعني كثير من العقد التي تحيط بهذه المفاوضات. من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
0: وأبعد من أزمة خريطة حدود التباين اللبناني الإسرائيلي تلامس تفجير المفاوضات والميدان. رامي نصار.
5: الخريطة هذه التي نشرها حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية مع ضم أراض لبنانية إلى إسرائيل سرعان ما حركت لبنان الرسمي للتواصل مع الأمريكيين والضغط لحذف المنشور بأكمله. وهذا ما حصل. الحادثة أعادت إلى الأذهان اعتراض السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة خلال جولة روما 2 على ما يروج له لبنان من معلومات وصفها بالمضللة بشأن تراجع إسرائيل في الملف الحدودي. فمجرد انطباع كهذا يضر بنتنياهو انتخابيا، فكيف بالحري الخطوات الكبرى التي يطلبها لبنان من وقف نار وتجريف وانسحاب وتوسيع المناطق التجريبية؟ لذلك برز تهديد لبنان بتعليق مشاركته في أي جولة مقبلة من المفاوضات قبل تحقيق مطالبه. وأعطى رئيس الجمهورية توجيهاته الاثنين لرئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم بشأن المرحلة المقبلة بعد الاطلاع منه على مداولات الجولة السابعة. ونقل نقيب المحامين في بيروت عنه سريان المفاوضات كما يجب، وسيتمكن لبنان من خلالها من استرداد أراضيه المحتلة.
6: في بعض الأمور السياسية وبعض الأمور الدبلوماسية التي تؤدي إلى بعض العرقلات، ولكن هذه المفاوضات هي التي تثبت بأن القرار في لبنان هو للدولة اللبنانية، وأن الدولة اللبنانية تستطيع أن تفرض شروطها، وبأن الاستقرار بيجي من خلال المؤسسات.
5: الاتصالات مستمرة مع الأمريكيين للتوصل إلى جهة ثالثة مراقبة وخفض التصعيد بغياب تجديد رسمي لوقف النار. وطالب قائد القيادة المركزية براد كوبر إسرائيل في زيارة نهاية الأسبوع بإنهاء القتال في إيران ولبنان وغزة والانسحاب من نقاط إضافية في جنوب لبنان. لذا ينتظر وصول الجنرال جوزيف كليرفيلد هذا الأسبوع مبدئيا إلى لبنان بعد إسرائيل لمناقشة آلية التحقق والمناطق التجريبية. وإلى حينها أكد رئيس الجمهورية للمديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة الحاجة إلى دعم البنك الدولي وشركائه في الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600,000 مواطن عادوا إلى مناطقهم.
2: وفي الشأن الحياتي، الدولة تكرر كل أخطاء الماضي من الزيادات التي يهمس بها للنواب وإلى إهمال رواتب الجيش اللبناني مرورا بسلسلة الرتب والرواتب المقنعة للقطاع العام. تقرير حسن رفاعي.
7: جيشك على حق حتى لو كان ظالم،
8: هذا في الشعار السياسي، أما على أرض الواقع فنواب الأمة أهم من كل شيء. فدولتنا التي لا يمر تصريح أو مفاوضات أو حديث عام أو خاص إلا ويتحدث كل أركانها عن أهمية دور الجيش بحصر السلاح وضبط المعابر ومكافحة المخدرات وضرب الجريمة، بقيت على عادتها القديمة، كل الشعارات تسقط أمام جيوب الدولة. هذا العسكري الذي يصاب ويستشهد وينتظر المأذونية ليعمل بدوام جزئي راتبه لا يتعدى 600 دولار. لم تلتفت الحكومة والدولة إلى تحسين رواتب من يحملونهم كل مصائب البلد، بل فضلت زيادة رواتب هؤلاء.
9: هيدي رسالة تضامن ووقوف مع الجيش اللبناني ومع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
8: 5,000 دولار للنواب، فالصراخ والتصريح مكلفان، والسكر نبات بدو ميزانية.
10: مش مكسر عصب، لكن انت
11: صوت رعد محلك.
8: لا تقف إرهاصات الدولة هنا، فتجربة سلسلة الرتب والرواتب ناجحة لدرجة أن علينا تكرارها. فقررت الدولة إضافة 6 رواتب للقطاع العام، لكن عبر فرض رسوم على المحروقات تحت شعار يلي طالب الزودة مواطن بالقطاع العام يتفضل مواطن القطاع الخاص يموله. أزمة الكهرباء على طريق الحل، وإن كان الحل بيستوجب شي 10-15 سنة. صبرتوا كتير، صبروا بعد شوي وبطريقكن، صبروا على المولدات الشريك الرسمي للدولة.
12: نسعى لأن تكون إدارة مرافق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها حيادية، إدارة بخدمة المواطن لا بخدمة الطوائف ولا بخدمة المناطق ولا بخدمة المذاهب.
8: اختلت الحكومة لساعات لوضع معايير التعيينات، وفتحت أبواب التقدم للوظائف أونلاين، فأتت التعيينات القضائية وموظفو الدرجة الأولى والثانية وحتى الحاجب وفق المعايير المعتمدة تاريخيا، وهي الطائفة والحزب والمحبة. هو غيض من فيض كي لا نأمل بأن نصبح بلد. والشعار اليوم وغدا دولة رد الفعل وتلبيس الطرابيش، لا دولة المبادرة والفعل.
0: وفي سياق متصل بالرواتب أيضا، إضراب في القطاع العام وخلاف على دفع مستحقات متراكمة منذ أشهر وأزمة قد تنتقل إلى الشارع. تقرير جوزيان الحاج موسى.
13: من زيادة أقرتها الحكومة إلى إضراب في القطاع العام، لكن خلف الإضراب خلاف على المال وانقسام على التصعيد. القصة بدأت في شباط. الحكومة أقرت زيادة للعاملين في القطاع العام تستحق اعتبارا من الأول من آذار، لكن الفروقات لم تدفع كاملة. فتراكمت مستحقات 6 أشهر. وفي 17 حزيران أقر اعتماد إضافي في موازنة 2026 بقيمة 56,500 مليار ليرة لتمويل التزامات الدولة. لكن عند الانتقاء إلى التنفيذ ظهرت العقدة. المطروح هو تقسيط المتأخرات بدلا من دفعها دفعة واحدة. وبحسب رابطة موظفي الإدارة العامة، تعادل قيمة المفعول الرجعي نحو راتب شهر ونصف مما يتقاضاه الموظف حاليا.
14: نحن نسعى مع الروابط مع وزير المالية إلى إنتاج حل وسطي، خليني أقول في حل وسطي، ولهذا رح بيكون في اجتماع اليوم أو بكرة مع معالي وزير المالية حتى إذا ما قدرنا نروح نحو دفع كلي ما نروح نحو تقسيط لمدة سنة، خاصة أنه الحكومة كمان أجازت لوزير المال الدفع إذا انوجدت الاعتمادات.
13: لكن معلومات جمعتها أم تي في من أكثر من جهة معنية تكشف انقصاما في مقاربة التحرك. فريق بدأ الإضراب ويبحث في خطوات تصعيدية قد تصل إلى الشارع إذ لم تقدم الحكومة معالجة جديدة، وفريق آخر يفضل منح الحكومة مهلة استنادا إلى وعود باستكمال الدفع قبل الذهاب إلى التصعيد. وفي الكواليس تجري محاولات لتقصير مهلة تسديد المتأخرات إذا توفرت الأموال. وهنا السؤال المالي، إذا كان اعتماد بقيمة 56,500 مليار ليرة قد أقر، فما الذي يمنع الدفع؟
14: بعض الأمور التي تختص بالعلاقة ما بين مصرف لبنان وما بين وزارة المالية وحول الكمية اللي راح تتحول لبناني واللي بالتالي سوف تتحول بعد منها إلى دولار أمريكي وكمية المال اللي راح تنضخ بالأسواق، هيدا فعليا ما يقول وزير المالية.
13: وفي حال عدم إيجاد حل للموضوع قد تنتقل أزمة الرواتب من الإدارات العامة إلى الشارع.
0: اقتراح قانون الإعلام لن يسحب من النقاش وملاحظات الجهات المعنية أخذت بالاعتبار. تقرير زينب باسيل شمعون.
15: اقتراح قانون الإعلام باق على جدول أعمال الجلسة التشريعية، والمادة التجريمية المتعلقة بالأخبار الزائفة والمضللة لن تمر. هذه باختصار أجواء الاجتماع المغلق الذي عقد في مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات التي طالت اقتراح قانون الإعلام بنسخته المعدلة من قبل اللجان النيابية المشتركة. 3 جهات اعترضت على بعض مواد اقتراح القانون المرسل عام 2023 والذي أشبع درسا وتعديلا في كافة اللجان المختصة. الجهة الأولى تحالف حرية الرأي والتعبير الذي اعترض على المادة 104 والخوف من تطبيقها لأن فلسفة القانون قائمة على إلغاء التجريم بكافة أنواعه. الجهة الثانية نقابتا الصحافة والمحررين اللتان اعتبرتا أن القانون سيبيح الترخيص للنقابات. الجهة الثالثة وسائل الإعلام التي بدورها أرسلت ملاحظاتها القانونية حول بعض مواد الملكية والمنافسة غير المشروعة.
16: في شيء مشترك بالقانون هو الحرية الإعلامية، هيدا مشترك لكل الوسائل الإعلامية. رح يكون في آليات قانونية جديدة، رح يكون في غرامات على المخالفات. نحن ضد الحبس بأي وجه من الوجوه. ملاحظات وسائل الإعلام تحديدا هي ملاحظات ذاتية مشروعة، ممكن مرات تتناقض بين بعض البعض لأنه كل مؤسسة إعلامية ربما عندها ملاحظة، بس حاولت التوفيق مع النواب بموضوع الأخذ بها أكثر ما يمكن ونكون بنفس الوقت ما عم نظلم حدا من المؤسسات الإعلامية.
15: الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب ألعون جورج عائس إبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن وزير الإعلام ونقيبي الصحافة والمحررين كان لمناقشة كافة الملاحظات وتوضيح الالتباسات وضمان التصويت على اقتراح القانون.
17: مندق بقصة عدم التجريم وأنه نلغي الفقرة ب من المادة 104 الشهيرة اللي خلقت التباس عند الناس ومعهم حق، وأنه تشكيل الهيئة الوطنية يبقى الأكثرية فيها هي للناس المستقلين الحياديين أصحاب الكفايات. النقابات إذا في أي تعديل بقوانين إنشائهم في قوانين بدأت تتعدل خارج قانون الإعلام.
15: إذن معارضون ومؤيدون لاقتراح القانون متفقون على وجوب إقرار قانون جديد للإعلام معظم بنوده هي في صلب وضع معايير حديثة وليس تنظيمية، كما الاعتراف بأنه غير مثالي، إنما علينا الانطلاق من اقتراح حظي بتأييد جهات دولية، وتبقى الكلمة الأخيرة لمجلس النواب.
2: ووسط فوضى الأخبار السلبية خبر إيجابي اليوم من وزارة الطاقة. الام تي في تنفرد بلقطات حصرية لعملية صيانة خط الغاز العربي داخل معمل دير عمار، ووزير الطاقة جو الصدي يؤكد أن كل الموافقات مؤمنة لعودة الغاز.
3: هذه الأصوات تؤكد ما كانت أعلنته الام تي في قبل نحو أسبوعين عن وصول فرق الصيانة المصرية إلى لبنان للبدء بصيانة خط الغاز العربي. واليوم حيث نتواجد بدأت أعمال الصيانة على 3 وحدات متواجدة بالقرب من معمل دير عمار.
18: وفد حكومي برئاسة وزير الطاقة جوز صدي اطلع على أعمال صيانة خط الغاز العربي المتوقف منذ العام 2011 والذي يربط لبنان بالأردن وسوريا عبر الغاز المستخرج من بحيرة طبرية. هذه الأعمال تشمل كل تفاصيل أنبوب الغاز.
19: احنا عندنا المشروع عندنا زي ما قلنا قبل كده هو مرحلتين، مرحلة A ومرحلة B. مرحلة A هتخص الاختبارات على كل أجزاء الشبكة من خطوط ومحطات قبل دخول الغاز. مرحلة B دي مرحلة اللايف تيستينج اللي هتتم فيها الاختبارات على الأجهزة والمعدات اللي عندنا في وجود الغاز نفسه.
18: المشروع يتضمن أيضا عملية صيانة لغرف مراقبة التحكم بعملية ضخ الغاز إلى معمل دير عمار. التوقف عن استخدام خط الغاز عرضه للكثير من الأضرار وبالتالي يتم إصلاح أدق التفاصيل.
20: احنا حاليا فتحين البلف وبنعمل ريبليسمنت لكل الأجزاء اللي هي محتاجة تغيير جواه، اللي هي الأجزاء الربر اللي مع الركنة والوقت حصل فيها ان هي الكاركترستيك بتاعتها اتغيرت وبقت صلبة، بنعمل لها ريبليسمنت. الكونتامينيشن واي اوساخ متجمع جوا البلف بنعمل لها عملية تنظيف، زائد الأجزاء المسؤولة عن الموفمنت وحركة البلف وطلع ونزول.
19: موضوع التعديات خط الغاز بشكل عام بعيد عنه، نحن عندنا مسافة من 30 متر ل 28 متر، هذا التعديات بتصير عليه في خطوط نفط وفي خط غاز. خط الغاز بشكل عام بعيد عن التعديات اللي عم نحن نحكي فيها.
18: فور الانتهاء من عملية الصيانة من الممكن أن يرتفع إنتاج الكهرباء في معمل دير عمار من 150 ميجاوات حاليا إلى 480 ميجاوات أو حتى 500 عند برودة الطقس، إضافة إلى أنه يوفر الأموال على خزينة الدولة والمواطن.
21: تحويل الكتاب على الغاز على استعمال الغاز الطبيعي هيدي خطوة مهمة، حس بتوفر كلفة إنتاج وبيئيا أضبط بكتير من استعمال الفيول. بالنسبة لعقد شراء الغاز مع الأردن وعبوره من سوريا، هيدا الشيء صار بمرحلته الأخيرة. اليوم رح أبعت لمجلس إدارة كهرباء لبنان هالعقود هيدي تهن ياخذوا القرار المناسب.
18: عربيا ودوليا الأمور أصبحت سالكة بعد سنوات من الوعود دون تنفيذ.
3: أسابيع قليلة وتخرج النيران من هذه الفتحة تحديدا إذانا بعودة الغاز العربي إلى لبنان بعد غياب لأكثر من 15 عاما. من معمل دير عمار، كمال أبي راشد صبحي قبلاوي، أم تي في.
0: خطة جهنمية لاسترداد الاحتكار. السوق السوداء تفتح جبهة إفلاس الكازينو ووضع بيت أريبيا خارج اللعبة. التفاصيل مع نخلة ضيمي. نخلة مساء الخير.
22: مساء الخير.
0: كل تفاصيل هذه الخطة الجهنمية معك.
22: شكرا كادي. بعد الفشل بتركيب الملفات وصدور البراءة قانونيا، السوق السوداء تطرق بشكل مفضوح بابا أخيرا أمامها من أجل استعادة أمجادها المالية. بدأت القصة حين كان رئيس مجلس إدارة الكازينو رولان خوري وشركة أس أس جاد غريوس موقوفين. تم إدخال من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء مرسوم لإجبار الكازينو على دفع 35% كحصة للدولة بدلا من 20% استنادا إلى معطيات مغلوطة تعود لعام 2019، أي قبل مباشرة العمل. راسلت وزارة المالية الكازينو للمطالبة بالبدء بالتنفيذ ابتداء من تاريخ صدور المرسوم. طعن الكازينو به أمام مجلس شورى الدولة. بعد اطلاع مجلس الشورى على المعطيات جمد تطبيق المرسوم. فما هي هذه المعطيات؟ نسبة 35% التي تطالب بها الدولة ستقتطع من حصة الايجنتس البالغة 40% فتصبح 25% فقط. وبالتالي يتوجه هؤلاء مع زبائنهم إلى السوق السوداء طالما أن الدولة لم تقفل هذه السوق. بالأرقام الدولة تحصل حاليا على 4 إلى 5 ملايين دولار شهريا بين حصة الدولة والضرائب غير المباشرة. إذا رفعت النسبة إلى 35% فإن خروج الايجنتس الذين يشكلون 80% من المداخيل مع زبائنهم إلى السوق السوداء سيخفض المردود إلى 1 مليون دولار شهريا وفق دراسة أجريت بهذا الخصوص، أي أن الدولة ستربح على الورق وتخسر في الخزينة. أيضا إذا أقرت 35% سيترتب على كازينو لبنان دفع مبلغ يصل إلى 17 مليون دولار مع مفعول رجعي، ويؤدي ذلك إلى إفلاسه وقطع أرزاق أكثر من 1000 عائلة وقطع مدخول أساسي على خزينة الدولة. على خط موازن وبعد تبرئة بيت أريبيا لجأت السوق السوداء إلى بعض السياسيين. هذا البعض حاول وضع بيت أريبيا الشرعية وسوق السوداء في سلة واحدة. من هنا تفهم حملة السوق السوداء بمئات ألاف الدولارات إعلاميا وسياسيا، والهدف إفلاس الكازينو وإقفال بيت أريبيا وترك الساحة خالية أمامها لاستعادة احتكارها. على كل حال، إذا كانت الدولة حريصة على تحسين مداخلها، هناك حل واحد: أقفل السوق السوداء. فهل من يتجرأ؟
0: شكرا لك نخلي، يعطيك العافية. بعد الإعلان، هل فيديو مشتبه خامنئي جديد؟
2: وشبكات الجريمة الإيرانية.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026.
2: بحياتي ما عدت تكوني.
1: للحجز 70-03-445-76-631-031-78-900-100.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
3: الجسد لا ينسى. كيف يساعد العلاج الحسي الحركي في التغلب على التوتر والقلق؟ وكيف نستعيد توازننا؟ الاختصاصي في العلوم والأمراض العصبية، المعالج النفس حركي جان بول صليبة، ضيف كلينيك، الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
4: العفو العام من منظور أكاديمي، هل من بدائل؟ ما المبررات التي تلجأ إليها الدول لإقرار عفو عام؟ وهل إقراره يهدد العدالة ويمس جوهرها؟ القانون انحكى عن العفو العام مع العميد المتقاعد الدكتور حسين خشفي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
5: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: إيران توثق قرارات مشتبه خامنئي واحدا تلو الآخر، فلماذا يبقى ظهوره وحده بلا دليل؟ رنا نمر.
1: إيران لديها مرشد منذ 5 أشهر، لكن لا أحد يستطيع حتى اليوم أن يقول متى شوهد مشتبه خامنئي حيا أمام الكاميرا للمرة الأخيرة. يحضر مشتبه في كل شيء إلا في المشهد. 6 تعيينات جديدة في الجيش والحرس الثوري، وآخرها تعيين محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي. منذ آذار أمكن توثيق ما لا يقل عن 8 رسائل وبيانات رئيسية منسوبة إليه، لكن من دون خطاب علني مباشر أمام الإيرانيين. وبعد الضربة في 28 شباط اشتد الغموض حول وضعه، فكان الرد الإيراني فيديو في آذار ظهر مشتبه داخل درس ديني، لكن الفيديو لم يكن مؤرخا. مرت الأشهر وبقي الغموض، وفي آب ومع عودة الحديث بقوة عن حالته الصحية أخرجت وكالة مهر فيديو آخر لا يتجاوز 13 ثانية، والمشهد مرة أخرى مشتبه في درس ديني ومرة أخرى لا تاريخ للتصوير. والأكثر إثارة أن مظهره في مقطعي آذار وآب متشابه إلى حد لافت، العمامة السوداء، العباءة واللباس نفسه تقريبا. لا دليل يثبت أن المشهدين من اليوم نفسه، لكن لا شيء في الفيديو الأخير يثبت أيضا أنه صور في آب. في المقابل بيزيشكيان يقول أنه التقى مشتبه 7 ساعات كاملة، 7 ساعات مع رئيس الجمهورية، ولا صورة واحدة. أما مسؤول في البسيج فوعد بنشر مشاهد لمشتبه لاحقا بين الناس ومع القادة العسكريين. إذا كانت موجودة لماذا لاحقا؟ قد يكون الجواب أمنيا، الخوف من إسرائيل وكشف موقع المرشد. لكن هنا المفارقة، إسرائيل التي أثبتت قدرتها على اختراق العمق الإيراني والوصول إلى قيادات ومواقع شديدة التحصين، هل يكفي عدم نشر صورة مشتبه لمنعها من الوصول إليه؟ ثم أن حماية موقعه لا تتطلب غيابه عن الصورة لأشهر. يمكن تسجيل كلمة ونشرها لاحقا أو تصوير اجتماع بعد انتهائه من دون الكشف عن موقع المرشد لحظة وجوده فيه.
2: إلى آخر المستجدات، طهران تعيد ترتيب بيتها الأمني وهرمز على رقعة الشطرنج الأمريكية الإيرانية، وترامب يرد على مطالب إيران بتعويضات عن الأضرار بالقول أنا بدوري أطالب إيران بتعويضات.
1: عين اللواء محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي لم يمضي في منصبه سوى أقل من 5 أشهر. رضائي القائد السابق للحرس الثوري بات يجمع أمانة مجلس الأمن القومي وتمثيل المرشد داخله، أي أنه أصبح أقرب إلى مركز القيادة وأكثر قدرة على الربط بين السياسي والعسكري والأمني، فيما عين المرشد ذو القدر مستشارا سياسيا له في إعادة ترتيب لدوائر القرار الأمني والسياسي في توقيت بالغ الحساسية. التغيرات تتزامن مع استمرار المفاوضات عبر سلطنة عمان بشأن هرمز. طهران أعلنت أن المسار الجنوبي للمضيق غير قانوني وغير آمن، وأنها تبحث مع مسقط مسارا مؤقتا بديلا، معتبرة أن الحصار البحري المفروض على البلاد عملا عدوانيا. وأفادت الخارجية الإيرانية أن التفاهم مع عمان ليس أمرا مستبعدا. توازيا أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أكثر من 20 سفينة لا تزال منتشرة في الشرق الأوسط دعما للمهام العسكرية، لكن شروطا سياسية أكبر خلف الخلاف على الممرات. إيران تطالب برفع الحصار والعقوبات وتعويضها عن أضرار الضربات الأمريكية ووقف العمليات العسكرية ضدها وحلفائها في المنطقة. في المقابل اختار دونالد ترامب حتى الآن تأجيل العودة إلى الضربات الواسعة ومنح الضغط الاقتصادي مزيدا من الوقت. ترامب شبه المواجهة بمباراة الشطرنج، وطهران ردت بأن الإيرانيين لاعبون محترفون. في الأثناء أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تواصل تقليص عدد طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون بحيث تقترب من مستويات وقف إطلاق النار.
0: الخطة الأمريكية حول غزة مرفوضة إسرائيليا، ونتنياهو يهدد لا انسحاب قبل تسليم سلاح حماس بالكامل.
3: الخلاف حول الخطة الأمريكية لقطاع غزة هو عنوان المرحلة الحالية، والموقف متأزم بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها. فخطة الرئيس دونالد ترامب المؤلفة من 15 نقطة والتي وصفها سابقا بالتاريخية مجمدة حتى إشعار آخر، وهي قائمة على وقف فوري لإطلاق النار ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى مقابل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي. نتنياهو أكد في تصريحه أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة ما لم يسبق ذلك نزع كامل لسلاح حركة حماس، وقطع الطريق لإقامة أي دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية ما بقي في منصبه. ورأى متابعون أن موقف نتنياهو أصبح يشكل تحديا واضحا لترامب الذي يحاول وقف الحرب، وأن رفضه محاولة لفرض شروطه على واشنطن في غزة ولبنان. أما الجانب الفلسطيني المعني بالخطة فاعتبر أن إسرائيل تحاول تخريب الهدنة، وأن نتنياهو يحاول توظيف الحرب لأهداف انتخابية. من جهتها كثفت حركة حماس من اتصالاتها في محاولة للحفاظ على التفاهم الذي تم التوصل إليه والانتقال إلى المرحلة الثانية. وفي هذا الإطار نقلت وكالة رويترز معلومات أفادت أن حماس وافقت على خارطة الطريق التي تجعل نزع السلاح جزءا أساسيا من التسوية، بعدما كان حديثها في الأشهر الماضية إخفاء السلاح من الشوارع وإيجاد حله ضمن إطار فلسطيني داخلي. المسار السياسي هذا يأتي على وقع عمليات قصف وإطلاق نار متفرق وتوغل للآليات الإسرائيلية في بيت لحيا شمال القطاع.
2: شبكات الجريمة المنظمة تغير أساليبها، فيما تثير صلات بعضها بإيران مخاوف من استخدام المراهقين لتنفيذ هجمات بالوكالة في أوروبا. ماريو دويري والتفاصيل.
4: من عام 2022 عم تتوسع ب 11 دولة أوروبية ظاهرة تجنيد مراهقين عبر الإنترنت لتنفيذ عملية قتل وهجمات بالأسلحة والمتفجرات مقابل المال. وبقلب هالظاهرة بتبرز شبكة فوكسروت السويدية الناشطة بالمخدرات والأسلحة والقتل المأجور والمرتبطة بعشرات الجرائم والهجمات ضد مصالح إسرائيلية بأوروبا ومعارضين للنظام الإيراني الحالي. وبحسب السلطات الأمريكية والبريطانية فوكسروت مرتبطة بإيران. بحسب يوروبول بتبلش عملية التجنيد عبر مواقع التواصل قبل ما يتلقى المراهق عبر تطبيقات مشفرة صور الهدف، عنوانه، خرائط الوصول، موقع السلاح والتعليمات، مع وعد بمبلغ مالي بعد التنفيذ. اختيار المراهقين مش عشوائي، فالشبكات بتستهدف أشخاص بيقطعوا بظروف هشة مثل مشاكل عائلية، إدمان، اضطرابات نفسية أو إقامة بدون رعاية، وبيكونوا أكثر قابلية للتأثر بالوعود والضغط وأقل قدرة على تقدير خطورة الجريمة وعواقبها. وبتتوزع الأدوار بين مجند، وسيط، شخص بيأمن السلاح، ومراهق بيتولى التنفيذ. وبما أنه التواصل بيتم عبر حسابات وهمية بيصعب عن توقيفهم الوصول إلى المحرضين الأساسيين. لمواجهة هالظاهرة أطلقت يوروبول ب 29 نيسان 2025 فريق جريم بمشاركة 8 دول بالبداية قبل ما يتوسع خلال السنة الأولى ليشمل 11 دولة أوروبية. وبحلول 29 نيسان 2026 كان الفريق أوقف 280 مشتبه فيه، بينهم 6 أهداف عالية الخطورة، وحدد أكثر من 1400 شخص مرتبطين بالشبكة، إضافة إلى نحو 14,000 حساب إلكتروني مستخدم بهالعمليات. نشاط فوكسروت ما بيقتصر على تجارة المخدرات والقتل المأجور، هو اليوم بيخدم المصالح الإيرانية. فزعيم الشبكة فر من السويد إلى تركيا قبل ما ينتقل إلى إيران. بدأت علاقته بالسلطات الإيرانية بعد وصوله إلى طهران بتشرين الأول 2023، وعقد صفقة بتسمح له بالبقاء هونيك مقابل استخدام شبكته ضد خصوم النظام.
0: في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبية تتجدد الدعوات لدعم الأمهات وتعزيز الوعي بفوائدها الصحية للأم والطفل ودور المؤسسات الصحية في إنجاح هذه الرحلة منذ اللحظات الأولى بعد الولادة.
4: في آب من كل عام يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بهدف تعزيز الوعي ودعم الأمهات خلال رحلتهن بعد الولادة. توصي منظمة الصحة العالمية واليونيسف ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعات الأولى بعد الولادة والاعتماد عليها حصرا خلال الأشهر الستة الأولى. بلغت نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية بين الأطفال دون عمر 6 أشهر حول العالم نحو 48% في العام 2024 وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية واليونيسف، ولا تزال هذه النسبة دون الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى 60% بحلول عام 2030. أما فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل فهي تقوي المناعة وتساعد في الحماية من عدد من الالتهابات، تدعم النمو والتطور الصحي، توفر العناصر الغذائية الأساسية خلال الأشهر الأولى، تساهم في الحد من مخاطر زيادة الوزن والسمنة لاحقا. أما بالنسبة إلى الأم فترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض، تعزز الترابط بين الأم وطفلها وتوفر فوائد صحية خلال فترة ما بعد الولادة. نجاح الرضاعة الطبيعية لا يعتمد على الأم وحدها، إذ يلعب دعم العائلة والكوادر الصحية دورا محوريا في بدء الرضاعة والاستمرار بها. يتماشى مركز كليمنسو الطبي مع مبادئ مبادرة منظمة الصحة العالمية واليونيسف للمستشفيات الصديقة للطفل Baby Friendly Hospital Initiative، ومن خلال التوعية والإرشادات والرعاية المتخصصة يواصل المركز دعم الأمهات ومساعدتهن في بدء رحلة الرضاعة الطبيعية بثقة منذ اللحظات الأولى بعد الولادة، إلى جانب تنظيم ندوات تدريبية وتوعوية شهرية بهدف اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للرضاعة الطبيعية.
0: بعد الإعلان لقطات حصرية من كليب الوصوف.
2: ومرتبة لبنان بغلاء البنزين.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312 في الحلقة المقبلة من جعفر توك التربية الجنسية كمادة مدرسية ما الحل؟ الجزء الأول في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان
0: بعيداً من لبنان وإليه قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا بودكاست سوريا لوين منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة
5: أهلا بكم من جديد والآن إلى الفقرة الاقتصادية غدا يعود قانون إصلاح المصارف إلى مجلس النواب هذا القانون مرتبط مباشرة بقانون الفجوة المالية وبمصير أموال المودعين ومن أبرز المواد التي يتوقع أن تثير نقاش واسع المادة المتعلقة بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا بموجب الصيغة الحالية تستطيع الهيئة اتخاذ قرارات تتعلق بمصير المصرف وإذا قرر المصرف الطعن بالقرار أمام القضاء فإن الطعن لا يوقف تنفيذ القرار تلقائيا أي أنه قرار الهيئة يمكن أن ينفذ حتى لو اعترض عليه المصرف ولا يمكن وقف التنفيذ إلا بقرار من المحكمة وفي حال وجود خطأ قانوني واضح هيدا الصيغة هي أصلاً صيغة معدلة بعد ما كانت الصيغة السابقة تعطي الهيئة صلاحيات اتخاذ القرار وتنفيذه من دون أن يؤدي طعن المصرف إلى وقف التنفيذ ورغم هذا التعديل لا تزال المصارف تعترض على هذا الإجراء وتطالب بضمانات أوضح لحقها في الاعتراض والطعن. لماذا هذا مهم للمودع؟ لأنه قرارات الهيئة ستؤثر في طريقة معالجة المصرف وفي تقييم أصوله وخسائره ورأس ماله، وهذه الأرقام تحدد في النهاية حجم الأموال التي يمكن أن تكون متاحة لإعادة أموال المودعين. لبنان رابع أغلى دولة عربية بسعر البنزين، وبحسب بيانات Global Petrol Prices بلغ سعر لتر البنزين بلبنان نحو 1.2 دولار. يعني عمليا لبنان من بين الدول العربية التي يدفع فيها المواطن سعر مرتفع نسبيا مقابل البنزين، وطبعا بعد الضريبة الإضافية اللي فرضتها الدولة اللبنانية وبعد ارتفاع أسعار النفط عالميا. وتصدرت الأردن القائمة بسعر 1.8 دولار لتر، المغرب 1.6، سوريا 1.3، ولبنان 1.2، الإمارات 0.9، وتونس 0.8. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي 72 دولار. أيضا إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي كما أيضا الكويتي، أما مؤشر

0: $61 للأونصة، الفضة $65 بعد ما كانت قبل الظهر $64، أما النفط $87 لبرميل البرنت بعد ما عززت أسعار النفط مكاسبها وسط حال من الشكوك المحيطة بفرص إعادة فتح مضيق هرمز قريبا، وذلك رغم إعلان طهران أن اتفاق مع عمان لتحديد مسارات الملاحة البحرية الجديدة قد وصل إلى مراحله النهائية. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1547 إلى العملات المشفرة، حيث تبين أداء وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكي لتتوصل إلى دلائل حول مسار الفائدة، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود $63,900، أما الإيثيريوم بحدود $1,800. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
1: شكرا أنطوان.
2: والآن إلى كونكتد.
3: احتفل بهدف إلى حدث مأساوي بالدوري البرازيلي من بعد ما وقع مدافع الفريق جيسي مارينهاو داخل نفق مفتوح حد أرض الملعب أثناء احتفاله بالهدف. اللاعب تجاوز لوحات الإعلانية باتجاه الجماهير من دون ما ينتبه للفتحة بالأرض، ما أدى إلى إصابته بالكاحل، ولكن المفاجأة الأكبر كانت بإلغاء الهدف، فصار هالمشهد فايرل على السوشيال ميديا. إلى فيديو من كندا، حيث وثقت الكاميرات قفزة لحوت عملاق بالقرب من سواحل كباك الكندية. الحوت طلع من المي قدام مجموعة من السياح اللي كانوا على بوت مخصص للويل ووتشينج قبل ما يرجع للبحر وسط دهشة الحاضرين. وبأكد الخبراء أنه هالسلوك المعروف باسم بريتشينج يستخدم أحياناً للتواصل أو للتخلص من الطفيليات، وقد يكون أيضاً شكل من أشكال اللعب.

بنروح إلى الضفة الغربية وفيديو حقق ملايين المشاهدات لدكتور بالجامعة قرر يحتفل بتخرج طلابه من خلال أداء الدبكة الفلسطينية وهي جزء مهم من التراث الفلسطيني لتتحول رقصته إلى مقطع متداول على إكس وإنستغرام.

0: أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية،
2: ازدادت الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو بعد الرسالة المفتوحة اللي أطلقت 3 من أكبر الاتحادات القارية.
3: رغم تراجع عن مشروع ادخال مستثمرين من القطاع الخاص ببطولات الفيفا، زادت الضغوط على رئيس المنظمة الكروية الأكبر جاني إنفانتينو بعد رسالة مشتركة لاتحادات أوروبا آسيا وأمريكا الشمالية. الرسالة المفتوحة إلى أسرة كرة القدم اللي صدرت عن الاتحادات الثلاثة اليوم شددت على أن اللعبة منا ملك لأي فرد، وذكرت عندما تفقد الثقة نتيجة الخداع وعندما بيوضع فرد نفسه فوق الجماعة اللي ائتمنته على السلطة بيكون تخلى عن هالواجب. وبتعتبر الاتحادات الثلاثة أنه نزاهة فقدت من اللعبة، ونجاح كأس العالم اللي افتخر فيه إنفانتينو مرارا كان بسبب النمو اللي تحقق خلال العقد الماضي، وما كان نتيجة عمل فرد واحد بل ثمرة جهود الفيفا والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء وألاف الأشخاص اللي كرسوا حياتهم لكرة القدم. واختتمت الاتحادات القارية رسالتها بعبارات منتقدة الصمت، وطالبت بالمساءلة وبقيادة بتخدم كرة القدم وما بتسعى إلى السيطرة عليها.
2: إلى أخبار سوء الانتقالات بكرة القدم الأوروبية، حيث رفض برشلونة الإسباني اليوم عرض أولي من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم مهاجمه فيران توريس. توريس اللي سجل هدف الفوز لإسبانيا بنهائي كأس العالم أعطى موافقته على الانتقال إلى بطل فرنسا وأوروبا، لكن إدارة البارسا كانت عم ترفض العرض من دون الكشف عن المقابل المالي اللي قدمه النادي الباريزي، بوقت قدر فيه مصدر داخل بطل إسبانيا القيمة السوقية للاعب ب40 مليون يورو. أيضا بالميركاتو، يبدو أن مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريب من ضم المغربي الموهوب أيوب بوعدي. كل المصادر اليوم بتشير إلى رحيل مرتقب لبوعدي من ليل الفرنسي، حيث اختار السيتي بدلا من ريال مدريد لتعويض رحيل رودري إلى برشلونة بعد ما فضل أيضا الآخر أو النادي الأخير على حساب النادي الملكي. وبحسب التقارير قطعت المحادثات بين الناديين شوط كبير ليكون السيتي عم يحصل على واحد من أبرز المواهب المميزة بخط الوسط. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة.
1: شكراً شربل، يعطيك العافية. في الفقرة الفنية، ام تي في وون تي في تنفردان بمشاهد حصرية من جديد سلطان الطرب.

بعد أعمال خالدة جمعتهم من كلام الناس ليبيعين الهوى والحب الأولاني، بيتجدد اللقاء بين سلطان الطرب جورج وصوف والملحن صلاح الشرنوبي بأغنية طمني على الحبايب اللي بيطرح الوصوف كليبا يوم الأربعاء. والأغنية من كلمات أحمد شتا، ومن الكواليس ناخد لمحة عن أجواء تصوير الكليب اللي حمل توقيع المخرج دان حداد.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
1: والآن إلى أحوال الطقس.
2: من بكرة للخميس طقسنا بيبقى معتدل ومستقر، أما سبب الشوب فهو الرطوبة العالية على الساحل، وبالبقاع الحرارة فوق معدلاتها، بس اعتبارا من الجمعة بتوطى الحرارة بكل المناطق. الهواء بكرة غربي خفيف ورطوبة 60%. خلونا نشوف قد ايه بتسجل الحرارة بالنهار. 32 درجة بعين قبل وصيدا، 35 بزحلة، و24 درجة بالأرز. من عشية في انخفاض بالحرارة أكيد، وعم توصل ل 23 درجة بمخدوشة، 15 بكسارة، و19 درجة بحصرون. سما العاصمة صافية، موج البحر منخفض والشمس قوية، فخلوا معكم سان سكرين إذا بدكم تتعرضوا لها بشكل مباشر. على الجبال الرطوبة بتعلى وبتتشكل خطيطة من عشية. بتفاصيل طقس الأربعة أيام يلي جايين، بكرة الأربعة والخميس ما في كتير غيوم، شمس قوية وفي شوب بكل المناطق، على الساحل الرطوبة عالية، الحرارة ضمن معدلاتها وعم تسجل 32 درجة بس منحسها كأنها 38 أوقات، والخطيطة قوية على المرتفعات. الجمعة في شوية غيوم مع خطيطة على الجبال، بتعلى الرطوبة، بيقوى الهواء كمان في شوب، والحرارة بين 26 وال 31 درجة على الساحل. بالختام بتمنى لكم سهرة حلوة وتصبحوا على ألف خير.
3: شكرا كريستينا، يعطيك العافية. مشاهدينا إلى هنا تنتهي هذه النشرة، تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: شكرا،
3: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-082-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
3: في عناوين المسائية: الطيران المسير المعادي فوق بيروت والتصعيد متواصل جنوبا، وقصف مركز على مرتفعات علي الطاهر. رئيس الجمهورية: لتقديم كل ما يلزم لتمكين المواطنين من العودة إلى مناطقهم واستعادة مقومات الحياة. قبل اللقاء غدا مع رئيس الحكومة، اجتماع في المالية بحث في الرسوم البيئية وتداعياتها وتوافق على معدلات مقبولة. بشكيا: أجريت لقاء جيدا جدا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، استمر 7 ساعات، ناقشنا فيه قضايا البلاد. ليلة 12 من آب استثنائية لعشاق الفلك، 4 ظواهر فلكية أبرزها كسوف شمسي قبل موعد جديد له في العام 2081.
4: LBCI. مساء الخير. الأمور شبه معلقة سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز وما يتعلق بجنوب لبنان. في مضيق هرمز المواقف أشبه بالبورصة، صعودا وهبوطا من جانب الرئيس ترامب ومن جانب إيران. وفي جنوب لبنان انتهت جولة المفاوضات 7، ولم يتحدد رسميا موعد جولة المفاوضات 8، وإن أعلن بشكل غير رسمي أن 8 ستكون في مطلع أيلول. عينة من هذه البورصة، إيران قالت إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بشروط أخرى، ومنها التعويضات وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي. في التحليل الشيء وعكسه، وما يعزز أن الأوضاع غير مستقرة ما أوردته وكالة رويترز عن المذكرة المعنية بمتابعة قطاع النفط، من أن شركة أرامكو السعودية أرجأت الموعد المبدئي لاستئناف تشغيل مصفات جازان النفطية التي تبلغ طاقتها 400,000 برميل يوميا بنحو أسبوعين إلى 30 آب الجاري. عن جنوب لبنان، لغز يحيط بتلال علي الطاهر. ففي الأجواء من إسرائيل أن أبرز العقبات مرتبطة بإخلاء ما وصف بأنه مجمع عسكري لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي أكثر المناطق احتكاكا في هذه الأيام، وهو يستعد لاحتمال مواجهات قريبة مع حزب الله، مدعيا أن عشرات عناصر الحزب المتحصنين داخل الأنفاق قد يصلون إلى وضع ينفذون عمليات ضد الجيش الإسرائيلي لعدم إمكان الصمود أكثر في ظل فقدانهم للإمدادات. وهنا يقول الجيش إنه نفذ عملية نوعية وأنه يتمركز عند فتحات الأنفاق استعدادا لمواجهات مع عناصر حزب الله.
2: الجديد.
5: مساء الخير. حول ما انتهى إليه الأسبوع الفائت دارت العجلة السياسية، ومع توفر مادتي البنزين والمازوت بعد بلبلة انقطاعهما من السوق، رفع لبنان خراطيمه التفاوضية من محطة روما وأعاد تشغيل محركات بعبدة التحضيرية لجلسة ثامنة لا تزال مجهولة التوقيت. فاستقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة وببنزين خال من الرصاص يصلح للاحتراق الداخلي فقط ولا يتلائم مع شروط إسرائيل التعجيزية للسير قدما في تطبيق اتفاق الإطار. وفي هذا الإطار وضع لبنان تحت الإقامة الجبرية وأمام خيارات أحلاها مر، فلا هو يستطيع المضي في تقديم المزيد من التنازلات ولا بإمكانه التراجع عن طريق المفاوضات حيث لا ممر فرعيا للالتفاف والعودة. وعليه فقد دخل في مرحلة ضبابية زادها إرباكا قدم الخارجية الإسرائيلية أراضي جنوبية وضمها إلى الكيان في تكريس واضح للاحتلال وفي تحد صريخ لدونالد ترامب في لبنان كما في غزة، حيث أطلق النار على ترامب شخصيا وأصاب مصداقية مجلس السلام بجروح بليغة. وأمام هذا المأزق هل يقاطع لبنان الجولة الثامنة بعدما أفرغها بنيامين نتنياهو من محتواها، أم أن ترامب سينتفض على لآت نتنياهو ويمارس سلطته عليه بكف يده عن لبنان؟ لا إجابات واضحة في المدى المنظور، وما هو مؤكد أن حال البلد كحال أهل الجنوب، قدم في أرضهم والأخرى على طريق الهروب وسط ارتفاع مؤشرات التصعيد إلى مستوى تلة علي الطاهر. وفي ظل الترقب لمجيء الجنرال جوزيف كليفورد المشرف على تنفيذ اتفاق الإطار وترتيباته وما يحكى عن زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى لبنان، فقد تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن ضغط أمريكي لإغلاق الجبهات الثلاث لبنان وغزة وإيران. مصير لبنان معلق على انتخابات نتنياهو، وفي غزة نفض يديه من تنفيذ اتفاق شرم الشيخ. أما بالنسبة إلى إيران فكان للرئيس الأمريكي حديث آخر حولها، وقد دخل في عصف فكري لاستخراج صفقة من وحي فن الصفقات الذي يجيده، وهو قدم موادها الأولية على شكل التعامل مع طهران بهدوء ومن دون تصعيد. وهو إذ أخرج ورقة النووي من التداول فقد كف يده عن أهم ملف يستخدمه نتنياهو في تهديد إيران، وألمح إلى إمكانية أن تستأنف طهران صادراتها النفطية، ما يعني حكماً إلغاء الحصار عليها وربما قبوله بالرسوم على السفن العابرة لضفتي هرمز، ويعقد الرهان على غرق إيران بأزمتها الداخلية الاقتصادية ومن انهيارها الاقتصادي يرفع شارة النصر. وإذ قال لأكسيوس أن الأمور ستحل وأن الأمر أشبه بلعبة شطرنج، فأن اللعبة لم تنتهي بكش ملك. فالطبيب مسعود بيزشكيان كشف على المرشد وهو يتمتع بصحة جسدية تامة، ولقاء الساعات السابع معه كان جيدا جدا. وبحسب الرئيس الإيراني فقد تخلل اللقاء مناقشة قضايا البلاد قبل أن يحمل وصايا المرشد بالوحدة والانسجام، وقبل أن تصدر فتوى مشتبة بتعيينات ومناقلات أمنية وعسكرية في 6 مواقع حساسة تحت ما أسماه تعزيز الردع والاستعداد لعمليات هجومية ضد العدو. وزع المرشد أولويته على أذرعه فأحكم قبضته بالأمن وترك السياسة لساستها.
2: MTV.
6: مساء الخير. المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل معلق حتى إشعار آخر، والإشعار الآخر سيستمر مبدئيا إلى مطلع شهر أيلول وقد يطول أكثر، إذ لا موعد محددا حتى الآن للجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وبرودة المسار التفاوضي انعكست سخونة على الأرض، فالجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا جدا في بلدة زوطر الشرقية، كما أحرق عددا من المنازل في بلدة الخيام وتوغل في بلدة حوشين، وقد واصل بالتزامن طلعاته الجوية وقصفه المدفعي. في الأثناء ينتظر لبنان وصول وفد اللجنة الأمنية المكلفة الإشراف على تنفيذ صيغة الإطار إلى بيروت، وذلك لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل على استعداد للانسحاب من منطقة تجريبية ثانية أم لا، علما أن الأجواء الإسرائيلية لا توحي بالإيجابية. فمستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي قال لوكالة تاس السوفيتية أن الحكومة اللبنانية فشلت حتى الآن في نزع سلاح حزب الله، ولهذا فإن إسرائيل ستبقى فيما وصفه بالمنطقة العازلة وستتحرك لاحقا بمفردها. وفيما تشير المعلومات إلى أن أمريكا تضغط بقوة على إسرائيل، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إن أفكار بعضها مقبول وبعضها الآخر غير مقبول، وإسرائيل تعرف كيف تتصدى للأفكار غير المقبولة. وانطلاقا من كل هذه المعطيات، سؤال واحد يتردد: ماذا يحصل في تلة علي الطاهر؟ ولماذا تحدث عنها نتنياهو وعن معركتها بالتفصيل ولو من دون الإفصاح عن معلومات عسكرية؟ وهل صحيح أن نتنياهو يخوض انتخاباته انطلاقا منها؟ خفايا المعركة فوق وتحت الأرض والعقدة التي تهدد روما 3.
2: المنار.
7: أهلا بكم. الأمور على حالها من الطيب الجنوبية وأخواتها إلى الطيب الفلسطينية وجوارها، حيث العدوانية الصهيونية متواصلة بكل أشكالها، وكأن بنيامين نتنياهو بدأ خوض المعركة الانتخابية على الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية. فلا صوت أقوى من المتفجرات التي تهز الجنوب اللبناني سوى دوي الصمت المطبق الذي يعم السلطة، والتي متى قررت أن تنطق نطقت كفرا. ففي ظل العدوانية الصهيونية المعلنة النوايا معلنة النوايا والأداء ومواصلة التنكيل بجثة اتفاق الإطار عبر التدمير الممنهج للجنوب وكل مظاهر الحياة فيه، استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الوفد التفاوضي مع إسرائيل للاستماع إلى معطياته، وزوده بالتوجيهات للجولات القادمة في وقت كانت آذان السلطة تصم عن أهالي المنصور الذين رفعوا الصوت على أبواب بلدتهم مطالبين الدولة والجهات المعنية، مطالبين بتأمين عودتهم إلى بلدتهم التي لم يستطع العدو الإسرائيلي احتلالها قبل وقف إطلاق النار، فيما يعمل لفرض أمر واقع بضمها إلى القرى المحتلة وتدميرها على عين ورضا الدولة أو عجز سلطة المفاوضات التي باعت الجنوبيين وأرضهم بلا مقابل سوى نيل مديح الأمريكي والعشاء على مائدته. فالأرض التي تبيعها السلطة الحاكمة ليست ملكا لها ولا يحق لها التخلي عنها، بل هي ملك أهل الأرض الذين دفعوا في سبيلها أغلى الدماء، كما قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي دعا المسؤولين إلى التعامل مع الوقائع الميدانية والسياسية بوضوح وعدم تقديم تفسيرات تخدم الاحتلال، منتقدا الشيخ الخطيب الفارق بين ما يعلن في الخطاب السياسي والإعلامي وما يجري في المفاوضات والاتصالات. وعلى أرض الدولة الحرة والسيدة المستقلة على أرضها، كانت زيارة السفير الأمريكي معيس لمدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج، حيث كان المشهد تعبيرا واضحا عن استقلالية القضاء اللبناني، فيما اتفاق على التنسيق الدائم وتبادل المعلومات بين الجانبين. في الجانب المعيشي، حديث عن حل لأزمة المحروقات وتفاقم في أزمة الكهرباء وإضراب لروابط الموظفين وسط ضياع الوزراء المعنيين، فيما العين على جلسة مجلس النواب غدا التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، وأبرز بنودها قانون العفو العام. في المنطقة ترنح للمواقف الأمريكية التي عفى عليها الزمن، وسط ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة نتيجة عدم اليقين بشأن مسار فتح مضيق هرمز، فيما كلمة المرور لفتح هذا المضيق وقف الأمريكي لعدوانه وتهديداته والتزامه التام باتفاق إسلام أباد كما يجمع الإيرانيون قيادة وشعبا وقوات مسلحة.
2: NBN.
8: أهلا بكم. وسط تبدلات المواقف بين التهديد بالتصعيد العسكري والمساعي لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، تبقى الخيارات الأمريكية تجاه إيران تتأرجح بين مواصلة الضغط الاقتصادي وإبقاء خيار العمل العسكري حاضرا من دون أن يكون محسوما، بالتزامن مع استمرار اتصالات ومفاوضات جزئية بين الجانبين. وبينما تراهن واشنطن على فعالية العقوبات والضغوط الاقتصادية في دفع إيران إلى تقديم تنازلات، تواصل طهران التمسك بمواقفها واضعة ملف مضيق هرمز في صدارة أولوياتها. في الشأن اللبناني، لا مؤشرات إيجابية على عقد جولة جديدة من مفاوضات روما بين لبنان والعدو الإسرائيلي بعد فشل الجولة السابعة بسبب التعنت الإسرائيلي. وفيما ينتظر لبنان موقفا أمريكيا حاسما، تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس لجنة المراقبة والتنسيق الأمريكي إلى بيروت في محاولة لتذليل العقبات أمام الجولة الثامنة المرتقبة في أيلول. وبالتوازي، تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من مناطق في الجنوب وانهاء القتال على الجبهات الثلاث، فيما تبقى المفاوضات المقبلة رهنا بالحسابات السياسية الإسرائيلية مع اقتراب الانتخابات. ميدانيا، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي تلة علي الطاهر وميس الجبل ووادي السلوقي بالتزامن مع توغلات وتنشيط بالأسلحة الرشاشة. وسجلت تفجيرات وقصف مدفعي طال زوتر الشرقية وكفر تبنيت وأرنون وبني حيان. واستهدف القصف بلدة المنصوري بالتزامن مع تفجيرات طالت البنى التحتية في مشاعات مجدلزون. كما أقفل الجيش اللبناني الطريق في بلدة المنصوري بعد تلقي الأهالي تهديدات إسرائيلية إثر تنفيذهم وقفة احتجاجية عند مدخل البلدة للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم، ورفعوا شعار المنصوري غير محتلة. تشريعيا، يعقد مجلس النواب جلسات تشريعية يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة قوانين الإصلاح المصرفي والعفو العام والإعلام والإعدام. وفي جملة الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني وبعد أن طفت بوادر أزمة محروقات في الأفق، تم اليوم توزيع البنزين والمازوت على المحطات بشكل طبيعي، ما أنهى حالة القلق التي شهدتها السوق خلال الأيام الماضية. وستصل المحروقات إلى جميع المحطات في كل المناطق وخصوصا البقاع والجنوب بين اليوم والغد.
9: من غزة إلى إيران، المنطقة أمام مرحلة جديدة من إعادة رسم التوازنات والتحالفات، فيما تبقى الحلول السياسية معلقة على خلافات الشروط والتوقيت. ففي غزة يصطدم المسار بالتباين حول أولوية نزع سلاح حماس وجدول الانسحاب الإسرائيلي. وعلى المسار الأمريكي الإيراني، تتواصل الاتصالات غير المباشرة وسط غموض يلف مستقبل المواجهة. أما في لبنان، فلم يعد أمام السلطة هامش واسع للمناورة بعدما انتهت جولة روما الأخيرة من دون انتزاع أي خطوة إسرائيلية عملية ولو محدودة. وإذا كان التفاوض يبقى خيارا لا بديل منه في ظل التعقيدات والظروف المعروفة، فالاستمرار في مسار يقدم فيه لبنان التنازلات فيما تواصل إسرائيل احتلالها واستهدافها لكل معالم الحياة لم يعد مقبولا لدى فئة كبيرة من اللبنانيين، حيث وصل الأمر بوليد جنبلاط اليوم حد وصف اتفاق الإطار بالضعيف، قائلا: دخلنا إلى التفاوض بورقة ضعيفة، وكان ينبغي التمسك بالاتفاقيات وفي مقدمها الهدنة. هكذا تجد السلطة نفسها أمام مأزق أسهمت في الوصول إليه، لا تحرك دبلوماسيا فاعلا في اتجاه الخارج، ولا خطوات داخلية تحصن الموقف اللبناني وترفع من القدرة التفاوضية. وبين مواصلة المفاوضات تحت ضغط أمريكي وتجميد هذه المفاوضات في انتظار تبدلات دولية أو إقليمية، السيناريوهات تبقى مفتوحة، فيما يغيب حتى الآن أي أفق واضح لكسر الحلقة المفرغة. أما في الداخل فيلتئم مجلس النواب في جلسة عامة غدا وبعد غد تتصدر جدول أعمالها اقتراحات قوانين إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام والإعلام. وفي هذا السياق بحث وزير الدفاع ميشيل منسا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الملاحظات المتعلقة باقتراح العفو قبل أن يسلم نائب رئيس المجلس ملاحظات الجيش اللبناني الخطية بشأن التعديلات المطلوبة.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026.
4: بحياتي ما عدت تكوني.
3: للحجز 70-03-445-76-631-031-078-900-100.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقاتا موجزة 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن إسرائيل احتجت لدى واشنطن على ما وصفته بنشاط الجيش اللبناني، مدعية وجود تنسيق بين الجيش وحزب الله. وبحسب المصادر، يرفض لبنان إجراء مفاوضات جديدة في المدى القريب احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. في المقابل، يحاول الوسطاء تقريب وجهات النظر بين الجانبين تمهيدا لعقد جولة جديدة من المفاوضات الشهر المقبل، فيما تأخر تحديد موعد الجولة المقبلة بسبب التوتر القائم بين لبنان وإسرائيل. وفي جديد التطورات، جنوبا ألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة على منطقة حرش علي الطاهر في الجنوب، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا على دفعتين في مشاع المنصوري مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. وضع رئيس الحكومة نواف سلام ملفي الجنوب والتحضيرات لاستقبال النفط العراقي في صلب تحركاته. ففي الشأن الجنوبي، أكد سلام خلال استقباله وفدا من بلدية فرون التزام الدولة بإعادة الحياة إلى البلدة وسائر قرى الجنوب وتأمين الخدمات الأساسية واحتياجات الأهالي العائدين. وأعلن بدء تنفيذ عدد من المطالب اعتبارا من الثلاثاء، بينها تأمين المياه والطرقات والمساكن ومعالجة ملف المنازل المدمرة المقامة على أملاك عامة، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي. وفي ملف النفط العراقي، ترأس سلام اجتماعا للبحث في جهوزية لبنان لتخزين النفط الخام والمشتقات النفطية وإعادة تصديرها، مع بحث تأهيل الطرق والمعابر وتجهيز منشآت التخزين ومتطلبات السلامة. صعد تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين تحركه رفضا لقرار مجلس الوزراء تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات، داعيا الموظفين والمتقاعدين إلى النزول إلى الشارع صباح غد الثلاثاء. وأعلن التجمع في بيان الاعتراض على تقسيط المستحقات على ست دفعات حتى نهاية آب 2027، مطالبا الحكومة بتسديدها كاملة انسجاما مع رأي المجلس مجلس شورى الدولة. كما دعا إلى إعادة الرواتب والمعاشات إلى قيمتها بالدولار كما كانت عام 2019. وحدد التجمع الساعة 9 صباحا موعدا لبدء التحرك أمام مجلس النواب قرب مبنى بلدية بيروت، ملوحا بخطوات إضافية تبعا لنتائج التحرك. إلى ذلك، أعلنت لجان المساعدين القضائيين الاعتكاف أيضا في 11 و12 من الحالي، وتبني مطالب القطاع العام ورفض التقسيط. فاصل ونواصل.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف التعويضات في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران، وأعلن أن واشنطن ستطالب طهران بدفع تعويضات ردا على مطالب إيرانية بالتعويض عن أضرار الحرب الأخيرة التي استمرت 5 أشهر. أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة مراسيم لإعادة تشكيل القيادة العليا للقوات المسلحة والحرس الثوري عقب الحرب الأخيرة ومقتل عدد من كبار القادة العسكريين. وشملت التعيينات 6 مناصب رئيسية، أبرزها رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة التي أسندت إلى اللواء في الحرس الثوري علي عبد اللهي، فيما عين كيمورس حيدري نائبا لرئيس الهيئة. كما ثبت خامنئي أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري وعين مصطفى أيزيدي نائبا له. وشملت المراسيم أيضا تعيين علي عظمائي قائدا لبحرية الحرس الثوري وحسين طائب رئيسا للباسيج، في خطوات تعكس إعادة ترتيب هرم القيادة العسكرية والأمنية الإيرانية. ونبقى أيضا في إيران، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوضع في مضيق هرمز مرهون بسلوك الجانب الأمريكي وكيفية تراجعه عن انتهاكاته. ولفت إلى أن إيران تعتبر الحصار البحري المفروض على بلادها عملا عدوانيا ضدها. هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن واشنطن تواصل تقليص عدد طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون، وأشارت إلى أن عدد الطائرات في المطار تقترب من مستويات وقف إطلاق النار. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: في حلقة اليوم: بعد رفض إسرائيل خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة، ما الذي ينتظر سكان غزة؟
4: عايشين حياة كلها خوف وقلق، السكنة هنا في هذه المناطق القريبة من الحدود والقريبة من الخط الأصفر.
3: وكيف انعكس قرار الجيش الإسرائيلي بإغلاق بلدة الطيبة في الضفة الغربية على ساكنيها؟
5: وهذا طبعا بينعكس اقتصاديا واجتماعيا لما المزارع ما بيقدر يوصل لأرضه.
3: صواعق رعدية وأمطار غزيرة شمال غربي اليمن تفاقم معاناة النازحين في المخيمات.
6: والله أمطار يا أخو، تخربن بيوتنا وتخربن طرابير وتخربن كل أجواء، يعني كل شيء راح في المخيمات.
3: أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من غزة، حيث أكد الممثل الأعلى لمجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة هي السبيل الوحيد للمضي قدما في القطاع. تصريحات نيكولاي ملادينوف جاءت بعد رفض إسرائيل للخطة، قائلة إن قواتها لن تنسحب من القطاع إلا بعد أن تسلم حماس جميع أسلحتها. من ناحية أخرى، أفادت مصادر محلية بأن عددا من المواطنين أصيبوا فجر اليوم الاثنين بنيران الجيش الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهيا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف عدنان البرش، مراسل بي بي سي لشؤون غزة. مرحبا بك عدنان. نبدأ من الميدان، هل من تطورات في المناطق التي تعرضت للقصف اليوم، وهل ما زالت هناك أي أعمال قصف مستمرة حتى الآن؟
7: نعم، أهلا بكم. في الواقع يعني التطورات الميدانية تتعلق باستمرار عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار في عديد من المواقع في قطاع غزة، لا سيما في شرقي المناطق الشمالية والمحافظة الوسطى ومدينة خان يونس. هذه الطلقات والقذائف تصل إلى مخيمات الإيواء والنزوح في المناطق المقابلة للخط الأصفر غربي قطاع غزة، وتتسبب في حدوث عدد من الإصابات وبعض الأضرار. كما قالت وزارة الصحة، أصيب على الأقل 6 مواطنين منذ صباح هذا اليوم في عدد من المواقع، من أبرزها شرق بلدة جباليا، حيث يعني قصفت المدفعية ووصلت الطلقات النارية إلى مخيم حلاوة في بلدة جباليا في شمال قطاع غزة. لكن إجمالا هناك توقف أو يعني تعليق للغارات الجوية وعمليات الاغتيال من قبل.
3: إذن هو مستمر منذ الإعلان عن هذا الأمر بعد لقاء ميلادينوف ورئيس الوزراء الإسرائيلي. طيب، بعد تأكيد إسرائيل أو رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الانسحاب أو رفضه بالأحرى للخطة الأمريكية المكونة من 15 بندا الأخيرة، هل من انعكاسات لذلك على أوضاع المواطنين على الأرض؟
7: يعني عمليا في قطاع غزة في هذه الآونة لا تؤثر المعطيات السياسية بشكل واضح، لأنه لا يتغير أي شيء عمليا على الأرض، فقط الناس تتابع التصريحات والبيانات، ولكن يعني هناك مطالبات بضرورة البدء عمليا في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والناس في غزة شعروا بنوع من الاستغراب لرفض نتنياهو لهذه الخطة على الرغم من موافقة حماس والفصائل على البنود 15 التي طرحها مجلس السلام، وتحديدا ما يتعلق في بند تسليم السلاح. يعني حماس تعاطت مع هذا الأمر، ولكن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو رفضتها، ولكن عمليا مجلس السلام قال أنه لا يلقي بالا للتصريحات السياسية لأنها ربما تأتي في إطار الاستهلاك السياسي الداخلي، لا سيما مع اقتراب إسرائيل من انتخابات عامة، وبالتالي تقول يعني إدارة مجلس السلام أن إسرائيل تنفذ عمليا ما عليها من هذه البنود، حيث أوقفت الاغتيالات والقصف وتراجعت قليلا إلى داخل الخط الأصفر.
3: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش، وقد تواصلنا بالفعل مع بعض سكان المناطق القريبة من الخط الأصفر وسألناهم عن ظروفهم المعيشية في ظل تواجدهم بالقرب من القوات الإسرائيلية.
8: فيش بيننا وبين الخط الأصفر 300 متر، طبعا الكواد كابتر بتفرقش المنطقة ليل صبح ظهر في النهار، أليات طبعا طخ من كل فج ومين يعني من كل منطقة، والأصوات كتير كتير مرعبة، عندنا الأطفال 24 ساعة بصرخوا، الكبار كمان مش متحملين توتر، الوضع صعب كتير كتير جدا،
4: عايشين حياة كلها خوف وقلق من إطلاق النار. السكنة هنا في هذه المناطق القريبة من الحدود والقريبة من الخط الأصفر حياة صعبة ما أقدر أوصفها بالشكل المطلوب، ولكن بقدر أقوله إنه إحنا أطفالنا يعني ما بيعرفوا يناموا ما بيعرفوا يطلعوا، كل يوم الجيش الإسرائيلي بيطلق النار علينا، الحياة بالليل صعبة شحيم،
9: ما فيش إلنا أي مأوى، ما فيش إلنا أي بيت، اضطرنا نقيم الخيام بجانب الأنقاض، الخط الأصفر لا يبعد عنا سوى 150 متر، الدبابات الأليات الليل ما بنقدر نطلع من الخيمة ولا نقدر نضوي كشاف الجوال، بنكون في رعب كبير.
3: بعض سكان المناطق القريبة من الخط الأصفر في غزة. وفي سياق آخر أعلنت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية أعلنت تقديم التماس عاجل للمحكمة الإدارية في إسرائيل للمطالبة بفحص طبي مستقل للطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان بعد تلقيها ملفا يوثق إصابته البالغة في العين والرأس والصدر جراء الاعتداء عليه داخل سجن العزل الانفرادي وسط تحذيرات وزارة الصحة في غزة من خطورة وضعه الصحي. ويقبع الدكتور أبو صفية في السجون الإسرائيلية منذ 27 من ديسمبر كانون الأول من عام 2024 حين احتجزه الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. للمزيد عن وضعه الصحي تحدثت مروة جمال لناجي عباس مدير قسم الأسرى في منظمة أطباء لحقوق الإنسان.
10: بهذا التقرير الطبي كنا قد طلبناه منذ بداية شهر تموز مباشرة بعد زيارة المحامي التي عن طريقها علمنا في الظروف القاسية والاعتداءات اليومية والتعذيب الذي يواجهه الدكتور حسام أبو صفية، مباشرة قدمنا طلب للحصول على الملف الطبي للاطلاع على التوثيق الذي يتم في عيادات السجون. للأسف التقرير تأخر حتى وصلنا، بعدها التوجه وإرسال عدة رسائل لمصلحة السجون تم معاينته من قبل طبيب السجن، وتم توثيق إصابات في الوجه حول العينين، تم توثيق شكوى من الدكتور حسام عن إصابات في منطقة الصدر وفي منطقة الأضلاع، ولهذا السبب تم إرسال الدكتور حسام لإجراء صورة لأضلاع الصدر.
11: وكيف جاءت نتيجة هذه الصورة أو الأشعة الطبية؟
10: للأسف لم نستطع حتى الآن الحصول عليها، ونحن لا نعلم أيضا ما العلاج الذي تم توفيره لكل هذه الإصابات. على سبيل المثال الإصابة في الوجه وفي العينين نحن نعلم وهناك توثيق أنه تم توفير علاج للإصابة حول العين، ولكن للإصابة في منطقة الصدر نحن لا نعلم إن كان تلقى أي علاج إضافي، وبسبب هذا النقص في المعلومات نحن طالبنا أيضا منذ بداية شهر تموز بإدخال طبيب مستقل من قبل مؤسسة أطباء حقوق الإنسان لمعاينة الدكتور حسام والوقوف على وضعه الصحي.
11: وكيف جاء الرد؟
10: حتى اليوم مصلحة السجون ترفض الموافقة على إدخال طبيب مستقل، وهذا الرفض يأتي في

0: رد على هذا الالتماس وننتظر قرار المحكمة.
1: من المتوقع صدوره متى؟
0: خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، فنحن ننتظر الرد ومن بعدها ننتظر قرار المحكمة.
1: وفقا للتقرير الذي تلقيتموه، كيف كان تصنيف الإصابات؟
0: للأسف، وهذا أهم الأسباب لإصرارنا على دخول طبيب مستقل، هناك توفيق للإصابات والحاجة لعلاج هذه الإصابات ومعاينة هذه الإصابات، ولكن لا يوجد توفيق لحجم خطورتها.
1: هل هناك ذكر لسبب هذه الإصابات؟
0: طبعا لا، نحن نتحدث عن تقارير مصلحة السجون ذاتها، السجانون هم تابعون لمصلحة السجون، والنظام الطبي تابع لمصلحة السجون، والأطباء تابعون لمصلحة السجون، فنحن نتحدث عن نفس الجهة التي اعتدت على الدكتور حسام أبو صفية. هناك توثيق للإصابة أو للحالة الطبية ما بعد الإصابة، ولكن لا يتم في هذه التقارير ذكر ما سبب الإصابة.
2: ناجي عباس، مدير قسم الأسرى في منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وقال إنها لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن الحكومة الألمانية تعتبر خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، الخطة الأخيرة، تعتبرها الخارجية الألمانية فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حماس. وردا على سؤال بشأن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للخطة، قال المتحدث إن وجود بعض الخلافات أمر متوقع. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير، هل نحن أمام انهيار مسار التفاوض أم محاولة لإعادة صياغة الاتفاق بشروط إسرائيلية جديدة، أو ربما خلاف متوقع كما ورد في تصريحات الخارجية الألمانية؟
3: نعم، يعني نحن أمام جوهر خلاف حقيقي عنوانه من يبدأ أولا، لأن خارطة الطريق تضع مسارا متوازيا ومتدرجا، ولكن هذا الخلاف يعتبر استراتيجي، والشروط التي حددها نتنياهو ورفضه لعملية الانسحاب قد تحول المسألة إلى خلاف وتطيل الأزمة، تطيل عملية المرحلة الانتقالية في غزة، لا انسحاب كامل ولا إعادة إعمار ولا انتقال مستقل للسلطة مع استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي يمكن القول أننا أمام اختبار قوة بين نتنياهو ومجلس السلام وواشنطن. السؤال الحاسم، هل يستطيع ترامب إلزام نتنياهو بخارطة الطريق لا يريدها، أم أن مجلس السلام سيضطر مرة أخرى إلى تعديلها بما يتناسب مع الشروط الإسرائيلية؟ يبدو أن هذا هو المفتاح الذي سيحدد إن كنا أمام بداية تسوية طويلة الأمد أم أمام تجميد جديد يعيد غزة إلى دائرة التصعيد.
2: شكرا جزيلا لك من القدس الصحفي منير الغول.
4: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
2: أغلق الجيش الإسرائيلي أمس الأحد بلدة الطيبة في الضفة الغربية أمام غير المقيمين فيها، وقال إن الإجراء يهدف إلى منع الهجمات المتزايدة التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين في أنحاء الضفة. كانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قبل أسبوع أمرا بإعلان بلدة الطيبة شرق رام الله، وهي من البلدات المسيحية القليلة المتبقية في الضفة الغربية، قرر إعلانها منطقة عسكرية مغلقة أمام النشطاء الأجانب وحركات السلام الإسرائيلية والمستوطنين. فكيف انعكس القرار على سكان البلدة؟ عدد منهم تحدث إلينا.
5: اعتداءات المستوطنين على بلدية الطيبة، بلدة الطيبة أصبحت شبه يومي متكررة دون كلل أو ملل، والناس أصبحت يعني تتخوف من البقاء في الطيبة. الطيبة طبعا اتواصلوا مع كافة البعثات الدبلوماسية اللي موجودة في المنطقة اللي هي العالمية طبعا، وتمكنوا أنهم يلفتوا نظر العالم إلى وجود الطيبة على الخارطة كمكان ينتمي إلى البقعة الفلسطينية الموجودة البهان، وأصبحت الطيبة مستهدفة مثلها مثل باقي القرى.

0: البلدات الفلسطينية أينما كانت. وهذا الحكي طبعا ما بيعجب للمستوطنين.
1: الاعتداءات والمضايقات خصوصا في المناطق الزراعية والأطراف أثرت على قدرة الناس على الوصول لأراضيهم وعلى الزراعة وخاصة موسم الزيتون، وهذا طبعا بينعكس اقتصاديا واجتماعيا. مشان هيك الرسالة اللي بنحاول إيصالها هي أنه حماية الوجود المسيحي في فلسطين ما بتنفصلش عن حماية الأرض الفلسطينية.
2: تعدى علينا أول مرة وثاني مرة وكل يوم يجي علينا يقول لك الجيش بده يحمي الفلسطينيين وسوينا منطقة عسكرية مغلقة مشان المستوطنين يخشوا، صار يطرد النشطاء اللي تبعين السلام هذول ويخلى المستوطنين عندنا.
3: مواطنون من بلدة الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، وما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: القوات الحكومية اليمنية تقصف مواقع عسكرية ومنصات صواريخ تابعة للحوثيين في مدينة مأرب، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تعرض مدينة المخا ومينائها لهجوم حوثي أمس الأحد أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين. 5 وفيات جراء صواعق رعدية رافقت أمطارا غزيرة شهدتها محافظة حجة شمال غربي اليمن بالتزامن مع حلول موسم الأمطار. قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان وتحليق مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية شاهد عيان.
6: يعني حتى النهار لما بنسمع في صوت المسيرة فوق بيروت نعتبر أنه في شيء ناقص، وأكيد هذه المسيرات ما عم تكون موجودة بالهواء 24 ساعة بدون سبب.
5: الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف يقول إن خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة هي السبيل الوحيد للمضي قدما في القطاع. جاءت هذه التصريحات بعد رفض إسرائيلي للخطة قائلة إن قواتها لن تنسحب من غزة إلا بعد أن تسلم حماس جميع أسلحتها.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإسرائيلي يغلق بلدة الطيبة في الضفة الغربية المحتلة أمام غير المقيمين فيها، ويقول إن القرار جاء للحد من هجمات ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين. مواطن من البلدة:
0: الناس أصبحت تتخوف من البقاء في الطيبة ولعدم وجود حدا يحميها.
5: السلطات العمانية تعلن رصد تلوث نفطي في محمية بحرية قبالة السواحل الجنوبية بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة نفط كانت تحمل نحو 1,000,000 برميل من النفط الروسي. الإمارات تعلن إحباط هجمات سبرانية استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
4: بي بي سي.
3: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طيران الإسرائيلي المسير يتواصل بشكل مكثف على علو منخفض فوق أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على عدة مناطق في جنوب لبنان. قالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم الاثنين تفجيرا وقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان ضمن ما وصفتها بالخروقات المتواصلة. عن عودة المسيرات إلى أجواء بيروت تحدث إلينا بعض سكان العاصمة اللبنانية.
7: هذا لحاله بيجع بيزرع خوف، لأنه عملت مثل تروما على هيدي الحرب والحرب اللي قبلها. منحس أنه كل ما يكون في صوت أمقاوات وعم بتكون قريبة وعم تاخد يعني على كذا يوم وكذا ساعة ورا بعض، منحس أنه ممكن بأي وقت يختفي صوته وتجي ضربة من محل ما بنعرفه.
6: النهار لما بنسمع في صوت المسيرة فوق بيروت نعتبر أنه في شيء ناقص، وأكيد هذه المسيرات ما عم تكون موجودة بالهواء 24 ساعة بدون سبب. وفي نوع تاني من المسيرات اللي هي صامتة، نحن ما عم نقدر نسمعها ولا عم نقدر نشوفها، بس هي عم تفتش على أهداف معينة ممكن. وهذا الشيء كله بخلينا نفكر أنه هذا الطيران 24 ساعة فوق مدينة بيروت ما هو شيء عبثي، هو محاولة تفتيش عن أهداف أو نقاط معينة أو أي شيء عم بفكر الإسرائيلي يعمله. احتمالية رجوع الحرب كتير كبير، خاصة مع المفاوضات اللي تعتبر هشة نوعا ما، والموضوع عم بيروح للأسوأ. يعني فترة بعد فترة كل ما عم نحس أنه عم ترجع أيام الحرب.
8: معروفة المسيرة يعني غير أنها هدفها تستطلع، بس أساساً هي موجودة لإزعاج اللبنانيين والتصغير بحالة القلق التي عم تعملها هذه المسيرة.
3: مواطنون من العاصمة اللبنانية بيروت. والآن إلى جولتنا بين أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
4: يوميات الشرق الأوسط.
3: أرحب بزميلتي هند سليم لمتابعة هذه الجولة. مرحبا بك هند.
9: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
3: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
9: من الضفة الغربية المحتلة، حيث انتشر فيديو لأستاذ جامعي يرقص الدبكة في حفل تخرج طلابه في جامعة النجاح الوطنية بنابلس. كان الأستاذ يرتدي الروب والكاب الجامعية، وكذلك الطلاب يرتدون زي التخرج المكون من الأرواب والكابات ويصطفون أمام الأستاذ ويصفقون في سعادة. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
3: كيف تفاعل المتابعون مع أستاذ الجامعة وهو ربما يرقص الدبكة؟
9: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية. أعرب الكثيرون عن سعادتهم وإعجابهم بالأستاذ الفلسطيني، معتبرين أن الأستاذ هو أول من سيفرح بتخرج تلاميذه لأنه كان شاهدا على تفاصيل رحلتهم بما فيها من إنجازات وتحديات. كما أشاد كثيرون بتواضع وبساطة الأستاذ، وتمنى معلقون يبدو أنهم من تلامذة هذا الأستاذ أن يديم الصحة والعافية عليه الدكتور أحمد كما دعوه.
3: إلى أين سنذهب في المحطة التالية؟
9: إلى ليبيا. انتشر فيديو لإنقاذ حصان عالق بين الأمواج في وسط البحر في مدينة بنغازي من خلال وحدة الإنقاذ البحري وبمساعدة متطوعين. ظهر المنقذون في الفيديو على متن ما يبدو أنه سفينة صغيرة يحاولون الاقتراب من الحصان حتى تمكنوا من إنقاذه وإعادته إلى الشاطئ.
10: ما يا رب يا رب خليه 100 100 100 100.
3: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع؟
9: استنكر عدد من المعلقين وصول الحصان إلى هذه المنطقة العميقة من البحر، بينما كانت هناك بعض التعليقات الساخرة مثل أن حتى الحصان لم يعد يتحمل الحياة في ظل نقص الخدمات على حد وصفهم ويرغب في الهجرة. تمنى آخرون لو كان لديهم القدرة على السباحة حتى يغادروا البلاد.
3: المحطة الأخيرة من السودان، أليس كذلك؟
9: صحيح. انتشر فيديو لاحتفال أهالي مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق بالسائق الذي قاد شاحنة وقود مشتعلة خارج المدينة وأنقذها من كارثة كبيرة. ظهرت النيران تشتعل في خط سير الشاحنة أثناء خروج السائق بها من المدينة، ما يعكس حجم الكارثة التي كان يمكن أن تتعرض لها الدمازين. ولدى عودة السائق احتفل الأهالي به، حيث اعتبروا أنه خاطر بحياته وحملوه على أكتافهم بعد عودته سالما. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي.
3: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع أيضا؟
9: تساءل كثيرون عن دور المطافي، محذرين من أن النيران التي اشتعلت في النباتات خلال مرور الشاحنة كان يمكن أن تشعل المدينة لو كانت هذه الحشائش جافة على حد وصفهم.
3: نعم، نهاية هذه الجولة. شكرا جزيلا لك هند.
9: شكرا جزيلا.
3: قالت وسائل إعلام يمنية اليوم الاثنين إن القوات الحكومية اليمنية قصفت مواقع عسكرية ومنصات صواريخ تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة مأرب، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تعرض مدينة المخا ومينائها لهجوم حوثي أمس الأحد. كما أفادت وسائل إعلام يمنية صباح الاثنين بأن الحوثيين استهدفوا بالصواريخ والمسيرات مواقع لقوات دفاع شبوة في مدينة بيحان بمحافظة شبوة، وقالت إن جنديين من تلك القوات قتلا في الهجوم. مزيد من التفاصيل مع الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري.
11: اتسعت اليوم خريطة العمليات في اليمن، والحدث الأبرز هو دخول المخا على خط المواجهات. شنت جماعة الحوثي هجوما واسعا اليوم، أكثر من 20 هجوما بالطائرات المسيرة بالإضافة إلى صواريخ باليستية. استهدفت البنى التحتية في المخا، استهدفت الميناء، واستهدفت محطات للطاقة الشمسية ومراكز للوقود. هناك أنباء عن سقوط 7 قتلى و20 جريحا، ولا زالت الأمور غير واضحة بالشكل النهائي. في الضالع هناك أيضا مواجهات، القوات الحكومية أيضا ردت بطائرات مسيرة في مريس والفاخر. هناك أيضا قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. هناك أيضا محاولات لتصعيد الموقف في أكثر من جبهة، وهذا قد يهدد أو ينذر بتوسع خارطة العمليات. الحوثيين بادروا بفتح النار على القوات الحكومية وضرب العديد من المواقع التابعة للقوات الحكومية، منها أهداف مدنية سواء في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها.
3: الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري. ونبقى في اليمن، حيث سجلت تقارير محلية 5 وفيات جراء صواعق رعدية رافقت أمطار غزيرة شهدتها محافظة حجة شمال غربي اليمن بالتزامن مع حلول موسم الأمطار الذي يفاقم معاناة النازحين في المخيمات في ظل محدودية وسائل الحماية والاستجابة. وقد استمعنا لنازحين في عبس بمحافظة حجة.
12: أمطار غزيرة صحيحة جدا، وبينها حتى صواعق. اليوم كارثة، يعني أمس حدثت كارثة من أكبر الكرائف. يعني معنا أطفال صغار، يعني طلع نخرج به اليوم تهرب به من المطر، مطر وصواعق. والله أمطار يا أخو، تخربن بيوتنا وتخربن طرابير وتخربن كل أجواء، يعني كل شيء راح في المخيمات.
13: أقسم بالله يبدأ المتاتم ليلة وتجمع مليلة، النبيت مكافتين في طراورنا في حوايجنا في دونيتنا. رب السبحان البارح شلم عريش وانقلوا بين عريش ثاني مطحوية، وإحنا نظلوا إحنا مغرقين وحالتنا حالة. بدأ المتاتم ليلة وياتم مطر ونفرح، كان من أول اليوم نخاف جنة. البارح اللي غمي عليه واللي مات واللي رشوه، وما خرجنا إلا من سبحان رب. البارح حبينا عاصمة كريناش أمارنا، لكن نقول ربي لك الحمد والشكر. والله لا تزادون حالتنا انها تشفق، لما يشفقش حمونا لوجه الله. لين عد نقول فرشنا غرقان، دفياتنا غرقان، وبيوتنا ما عد بوش مدمره كلها.
14: نزلت علينا البارحه امطار حتى اجينا من الحياه، واحنا في العراء بيوتنا تدمرن، حماماتنا تدمرن، من غير مأوى، من غير فراش، من غير بطانية، من غير شمعة كان بمعها حجي على الأطفال هذه.
3: مواطنون يمنيون. في حصيلة رسمية لخسائر القطاع الصحي في الحرب الأخيرة التي شهدتها إيران، أفادت وزارة الصحة والهلال الأحمر الإيرانيان بتضرر نحو 50 مستشفى ومركزا صحيا، إضافة إلى خروج 8 مستشفيات عن الخدمة جراء الاستهداف المباشر أو الأضرار الناجمة عن الغارات على أماكن مجاورة بحسب المصادر الإيرانية. بعض الكوادر الطبية في إيران تحدثوا ليومية الشرق الأوسط.
15: تعرض مركزنا الطبي لقصف صاروخي خلال الحرب، وقد بذل الطاقم الطبي إلى جانب فرق الإنقاذ كل ما في وسعهم لإنقاذ الأشخاص.
16: تعرضت تجهيزات المستشفى لأضرار بالغة نتيجة استهداف مركزنا العلاجي، وأصبحت غير صالحة للاستخدام، واضطررنا إلى نقل مرضانا إلى مستشفى آخر، رغم أن مركزنا هو المركز الوحيد الذي يتلقى فيه مرضى الحروق خدمات العلاج الطبيعي. وتختلف خدمات العلاج الطبيعي المقدمة لمرضى الحروق لدينا عن الخدمات المقدمة في جميع المراكز الأخرى، لكن للأسف دمرت جميع تجهيزاتنا.
17: للأسف نتيجة استهداف مستشفانا دمرت أقسام أطفال الأنابيب وغرف العمليات والعديد من البنى التحتية للمستشفى، وقد أرسلت وزارة الصحة خبراء لتقييم الأضرار وقدروا حجم الخسائر المالية بنحو 7 ملايين دولار، ونأمل أن تتمكن الحكومة من تقديم المساعدة لنا.
3: بعض الكوادر الطبية الإيرانية تحدثوا عن تأثيرات الحرب الأخيرة على إيران على القطاع الطبي، ومعهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. نعاود لقاءكم غدا في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد مروى جمال، الإخراج وليد حسن، مهندس الصوت أحمد حسين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج تحتم في الذاكرة. ويسرني أستضيف هذه الحلقة البروفيسور فولنتين كاتاسونوف.
1: بروفيسور، أهلا بك.
2: طاب يومكم.
1: إذن مضى وقت طويل منذ لقائنا الأخير، وقد طلب المشاهدون بإلحاح استكمال الحوارات معك. سبق وناقشنا عددا من كتبك، واليوم نناقش كتابك الجديد وها أنا أعرضه على المشاهدين، ويحمل عنوان دين المال. وأستغل هذه المناسبة لأحيط المشاهدين علما بأن عددا من مؤلفاتك قد ترجمت إلى اللغة العربية، ومن بينها كتاب الرأسمالية وهو كتاب كبير، وكتاب من العبودية إلى العبودية، وكذلك كتاب معاهدة بريتن وودز. وبالإمكان العثور على هذه الكتب في الإنترنت وفي متاجر الكتب في البلدان العربية، وأمل أن يجد هذا الكتاب أيضا طريقه إلى النشر باللغة العربية. إنه كتاب مهم ومثير، ويحتوي على عدد هائل من المعطيات والاقتباسات من مؤلفات أخرى شبيهة من حيث المحتوى. إذن العنوان الكامل للكتاب دين المال، الأساس الديني الروحي للرأسمالية. وكما هو معروف، ثمة فيلسوف ألماني شهير اسمه ماكس فيبر، ولقب بأينشتاين علم الاجتماع. على ما أذكر فرانسيس فوكوياما هو من أطلق عليه هذا الوصف، صحيح؟
2: نعم، فوكوياما هو صاحب هذا الوصف.
1: نعم، إذن فكرة فيبر الأساسية تتضح من عنوان كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. ولب فكرته في أن البروتستانتية هي التي مهدت التربة لظهور الرأسمالية. وأود الانتقال فورا إلى الاقتباسات من كتابك، حيث تقول إن الرأسمالية بصفتها نظاما اقتصاديا اجتماعيا يمكن تشبيهها بالشجرة، حيث هناك الجزء المرئي، الجذع والأغصان والأوراق، والجزء المخفي أي الجذور. وغالبية علماء الاجتماع والاقتصاد يدرسون الجزء الظاهر من هذه الشجرة، الاقتصاد والقانون والسياسة والثقافة، في حين أن فيبر قرر دراسة الجانب المخفي أي المنظومة الأخلاقية الروحية للمجتمع. وأعطى جوابا قاطعا فحواه إن البروتستانتية ومنظومتها الأخلاقية تمثل الجذور التي قامت عليها الرأسمالية. نهاية الاقتباس. إذن كيف ومن أين أتت هذه الفكرة القائلة بأن البروتستانتية تحديدا هي الأساس الفكري للرأسمالية؟
2: أعتقد أن ماكس فيبر بصفته ألمانيا خالصا حلل على الشكل الآتي: ظهرت الرأسمالية عقب الإصلاح والثورات البرجوازية، وقد حدثت الثورة البرجوازية الأولى وفقاً للمؤرخين في هولندا، ثم تلتها في إنجلترا، لتعم بعد ذلك كل أرجاء القارة الأوروبية. ومن الطبيعي أن الرأسمالية قد نشأت عقب تلك الثورات، لكن أولئك المؤرخين يقولون إن الثورات البرجوازية قد جاءت بنتيجة القضايا 95 الشهيرة التي كتبها مارتن لوثر عام 1517، والتي كانت بدورها بمثابة الزناد الذي أطلق مسيرة الإصلاح. وكان من نتيجة ذاك الإصلاح أن أخذت تتكون في المجتمع ملامح المجتمع الرأسمالي، مع ما يصحبه من مؤسسات كالبنوك والبورصات والمصارف المركزية. ماكس فيبر استخلص منطقيا أن مسيرة الإصلاح قد وضعت في دائرة الشك عمليا شرعية الكاثوليكية وطبيعتها الروحية، وبالتالي وانطلاقا من هذا ظهرت البروتستانتية، وأبرز تفرعاتها في اللوثرية والكالفينية. وكانت هناك تجليات أخرى، ومع أن البروتستانتية تفرعت أكثر لاحقا، إلا أن اللوثرية والكالفينية بقيتا الأبرز.
1: تقول: بحسب فيبر فإن البيوريتانية والكالفينية وليس اللوثرية تمتعا بقوة كامنة هائلة لتطور الرأسمالية. وقد لفت انتباه فيبر مثلا أن مارتن لوثر وأتباعه كانوا حازمين في رفضهم للربا، في حين أن كالفين ومريديه قد أحيوا وشرعوا فرض الفائدة على القروض. إلى أي مدى يمكن القول أن هذا تشريع عمليا للربا، ما كان ممنوعا منعا باتا في المسيحية؟
2: تعلم أن المرابين لم يختفوا يوما من تاريخ البشرية، وكانوا يدأبون باستمرار على الحصول على الاعتراف بأهمية دورهم، وقد سعوا للاعتراف بقانونية العمل بالفائدة على القرض ثم تحديد نسبة الفائدة المقبولة. لذا من الصعب القول متى بدأ تقنين عملهم، إنما من الطبيعي أنها كانت في الغالب مسألة مرفوضة عبر التاريخ، حتى في يهودا كما نعرف من الكتاب المقدس. العهد القديم أو الجديد على السواء، كان هناك حظر مشدد على الربا، كما نعرف أن حظرا مماثلا كان لدى الوثنيين في الإمبراطورية الرومانية، مثلا في قوانين الاثني عشر جدولا. إنما في القرون الوسطى بدأ المرابون يحققون بعض النجاحات في مراحل معينة، ونخص بذكر توما الأكويني والذي يعتبر أحد أهم اللاهوتيين الكاثوليك، فقد أجاز تحصيل فائدة على القرض في حالات محددة بعينها. أما في الحديث عن مارتن لوثر فإنه انتقد بشدة الربا، وأعتقد أنه لم يكن هناك أحد متشددا أكثر منه في هذا الموضوع، وقد سماه عمل الشيطان. ويا للمفارقة، ناضل مارتن لوثر ضد الربا وأطلق مسيرة الإصلاح، فيما أدى الإصلاح إلى اندلاع الثورات البرجوازية والتي أفضت بدورها في النهاية إلى تشريع الربا.
1: لفت انتباهي مقطع مثير من كتيب لمارتن لوثر بعنوان عن اليهود وأكاذيبهم، وجاء فيه إنهم يشوهون ويزورون الكتاب المقدس دائما، ولم تشرق الشمس بعد على شعب أكثر دموية وانتقاما من هذا الذي يعتبر نفسه شعب الله المختار، الذي يحمل وصية إلهية بقتل وهزيمة الوثنيين. إنهم مشبعون بالحقد والبخل والحسد وبالكراهية إزاء بعضهم بعضا، والكبرياء والربا والغرور واللعنات علينا جميعا. ينبغي حرق معابدهم ومدارسهم وتسويتها بالأرض، كما يجب هدم منازلهم وانتزاع كتب صلواتهم وعبادتهم التي يعلمون فيها هكذا عبادات، وكذلك يعلمون الكذب واللعنة والكفرة، وينبغي منعهم من تعاطي الربا وانتزاع نقودهم. لقد نهبونا ويستحوذون الآن على خيراتنا. لا يجوز أن يفرضوا علينا العمل وأن نتصبب عرقا فيما هم كشعب مختار يستمتعون بقضاء الوقت حول الموقد. لابد من كنس هؤلاء الأوغاد من أرضنا. نهاية الاقتباس. هذا خطاب معاد للسامية إلى أقصى حد عمليا، ومن الواضح أن حجر الزاوية في هذا الكتيب يكمن في توصيف جوهر الربا الذي يستنكره مارتن لوثر، صحيح؟
2: دفاعا عن لوثر، أود توضيح أن التعبيرات الرديفة لكلمة مرابي في ذلك الحين كانت كلمات جواهري عبراني يهودي، وكان هذا متأصلا في ثقافة أوروبا المسيحية.
1: يعني بصراحة هذا الكلام أقرب إلى ما قاله هتلر في كتابه كفاحي.
2: نعم،
1: إنه نص قاس جدا كما ترى.
2: نعم، الفعل يولد ردة الفعل، لذا كان المزاج في أوروبا في الواقع ليس معاداة السامية بل معاداة الربا. والمؤرخون يروون أفضل مني كم من المرات جرى طرد اليهود من مدن ودول مختلفة، والسبب الحقيقي لهذه الأفعال كان تحديدا الربا الذي مارسه اليهود. ويفسر كثيرون بعقلانية في الحقيقة هذا التطابق من حيث أن الفلاحين في أوروبا ذات النمط الزراعي في الإنتاج لم يكن في متناولهم أن يمارسوا الربا، وبالتالي فإن هذا الأمر بقي حكرا على اليهود تحديدا.
1: بالمناسبة كانت هناك مصلحة لدى الملوك والارستقراطيين كونهم يتجاوزون بذلك المحرمات والعراقيل التي كانت تمنعهم عمليا من مزاولة هذه الأنشطة.
2: كانوا مستفيدين من ذلك،
1: يعني ضمن أطر العقيدة المسيحية، أي كان بمقدورهم استغلال اليهود لمآربهم الخاصة. عدا عن ذلك لم يكن يجوز لليهود تقاضي الفائدة من أبناء جلدتهم.
2: نعم، كان اليهود يقرضون،
1: مع أنهم كانوا يدبرون حملات تنكيل بحق هؤلاء المرابين كلما وجدوا أنفسهم عاجزين عن سداد ديونهم لهم.
2: في الواقع هذا ما كان يثير غضب لوثر، فهو لم يخاصم المرابين اليهود بقدر ما خاصم الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تتعاون مع أولئك اليهود المرابين من دون أن تكشف طبعا عن هذا التعاون، بل كانت تخفيه بطبيعة الحال، وكانوا يديرون العمليات المالية فيما بينهم. وجرت بالتأكيد محاولات عدة للتخفيف من وطأة المزاج المعادي للربا في الكنيسة الكاثوليكية، وقد سبق وأشرت إلى توما الأكويني. كذلك كان هناك لاهوتيون آخرون عملوا على تبرير أو تبرئة الربا، وقد استغرقت هذه العملية قرونا عديدة إلى أن أفضت هذه المواجهة في لحظة ما إلى حدوث الاختراق.
1: تقول أنه في العصور الوسطى ازدهرت الرأسمالية في الدول المدن جنوب إيطاليا، فلورنسا، جنوة، البندقية، وتستشهد بالباحث الإيطالي أمنتوري فانفاني الذي شكك في صحة تحديد السبب والنتيجة في ثنائية البروتستانتية والرأسمالية عند ماكس فيبر. وأورد هنا ما جاء في كتابك بهذا الشأن. تقول: اعتبر فانفاني أن المنظومة الأخلاقية البروتستانتية ليست هي سبب الرأسمالية، إنما نمط التفكير الرأسمالي الذي غرس في الناس الذين كانوا قيد الملاحقة في البلدان الكاثوليكية، فاجتمع هؤلاء تدريجيا تحت ألوية الحركة المناهضة للكاثوليكية. ويفترض فانفاني أن قادة هذه الحركة وليس لوثر فحسب، بل حتى كالفين أيضا قد أعاقوا تطور الرأسمالية. ويوافق فانفاني فيبر في أن الرأسمالية قد ازدهرت ما بعد الإصلاح. أما في الحديث عن الأسباب فتفترق رؤاهما، إذ يقول فانفاني بأن ما نفهمه اليوم بظاهرة الرأسمالية إنما نشأ على طريق التجارة الإيطالية بغطاء ومحاباة من قبل الكنيسة الكاثوليكية. وفي رأيه ما من ديانة امتلكت تأثيرا على نمو الرأسمالية يوازي تأثير المنظومة الاقتصادية العالمية. نهاية الاقتباس، ما رأيك؟
2: أنا أتفق مع رأي خصمي ماكس فيبر في هذا النقاش. يبدو في الحقيقة أن روح الرأسمالية كان السبب في اندلاع طفرة الانشقاق في الكنيسة، بما أدى إلى انتقال جزء من الكاثوليك إلى البروتستانتية. هذا إذا ما سرنا في الخط التحليلي بشكل منطقي،
1: بمعنى أن المرابين ركبوا موجة البروتستانتية إذا جاز التعبير، صحيح؟
2: أود القول إن البروتستانتية ظهرت كتمهيد فكري للرأسمالية بحد ذاتها، ذاك أن الرأسماليين الأوائل ما كانوا مستعدين بعد للقطع كليا مع الكنيسة، مع المسيحية، لهذا كانوا يفتشون عن تبريرات ما لاندفاعهم نحو الربح الكبير والسريع، نحو ذاك النفس الرأسمالي الجشع. أثناء الجائحة كان لي حوار مع طبيب مختص، ومما قاله لي إن هناك أعدادا هائلة من الفيروسات الكامنة في جسم الإنسان، وفي حال حدوث ضعف مناعي فإن هذا الفيروس أو ذاك
1: يهيمن،
2: نعم، ويشرع في القضاء على الشخص من الداخل. وكذلك الربا هو فيروس الرأسمالية. وأعود وأكرر، هذا الفيروس كان موجودا في بابل القديمة،
1: بابل وأشور وروما،
2: نعم هذا كله كان موجودا، بيد أن مناعة المجتمع لم تتح لفيروس الرأسمالية هذا إمكانية القضاء على المجتمع البشري ذاته.
1: بالمناسبة لم يكن الأمر متعلقا بالدين، ذلك أن الطبقة الحاكمة والنخب كانوا يدركون أن الربا مؤذن للدولة، وهذا كل ما في الأمر.
2: نعم، هذا القول صائب. صحيح أن الوثنية كانت هي المهيمنة في روما، لكن يمكن وصف الرومان بأنهم كانوا ماديين تقريبا،
1: كانوا يفكرون عقلانيا بهذا الخصوص وليس دينيا.
2: نعم، كانوا يدركون سلبية هذه الظاهرة برمتها، بما في ذلك أن الرومان القدماء قد استوعبوا إلى حد ما أفكار الكتاب المقدس العهد القديم. هذا الموضوع يستحق حديثا خاصا حول كيف أن معتنقي ديانة العهد القديم نوروا الوثنيين في روما القديمة. ومهما كان الأمر فإن الناس في روما القديمة قد أدركوا جيدا كنه الربا، وقمعوا بشتى السبل فيروس الرأسمالية هذا. لذا فأنا ميال للموافقة على أن ماكس فيبر قد أخطأ على الأرجح بين السبب والنتيجة في ظهور الرأسمالية.
1: أوردت في كتابك آراء عددا من المفكرين الروس من أمثال سيرجي فالتسوف وفاليري كوزنيتسوف، وأود إرادة بعض الاقتباسات.
2: هؤلاء ليسوا من العهد القيصري، بل هم معاصرون.
1: نعم، تكتب ما يلي: تستحق فكرة فالتسوف أن تحظى بالاهتمام، حيث يقول: لم يكن لوثر وإصلاحه أبدا نقطة الانطلاق لحركة الرأسمالية، فقد ظهر قبلها كولومبوس عام 1492 مع سفنه المحملة بالذهب، وبعدها فقط ظهر لوثر مع القضايا 95 في مواجهة بيع صكوك الغفران. وقد تراجع بزنس بيع صكوك الغفران أمام بزنس جديد يدر الأرباح الهائلة، ألا وهو نهب المستعمرات. ففي العصور الوسطى لم يكن ثمة من هم قابلون للنهب، ولذا فإن خصائص نمط التفكير لدى الأوروبيين الغربيين لم تتضمن قاعدة مالية ثابتة. نهاية الاقتباس. ثم يطور فالتسوف فكرته ويضيف: إن اكتشاف أمريكا من قبل كولومبوس الذي أرسى بداية النهب الكولونيالي غدا العامل الأكثر فعالية بأضعاف مضاعفة في تطور الرأسمالية قياسا بالإصلاح ومن طوى عليه من نسق الأخلاق البروتستانتية. إذن نحن أمام فرضية أخرى بديلة حول روح الرأسمالية، صحيح؟
2: تعلم أن نهب المستعمرات قد سهل بلا شك عملية تكون الرأسمال الأولي في أوروبا وأعطاه دفعا هائلا. ويمكن القول إن لوثر قد أعطى دفعاً روحياً وفلسفياً لتطور الرأسمالية، بينما كولومبوس أعطاها دفعاً مادياً محدداً يتعلق بظهور رؤوس أموال كبيرة، بمعنى أن أنهار الذهب أخذت بالتدفق مع أواسط القرن السادس عشر من العالم الجديد إلى أوروبا. إلا أن فالتسيف يذكر في كتابه أن الأمر قد بدأ قبل 25 عاماً من كتابة لوثر للقضايا 95.
1: تتحدث أيضاً في كتابك عن فيرنر زومبرت، وكان عملياً زميل ماكس فيبر، إذ أنهما درسا في نفس الجامعة، ويمكن القول إن كتابات زومبرت جاءت كردود على كتابات ماكس فيبر.
2: نعم، كانا يتواصلان ويتجادلان.
1: نعم، أي لم تكن المسألة في أن فيبر كان قد أسس نظرية رسمية بينما طرح زومبرت نظرية بديلة. لا أبدا، إنهما شخصان من نفس المستوى الأكاديمي، لكنهما اختلفا فكريا.
2: بل إن زومبرت كان أشهر من فيبر في تلك الفترة.
1: نعم، نحن نعلم أن شهرة هذا الشخص أو ذاك قد تعود لأسباب عديدة وقد تكون غير موضوعية أبدا، لكن هذا ليس موضوع نقاشنا. تقول إن اليهود في رأي زومبرت هم أهم حاملي روح الرأسمالية. طبعا كان آنذاك جائزا قول هذا الكلام.
2: هذا الاقتباس من عمله الشهير اليهود والحياة الاقتصادية.
1: نعم، عنده الكثير من الأعمال وقد أوردت معظمها.
2: نعم، لقد درس بجدية المسألة اليهودية ولديه مجموعة متكاملة من المؤلفات حول هذا الموضوع. لكن تعلم أنه نال الشهرة أيضا بفضل كتابه الذي نشر عام 1901 بعنوان مقالات في النمو الصناعي لألمانيا، تغلغل الرأسمالية الصناعية. ومصطلح الرأسمالية بالمعنى المعاصر أصبح معروفا بفضل زومبرت.
1: إذن أواصل الاقتباسات. تقول كان اليهود أهم حاملي روح الرأسمالية، كونهم مقيدين بمحاذير وقيود مختلفة في البلدان الكاثوليكية، فقد شدوا الأنظار نحو البلدان التي انتصرت البروتستانتية فيها، حيث حصلوا على نظام المعاملة الأكثر تفضيلا، وساهموا في النمو الرأسمالي السريع للبلدان التي آوتهم. وبالرغم من الاعتقاد السائد بأن البلدان ذات الغالبية الكالفينية والبيوريتانية قدمت النظام الأكثر أفضلية بالنسبة لليهود، فالواقع أن البلدان حيث سادت اللوثرية كانت أيضا ملائمة جدا من أجل تفتح قدرات الروح الرأسمالية عند اليهود. ويكفي أن نتذكر أن العائلات اليهودية الشهيرة أمثال روتشيلد وفاربورغ وشيف ومندلسون وغيرها من عائلات المال والمصارف بدأت مسيرتها الرأسمالية في ألمانيا اللوثرية. نهاية الاقتباس. إذن هل أن هذه العائلات التي بحسب مؤلفاتك كانت في عدد مؤسسي نظام الاحتياطي الفيدرالي وأصبحت عمليا مالكة لماكينة طباعة العملة لم يكن مقدرا لها أن تظهر حتى ظهور شرخ كما تقول في البنية الاجتماعية لأوروبا المسيحية، أي ما كانت لتظهر لولا ظهور الرأسمالية بالمفهوم الحديث لهذا المصطلح؟
2: نعم، بالتأكيد هذا الشرخ أفضى في النهاية إلى أن الفائدة من الربا أصبحت مقننة وشرعية، فقد استوعب المرابون بمهارة أنهم إذا حصلوا على الحق في ممارسة نشاطهم من دون أي قيود يمكنهم آنئذ في الواقع أن يضعوا أيديهم على كل الثروات. وفي تلك اللحظة بالذات تحول المال لا إلى هدف بل إلى وسيلة. ومن وقتها حين حصلت الثورات البرجوازية أدرك الممولون أن هناك هدفا آخر لهم، ألا وهو بلوغ الهيمنة العالمية
1: عبر موارد الدول،
2: عبر ماكينات طباعة العملة.
1: نعم، يعني يمكن القول بواسطة المال السياسي.
2: نعم، في البداية بشراء الدول ثم بواسطة تلك العملة التي يطبعونها. ولا يزال النقاش دائرا في القرن 21 حول هذه المسائل. يتحدثون مثلا عن خصخصة ممتلكات الدولة، إنما يدور الحديث في الواقع عن خصخصة الدولة. إنها عبارة ملطفة سياسيا، لكنها تعني في الحقيقة القضاء على سيادة الدول. وهذا بالضبط هو جوهر أهداف أولئك المرابين الذين أصبحوا أصحاب بيزنس طباعة العملة،
1: خصوصا حين يكون قادة الدول بدرجة كبيرة من صنائع هذه العائلة أو تلك،
2: ويتحولون إلى دمى.
1: إيمانويل ماكرون مثلا يعد اليوم صنيعة الروتشيلد رسميا.
2: طبعا
1: رسميا، بمعنى أن الأمر أصبح مكشوفا خلافا لما كان في السابق من محاولات لإخفاء هذه الأمور إبان الحملات الانتخابية.
2: بالنسبة للمتلقي العادي بقي اللغط حول هذا الموضوع لفترة طويلة. أما لمن يتعاطى المسائل المالية والسياسية يوميا فالأمر واضح منذ زمن بعيد. لقد قرأت في كتابي المعطيات حول أن أصحاب المال المستقبليين تمركزوا وتجذروا في ألمانيا اللوثرية. وبوسعنا أن نتذكر أن حدثا تاريخيا وقع عام 1913، إذ تبنى الكونغرس الأمريكي قانوناً حول تأسيس النظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وكانت معروفة في ذلك الوقت أسماء المؤسسين الرئيسيين لهذه الشركة الخاصة، كانوا من نفس تلك العائلات روتشيلد، فاربورغ وغيرهما.
1: على فكرة استعد الآن لتصوير حلقات عن جنوب أفريقيا وعن موضوع الأفارقة البيض والتعصب القومي الأوروبي الذي ازدهر هناك، ودهشت عند تحضيري بأن المستوطنين البيض من البوير أي الهولنديين الأصل اعتبروا أنفسهم الشعب المختار،
2: كانوا بمعظمهم من المحافظين،
1: ووجدت الكثير من الشبه مع الأيديولوجيا الصهيونية في فلسطين.
2: هذا هو الحال عمليا،
1: أقصد أيديولوجيا البوير.
2: وجهان متشابهان للعنصرية، نسختان،
1: حتى أن الحجج متشابهة جدا.
2: صحيح، باختصار إنهما شعبان مختاران، مختاران من الرب.
1: بالضبط.
2: إذا كانت علامات التمييز للاختيار الإلهي تتمثل عند اليهود في الخصائص العرقية أو علامة الختان رمزياً، فإن علامة التميز عند الكالفينيين وسواهم من البروتستانت تتمثل في الثروة. هكذا هي الدلائل، وتبع ذلك التعايش بينهما، والذي بنتيجته استقر المرابون اليهود في بلدان أوروبا التي لم تعد تطردهم بل احتوتهم بعدما عانوا من الترحيل من بلدان أوروبية عديدة في القرون الوسطى.
1: استقروا حيث سادت تفرعات البروتستانتية.
2: لو أخذنا هولندا مثلا، فقد كانت تلك الأرض هي ما شعر الهاربون اليهود فيها أنهم في أمان نوعا ما.
1: من إسبانيا؟
2: نعم، من إسبانيا هربوا، وجزئيا من البرتغال، فقد شعروا أنهم في حاضنة قريبة بل عزيزة وسط البروتستانت. لذا سجلت حالات لا عد لها حين تحول الهاربون اليهود إلى عقيدة البيوريتانية، وبالعكس تحول بعض البيوريتانيين إلى اليهودية. أي ظهر هذا التعايش بل التقارب.
1: نعم، بما في ذلك على أساس التشابه العقائدي.
2: لقد أرادوا التميز
1: والتركيز المشترك عند اليهود والبوريتانيين على بعض تعاليم العهد القديم.
2: بل إن البيوريتانيين يقيمون القداديس والصلوات الكنسية بالعبرية القديمة، وكتابهم المقدس هو الأسفار الخمسة، ويصعب الفهم حتى أين يمر الحد الفاصل بين اليهودية والمسيحية البيوريتانية.
1: فيرنر سومبرت يلفت الانتباه إلى التشابه بين المجموعتين الحاملتين للنفس الرأسمالي، اليهود كونهم مهاجرين دائمين، والبروتستانت بكونهم استعماريين مستوطنين تركوا أرضهم وملأوا أمريكا وأستراليا، أي كافة القارات التي استشرس المستوطنون في معاملتهم للسكان الأصليين وفق مبدأ من ليس منا فهو ضدنا. إلى أي قدر تعتقد بوجود وجه الشبه هنا؟ أعني أن اليهود الذين انتشروا في كافة الأرجاء والقارات يعملون أيضا وفق مبدأ نحن وهم، أي اليهود والجويم، والشيء ذاته انعكس في العلاقات النفعية والاستهلاكية حصرا مع الوسط المحيط. ما رأيك؟
2: ليست استهلاكية فحسب، بل يمكن القول إنها كانت علاقة ازدراء للطبيعة المحيطة والثقافة المحيطة، واعتبروا أنفسهم أعلى وأهم من الآخرين بينما الباقون برمتهم دون البشر. وفي التعبير الدارج هذا شبيه بفكرة الإنسان الخارق
1: لنيتشا.
2: نعم، وأعتقد أن نيتشا كان حاملا لمثل هذا الوعي، لمثل هذه الإيديولوجيا التي تمثل التوليفة الجامعة بين اليهودية والبروتستانتية البيوريتانية المتشددة.
1: ذكرت أن بعض الطوائف البروتستانتية واليهودية على السواء يوقرون تعليم العهد القديم، ولدى كل منهم أسبابه. في كتاب سفر الجامعة جاء ما يلي: ضاعف الثروة، ضاعف واستهلك، وإذا كان الرب أعطى شخصا الثروة والملك وأعطاه السلطة الناجمة عنهما فأخذ حصته الخاصة واستمتع وتلذذ من جهده فهذه هبة إلهية. نهاية الاقتباس. أي يجري التركيز هنا على أن الثروة هي هبة إلهية،
2: لكن المقصود بهذا هو الثروة المتأتية.
1: نعم،
2: من العمل.
1: ويسوع ابن سيرة يعلم ولده ويقول: الخير والشر، الحياة والموت، الفقر والغنى من عند الرب. النبي صموئيل يربط وضع ما يملكه الشخص بعطف الرب عليه، الرب يفقر ويغني ويحط ويعلي، نهاية الاقتباس، بمعنى أن في هذه الحالة الرب هو من يفقر ويذل من يشاء، والثروة من عند الرب أيضا.
2: في الكتاب المقدس في الواقع هناك تفريق دقيق بين مفهومي الثروة الصالحة وغير الصالحة، خاصة في التوراة التي هي كتاب الأسفار الخمسة أو شرائع موسى، علما أن هذا الموضع مذكور في بعض كتب أنبياء العهد القديم بما فيها كتب العهد القديم الأخيرة كما في سفر التثنية، وإن كان ليس الكتاب الأخير في العهد القديم، إنما هناك شك في أن هذا الكتاب أو على الأقل أن جزءا من العهد القديم تمت إضافته في فترة ما بعد السبي البابلي، وكان ذلك في القرن السادس قبل ميلاد المسيح. ففي كتاب التثنية نجد فجأة الجملة الآتية: لا تقرض الشخص القريب بفائدة، أعطه بالدين لكن ليس بالفائدة، أما الغريب المختلف في العقيدة فأقرضه بالفائدة، إذا أعطيته بالفائدة فإنك سوف تصبح سيدا له. انتهى الاقتباس.
1: بروفيسور، شكرا لك على هذا الحوار، لنتوقف هنا الآن ونتابع الحديث في الأسبوع القادم.
2: شكرا على الاهتمام، إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور فالنتين كاتاسونوف. تابعوا الأسبوع القادم حلقات جديدة، في أمان الله.
3: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عزبتك.
1: راديو رما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما، عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

العفو العام من منظور أكاديمي، هل من بدائل؟ ما المبررات التي تلجأ إليها الدول لإقرار عفو عام؟ وهل إقراره يهدد العدالة ويمس جوهرها؟ القانون انحكى عن العفو العام مع العميد المتقاعد الدكتور حسين خشفي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عرى أن تلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطولة ماريا دويها.
4: كنا متأمل
5: لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ كريستيان ديب.

0: في عناوين هذه النشرة: من روما إلى الجنوب، لبنان أمام اختبار حاسم، كليرفيلد في بيروت، تفاوض الجنوب ومستقبل اليونيفل مطروحان، واشنطن تعيد مفاوضات لبنان وإسرائيل إلى روما قريبا، وإسرائيل تشتكي واشنطن والجيش اللبناني تحت مجهر الاتهامات. هيكل صمود الوطن رهن بنجاح الجيش وثقة اللبنانيين. جنوبا تفجيرات وتوغلات إسرائيلية تعيد التصعيد إلى الواجهة. جلسات تشريعية حاسمة وملفات دسمة على طاولة النواب. روابط القطاع العام تصاعد الإضراب غدا أمام المجلس النيابي، والمساعدون القضائيون يلتحقون بالتصعيد ويعلنون اعتكافا يوم الثلاثاء. الصدي يكشف خطة لتقسيم لبنان كهربائيا ومائيا، وباسيل يهاجمه، مليارات الدولارات مهدورة في ملف الكهرباء.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في لبنان تتقاطع 3 ملفات على إيقاع واحد: الجنوب، المفاوضات، والداخل المثقل بالأزمات. فبعد تعثر الجولة 7 من مفاوضات روما مع إسرائيل، لم يحسم بعد موعد الجولة 8، فيما يحاول الوسطاء والجانب الأمريكي تضييق مساحة الخلاف وسط ضغوط على تل أبيب للانسحاب من مناطق جنوبية ووقف التصعيد. لكن الميدان لا ينتظر التفاوض، فالاعتداءات الإسرائيلية تتواصل من زوطر الشرقية والمنصور إلى تلة علي الطاهر، فيما يواجه لبنان اختبارا صعبا بين استكمال المسار الدبلوماسي ورفض تحويله إلى مسار تنازلات مفتوح. وفي الداخل جلسات تشريعية مزدحمة أمام مجلس النواب واحتجاجات القطاع العام رفضا لتقسيط المستحقات، فيما تبقى الأزمات المعيشية حاضرة من المحروقات إلى الكهرباء ليدخل لبنان أسبوعا سياسيا وأمنيا مفتوحا على أكثر من احتمال. والبداية من ملف المفاوضات، حيث من المنتظر أن يصل إلى بيروت الجنرال الأمريكي جوزيف كلارفيلد أتيا من إسرائيل، حيث التقى رئيس الأركان إيال زمير ومسؤولين عسكريين، وسيبحث أيضا مع قيادة الجيش مجموعة ملفات تتعلق بالمفاوضات والمنطقة التجريبية الثانية التي ترفضها إسرائيل والتوصل إلى وقف فعلي للأعمال القتالية ومناقشة مستقبل القوى الدولية التي يمكن أن تحل محل أو تحل محل اليونيفل. وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قد طلب من إسرائيل في خلال زيارة قصيرة لتل أبيب الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، بحسب القناة 13 الإسرائيلية التي قالت إن ضغطا أمريكيا يمارس على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في لبنان، غزة وإيران. في غضون ذلك لم يعد مصير جولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول مضمونا في ظل تعثر جولة روما الأخيرة، وبات الخلاف يتمحور حول مصير البنية العسكرية لحزب الله وضمان عدم إعادة بنائها بعد الانسحاب، كما تطالب إسرائيل بسيطرة الدولة اللبنانية ونزع سلاح الحزب أولا، فيما يصر لبنان على الانسحاب الإسرائيلي أولا. وكانت أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن إسرائيل احتجت لدى واشنطن على ما وصفته بنشاط الجيش اللبناني، مدعية وجود تنسيق بين الجيش وحزب الله. وبحسب المصادر يرفض لبنان إجراء مفاوضات جديدة في المدى القريب احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. في المقابل يحاول الوسطاء تقريب وجهات النظر بين الجانبين. وفي هذا السياق أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل، وأكد أن مسار المفاوضات لا يزال إيجابيا وأن أي من الطرفين لا يتباطأ في تنفيذ الاتفاق. وقال المسؤول في تصريحات لقناة الجزيرة إن لبنان وإسرائيل يواجهان قيودا وضغوطا سياسية داخلية، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على معالجة هذه القيود بصورة منهجية. وأضاف أن مجموعة التنسيق العسكري ستواصل العمل على تنفيذ المناطق التجريبية الأولى، متهما الحزب بمحاولة تخريب العملية في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية كما اللبنانية ضغوطا سياسية داخلية. وعقب جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، وتم تزويد كرم بتوجيهات رئاسية للمرحلة المقبلة. وفي قصر بعبدة أطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد رئيس الجمهورية على العمل الذي تقوم به الوزارة لوضع خطة متكاملة لعودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية، كما التقديرات الأولية للحاجات والأولويات التي من المفترض العمل على تحديدها في المرحلة الأولى وآليات التنفيذ والتمويل. الرئيس عون استقبل المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفي على رأس وفد، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة شراكته مع لبنان والاستجابة السريعة لحاجاته الملحة. عون شدد على أهمية دعم البنك الدولي وشركائه لمساعدة الدولة في مواجهة تداعيات الأضرار الواسعة، وأشار أيضا إلى ضرورة دعم أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم في ظل الدمار الكبير الذي طال عددا من البلدات والقرى الجنوبية. ومن قصر بعبدة. أكد نقيب المحامي في بيروت عماد مارتينوس أن النقابة تدعم الشرعية والدولية أو الدولة ومؤسساتها وتقف إلى جانب رئاسة الجمهورية في قراراتها. في عين التيني تابع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأوضاع العامة لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وأعمال التفجير والهدم للقرى والمنازل، كما إحراق المساحات الزراعية والحرجية في الجنوب، وذلك خلال لقائه وزير الدفاع ميشال منسة. إعادة الأعمار ومشاريع البنك الدولي في لبنان حضرت أيضا في لقاء بري مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي داليا خليفي، التي انتقلت أيضا إلى السرايا الحكومية وبحثت والرئيس نواف سلام في سبل مواءمة محفظة مشاريع البنك الدولي الحالية والمستقبلية مع أولويات الحكومة في شتى المجالات، لا سيما أيضا الطاقة المياه وحماية الحماية الاجتماعية. الرئيس سلام شدد على الحاجة الملحة إلى تسريع هذه الإجراءات، وذلك بالتوازي مع جهود الحكومة في الجنوب بما يدعم صمود الجنوبيين وعودتهم وينسجم مع أولويات الحكومة في هذا المجال. في غضون ذلك أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالا مع وزير الخارجية مصر بدر عبد العاطي، وتوقف الوزيران في خلال الاتصال عند مسار المفاوضات القائمة بين لبنان وإسرائيل، حيث استعرض الوزير رجي مستجدات هذا الملف وشدد على الحرص اللبناني على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة الوطنية ويحفظ حقوق اللبنانيين. أكد قائد جيش العماد رودولف هيكل أن صمود الوطن يعتمد على نجاح المؤسسة العسكرية وثقة اللبنانيين بها، مشددا على أن مهمات الجيش لا تقاس بالمقابل المادي بل بما تحققه من أمن واستقرار في مختلف المناطق. وخلال تفقده لواء المشاة الثالث في جب جنين وفوج الحدود البرية الثالث في عيط الفخار، شدد هيكل على أن هدف المؤسسة هو خدمة الوطن والحفاظ على وحدته. وضع رئيس الحكومة نواف سلام ملفي جنوب والتحضيرات لاستقبال النفط العراقي في صلب تحركاته. ففي الشأن الجنوبي أكد سلام خلال استقباله وفدا من بلدية فرون التزام الدولة بإعادة الحياة إلى البلدة وسائر قرى الجنوب وتأمين الخدمات الأساسية واحتياجات الأهالي العائدين، وذلك بحسب ما صرح رئيس البلدية.
1: حكينا بموضع الوحدات السكنية اللي هي البديلة اللي هي منازل بديلة، حكينا بموضوع المياه، حكينا بموضوع الطرقات، حكينا بموضوع الحيطان الدعم، حكينا بسيارة نقل النفايات، حكينا بموضوع مبنى البلدية ومركز الدفاع المدني اللبناني.
0: وفي ملف النفط العراقي ترأس سلام اجتماعا للبحث في جهوزية لبنان لتخزين النفط الخام والمشتقات النفطية وإعادة تصديرها، مع بحث تأهيل الطرق والمعابر وتجهيز منشآت التخزين ومتطلبات السلامة. في المواقف أكد النائب السابق وليد جملات أن تحسين العلاقة بين لبنان وسوريا وتمتينها مفيد جدا لتعزيز الوحدة الوطنية. وخلال حفل توقيع مذكراته في بيروت دعا جملات إلى تحصين لبنان وعدم تأخير التحالفات الاستراتيجية الكبرى.
2: ذهبنا إلى التفاوض، كنت من المؤيدين للتفاوض، تتفاوضي مباشرة في تتفاوضي عبر وسطة، لكن ذهبنا بورقة ضعيفة، ذكرت بأن كان يجب علينا أن نتمسك باتفاقيات في مقدمها الهدنة، وطريق صعب جدا ومليء بالمخاطر لساعد تيمور، لكن يستطيع تيمور بالفريق العمل نتعاون سويا نتبادل الأدوار سويا.
0: جنوبا تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية مع تسجيل سلسلة تفجيرات وقصف دفاعي وتوغلات في عدد من المناطق الحدودية. وأفادت المعلومات بتفجيرات في محيط الطيبي ودير سريان ومشاعات المنصوري، إضافة إلى تفجير كبير في زوطر الشرقية وآخر بين مركبة ورب الثلاثين. كما استهدف القصف المدفعي مرتفع علي الطاهر وميفدون وبني حيان، فيما أطلقت مسيرات إسرائيلية صواريخ باتجاه محيط تلة علي الطاهر وألقت مواد متفجرة في حرش المنطقة. تتجه الأنظار تشريعيا في اليومين المقبلين إلى ساحة النجم، حيث يعقد مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري جلسات عامة لمتابعة بحث وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف ورفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما. وبالتوازي سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسات اعتبارا من 7 مساء صباحا وحتى انتهاء الجلسة. وصعد تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين تحركه رفضا لقرار مجلس الوزراء تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات، داعيا الموظفين والمتقاعدين إلى النزول إلى الشارع صباح غد الثلاثاء. كما أعلن تجمع الاعتراض على تقسيط المستحقات على 6 دفعات حتى نهاية آب 2027، مطالبا الحكومة بتسديدها كاملة انسجاما مع رأي مجلس شورى الدولة. إلى ذلك اعتبرت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان أن قرار تقسيط المفعول الرجعي للرواتب 6 يشكل انتقاصا واضحا من حقوق الأساتذة ومستحقاتهم، كما دعت الرابطة إلى العدول الفوري عن هذا القرار. وانضمت لجان المساعدين القضائيين إلى التحرك الاعتراضي في القطاع العام رفضا لتقسيط الحقوق المالية، وأعلنت الاعتكاف يومي الثلاثاء والأربعاء. وأكدت تبني مطالب تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين والتمسك أيضا برفض تقسيط المستحقات المالية. وكان زار وزير الدفاع ميشيل منصة أيضا نائب رئيس مجلس النواب الياس مصعب وسلمه ملاحظات الجيش الخطية على اقتراح التعديلات المطلوبة بشأن قانون العفو العام المطروح على الجلسة التشريعية. وأيضا عشية هذه الجلسة شنت جمعية مصارف لبنان هجوما قانونيا واسعا على التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، واعتبرت أن عددا من المواد يشكل مساسا بحقوق المصارف والمساهمين ويمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات واسعة واستنسابية فضلا عن إثارة إشكاليات دستورية وقضائية. في هذا الوقت أكد وزير المالية ياسين جابر أن الحكومة ماضية في زيادة رواتب القطاع العام مع تقسيط المفعول الرجعي حفاظا على الاستقرار المالي والنقدي.
3: ما في شيء ملزم بيقول فيك أو ما فيك، كيف القانون ما بينص على طريق الدفع، القانون بيقول بيسمح للحكومة تنفق من الموازنة هالمبلغ آخر الشهر بيقبضوا أول زيادة مع نص زيادة بدءا من أول أدار، وحنحاول أنه إذا لقينا الأمور تحسنت شوي ولا صار في انفراج بموضوع العملة الصعبة اللي بتجي على البلد قادرين هذا كمان نرجع يمكن نعمل تغييرات ندفع بشكل أكثر.
0: نقيب المحررين جوزاف الصيفي وفي حديث لإذاعتنا كشف عن اجتماع سيعقد أيضا مع نائب رئيس مجلس النواب الياس مصعب بمشاركة نقابتي المحررين والصحافة للبحث في الاعتراضات على بعض بنود مشروع قانون الإعلام قبل نقاشه في الجلسة التشريعية العامة غدا وبعد غد. الصيفي رفض استخدام عبارات جرائم الصحفيين والسجن الاحتياطي. إلى الملف الكهربائي، حيث كتب وزير الطاقة والمياه الجوصدي عبر منصة آكس: الهيئة الناظمة بالتعاون مع البنك الدولي أجرت دراسة معمقة حول النموذج الأنسب للبنان، وأن التوجه يقوم على الانتقال إلى توزيع أكثر لا مركزية من خلال تقسيم لبنان إلى مناطق وفق نموذج شبيه بتجربة كهرباء زحلي. وفي طرابلس جال وزير الطاقة على المنشآت النفطية، حيث أعلن أن صيانة خط الغاز العربي انطلقت وشركة مصرية بدأت العمل منذ أسبوعين وستنهي مهمتها بعد 4 أسابيع.
4: كل القضايا إذا بدك اللوجستية، المعبر من وين رح يمرقوا، أمن العام، جمرك وين بينتظروا، نتأكد إنه هيدي خريطة عم بيفرجوني شو يعني شو الإمكانيات. الشق الثاني هو الشق التعاقدي، في عدة شركات أبدت يعني اهتمام باستعمال خزانات تبع منشآت طرابلس. نحن بسبب نقرر هالأسبوع ماكسيموم أسبوع جاي إنه شو رح يكون طريقة التعاقد.
0: في المقابل، فتح رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل هجوما واسعا على أداء وزارة الطاقة والقوات اللبنانية في ملف الكهرباء، متهما إياهما بالتسبب وفق حساباته بخسائر سنوية تصل إلى مليارات الدولارات على المواطنين والخزينة نتيجة خفض ساعات التغذية وعدم استثمار القدرة الإنتاجية المتاحة.
5: هيدي زيادة الكلفة على الناس هي إنجاز عم تتباهى فيه القوات اللبنانية، بالمقابل الكلفة زادت كمان على الدولة. هن خطتهم بال2026 الشبكات الصغرى لتوزيع الأرباح من المطارات على منظومة الميليشيات.

0: الإدارة المدير العام لشركة كومن للتأمين روجيه زكار مشروع تأمين مجاني لدعم السياحة والاستثمار. التفاصيل مع الزميلة جوزات الحاج.
1: بهدف تشجيع الوافدين على زيارة لبنان وتحفيز حركة الاستثمار والاقتصاد والاستياف، أطلق وزير الإعلام بول مرقص ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة كومن للتأمين روجيه زكار مشروع التأمين المجاني للوافدين العرب والأجانب إلى جانب الآلية المعتمدة لتنفيذه. الوزير بول مرقص أشار إلى أن الفضل في طرح هذه الفكرة يعود إلى القطاع الخاص الذي يبادر إلى تقديم مقترحات تحفيزية من شأنها دعم حركة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
2: المبادرة تكمن بإتاحة الضمان الإلزامي أو الضمان التأمين المجاني للوافدين العرب والأجانب إلى لبنان، إتاحة إجراء هذا الضمان أو هذا التأمين على اختلاف أنواع بوالس التأمين، يعني بيكون ضمان على اختلاف المخاطر بالأحرى من حيث التشجيع لهؤلاء للقدوم إلى لبنان مشان هن يضخوا أكثر الاستثمار والحياة إلى شرايين الاقتصاد اللبناني ويعززوا موسم الاصطياف.
1: المدير العام لشركة روجيه زكار أوضح من جهته أن غياب التغطية التأمينية من جانب شركات التأمين الأجنبية نتيجة الحرب القائمة استدعى اللجوء إلى هذه الخطوة، لافتا إلى أن بوالس التأمين ستشمل مختلف المخاطر.
3: فكرة أنه كل أجنبي وخاصة إخواننا العرب جايين على لبنان مأمنين شو مسار أخطر طارئة بلبنان، منشجعهم أن يجوا على لبنان. هلا المبادرة نحن عاملينها خلال هول الشهرين وين كل أجنبي بس عليه يفوت على المنصة تبع كومن يحط بالبرومو كود Ministry of Information MOR وبيطلعته تخطيطه ببلاش. مبادرة نحن مبلشينا من هون بس نحن مكملين وإن شاء الله نقدر نعملها مع كل تذكرة سفر مع الميدل إيست.
1: من وزارة الأعلام جوزات الحاج، صوت كل لبنان.
0: إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية في معظم المناطق، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وأجواء خانقة أحيانا. وكان في هذه النشرة من روما إلى جنوب لبنان أمام اختبار حاسم. ويرفلد في بيروت، تفاوض الجنوب ومستقبل اليونيفيل مطروحان. واشنطن تعيد مفاوضات لبنان وإسرائيل إلى روما قريبا. وتل أبيب تشتكي واشنطن وجيش لبناني تحت مجهر الاتهامات. هيكل صمود الوطن رهن بنجاح الجيش وثقة اللبنانيين. جنوبا تفجيرات وتوغلات إسرائيلية تعيد التصعيد إلى الواجهة. جلسات تشريعية حاسمة وملفات دسمة على طاولة النواب. روابط القطاع العام تصاعد. الإضراب غدا أمام المجلس النيابي، والمساعدون القضائيون يلتحقون بالتصعيد ويعلنون اعتكافا يوم الثلاثاء. الصد يكشف خطة لتقسيم لبنان كهربائيا ومائيا، وباسيل يهاجمه. مليارات الدولارات مهدورة في ملف الكهرباء. استمعتم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان.

welcome

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وصلتم أوقاتاً العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتجه الأنظار تشريعيا اليوم إلى ساحة النجم، حيث يعقد مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري جلسات عامة على مدى يومين لمتابعة بحث وأقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف ورفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما. في المقابل، صعد تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين تحركه رفضا لقرار مجلس الوزراء تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات، داعيا الموظفين والمتقاعدين إلى النزول إلى الشارع صباح اليوم الثلاثاء. وحدد تجمع الساعة 9 صباحا موعدا لبدء التحرك أمام مجلس النواب قرب مبنى بلدية بيروت، ملوحا بخطوات إضافية تبعا لنتائج التحرك. كما انضمت لجان المساعدين القضائيين إلى التحرك الاعتراضي في القطاع العام رفضا لتقسيط الحقوق المالية، وأعلنت الاعتكاف يومي الثلاثاء والأربعاء. أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل، مؤكدا أن مسار المفاوضات لا يزال إيجابيا وأن أي من الطرفين لا يتباطأ في تنفيذ الاتفاق. وكانت أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن إسرائيل احتجت لدى واشنطن على ما وصفته بنشاط الجيش اللبناني، مدعية وجود تنسيق بين الجيش والحزب. وبحسب المصادر، يرفض لبنان إجراء مفاوضات جديدة في المدى القريب، وذلك احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. واطلع الرئيس جوزيف عومر رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي، وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. جال وفد البنك الدولي بين بعبدة وعين التيني والسراي، حيث بحث مع الرؤساء الثلاثة في دعم لبنان لمرحلة التعافي وإعادة الأعمار وعودة الأهالي إلى المناطق المتضررة. وفي بعبدة شدد الرئيس جوزيف عون على تمكين مؤسسات الدولة من استعادة دورها كما تأمين الخدمات الأساسية، مؤكدا حاجة لبنان إلى دعم البنك الدولي لمواكبة أكثر من 600 ألف عائد. وفي السراي، بحث الرئيس نواف سلام تسريع تقييم الأضرار وإعادة تأهيل البنى التحتية وموائمة مشاريع البنك مع أولويات الحكومة، لا سيما في الطاقة والمياه والحماية الاجتماعية. إلى أنبائنا العامة، حيث أعلنت قيادة الأمن الداخلي في مدينة حلب فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب كوباني بهدف حفظ الأمن والاستقرار، بالتزامن مع تعزيز انتشار قوات الأمن الداخلي في المدينة لملاحقة المعتدين وضبط الوضع الأمني. وكانت مديرية إعلام حلب قد أفادت بأن عددا من الخارجين عن القانون اعتدوا على مبنى إدارة منطقة عين العرب كوباني من دون أن توضح طبيعة الاعتداء أو تسجل حصيلة رسمية بشأن الأضرار أو الإصابات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدا أن البحرية الأمريكية أزالت الألغام من المضيق بالكامل. وقال إن واشنطن ستطالب إيران بدفع تعويضات عن الأضرار والضحايا الذين يقول إن طهران تسببت بهم خلال حروب وهجمات واحتجاجات. في المقابل، بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني تطورات الوضع في مضيق هرمز، مؤكدا أن تأمين الملاحة فيه يتطلب وقف ما وصفها بالأعمال العدوانية الأمريكية ولا سيما الحصار. إلى ذلك أفادت مصادر لقناة العربية بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث عقد لقاءات مع قادة في الحشد الشعبي والإطار التنسيقي وعدد من الفصائل. وبحسب المصادر بحث قاآني خلال لقاءاته ملف حصر السلاح إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالوضع الأمني والسياسي في العراق من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي 6 مراسيم لتعيين قيادات جديدة في القوات المسلحة والحرس الثوري في أعقاب الحرب الأخيرة ومقتل عدد من القادة العسكريين. ختام العرض الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.